مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي عدد جديد من سهرة في رحاب نغم. لكم أجمل تحيات لطفي المكي في إخراج سهرة الليلة، معاذ الحداد في التنسيق والتواصل مع ضيوف عماد العوني. أتمنى لكم إن شاء الله متابعة حلوة وممتعة لمختلف فقرات وأنغام في رحاب أنغام. سهرة الليلة باش نحكي فيها على واحد من أبرز فناني الراي في الجزائر وفي العالم، فنان اغتلته يد الغدر وهو في عنفوان عطائه الفني. أكيد كي نحكي على الاغتيال وعن الراي وعن الجزائر مباشرة ذهنكم باش يمشي للشاب حسني. فعلا الليلة باش نحكيه على شاب حسني، الرصاصة القاتلة والموت السياسي الذي ألغى مسيرة هذا النجم. بالتالي باش نمتعكم ببعض الأنغام اللي بقات في ذاكرة محبي شاب حسني والتي لا تزال تبث في مختلف القنوات الإذاعية إلى حد اللحظة. جزءنا الثاني باش نحتفي به مطرب تونسي عنده خانة خاصة به، عنده بحة بالأحرى، الفنان الراحل قاسم كيفي اللي غنى للتوانسة في العديد من السهرات الفنية وخاصة في العديد من الأفراح، واللي تميز بأدائه المرعب الحقيقة للتراث التونسي بشكل عام. بعتيلي باش ناخذكم في رحلة قصيرة، وإن شاء الله في قادم السهرات ناخذكم في رحلة طويلة خاصة بالأغنية الملتزمة. الأغنية الملتزمة، سامحوني ما سكرتش التليفون. الأغنية الملتزمة التونسية والعربية واللي أكيد تستحق مني سهرة كاملة، لكن اليوم باش نمتعكم بالشيخ إمام في غنيتين حلوين برشا برشا، مرسيل خليفة والهادي قلة. بطبيعة ديما حسب الوقت وإن شاء الله يسمح لنا الوقت باش نعديه مختلف فقراتنا. آخر أغنية باش نختم بها في فقرة الأغاني الخالدة والأغاني التي لا تنسى، أغنية النجاة الصغيرة نكتشفوها مع بعضنا إن شاء الله قبل نصف الليل بربع ساعة. هذه أبرز فقراتنا بالنسبة لليلة واللي باش نبدأها كالعادة بجورج وصوف. الحقيقة كنت ناوي باش نخرج، مش ناوي، خرجت ديجا أغنية تفكروني، لكن في آخر لحظة قررت باش نعدي لكم الأغنية هذية اللي هي من مهرجان جرش عام 2003، جورج وصوف في انتغيرهم.

غيرهم يا حبيبي، انت غيرهم يا اللي ياما تعوينه على جرح غيرهم.

0: لسهرة في رحاب النغم. نجدد تحية لكل مستمعين الكرام، لكل من اختار هذه الموجة، لكل من يحن إلى الاستماع إلى صوتنا وأنغامنا. كما قلت، فقرتنا الرئيسية في الجزء الأول من السهرة باش تكون خاصة بالفنان الجزائري الذي اغتيل في عز شبابه وفي بداية عطائه، شاب حسني أو شاب حسني، واحد من أبرز مطربي الراي. وأكيد أنه لو كان مش عملية الاغتيال كان باش يكون أسطورة من أساطير النغم في العالم العربي ولما لا في العالم على شكل شاب خالد أو شاب بابي أو ربما أكثر. شاب حسني اللي في عز عطائه، يعني في بدايته هو تقريبا بدا يغني عمره 6 سنين، باش نسمعوا تسجيل فيه ابرز مراحل حياته وايضا طريقه اغتياله. كي تمشي باش تاخذ شريط وقتها كاسيتات في الفتره اللي موجود فيها شاب حسني في اخر الثمانينات بدايه التسعينات، لانه هو تم اغتياله عام 93. البائع يسالك شنو أنا هو الشريط اللي حاجتك بيه الحسني، هل ترى الشريط متاع الأسبوع هذا ولا الأسبوع اللي فات؟ حسني تقريبا كان في كل أسبوع يخرج شريط فيه 6 أو 7 أغاني. حياته كانت عبارة على أستوديو، كان يعدي ب 72 ساعة في الأستوديو في نفس المكان، يرقد ويسجل ويخدم ويلحن الأغاني متاعه. شاب حسني ما كانش فنان عادي، كان فنان عنده إحساس غريب جدا لدرجة أنه حس حتى باقتراب نهايته. في الفترة اللي تجد فيها حسني كان ينافسه في الفترة هذيك شاب نصرو الملقب بالليسونتيمونتال. شاب هذا تقريبا خذاء النسق متاع شاب حسني في الفترة هذيك، الفترة اللي كان فيها ركود فني في الجزائر رغم وجود بعض المطربين اللي بداوا يشقوا طريقهم في المرحلة هذيك، كما خالد، كما مامي، كما زهواني، كما زهوانية وغيرهم من المطربين. حسني اختار طريق آخر، طريق فيه برشا مشاعر، برشا أحاسيس، وبرشا فن، وبرشا محبة. باش نسمعوا مع بعضنا التسجيل اللي يتحدث على النهاية المأساوية اللي عند لي براي شاب حسني.
1: صوت بكى الملايين، صوت غنى للحب، الخيانة والألم. كان هو نجم الراي الأول، ولكن في عز المجد ديالو جات رصاصة وحدة باش تنهي كل شيء. السؤال اللي تطرح وما زال ما لقيناش الإجابة عليه، وحتى اليوم شكون اللي قتل الشاب حسني؟ هذه ماشي نهاية فنان عادي، هذه نهاية أسطورة كانت متربعة على عرش الراي، قضية اغتيال الشاب حسني. اليوم غادي نغوصوا في قلب العشرية السوداء في الجزائر، فترة التسعينات فين كانت الرصاصة هي اللغة الوحيدة. السؤال اللي بقى معلق وحتى اليوم وما كيناش الإجابة ديالو، شكون اللي كانت عنده المصلحة باش يسكت الشاب حسني؟ غادي نفتحوا ملف الموت الغامض لحسني شقرون اللي مات قدام باب داره سنة 1994 وكان في العمر دياله غير 26 سنة. أول حاجة خليني نعرفكم على عندليب الراي. شاب حسني أو حسني شقرون كان مجرد شاب كينتمي لحي شعبي بوهران، تولد نهار 1 فبراير سنة 1968 في واحد الحي اللي سميته كامبيطة في وهران، واحد من الأحياء الشعبية المعروفة في المدينة. انشأ في أسرة بسيطة ومتواضعة، كان هو الذكر الوحيد بين 7 ديال الإخوة والأخوات. داكشي علاش كان عنده واحد المكانة خاصة عند والديه. حسني ما كانش مهتم بالدراسة بزاف، كان ميوله للموسيقى كبر من كل شيء، وفي سن المراهقة كان كيخدم باش يعاون العائلة ديالو، لكن الهواية ديالو الأساسية كانت هي كرة القدم. كان كيحلم يكون لاعب محترف فريق جمعية وهران، وفعلا لعب في الفئات الصغرى للفريق، لكن واحد الإصابة صغيرة في الرجل ديالو خلات المسار يتحول من الملعب للغناء. بعد الإصابة حسني يلقى في الغناء الملاد ديالو، بدا كيعمل في الملاهي الليلية والأعراس في مدينة وهران، كان كيغني أغاني ديال فنانين أخرين، وكانت هاد المرحلة هي اللي خلات الصوت ديالو يتقل ويزيد قوة. هو براسو ما كانش كيتوقع باللي صوته غادي يولي رمز ديال جيل كامل. حسني تزوج وكان عنده ولد واحد سميتو عبد الله. هاد الزواج وهاد الابن كانوا مصدر استقرار عاطفي ليه رغم الشهرة والعالم الصاخب اللي دخل ليه. اذا حسني ما جاش من فراغ، جا من رحم المجتمع الجزائري البسيط، حلم يكون رياضي ولكن القدر اختار ليه يكون سفير العاطفة. غادي ننتقلوا لواحد المرحلة تانية، وبالضبط في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات حسني سجل الأغاني ديالو الأولى، وهنا بدأ السحر الحقيقي. الأغاني ديالو كانت مزيج فريد من الرأي العاطفي الممزوج بالشجن، وهو اللي اختار هذا النمط تقريبا. كان صادق في الأداء ديالو، ما كانش كيغني قصائد معقدة، كان كيغني بلغة الشارع وبلسان الشباب. كان حسني كيسجل ألبومات بالسربة، هو اللي فتح الباب باش يتغنى على الخيانة، الفراق، الحب في زمن الأزمة، وهذا الشيء هو اللي خلاه يتلاقى مع أحاسيس الجيل الجديد. الرأي ديال حسني ما كانش مجرد فن، كان صوت الشباب اللي كيعبر على المشاكل ديالهم، الحب الممنوع والبطالة. هذا الشيء هو اللي خلاه محبوب بزاف، وفي نفس الوقت كان محط أنظار ديال جهات معينة. هذا النجاح خلاه يعيش بين وهران ومارسيليا، فين كان كيسجل أغانيه وكيحيي الحفلات الكبيرة ديالو. كان كيملك مفاتيح قلوب الملايين، لكن كما كان عارفه كل نجاح عنده الضريبة ديالو. هاد الشهرة الكبيرة جات في وقت حرج جدا، صراع بين الدولة والجماعات المتطرفة كان في أوج الشدة ديالو في الجزائر، واللي كان سميوها العشرية السوداء. هاد الجماعات كانت كتشوف فن الرأي فساد، خصوصا الفن ديال الشاب حسني اللي كان كيتكلم وكيغني بكل جرأة. حسني كان عارف الخطر وقبل الاغتيال ديالو. بزاف ديال الفنانين تعرضوا للتهديد، تهديدات وصلت لحسني مباشرة من الجماعات كطالبوا بالتوقف على الغناء، لكن حسني كان عنيد ومؤمن بالرسالة ديالو، أرفض يركع، كان كيقول إلا ما غنيتش نموت. في نفس الوقت كان حسني مقرر يسافر نهائيا لفرنسا باش استقر، ولكن القدر كانت عنده كلمة أخرى. 29 سبتمبر من سنة 1994 كان هو نهار الجريمة. كان حسني كيوجد للسفر، ومع السبعة ديال العشية حسني خرج من دارو في حي قنبيطة. الروايات كتقول باللي شاف جوج ديال الناس من التمين كيتسناوه، واحد منهم تلقى عليه رصاصة مباشرة في الرأس، سقط على الأرض وما عاودش ناض قدام باب دارو. الغموض اللي لازم الجريمة هو اللي خلاه لغز. السرعة والاحترافية ديال القتل، غياب الشهود الحقيقيين، رغم أن الجريمة وقعت في قلب الحي، والقتل المباشر اللي كيأكد أن الهدف كان هو الإسكات النهائي. بعد الاغتيال تحولت وهران الجنازة جماعية، الاتهام توجه رسميا للجماعات الإسلامية، لكن اللي كانت كتشوف في الفن ديال حسني محرم، وكان القتل ديالو بمثابة بيان موجه لكل الفنانين. لكن كاين اللي ما اقتنعوش بهذا التفسير، واش كانت تصفية حسابات شخصية مرتبطة بالأموال، واش كانت أيادي خفية ولا جهات أمنية كانت ما راضياش على شعبية الشاب حسني وقدرة الرأي على توحيد الشباب ضد الواقع. اغتيال حسني ما كانش حالة فريدة، كان جزء من واحد الموجة استهدفات كل واحد كيمثل الفكر الحر، لكن حسني وبالصدق ديالو كان هو الهدف الأكبر. الرصاصة اللي قتلت حسني سكتت صوت عظيم، ولكن الأغاني ديالو بقات كتعيش بحال شي شاهد على ديك الفترة المظلمة. حسني بقات القصة ديالو رمز للصراع بين الفن والحرية وبين الظلام والتطرف. السؤال اللي كان طرحوه عليكم مشاهدية، واش كتشوفوا بلي الجريمة كانت بدافع ديني صرف، ولا كان جزء من تصفية حسابات أكبر؟ الرصاصة ديال 29 سبتمبر 1994 هي الرصاصة اللي هزت وجدان جيل كامل. مات حسني وعمره 26 سنة، ولكن مات وخلى تاريخ ديال الشكوك والغموض. التحقيقات الرسمية كتقول بلي الفاعل هو التطرف، ولكن التساؤلات ديال الناس باقة حية لحد اليوم. القصة ديالو بقات رمز للصراع الأبدي بين حرية الفن ووحشية الظلام. هاد الملف غادي يبقى مفتوح في الذاكرة ديالنا.

0: الشاب حسني كان من المطربين اللي محبوبين برشا في الفئة اللي يعيش فيها، لأنه الفترة هذيك والكل نعرفه ثم عدد كبير من المطربين الراي، الدرجة أنه حسني كان يلحن ألحان يخدمها على أساس هو باش يغنيها، كان معناها غزير العطاء، غزير الألحان، الكلام يكتبه وحده، الألحان يخدم برشا كما تسمع أغنية الكل، يخدم برشا على السلو، على توسكي سنتيمونتال، مع إنسان حساس برشا، لدرجة قلت أنه كي تبدأ عنده أغنية حلوة ويسمعها واحد من المجمع معاه، خاصة كان يتعامل برشا مع نصره، كي يطلبها يعطيه له من دون أدنى تفكير، إنسان قلبه كبير، هو الحقيقة حاجة بارت نجم قلوها. ياريتو مو العمار بيد الله، لكن لو كان قعد شاب حسني ممكن يغير برشا حاجات في الفن وفي حتى الخدمة متاع الراي، لأنه إنسان خدم باش يطور الراي الجزائري الأصيل. الحقيقة كنت مغروم برشا في الفترة هذيك بالراي، ومش العبد لله برك، تقريبا الجيل اللي خلط على الراي في التسعينات كنا مغرومين بشكل رهيب جدا بالراي، لدرجة أنه كنا الكاساتات متاع الشاب حسني جينا من الجزائر، احنا في كاساتاتنا في تونس تذكروا معناها كاسات تبدأ فيها الغطاء متاعها بلاستيك، الكاساتات اللي جي من الجزائر تلمو قلت معناها يخدم برشا في كاساتات أنه ما يلقاوش الوقت حتى باش يغلفوهم بالصندوق البلاستيك، جي في غلاف كاردونا فيه تصاور متاعه، وجينا مباشرة من الجزائر ونفرح ونشيخ كيف توصلوا واحد كاسات معناها فيها لغاني جديدة متاع حسني، كنقول لغاني جديدة إذا كان معناها وصلتها نحن توا راهي اتعادت في الجزائر قبل شهرين ولا قبل بثلاثة شهور. شابة زهوانية كانت من الناس اللي خدمت برشا مع شاب حسني، نسمعوها مع بعضنا تسترجع في بعض الذكريات.
1: ما يروحش من البال، هاي برافو، بدينا مع بعض و... الله يرحمه، بدا بكري وكمل بكري،
2: كلمات مؤثرة جدا، بدا بكري و...
1: وكمل بكري، سي تان غران اشي في الفن. انا عرفته
2: كإنسان. حتى كإنسان كان بسيط، كان
1: حنين بزاف وحلو، دار معنا لا تورني و... وكان ضريب بزاف بزاف بزاف بزاف بزاف، وكان يستنى في الجمهور كيفاش يلاقيه، كي خدمنا 5 جوي كان لو كوفر فو، من بعدها كنا في لي لوج تاع 5 جوي، ومسكين فات 6 دو ماتان، كان داك القيس نحييه من هذا المنبر حمراوي حبيب شوقي، كي جات 6 تاع الصباح جا عندي مسكين قال لي حلوم نزلنا بعد لونسيوه، قالوا حسني يافي دي جون، الجمهور كان كاع راقد في الكازون، راقد راقد ما بغى يسمع حتى الواحد، جاي يسمع حسني، كنا دي زارتيس، كنا ما نقولكش ما نسميهمش باش ما يزعقوش، مسكين قبض ميكرو هاك، وهو عنده واحد واحد العفسة يرفد الفيستا تاعو بالصبوع يديرها هاك، رافدها وجاي طالع، الناس كلها راقده في الكازون، كاع راقدين في 5 جوي كوفر فو، داونا ا 8 من 8 وحنا تما كاينه في 5 جوي حتى 8 دو ماتان، فات 6 كيفات الغنية اللي طلع بها مسكين الله يرحمه ويرحم والديه محمد زامير، مازال سوفونير عندي، شوفي دان سيلكو 5 جوي تبلع، ما عرفناش من جا داك، بالك تعقلوا على لي بيتوز،
2: نعم
1: تواخ العياط، الناس قايصه روحها، ولا يقول لي مسكين هذا سير سنه حلو عندك وحده تموت على خاطري قولي لها راني هنا. قولي لها الله يرحمه الله يرحمه
2: الله يرحمه
1: الله يرحمه ويرحم ماتي محمد الجميع.
2: مهدي راك ايمو.
3: Je suis ému parce que c'était mon premier reportage pour la radio algérienne et j'étais présent lors de ce concert.
2: Ah oui.
3: Ouais, voilà. Et je me rappelle ce qu'elle a dit exactement. Mastat asba. D'air désespéré, non, ma femme neige. Eh, je roule ma femme neige.
1: Parce qu'il y avait des artistes.
3: C'est vrai.
1: Des artistes, bzaf, monsieur Wahem. Ou ma brave, je suis Moulina. Et après, on est dans la lane,
3: c'est vrai, c'est vrai, je crois que j'ai trouvé.
1: Houa.
2: يطلع حسن الله يرحمه
1: لي زيسكالي طالع مسكين وحكم الميكرو هاك الغنيه اللي عاقله عليها مازال سوفونير عندي وتشوفي كامل الصطاد كامل 5 جوي واقف ما نحكي لكش كان
2: اذا ربي يرحمه ان شاء الله.

قاسم كافي من المطربين الشعبيين الكبار في تونس، واللي تولد في صفاقس نهار 5 أوت من عام 1945. بدأ رحلته الفنية في سن مبكرة في مدينة صفاقس قبل أن يستقر بعد ذلك في تونس العاصمة، ثم يلتحق بالمجموعة الصوتية للفرقة الوطنية للإذاعة التونسية بقيادة المايسترو عبد الحميد بن علجية. وتميز قاسم كافي في أداء الفولكلور التونسي، كما ساهم في المحافظة على الموروث الغنائي والثقافي التونسي، مما حقق له شهرة كبيرة فأصبحت أغانيه حاضرة في معظم حفلات الزفاف. قاسم كافي قدم أكثر من 600 أغنية بين أداء وتلحين، ومن أشهر أغانيه هل كمون منين اللي سمعناها، يتبقى الورد، لريما، يصارح يصارح، على بنت الخالة، أو غيرها من الأغاني اللي لحنها بنفسه، وثم أغاني كان استمدها من التراث التونسي. أيضا قاسم كافي لحن البرشة ملحنين التوانسة كما منيا البجاوي وعليا بالعيد. توفي قاسم كافي في يوم الخميس 15 من نوفمبر عام 2018 مخلفا للخزينة الغنائية التونسية أجمل وأروع الألحان.

0: بالمناسير
1: الزريبة صواف زغوان عالموجة 104.7
2: 104.7.
3: نعود من جديد مستمعينا الكرام لمواصلة اللقاء معكم ونسمع في الفنان الراحل قاسم كيفي اللي يعتبر كما قلت واحد من أبرز الفنانين الشعبيين في تونس واللي في كل محفل تقريبا يحضر قاسم كيفي إلا ويعمل جو كبير للتوانسة سواء في حفلاتهم الخاصة أو في المهرجانات أو حتى في البلاتوات متاع الإذاعات والتلفزيونات التونسية وحتى العربية لأنه حضر في أكثر من مناسبة في لقاءات في لبنان وفي مصر. من جو الحفالي متاعنا التونسي باش نتحول لجو آخر جو الأغنية الملتزمة ساعة مبدئيا خليني أقول لكم وعد أنه إن شاء الله باش نعمل حصة خاصة كاملة على امتداد ساعتين خاصة بالأغنية الملتزمة العربية والتونسية. هو الحقيقة مثل ماهيش أغنية ماهيش ملتزمة، حتى الأغاني العاطفية هي أغاني ملتزمة، ملتزمة بموضوع معين بمشاعر معينة بحكايات روايات عشقية معينة، ولكن اتفق أنه لما نقول الأغنية الملتزمة فأننا نتحدث عن الأغاني الملتزمة بالقضايا المصيرية للإنسان كما الحرية كما الوطنية كما الفقر كما الحروب. هذه تقريبا البوثقة اللي تتنزل فيها ما يسمى أو ما يعبر عنه بالأغنية الملتزمة. الأغنية الملتزمة هي نتاج لأوضاع إنسانية معينة خالجت قلوب الكتاب والملحنين من أجل إنزال وتلحين وكتابة قصائد وأنغام تتحدث عن مآسي الإنسان وعن صيرورة الإنسان من خلال مجموعة من القضايا ربما الفلسفية والقضايا الوجودية بشكل عام، وهذا موجود في كل دول العالم. فحتى النشيد الوطني للدول يعتبر في إطار الألحان أو الأنغام الملتزمة، لكن أبرز الأنغام الملتزمة وجدت في أمريكا اللاتينية. أمريكا اللاتينية اللي نقول اللاتينية يعني جنوب القارة الأمريكية اللي كانت بنسبة 90% أو أكثر هي ذات منحى يساري ذات منحى اشتراكي، ونحن نعرف اللي الاشتراكية أو الشيوعية بشكل عام كانت دافع من دوافع الأغنية الملتزمة واللي شكلت في مرحلة من المراحل في الشرق العربي هدف للعديد من الشعراء والملحنين. وفي اعتقادي يبقى الثنائي معروف برشا اللي هو شيخ إمام والشاعر أحمد فؤاد نجم من أبرز من كتب ولحن الأغنية العربية الملتزمة. ثم نتحول للبنان نلقى جوليا بوترس، نلقى إيلي شويري، ونلقى أيضا مارسيل خليفة اللي متشبع بدوره بالفكر اليساري اللي خلاه يكتب ويلحن مجموعة من الأنغام الوطنية وأيضا حتى الأنغام الإنسانية. اليوم باش نسمعكم ثلاثة حاجات لأنه الوقت ما عادش يسمح. الحقيقة خرجت أغنية من الأغاني التونسية الحلوة، لكن كما قلت باش نعمل حصة خاصة وباش نخصص ساعة منها للأغنية التونسية الملتزمة وللأغنية العربية. باش نسمعوا نموذجين للشيخ إمام ونموذج من أغاني مارسيل خليفة، ونرجع من بعد تالي مع بعضنا من أجل أنه نسمعكم كما قلت في بداية اللقاء أغنية من أجمل ما غنت نجاة الصغيرة.

كيف بك يا عاد صحيح عشالله تكون مليح وراقب للأمام أمك عتدعي ليك وعتسلم عليك

ويمسخ الكلام. وهي عبد الودود اقول لك وانت خابر كل البعض يا عبد

وعين واختك تطلعي وما تيجي عالمستشفى القديمه حكيم عيمرنوها بالعركه تكون حكيمه.

نقترب مستمعينا الكرام من نهاية سهرة ليلى، لكن قبل ما نسمع نجاة الصغيرة في فقرتنا الأخيرة، تحياتي لكل المتواصلين معنا. شكرا لك مونيا، يعطيك الصحة وبارك الله فيك برشا برشا برشا مونيا، بطبيعة من المستمعات الوفيات مونيا بالرحال. أيضا تحياتي المونيا عبد الرحمن، يعيشك يا مونيا وشكرا جزيلا ليك. المونيتين اللي لها سنين معنا، فتحي أسفينا بارك الله فيك، شكرا ليك على الكلام الجميل والعبارات الممتعة، شأنك شأن كل المستمعين، وتأكدوا دائما أنكم دائما في البال. أيضا أمينة يعطيك الصحة، مرحبا أمينة، ألفة الأحمر ما نسيش، أيضا راضية من القيروان، إيمان بن علي شكرا جزيلا ليك إيمان، مرحبا بك مستمعة وفية لسهرة في رحاب النغم. أيضا حبيب قلبي وصديقي سامي شيلي، يرحم الوالدة سامي بارك الله فيك برشا برشا، تحياتي الزينة الخليفي، عيشك زينة مرحبا بيك دائما في سهرة في رحاب النغم، وإن شاء الله الأنغام اللي نمرها دائما في سهرتنا تنال أعجابكم وتحظى برضاكم. تحيتي أيضا لصفاء، شكرا لكل من اختار هذه الموجة، وتحيات لطفي المنكي في إخراج سهرة الليلة، معاذ الحديد في التنسيق والتواصل معكم، عماد العوني يتمنى لكم متابعة شيقة وممتعة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنستير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

0: سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
2: بلاش العتاب، إذاعة المنستير، بلاش عتاب يا حبيبي، عيش أنت

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة المائدة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فمن الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا

وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون.

ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم.

ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض

أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا

ذلك، وما أولئك بالمؤمنين.

أو بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة المائدة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين، إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا، أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ إن لم تكن ساخطا علينا فلا نبالي، غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض، وأشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علينا غضبك أو تنزل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. اللهم أكمل لنا ديننا، وأتمم علينا نعمتك، واجعلنا عبادا شاكرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: الطريق إلى مكة رحلة إسلام محمد أسد.
1: رأيت لأول مرة داخل الحرم الذي يقع تحت سطح الشارع ساحة مربعة ضخمة يحيط بها من كل جانب أروقة ذات أعمدة وأقواس كثيرة، وفي وسطها بناء مكعب يرتفع في السماء بضعة أمتار مكسو بقماش أسود له حاشية عريضة طرزت عليها بخيوط ذهبية اللون آيات من القرآن تحيط بالجزء العلوي من الغطاء. إنها الكعبة، بيت الله الأول والأعظم. هذه إذن هي الكعبة التي كانت ولا تزال محط أشواق الأمم العظيمة من الناس منذ بناها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بأمر الله تعالى. إن حجاجا لا يحصون ولا يعدون قد بذلوا تضحيات عظيمة عبر العصور للوصول إلى هذه المحجة، فمات الكثيرون منهم على الطريق وبلغها الكثيرون منهم بعد مشقة كبرى، وفي أعينهم جميعا كان ذلك المبنى المربع ذروة آمالهم وغاية أحلامهم، ليس من أجل الكعبة التي لا تحس ولا تضر ولا تنفع، ولكن من أجل الله. لقد سبق لي أن رأيت في بلدان مسلمة مساجد أخرجتها الزخرفة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مساجد في إفريقيا الشمالية تتألق بالرخام والمرمر الأبيض، وقبة الصخرة التي كانت قبلة اليهود في القدس، ومساجد اسطنبول الفخمة، ومساجد الصفوية في إيران، روائع من حجارة زاهية ولبنات ملونة شغلت الناس بالفن عن الوحي. كل هذه سبق أن رأيتها، ولكن شعوري نحوها لم يكن قط قويا كما كان الآن أمام مبنى الكعبة البسيط الذي هو على مثل ذلك القرب من أمر الله ومراده. وقفت هناك أمام بيت الله الذي رفع قواعده إبراهيم وإسماعيل، وأخذت أنظر إليه مأخوذا ببساطته دون تفكير، إذ إن الأفكار والخواطر جاءت بعد ذلك بوقت طويل، ومن صميمي طفحت سعادة كأنها تهليلة صامتة. كانت قطع الرخام الناعمة التي تتراقص عليها أشعة الشمس تغطي الأرض في دائرة واسعة حول الكعبة، وفوق هذه القطع الرخامية طاف أناس كثيرون من الرجال والنساء حول بيت الله المكسو بالقماش الأسود، ومن بينهم كان أناس يبكون وآخرون يبتهلون إلى الله بالدعاء بأصوات خافتة، وآخرون لم يستطيعوا نطقا ولا بكاء، وكان كل ما قدروا عليه أن يمشوا حوله طاعة لله واتباعا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن جزءا من فريضة الحج أن تطوف بالكعبة 7 مرات تنفيذا لشريعة الله تعالى، وإن الكعبة هي رمز استحقاق الله تعالى وحده للعبادة، والمسلمون بطوافهم حولها يعلنون أن أفكارنا ومشاعرنا وأقوالنا وأعمالنا وعلاقاتنا بالآخرين ووحدتنا بإخوتنا في الدين يجب أن تقيد بإفراد الله بالعبادة واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتقدمت أنا أيضا وأصبحت جزءا من ذلك السيل الدائر حول الكعبة، وكنت بين الفينة والأخرى أشعر بوجود رجل أو امرأة بقربي. كان هنالك زنجي ضخم الجثة بلباس الإحرام، ومشى إلى جانبي جاوي عجوز كانت ذراعاه مسترخيتين كأنما كان يقول لا حول له ولا قوة له إلا بالله، وخلف الطائفين امرأة هندية شابة كان مرضها واضحا، وكان في وجهها الضيق الدقيق حنين غريب مكشوف، وكانت يداها ممدودتين إلى الأعلى وأصابعها ترتعش طالبة المغفرة من الله. وتابعت طوافي، ومرت الدقائق وأخذ كل ما كان تافها مرا في قلبي يزايل قلبي، أصبحت جزءا من حركة في مدار حول بيت الله الحرام، طاعة لأمره وتنفيذا لشرعه. بعد 9 أيام ماتت زوجتي إلسا. لقد ماتت فجأة بعد مرض دام أقل من أسبوع، وبدأ أول الأمر وعكة نشأت من القيظ والأطعمة التي لم تكن قد اعتادتها بعد، ولكنه تحول لمرض غامض أوقف الأطباء السوريين في مستشفى مكة عاجزين، ودفنت في مقبرة داخل حدود الحرم خارج مكة، ووضع حجر فوق قبرها لم يكتب عليه شيء وفقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقي معي أحمد ولدي الصغير من إلسا أكثر من سنة، وصحبني في أول رحلة لي إلى داخل جزيرة العرب، فكان رفيقا شهما في العاشرة من عمره، إلا أنه كان علي أن أودعه أيضا بعد مضي وقت قصير، ذلك أن عائلة أمه أقنعتني أخيرا بوجوب إرساله إلى مدرسة في أوروبا، فلم يبقى عندي من إلسا غير ذكراها وحجر في مقبرة العدل وحزن لم ينقشع إلا بعد زمن طويل من استسلامي لمعانقة جزيرة العرب. تقدم الليل ولكننا ما زلنا جالسين حول بقايا النار، وبقينا كذلك إلى أن خبت النار، ونام زيد بينما تمددت مطايانا على الرمل مجترة ما في أجوافها بصوت ناعم، متمهلة بين الفينة والأخرى، إنها حيوانات طيبة. ولم أستطع أن أنام، ولذا أخذت أتمشى حتى ابتعدت وتسلقت إحدى الروابي القريبة. كان القمر على ارتفاع منخفض فوق الأفق الغربي، وكان يضيء التلال الصخرية المنتصبة كالأطياف من السهل الأجرد. من هنا تبدأ تهامة الحجاز الساحلية تسيل غربا بانحدار سهل، سلسلة من الوديان يقطعها كثير من مجاري الجداول الجافة الملتوية لا أثر فيها لأي حياة، فهي خالية من القرى والبيوت والأشجار، صارمة في ظلمتها تحت ضوء القمر. ومع ذلك فمن هذه الأرض اليباب الميتة، من وسط هذه الوديان الرملية والتلال الجرداء، انبثق أعظم دين وبعث آخر نبي في تاريخ الإنسان. وعلى مقربة من هنا يقع سهل عرفات، حيث يتجمع جميع الحجاج الذين يأتون إلى مكة في اليوم 9 من آخر شهر في السنة، كيما يذكر الله ويتضرع إليه ليغفر لهم، عندما يتعين على الإنسان أن يؤدي لخالقه في الآخرة حسابا عن كل ما أتاه في هذه الحياة الدنيا. كم وقفت هناك عاري الرأس في ثوب الإحرام بين حشد من الحجيج جاءوا من أطراف الأرض مرتدين ثياب الإحرام عراة الرؤوس، نطلب جميعا رحمة الله وثوابه حتى الغروب. وإذ وقفت على رأس التلة أحدق إلى أسفل نحو سهل عرفات الغائب عن ناظري، شعرت كأن زرقة الأرض التي كانت ميتة منذ لحظة قد دبت فيها الحياة من جديد، بتلك التيارات من الأنفس البشرية التي مرت عبرها وامتلأت بالأصوات واللغات المختلفة تصدر عن الرجال والنساء الذين مشوا أو ركبوا ما بين مكة وعرفات منذ أمر الله نبيه إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج. إن أصواتهم وخطواتهم تستيقظ وتسمع من جديد، إني أراهم يمشون ويركبون ويتجمعون، كل تلك الأعداد من الحجاج عبر القرون، وإني أسمع أصوات أيامهم الماضية وصوت أجنحة الإيمان الذي جذبهم معا إلى هذه الأرض الصخرية الرملية، فينبض الموت الظاهر مرة أخرى بدفء الحياة فوق قوس القرون، ويجذبني صفيق الجناح القوي إلى مداره، ويجذب ما مضى من أيامي إلى الحاضر. ومرة أخرى أراني راكبا فوق سهل عرفات، راكبا في عدو راعد فوق السهل، وسط ألوف وألوف من الناس في ثياب الإحرام، عائدين من عرفات إلى مكة في نقطة واحدة من تلك الموجة العارمة المزمجرة من الرجال والإبل الذين لا عد لهم ولا حصر. ونتابع ركوبنا غاذين السير فوق السهل، ويخيل إلي أننا طائرون مع الريح منغمسون في سعادة لا تعرف نهاية ولا حدودا، وتزعق الريح في أذني ببشرى النصر: إنك لن تكون غريبا بعد الآن، أبدا أبدا. إخوان لي عن اليمين وإخوان لي عن اليسار، كلهم لا أعرفهم، ولكن أحدا منهم ليس غريبا عني. فنحن في فرحة تسابقنا من مشعر إلى مشعر، جسم واحد يسعى إلى هدف واحد. إن العالم أمامنا لفسيح، وفي قلوبنا تألق الوهج الذي تألق في قلوب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إنني وإخواني عن يميني وإخواني عن يساري قد قصرنا في أداء عبادة الله على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن مغفرة الله ورحمته أوسع وأعظم من ذنوبنا. رائحة أجسام الإبل ولهاثها وزمجرتها ودوي أخفافها التي لا عد لها ولا حصر، صياح الرجال والغبار والعرق اللذان يعلوان الوجوه المهتاجة من حولي، وفجأة هدوء بهيج في فؤادي. وخلف الجسر الذي جئت عليه، لقد خلفته ورائي وضاع أوله في ضباب المسافات والأبعاد.
2: في اليوم التالي لنشوب الحرب العالمية الثانية، اعتقل البريطانيون في الهند محمد أسد، ولم يفرج عنه إلا مع نهاية الحرب سنة 1945، وذلك على الرغم من أنه رفض أن يحمل جواز سفر ألمانيا عقب ضم النمسا سنة 1938، وأصر على الاحتفاظ بالجنسية النمساوية. نذر محمد أسد نفسه طوال عمره لمهمة واحدة، هي البعث الحضاري للإسلام والتوفيق بين التمدن وبين أصول الإسلام. ووضع محمد أسد مشروع الدستور للدولة الجديدة، وولدت الباكستان، ولكن على غير ما كان يحلم بها هو وصديقه محمد إقبال. وتقديرا لجهوده وتأييده لإقامة دولة إسلامية منفصلة في شبه القارة الهندية، فقد تم منح محمد أسد الجنسية الباكستانية، وتم تعيينه مديرا لدائرة إعادة الإعمار الإسلامي. وفي وقت لاحق التحق بوزارة الشؤون الخارجية رئيسا لوحدة شؤون الشرق الأوسط عام 1949، ثم تقرر تعيينه بمنصب مبعوث باكستان إلى الأمم المتحدة في نيويورك عام 1952، إلا أنه سرعان ما تخلى عن هذا المنصب ليتفرغ لكتابة سيرته الذاتية الطريق إلى مكة. وطاف العالم، ثم استقر في إسبانيا وتوفي فيها ودفن في غرناطة. ويعتبر محمد أسد أحد أكثر مسلمي أوروبا في القرن العشرين تأثيراً. توفي رحمه الله في 20 فبراير عام 1992.
3: كنتم مع برنامج الطريق إلى مكة.
4: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى 5 صباحا.
3: بناء الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. صدق الله العظيم.

0: لقد قام تبع الأول بحملته الكبيرة على رأس جيشه الكبير، وكان ذلك أيام تولي خزاعة أمر مكة ورعاية الكعبة. وتحايلت خزاعة على قريش فتحالفت معها وانضمت إليها في حربها ضد جيش تبع، بل كان رجالها في مقدمة الصفوف، واستبسل أبناؤها وأبناء إسماعيل في الدفاع عن البيت الذي بناه أجدادهم العظام، وانتصروا على غزاة بلادهم المعادين لكعبتهم، وهزم تبع الأول وعاد إلى بلاده خاسرا حزينا.
1: ومن بعد تبع الأول جاء تبع الثاني، يحده الأمل ويدفعه حقده وعداؤه للبيت الكريم، وكان يعتقد أنه سينتصر في هجمته وسينجح فيما أخفق فيه سابقه، ويهدم الكعبة ويحقق المجد لبلاده.
0: ولكنه هدم جيشه وهزم نفسه حين حاول الاعتداء على بيت الله، فلقد التف بنو إسماعيل حول فهر بن مالك الذي استأثر فيهم نخوتهم، والتفوا حوله شجعانا بواسل، وتصدوا لحماية كعبتهم وتراث أجدادهم بقوة وتصميم، وأسفرت المعركة عن قتلى كثيرين من الجانبين، كما أسفرت عن أسر تبع بعد هزيمته وسحق جيشه، وسيق إلى الكعبة سجينا يجلله العار ويحيط به الخزي،
1: ويظل في خزيه وعاره إلى أن يفتديه قومه بالمال ويأخذونه ليعودوا به إلى بلاده، لكنه مات في الطريق، وماتت معه آماله في مجد عريض.
0: وجاء تبع الثالث ليتفق مع سابقيه في عدائه للكعبة ولمكة، ولكنه إذا كان قد اتفق معهما في البداية فإن النهاية ستكون مختلفة. لقد كان يحسد مكة على مكانتها العظيمة بين العرب، كما حسدها من سبقه من التبابعة، وكان يدرك مثلهما أن الكعبة هي سر عظمة مكة، وكان يتمنى مثل ما تمنيا أن ينصرف العرب عن مكة ويتجهوا إلى اليمن.
2: إلى الغد.
3: دعاء الكروان.
4: بيت الأول. قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: اخو ولدي.
1: ابعدوها.
0: لا لن ابتعد. اقتلوني ودعوه. اتركوا ولدي.
1: خذي.
0: خذي ولدي. لا لا لا تقتلوه.
1: اقتلوه.

0: أكبر.
1: ذهب إبراهيم، ذهب، لا أرى إلا الغبار. إسماعيل وأنا وحدنا في هذه الأرض الموحشة. مكة، مكة، لماذا اختار الله مكة لتكون مقرا لي ولابني؟ لا لا، أنا لا أعترض على حكم الله. قليل من الماء وقليل من الطعام، يكفينا يومين ثلاثة، وإذا لم أكل ولم أشرب يكفي إسماعيل أسبوعا، وبعد ذلك رباه ارزقني الإيمان والقوة لأصبر، وارزقني الماء والطعام ليعيش ولدي. إسماعيل يا بني، ها أنت تغفو بهدوء واطمئنان، ليغمرك الله كل حياتك بالهدوء والطمأنينة. إلهي، يا إله إبراهيم، أسلمت أمري وأمر ابني إليك، وإني راضية بحكمك.

خمسة أيام، قطرات قليلة من الماء، العطش يكويني، لن أشرب. إسماعيل، أحوج مني إلى الماء، سأقاوم العطش ما استطعت. خمسة أيام، لا إنسان ولا حيوان ولا طائر. ذئاب، عواء ذئاب، هل تهاجمني؟ أدافع عن إسماعيل بجسدي، أفديه بروحي. إنها تعوي من بعيد ولا تقترب. أنا بجوار بيت محرم، هكذا قال إبراهيم، بجوار بيت الله الحرام، أحتمي ببركته. لن تقترب الذئاب مني ما دمت بجوار البيت. أيجب أن أنتظر حتى آخر قطرة من الماء؟ لماذا لا أفتش؟ هناك عرفات، وهنا أمام نظري الصفا والمروة. أسماء، أسماء، لم أعط إلا هذه الأسماء. ربي، بحرمة بيتك هذا، ارزقنا الماء والطعام، على الأقل لما يكفي إسماعيل. سأتحدث إلى إسماعيل دائما، وإلى نفسي عندما يكون إسماعيل نائما. لن أدع حلقي يجف، سأفتش بنفسي، سأفتش عن الماء، يجب أن أجده. ليساعدني الله. يا الله، أحرس ولدي، سأتركه في رعايتك لأفتش له عن الماء. يا الله، ما زالت قدماي قادرتين على حملي، لأفتش الآن قبل أن أعجز عن السير. سأتجه نحو الصفا. يا الله،

0: هي الصفا؟ لا أرى شيئا، رمال وحر، لا ماء ولا حياة. ربي، بحرمة بيتك هذا أرزقني وولدي. هذه البقعة لعل فيها ماء، سأتجه نحوها. الذئب، إسماعيل، الذئب! ولدي، حبيبي، الحمد لله، ما زال نائما. الذئاب بعيدة. تخيل إلي أني أسمع صوتا.
1: هاجر
0: صوت، إنه صوت من ناحية المروة، لأذهب وأرى.

سبع مرات أركض بين الصفا والمروة دون فائدة. تقطعت أوصالي، صوت يلاحقني أسمعه من كل مكان حولي. ما هذا الصوت يا الله؟ ارحمني يا الله، أبقي لي عقلي وإدراكي. لا، لم أعد أستطيع المشي خطوة واحدة. ما هذا؟ أرى شبحا. ما هذا؟ طائر كبير يرف بجناحين. طائر؟ كلا، ليس طائرا. هل هي خيالات وأوهام؟ احفظ لي عقلي يا إلهي. إنه يقترب، إنه يضرب الأرض بجناحيه. هالة من النور تحيط به. لعله ملك، ملك أرسله الله. أشعر بطمأنينة وأمل. طار، ذهب. ماذا فعل هناك؟ لأقترب، ساعدني يا الله.

كان هنا. ها؟ ما هذا؟ ما؟ لا، لعل على عيني غشاوة، لعلها دموعي. لا، ماء، إنه ماء، إنه ماء. لست واهمة، كان ملاكا أرسله الله. الحمد لله، الحمد لله. ماء، إنه نبع ماء، نبع. لن يعطش إسماعيل بعد اليوم، لن أعطش. الحمد لله، الحمد لله. رحمتك عظيمة يا الله. إسماعيل، يا إسماعيل، تعال يا حبيبي، تعال وانظر. ماء، نبع ماء أرسله لنا الله. تعال يا بني، لن أذوقها قبلك. اقترب، اقترب واشرب. الحمد.

0: كاد ماؤنا ينفد يا عبدة.
1: هل صممت على مكان ننزل فيه يا سويد؟
0: إني ما زلت حائرا أين أقصد.
1: ألا تعرف قبيلة ترضى أن نجاورها؟
0: أعرف، ولكني لا أريد.
1: ولماذا لا تريد؟
0: أنا سويد بن الحارث، فارس جرهم وبطلهم. ألجأ إلى قبيلة أجاورها وأصبح تابعا لها.
1: هل سترجع إلى جرهم؟
0: لن أعود إلى جرهم ولو مت في هذه الصحراء.
1: ماذا تؤمل إذن في سيرك المتواصل؟
0: أؤمل أن أجد ماء أن أنزل عليه.
1: وحيدا؟
0: وحيدا.
1: كل من معك لا يتجاوزون 20 فارسة، فهل تؤمل أن تطمئن بهم من الغزاة ومعك كل هذه المواشي؟
0: إذا لم يحمني سيفي فلا كانت الحياة.
1: وإذا حماك سيفك وهو يحميك يا سويد، فأين تجد ماء لم يطرقها أحد قبلك؟
0: سأفتش.
1: ألا ترى القبائل تجوب الصحراء في موسم الجفاف مفتشة عن بلغة العيش وقطرة الماء؟
0: وأنا أجوبها مثلهم.
1: ألم يكن الماء سبب خروجك من قبيلتك؟
0: دعيني في همي يا امرأة، عندك حل آخر؟
1: رأيي أن نجاور إحدى القبائل.
0: هذا لن يكون.
1: إيه، أنت وما تريد إذن، ونحن معك كيفما اتجهت.
0: أرى غبارا تحته راحلتان.
1: إنهما يتجهان نحونا.

0: أهلا وسهلا بكما، لا مانع عندي من أن تكونا معنا.
1: بورك بك يا أخ العرب.
0: يبدو أن سفرتكما كانت طويلة.
1: طويلة جدا، من أرض كنعان.
0: من أرض كنعان؟ وهل كنتما وحيدين طول الطريق؟
1: رافقنا إحدى القوافل وغادرناها منذ يومين، فهي متجهة نحو اليمن.
0: ولكنك تتكلم العربية جيدا.
1: أنا عربي.
0: وماذا كنت تفعل في أرض كنعان؟
1: كان أبي يرافق القوافل وكنت صغيرا، فأخذني معه مرة، وعندما وصلنا إلى أرض كنعان أصيب بمرض ومات هناك.
0: يا للمسكين.
1: كنت في العاشرة من عمري، وقيد الله لي رجلا كريما تكفل بتربيتي وإعادتي، فبقيت عنده.
0: وحفظت لسانك العربي؟
1: كنت حريصا على ذلك، لأن الأمل كان يحدوني دائما بالعودة إلى أهلي.
0: وزوجك، هل هي عربية؟
1: إنها كنعانية، ولكني علمتها اللسان العربي.
0: وهل تعرف أين ينزل أهلك؟
1: كان أبي قد أعطاني اسم قبيلتي ودلني على المكان الذي أغادر فيه طريق القوافل وأسأل عنهم.
0: هل أستطيع أن أساعدك؟
1: إذا كنت تعرف أهلي تستطيع أن تساعدني.
0: من أي القبائل أنت؟
1: أنا من جرهم.
0: من جرهم؟
1: ولماذا استغربت؟
0: وصلت إلى أهلك.
1: أتعرفهم؟
0: أعرفهم كنفسي.
1: وهل نحن بعيدون عنهم؟
0: بل أنت بينهم.
1: بينهم؟ أنتم من جرهم؟
0: من جرهم.
1: إذن أنا بين أهلي. الحمد لله.
0: الحمد لله. لم تقل لي ما اسم أبيك.
1: سعد بن عياض الجرهمي.
0: إنه ابن عم أبي، وكنت قد سمعت طرفا من قصته من أبي.
1: وأين تقصدون يا ابن العم؟
0: قصتنا طويلة، إننا نفتش عن ماء ننزل عليه.
1: ولماذا تركتم القبيلة؟
0: أنا وزوجي وأولادي وأبناء عمي تركنا قبيلتنا جرهم غاضبين، وخرجنا نفتش عن مكان نستوطنه.
1: أليس هناك سبيل للعودة إلى القبيلة؟
0: أليت على نفسي ألا أعود، وإذا كان يطيب لك أن تعود إليهم فإننا نوصلك إلى مضاربهم ونعود.
1: ما دام أبناء عمي هنا فلماذا أرجع إلى جرهم وأفارقكم؟
0: تبقى معنا إذن.
1: أنا منكم، لي ما لكم وعلي ما عليكم.
0: أهلا بك بيننا يا ابن العم.
1: اسمي عيس بن سعد.
0: وأنا سويد بن الحارث.
1: هل نقصد مكانا معينا؟
0: نفتش عن ماء، وأينما وجدناها ننزل.

0: أحرقني العطش يا سويد.
1: صبرا يا امرأة.
0: وأولادنا؟
1: أعتقد أن الفرج قريب.
0: هل رأيت شيئا؟
1: أرى طائرا يتجه نحو ذلك الجبل.
0: وماذا يفيدنا الطائر؟ نحن بحاجة إلى الماء.
1: الطير يتجه حيث يكون الماء.
0: ماذا ننتظر إذا؟
1: أخاف أن أفقد أثره. أريد أن أرى أين ينزل.
0: أين نحن الآن؟
1: نحن قرب مكة، ولكني لم أعد فيها ماء.
0: اختفى الطائر خلف هذا الجبل.
1: هذا جبل عرفات.
0: وهل فيه ماء؟
1: إنما يجعلني أتردد في اتباع أثر الطائر هو يقيني بأن هذه الناحية خالية من الماء.
0: لنحاول يا سويد.
1: ربما كان هذا الطائر متخلفا عن سربه، حملته الرياح نحو هذه الناحية.
0: لنحاول، فنحن عطاش ولا أمل لنا بماء قريب.
1: أملي ضئيل، ولكني سأتجه نحو عرفات.

0: أبيت اللعنة يا أخت العرب.
1: أهلا وسهلا.
0: هل هذه الماء لك؟
1: كلا، إنها ليست لي.
0: لمن هي إذن؟
1: ربي فجرها فهي له.
0: نحن من قبيلة جرهم، نفتش عن ماء ننزل عندها، فهل تمانعين في أن نكون جيرانا لك وإخوانا؟
1: البيت لله والماء لله، فانزلوا أهلا وسهلا بكم.
0: بورك بك يا أخي، كم أنت كريمة.
1: الله هو الكريم، وأنا لا أعطي من عندي شيئا، إنه مال الله لعبيد الله.

الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. صدق الله العظيم. في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول.

0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

اللهم في هذا الصباح المنير آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل والولد. اللهم أذهب اليأس عنا واشفنا أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاؤك ولا سهل إلا ما جعلته أنت سهلا، وأنت الذي تجعل الصعب سهلا، فيسر ولا تعسر يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي أطعمنا فأشبعنا وسقانا فأروانا وجعلنا مسلمين متقين، وجعل الماء فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. ربنا أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين يا مولانا، وارحمنا واغننا عن الفقر بما تحب وترضى يا ربنا يا كريم يا حليم يا رحيم.

هذه إذاعة المنستير عروس البحر، ومنها يسافر معكم صوت الحبيب مرموش في رحلة جديدة من نور الصباح. أيها الأحبة الأفاضل، نحن مأمورون أن نحسن إلى الناس دون انتظار المقابل، فإن أثمر الإحسان حمدنا، وإن لم يثمر فقد وقع الأجر على الله. من أحب أن يلحق بدرجة الأبرار ويتشبه بالأخيار، فلينوي في كل يوم تطلع فيه الشمس من جديد نفع البشر فيما يسر الله مصالحهم على يديه وفتح لهم سبل النجاح.

صديقي المستمع، من علامات الرياء محبة المدح على طلب العلم، محبة الظهور أمام الناس، التكبر على بني البشر، وكراهية النصيحة والتوجيه. ومن علامات أهل العلم النافع أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما، ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح ولا يتكبرون على أحد. فمن طلب العلم لله فالقليل يكفيه، ومن طلبه للناس فحوائج الناس كثيرة. قيل: لا يزال المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. وما أجمل أيها الأحبة الكرام أن نتسلح في هذه الحياة الدنيا وفي هذا الصباح الجميل بحكمة العلم والمعرفة، وأن نتزين بنور اليقين.

0: اللهم أصبحنا وأصبح الملك لك وحدك لا شريك لك. اللهم أفقنا على أنوارك وبركاتك، فهب لنا طمأنينة تعانق القلب، ومغفرة تطهر الروح، ودعوة لا ترد.
1: يسمو الإنسان في هذا الكون بقدر ما يكون منشغلا بنفسه لا بغيره، بقدر ما يصب جهده وتركيزه على الارتقاء بذاته وحياته، بقدر ما يكون زاهدا بالقيل والقال وكثرة السؤال وتتبع أخبار وأسرار الآخرين. نعم، يسمو الإنسان بنفسه بقدر ما يكون لديه عالمه الخاص الذي يبنيه ويعتني به ويضيف إليه كل صباح جديد شيئا جميلا.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله مولانا العظيم. الانشغال بصغائر الأمور صديق المستمع يقتل الطموح ويهوي بالهمم إلى القاع ويقعد الإنسان عن طلب المعالي والسمو بذاته ويهدر الأعمار في ملاحقة الشهوات والتفاهات والرد عليها، وفي النهاية سيجد المنشغل بها أنه كان يخوض معارك عبثية لا طائل منها، الانتصار فيها سراب وتجنبها حكمة ودراية.

وإذا سئلت بما جهلت فلا تكن متحاذقا متسرعا بجوابي. العلم بحر لا نفاد لمائه، كم قال لا أدري أولو الألباب. لا علم عندي، ليس عيبا قولها، العيب أن يفتى بغير صوابي.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: أحباب نور الصباح، مما يسري في عروقنا ويمتزج بدمائنا حب العلم الشريف على كثرة تقصيرنا في الوفاء بحق هذا المحبوب وقلة بذلنا وتضحياتنا في سبيل هذا المرغوب. كم أنقذتنا الكتب من الرتابة والغضب والجنون، كم أنقذتنا من تدمير الذات والتسكع على رصيف الحياة، وعلمتنا معنى الحب والحلم والحلم. لكن ليس كل من حمل الكتب تزود بالحكمة، فالمعرفة ليست في ثقل الأوراق والكتب وعدم فهم معانيها، بل في سمو الفهم وعمق الإدراك ونقاء ما فيها.

0: الصباح إطلالة صباحية نترافق فيها كل يوم عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: ما زلتم أيها الأعزاء مع إذاعة المنستير ومع صوت الحبيب مرموش، فأهلا بكم من جديد. أحبتي هذا الصباح عطر الله صباحكم بذكره وشكره وحمده وحسن عبادته، وأسعدكم سعادة لا شقاء بعدها. هناك أصدقاء تمت القطيعة بينهم بعد فترة طويلة من الود والصفاء، ولم يكن هناك شخص واحد قادر على إعادة علاقتهم أبدا حتى طال بهم الجفاء. إن علاقاتنا بالناس غالبا ما تكون مرهونة برصيد يتحدد حسب معزة هذا الشخص، وكلما كان هناك تعامل راق ومحترم فإنه يزيد من هذا الرصيد، والعكس أيضا صحيح. كلما كان التعامل جافا سيئا وغير لائق ينقص الرصيد وينخفض. ومع إحساس البعض بحبنا وتقديرنا واحترامنا لهم تجدهم يتمادون في التصرفات غير اللائقة وللأسف، ولا يعلمون أنهم بهذا السلوك يسحبون كم المحبة والمودة الذي عندنا، ويعتقدون أن رصيد الصبر والتسامح والمغفرة الذي لهم في حسابنا هو ممتد بلا نهاية. وطبعا العلاقة الحميمة تستمر قليلا قليلا حتى ينتهي الرصيد ويصبح صفرا، وهكذا نفقد القدرة على التحمل والتسامح والاستمرار من جديد. جعلنا الله وإياكم من الأحبة المخلصين الأبرار، لا من الأصدقاء الأشرار.

قلت: قلبي كمنفضة الرماد، أنا إن تنبشي ما فيه تحترقي. شعري أنا قلبي، ويظلمني من لا يرى قلبي على الورق. قالت: حرام أن يكون لنا على أراجيح الضياء بيت يغسل البريق شباكه، وسقفه طرزه النبت، وفيه آلات الهوى كلها، الكوب والقربة والتخت، كمنزل العصفور أرضى به، فيه الطعام السمح والصمت. أقول فيه كل شيء، فلا بحت بما كان ولا بحت. وبعدها لا بأس أن تنطفي كالعطر، لا حس ولا صوت.

قال نجيب محفوظ الكاتب الكبير: تعلمت من حياتي أن السعادة لن نجد جمالها في قلوبنا حين نؤمن أن هذه الدنيا مجرد سفر نحو المجهول، فلا شيء فيها لنا ولا شيء عند الرحيل سنأخذه معنا. أما برنارد شو فقد قال: كلما زاد نضج الإنسان كلما قل عدد من حوله من الناس، فالعقل الناضج لا يحتمل المجاملات أبدا. وقال جلال الدين الرومي: الوداع لا يقع إلا لمن يعشق بعينيه فقط، أما ذاك الذي يحب بروحه وقلبه معا فلا ثمة انفصال أبدا.

القلوب كالقدور تغلي بما فيها وألسنتها مغارفها. فانظر أيها المستمع العزيز إلى المرء حين يتكلم، فإن لسانه يغترف لك مما في قلبه وفي أعماقه، حلو أو حامض أو عذب أجاج وغير ذلك من المذاقات الكثيرة. فهو يبين لك طعم قلبه من خلال اغتراف لسانه وما يصدح به من مكرمات أو منغصات، فأحسن فيما بقي يغفر لك ما فات، واغتنم ما استطعت من دروس الحياة.

0: الصباح بسمة رضا بنبض جديد وأنفاس جديدة، فاملأ صديقي المستمع روحك تفاؤلا وعطرا وحبا، وانظر إلى يومك كأنه أجمل يوم في حياتك. السعادة لا تباع ولا تشترى، أنت وحدك من يصنعها ويطرزها ويحيا بها كما يشاء وحيثما يشاء. صباحكم أيها الأحبة سعادة لا تنتهي، مع خالص تحيات لحبيب مرموش في إعداد وتقديم هذه الحصة، مع إخراج لزميلة سامية مطاوع. نترككم بخير وإلى اللقاء.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

صباح الخير، أهلا بكم في أولى محطاتنا الإخبارية. أطلقت وزارة الصحة أمس مشروعا وطنيا لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذا المشروع يستهدف الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و25 سنة، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة، من خلال تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية ودعم إدماجهم الإيجابي في محيطهم العائلي والدراسي والمهني. تحل يوم السبت القادم 13 من جوان الجاري بالمستشفى الجهوي محمد بن صالح بالمكنين من ولاية المنستير القافلة الصحية مام مولايف للكشف المبكر عن سرطان الثدي وفق جمعية نوران للوقاية من الأمراض السرطانية. شهدت سواحل المهدية حادثة غرق مركب صيد التون الأحمر على بعد نحو 80 ميلا بحرين من سواحل مدينة المهدية بالقرب من جزيرة لامبيدوزا إثر حادث اصطدام قوي مع مركب صيد آخر من نفس الصنف. وقد تسبب الاصطدام في غرق المركب بالكامل، وتم إنقاذ جميع أفراد الطاقم من طرف مراكب صيد كانت موجودة بالقرب من موقع الحادثة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت أحدث ضرباتها الدفاعية في إيران، وقالت في بيان نشرته على منصة إكس أنها شنت غارات على قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي في مختلف أنحاء إيران. نقل التلفزيون الإيراني عن مقر خاتم الأنبياء قوله أن توقف الهجمات الأمريكية يعود إلى رد القوي والساحق للقوات المسلحة الإيرانية التي ألحقت في هذا الصدد هزيمة أخرى بالجيش الأمريكي. وقال الجيش الإيراني أنه استهدف بمسيرات انتحارية مختلفة الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين ردا على الاعتداءات الأمريكية جنوب البلاد. كما نقلت وول ستريت جورنال عن البنتاغون أن الهجمات عمل من أعمال الدبلوماسية القسرية يهدف إلى إجبار إيران على تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات. وفي الختام، أعلن مقر خاتم الأنبياء إغلاق مضيق هرمز أمام جميع أنواع السفن، وقال الحرس الثوري الإيراني أن الإغلاق بسبب

0: بالانتهاكات الأمريكية المتكررة لشروط وقف إطلاق النار. تصافحون زميلة ربح عبد الله في بشائر الصباح، متابعة طيبة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

يا رب، في هذا الصباح اجعل لنا من نورك هداية، ومن رحمتك سعة، ومن لطفك أمنا يطمئن القلوب. اللهم ارزقنا وجوها باسمة، وأياما لا يحمل فيها القلب إلا الخير، ولا ينطق اللسان إلا بما يرضيك. إلهي، مع أول خيوط الفجر نرفع إليك دعاءنا الذي لا يسمعه إلا قلب مؤمن بك. ربنا، بارك لنا في أعمارنا وفي أهلنا وفي أرواح أنهكتها الحياة وتنتظر منك جبرا جميلا. يا واسع الرحمة، إنا نستفتح يومنا برجائك، فلا تترك في صدورنا حزنا ولا في دروبنا عثرة، واجعل لنا في كل خطوة توفيقا وفي كل دعاء استجابة. اللهم، يا من تشرق بنورك الأرواح قبل الشموس، اجعل هذا الصباح صباحة مأنينة تغسل فيها القلوب من التعب، وتفتح فيها أبواب الأمل، ويبتسم القدر لعبادك الطيبين. يا رب، علمنا أن نبدأ أيامنا بالرضا، وأن نمضي فيها بالسكينة، وأن نختمها بحمدك. فاللهم اجعل صباحاتنا مليئة بالخير، وارزقنا قلوبا لا تؤذي، وأرواحا تحب الحياة بك ومن أجلك. إلهي، إن كانت لنا أمنيات مؤجلة فأنت الكريم الذي لا يعجزه شيء، وإن كانت لنا قلوب متعبة فأنت الرحيم الذي يحيي الأمل فينا من جديد. فامنحنا صباحا يليق بكرمك العظيم. يا رب، هذا الصباح احفظ من نحب، وخفف عن المتعبين، واكتب للقلوب المكسورة فرحا قريبا، واجعل أيامنا القادمة أجمل مما مضى.

ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. محمد صفوة الباري ورحمته، وبغية الله من خلق ومن نسم. يكفيه فخرا أن الله خطبه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وقيل في الشوق إليه صلى الله عليه وسلم: أحببته دون أن تراه عيناي، لكن القلب بنوره اهتدى. إذا ضاقت بك الدنيا فأكثر من الصلاة على النبي، ففيها سكينة للروح وطمأنينة للقلب. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.

21 دقيقة بعد السادسة صباحا، إشارة الوقت في إذاعة المونستير وفي بشائر الصباح. صباحكم أمل يتجدد مع كل شروق وفرصة جديدة لنقترب أكثر من أحلامنا الجميلة، فلا تدعوا تعب الأمس يطفئ نور اليوم، لأن الحياة تبدأ من فكرة متفائلة ومن قلب يؤمن أن القادم أجمل. فصباح الخير وصباح البشائر التي تزهر بهدوء في طرقات أيامكم. فيما يلي فكرة عن أحوال الطقس بالنسبة لليوم الخميس 11 من جوان من سنة 2026. طقسنا اليوم يتميز بسحب عابرة بأغلب الجهات، تكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية محلية مرفوقة ببعض الأمطار، ثم تشمل تدريجيا بعض الجهات الشرقية. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فقوية قرب السواحل وبالمرتفعات وأثناء ظهور السحب الرعدية، وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال وخليج الحمامات، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 إلى 33 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 34 إلى 39 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشهيلي محليا بالجنوب. أكثر تفاصيل بإذن الله في 8 غدرجين على موجاتنا من خلال الاتصال بأصدقائنا في المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: المنسير
1: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
2: البشرة السارة والكلمة الطيبة.

0: بشائر الصباح كلمة ونغمة تحلي الصبحية.
1: مرحبا بكم ديما مع بشائر الصباح ومع مختلف منوعاتنا التي تأتيكم تباعا على أثير إذاعتكم إذاعة المنستير. وككل يوم في بشائر الصباح حلم يوم جديد فيه نفتح نافذة على المعنى، نقترب من الإنسان حين يتعب ومن الأمل حين يبهت ومن الحكمة وهي تضيء دروب الحياة بكلمات هادئة وعميقة. هو موعد مع الفكر الراقي والعبرة التي تستخلص من تفاصيل الأيام مع الدكتور عبد العزيز شبيل، حيث تمتزج اللغة بالأثر والتأمل بالحكمة لنصنع معا فسحة من نور وسط صخب الحياة.
0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
2: أيجوز أن ندعو الرجل إنسانا وهو لولا المرأة لما كان رجلا، أو أن ندعو المرأة إنسانا وهي لولا الرجل لما كانت امرأة؟ إنما المرأة نصف إنسان، وإنما الرجل نصف إنسان، أما الإنسان الكامل فلا يكون إلا بالإثنين متحدين. وإذن كان من العبث أن نتكلم عن لغز هو المرأة من غير أن نتكلم في الوقت عينه عن لغز هو الرجل. وكان من الجهل المطبق أن نحاول حل اللغز الذي هو الإنسان بحل نصفه الواحد دون الآخر. إن في انشطار الإنسان وما دونه من الكائنات الحية إلى شطرين، أحدهما ذكر والآخر أنثى، لا حكمة تفوق حد التصور. فالكائن الفرد من نوعه لا نصيب له من الحياة إلا الجمود، فلا وعي ولا سعي ولا شهوة ولا هدف ولا إرادة ولا أمل له بالمعرفة، إذ ليس في الكائنات ما يشبهه فيكون له محكا وحافزا، ويكون له مرآة يبصر فيها نفسه فيتأملها ويدرسها. وهو إذ ذاك أشبه ما يكون بسلك مشحون بالكهرباء السلبية أو الإيجابية، فلا هو نور ولا هو ظلام، ولا هو حرارة ولا هو برودة. كذلك كان آدم قبل أن تكون له حواء، أي قبل أن يصبح ذكرا وأنثى. أما بعد أن انشطر شطرين فقد راح كل شطر يفتش عن الآخر ليكتمل به، فكان احتكاك وكان نور وكانت حرارة وكان سعي وكان وعي وكانت شهوة وكان فكر وكان هدف وكانت إرادة وكان شوق وحنين إلى المعرفة فإلى الاكتمال.
0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع واستقبال الصباح مع إذاعة المنستير.
1: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: في مثل هذا اليوم 11 من جوان تتوقف الذاكرة قليلا لتسترجع محطات صنعت التاريخ وأسماء عبرت الزمن تاركة أثرا في السياسة وفي الفكر وفي الفن وفي الرياضة. هو يوم ولد فيه مبدعون غيروا العالم بأفكارهم وإبداعاتهم، ورحل فيه آخرون لكنهم ظلوا أحياء بما قدموه للبشرية. ولنفتح معا سجل هذا اليوم ونستعرض أبرز ما حمله من أحداث ومواليد ووفيات. 11 جوان سنة 1776 الكونغرس الأمريكي يعين لجنة لصياغة إعلان الاستقلال الأمريكي في خطوة مهدت لولادة الولايات المتحدة الأمريكية. 11 جوان سنة 1817 الألماني كارل درايس يقدم أول نموذج للدراجة الهوائية البدائية والتي أصبحت لاحقاً وسيلة نقل عالمية. 11 جوان سنة 1963 العالم يشهد حادثة الراهب البوذي الفيتنامي الذي أحرق نفسه احتجاجاً على الاضطهاد الديني في صورة أصبحت من أشهر صور القرن العشرين. 11 من جوان سنة 1982 العرض الأول لفيلم الخيال العلمي الشهير تي الذي حقق نجاحا عالميا واسعا. 11 جوان سنة 2010 انطلاق كأس العالم لكرة القدم بجنوب إفريقيا كأول مونديال يقام في القارة الإفريقية. في مثل هذا اليوم من سنة 1910 ولد المستكشف الفرنسي الشهير جاك كوستو الذي كرس حياته لاكتشاف أعماق البحار وحماية البيئة البحرية. في مثل هذا اليوم عام 1933 ولد الكاتب والممثل الأمريكي جين وايلدر أحد أبرز نجوم السينما الكوميدية العالمية. في مثل هذا اليوم عام 1959 ولد الممثل البريطاني يولوري المعروف بدوره الشهير في مسلسل دكتور هاوس. في مثل هذا اليوم من عام 1986 ولد لاعب كرة القدم التونسي أيمن عبد النور وهو أحد أبرز المدافعين الذين تألقوا مع المنتخب الوطني وأيضا مع الأندية الأوروبية. في مثل هذا اليوم من عام 1979 توفي الممثل الأمريكي الكبير جون واين أحد أشهر نجوم أفلام الغرب الأمريكي. وفي مثل هذا اليوم 11 جوان من سنة 2004 توفي الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغن الذي ترك بسمة بارزة في السياسة الأمريكية خلال الثمانينات. وفي مثل هذا اليوم من سنة 2023 توفي سيلفيو بيرلسكوني رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ورجل الأعمال والإعلام المعروف. ويبقى التاريخ ذاكرة تحفظ خطى الذين مروا من هنا، تروي قصص النجاح والانكسار، وتذكرنا بأن الأيام لا تقاس بعدد الساعات بل بما نتركه من آثار إلى طبعا البشرية. فإلى موعد جديد مع صفحات أخرى من ذاكرة الزمن.

0: 48 دقيقة بعد 6 صباحا، الوقت الآن في إذاعة المونستير وفي بشائر الصباح.
1: صباح بلا حدود،
0: كالعادة في مثل هذا الوقت جولة مع أبرز العناوين الصادرة في مختلف المواقع والصحف العربية والعالمية، والانطلاقة من موقع قناة العربية: مشاهد نشرها الجيش الإسرائيلي لغارات جوية قال إنها استهدفت بنى تحتية لحزب الله ومقاتلين في مدينة سور جنوب لبنان. على موقع العربية عاجل: الحرس الثوري يقول استهدفنا طائرات أمريكية بقاعدة الأزرق الجوية بالأردن ب12 صاروخ باليستي. على موقع الجزيرة عاجل: بين تهديد ترامب بضرب إيران بقوة مجددا وتصريحات نائبه بقرب التوصل إلى اتفاق، ما مصير العلاقة بين واشنطن وطهران؟ على موقع قناة روسيا اليوم: إيران تعلن استهداف مواقع أمريكية مهمة في الأردن ضمن ردها على الهجوم الأمريكي الأخير. وعلى موقع البي بي سي عربي: البحرية الإيرانية تستهدف سفينتين في مضيق هرمز بعد جولة جديدة من الهجمات الأمريكية على إيران. الأكثر قراءة على موقع العربية: مسؤول أمريكي لكسيوس: الضربات على إيران بدأت. وزير الدفاع الأمريكي: قواتنا ستكون مشغولة الليلة بضرب إيران، وهذا تصريح على موقع سينان بالعربية. على قناة روسيا اليوم: تحذير إيراني لدول المنطقة على خلفية التطورات الأخيرة. على سكاي نيوز عربية: هيئة الطيران المدني الكويتي تعلن إغلاق المجال الجوي مؤقتا بسبب الاعتداءات الإيرانية وتحويل مسار الرحلات الجوية. على موقع قناة الغد: التلفزيون الإيراني صور الأقمار الصناعية تظهر توقف حركة المرور بمضيق هرمز. على البي بي سي عربي: إيران تقصف قواعد عسكرية أمريكية في دول المنطقة، والقيادة المركزية الأمريكية تعلن انتهاء جولة التصعيد الأخيرة. وكالة الأناضول في وعبرها نقرأ: حزب الله يعلن تنفيذ 10 هجمات ضد أهداف إسرائيلية من بينها آلية نقل. على موقع قناة الحدث: مشاهد من اعتراض صواريخ إيرانية في سماء العاصمة الأردنية. على موقع صحيفة الشرق الأوسط: الجيش الإسرائيلي: قيادة الجبهة الداخلية أصدرت إنذارا مبكرا بعد عمليات إطلاق من لبنان باتجاه شمال إسرائيل. وعلى قناة العربية: مراسلة العربية تقول: حديث عن هجمات صاروخية تستهدف تل أبيب وظهور علامات اعتراض صواريخ فوق الأردن. على موقع سكاي نيوز عربية: غارة إسرائيلية على صيدا جنوبي لبنان. على قناة روسيا اليوم: الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف 18 موقع عسكري أمريكي في 3 قواعد جوية. الأكثر تداولا في تونس: على منصة رصد نقرأ فيديو لحظات حرجة عاشها بحارة المهدية إثر ابتلاع البحر لمركب صيد التون الأحمر. على موقع تونس كوب: فيهم على نايلسات قنوات مجانية ناقلة لكأس العالم. وعلى ذات الموقع: سر صحي موجود في الطماطم، اكتشفوا ذلك. على موقع الجزيرة عاجل: الحرس الثوري: صواريخنا دمرت المنشآت المستهدفة بقاعدة الأزرق الجوية بالأردن وعدد كبير من المقاتلات الأمريكية. رويترز: القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز أمام مرور أي سفن. ونختم بهذا الخبر على قناة العربية: الطيران المدني الكويتي: عودة الحركة الجوية في الأجواء الكويتية إلى طبيعتها. سنعود مجددا لمواصلة استقبال الصباح معكم، سنعود بعد موجز السابعة، ابقوا معنا في استقبال الصباح الجديد.

صباح الخير، موجز السابعة من إذاعة المونستير. التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج علي عباس رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائية، وأوضح رئيس الدولة أن أسباب تعثر مسار عمل اللجنة لأسباب غير بريئة، وقال إن من تورطوا تتاح لهم فرصة جديدة لإبرام صلح معهم، ويعرض أثر ذلك على مجلس الأمن القومي، والأمر لا يتعلق بمحكمة لتصفية حسابات مع أحد، بل صلح لإعادة أموال الشعب. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون عدد 42-2024 المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، بهدف ضبط الإطار القانوني لأنشطة التسويق الرقمي والترويج عبر المنصات الإلكترونية بما يضمن الشفافية وحماية المستهلكين. دعت الهيئة الوطنية للسلام الصحي للمنتجات الغذائية كافة المتداخلين والفاعلين الاقتصاديين في بلاغ لها إلى الالتزام بالشروط الأساسية لسلامة الأغذية، وذلك على خلفية ارتفاع درجة الحرارة وفي ظل تفشي ظاهرة نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية تحت أشعة الشمس وتخزينها وحفظها في أماكن غير مهيئة ولا تتوفر بها أدنى شروط السلامة الصحية، ما يساهم في تدهور جودة هذه المنتجات ويؤثر سلبا على صحة المستهلك. أعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران إغلاق مضيق هرمز أمام حركة جميع أنواع السفن بما في ذلك ناقلات النفط والسفن التجارية، مؤكدا أن أي حركة في المضيق سيتم استهدافها. وأوضح أن القرار يأتي في إطار ما وصفه باستمرار التصرفات العدوانية الأمريكية الإجرامية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى اتصالات مباشرة مع مسؤولين إيرانيين، وأضاف أن الإسرائيليين ليسوا متورطين في هذه الضربات التي طالت إيران. وفي الختام، نقلت صحيفة يدعو تحرنوت عن الناطق العسكري لجيش الاحتلال أن قوة اللواء 91 قتلت 35 عنصرا من حزب الله الأسبوع الماضي، إلى جانب القضاء على منصة إطلاق صواريخ وضبط ترسانة وسائط قتالية وصواريخ وأسلحة.

0: الخارجية. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. صباحكم غير في إذاعة المنستير.
2: When I wake up in the morning. Here we go.
1: من ستة الصباح يبدأ المشوار مع البشائر، مع الموسيقى والغناية.
2: Let's go.
1: بشائر الصباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
3: Okay, playing your favorite radio station right now.
1: من العشرة متاع الصباح عناوين قارة نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة وفي المواضيع والمسائل اللي تهمكم وتشغلكم. وهذه أحلى صبحية على إذاعة المنستير.

0: 10 دقائق بعد 7 صباحا، الوقت الآن في إذاعة المنستير.
1: عيشة أحلى.
0: صديقي المستمع، تأملات صغيرة قد تغير الكثير في زحمة الأيام، لأنه ننسى أحيانا أن السعادة لا تحتاج إلى أحداث عظيمة، تحتاج إلى قلب ينتبه للتفاصيل. كلمة طيبة قد تصلح صباح إنسان، وقد تمنح ابتسامة عابرة أملا خفيا لشخص أنهكه التعب. أحتاج تفاصيل أكثر مع صديقتي الغالية ابتسام الخليفي. صباح النور يا بسمة، أهلا وسهلا بك، حتى اسمك بدلتولك لأنه الابتسامة العريضة هي التي نرغب في رسمها على الوجوه هذا الصباح.
2: صباح الأنوار والخيرات والبركات، صباح الوعي والتأمل، هي بسمة والابتسام كله فيه البسمة وفيه معاني جميلة. أكيد كل يوم خميس نفتح الباب لتأملات قد تكون بسيطة لكن متأكدة أنها تغير على الأقل طعم اليوم متاعنا، وهذا بشهادة كل الأحبة اللي يتواصلوا معايا، تحية لهم هذا الصباح.
0: نعم.
2: صديقتي وأصدقائي المستمعين، معظم الناس في حياتهم يبحثوا عن المزيد والمزيد من الأشياء ومن السعادة، وبعد حين من الدهر كما يقولوا قد يكتشفون أن السعادة الحقيقية كانت في رؤية الموجود ولا في رؤية هذه الأشياء التي حولنا في كل مكان وفي كل زمان ونحن نغفل عنها. نعتقد أن السعادة والنجاح والقوة توجد في مكان معين، ولكن نكتشف بعد سنوات أن الحقيقة كانت في مكان آخر قريب جدا منا.
0: نعم.
2: فلنتأمل هذه الثنائيات. الأكثر سعادة ليس من يملك أكثر بل من يمتن أكثر. يمكن نعرفوها الحاجة هذه، أما محتاجين أن نفعلوها في يومنا ونخليوها حاضرة لتؤثر فينا بطريقة أكثر، وحتى نعيش يومنا بطريقة أفضل ونعيشها أحلى كما يقولوا ديما كل يوم خميس.
0: نعم.
2: كيف صديقتي، الأغنى ليس من زاد رصيده في البنك، هو صحيح يمكن يكون غني لكن الأغنى هو من قل شعوره بالنقص.
0: نعم.
2: الأذكى ليس من يعرف كل الإجابات بل من يطرح الأسئلة الصحيحة. الأكثر راحة ليس من لا يعيش بلا مشاكل بل من يعرف كيف يتعامل مع هذه المشاكل. والأكثر نجاح ليس من يحقق كل الأهداف التي رسمها بل من لم يتوقف عن التقدم، لأنه ثمنا تحط برشا أهداف لكن وقت لما تحققش هدف تتوقف فورا عن التقدم. الأكثر نضج صديقتي ليس من عاش حينا من الدهر بل من تعلم من سنوات العمر. والأكثر حرية ليس من يفعل ما يريد بل من يعرف كيف يتصرف في الوقت المناسب. والأكثر حكمة ليس من يملك كثير من المعلومات أو بنك من المعلومات بل من من يعرف ماذا يفعل بتلك المعلومات أو بماذا يعرف.
0: نعم.
2: والأكثر راحة مش كما نعتقده ليس من يملك وقتا أكثر بل من يعرف كيف يملأ وقته وكيف يعيش من أجل حياته. وأخيرا الأكثر طمأنينة ليس من ضمن المستقبل بالمال والديار بل من أحسن التعامل مع الحاضر الذي نمتلكه الآن. تذكر صديقي المستمع أن الحياة ليست جمع أكثر سنوات بل هي أن تملأ سنواتك بالحياة. وتذكر دائما أن التأملات الصغيرة هذه قد تغير حياتك إذا أدركت وكنت أكثر وعي وأكثر انفتاح لتقبل المزيد. طاب يومكم ونلتقي في مناسبات أسعد.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاءات القيمة والعميقة كالعادة بسمة. وأختم بالقول مستمعينا الكرام، تأملوا جيدا كم من نعمة اعتدناها حتى صرنا لا نراها، وكم من باب أغلقه الله ليحفظنا لا ليحرمنا. أحيانا كل ما نحتاجه أن نبطئ قليلا، أن نشرب قهوتنا بهدوء، أن نصغي لأنفسنا، أن نسامح وأن نؤمن أن القادم يحمل لنا ما يستحق الصبر. الحياة لا تصبح أجمل حين تتغير الظروف فقط، بل حين نتغير نحن من الداخل ونختار أن نعيشها بخفة، بمحبة وبامتنان. ومع بسمة خليفي، تعلم أن تعيشها أحلى.

0: غرون مع ريم الهين.
1: عسيبا أنا اسمي اسكندر عمري 26. أنا كي كمل نقلة نروح للدار نقعد نلعب كما كراه نلعب بيهم وزيدا حاجات أخرين وزيدا نلعب بالليجو. ماما تعرف الطيب هارونا كسكسي واللوبيا ورومان وبنان وزيدا هي تخمل للدار. بابا يمشي يخدم يقعد ساعة حتى الليل يخدم وبعدك يمشي للقهوة في الليل. في الليل نقعد نلعب بألعب كي نقوم في الصباح نلبس دبشي. أنا نلبس وحدي ماما تحطي حوايج وأنا نختلب هو ونلبسهم. اللعبة متاع الكراهب أنا كي نكبر نحب نوري برازيل ينجم يشري حاجة ملابس للعباد اللي ما عندهم شفروس ولا يشري حاجات للماكلة للكي واحد اللي ما عندوش ماكلة. أنا كي نولي عندي برشا فلوس باش ناخذ ملابس ونعطيهم للعباد اللي ما عندهم مش ملابس. باي باي.

0: شكرا ريم الهاني لأنها تجعلنا نقترب أكثر من عالم الصغار ونكتشف كيف يرون الدنيا بقلوب بيضاء. محلي صوت الأطفال لأنه في عيونهم حكايات لا تشبه إلا النقاء، وفي كلمتهم الصغيرة يكمن عالم كبير من البراءة والدهشة. وهذه المساحة دافئة نصغي فيها لقلوب الأطفال كما هي، بعفوية صادقة ومليئة بالحياة. فابقوا معنا، ما زلنا معكم. شنو رأيك؟ شنو رأيك؟ شنو رأيك؟ يسرنا أن نفتح نافذة في هذه الفقرة على واحد من أهم القطاعات الفلاحية في تونس، وأعني قطاع الزيتون، الشجرة المباركة التي ترتبط بالأرض وبالهوية وبالاقتصاد. ومع بداية الصيف وارتفاع درجات الحرارة تتزايد حاجة أشجار الزيتون إلى عناية خاصة، إلى تدخلات دقيقة لضمان سلامتها وضمان جودة الإنتاج. طبعا أبرز هذه التدخلات ضيئها كالعادة دكتورة ريم الخميري مساوي، وكالعادة نسعد باستقبالها بيننا. أهلا وسهلا دكتورة، مرحبا بك.
1: صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين، كل الشرف والسعادة لي، والصحية طيبة لكافة مستمعي إذاعة المنستير في كافة في كامل تراب الجمهورية. يعطيك الصحة يا ربح على الاستقبال الجيد،
0: يعيشك،
1: ويعطيك الصحة زادة على الموافقة على اختيار الموضوع، على خاطر شجرة الزيتون، الشجرة المباركة والتي ذكرها الله في القرآن الكريم، هي شجرة نوفلمون، هي معناها قطاع استراتيجي في بلادنا من الناحية الاقتصادية، أما زادة راهي الهوية بتاع التونسي.
0: نعم.
1: شجرة الزيتون معناها وقت اللي نخرج برا قولك تونس معناها زيت زيتونة، وتعرف اليوم اليوم فما معناها برشا ميداليات وجوائز على مستوى عالم،
0: والحمد لله. من بين أبرز التحديات المطروحة في الفترة هذه مقاومة ذبابة الزيتون، تنظيم الري في المناطق الساقوية، متابعة الحالة الصحية للأشجار في ظل التغيرات المناخية، وغيرها من التفاصيل دكتورة.
1: أكيد جدا يا ربح، هو الحقيقة في الفترة هذه من السنة، خاصة كما قلت من بكري، اللي نحن معناها في على فترة الصيف، والصيف معروف ارتفاع درجات الحرارة، ولذلك أهم حاجة في الفترة هذه بالنسبة لأشجار الزيتون، وهو خاصة في مرحلة نمو الثمار، يولي الماء هو العنصر الأساسي خاصة في المناطق الساقوية. تعرف مليح اللي الري المنتظم في مديمة معناها نوصي به الأخوة الفلاحة، وخاصة اللي يكون أجوست بزوار تعمل نبتة متاعنا معناها حاجياتها فقط، شوية راهو يقلق وبرشة راهو يقلق زادة. دونك لهنا نحاول أنه نوفره معناها عن عملية الري بطريقة معقولة وطريقة منتظمة. الثمار هذه راهي باش تكبر يا ربح بطريقة جيدة، ويكون الانتاج متاعها معناها انتاج جيد. في نفس الوقت لازمنا نكونوا مرافقين للأشجار متاعنا، معناها تكون فما مراقبة، أو ما أسميه أنا بلغتي محاصرة لثيقة كما نحكيه في بعض الرياضات، أنه يكون الفلاح قريب جدا من الأشجار متاعه. علاش يكون قريب؟ على خاطر الملاحظة خاصة واللبون ديجنوستيك متاع بعض الأمراض وبعض الأفات اللي تنجم تصيب هالشجرة هذية، نجم نتجنب العواقب متاعها إذا كان فقنا بها في وقت معناها مبكر. ثاني نقطة هي مهمة برشا، معناها هي مقاومة الأعشاب. اليوم نحن نوصيه في الفلاحة باش معاش يحركوا الأرض، معناها معاش نعريوا الأرض برشا، وتعرف علاش، معناها فيها السياق متاع التغيرات المناخية، خاطر الأرض تفقد كمية من الماء عن طريق التبخر. دونك هنا نحاولوا رغم ذلك أنه نحاولوا نقاوموا الأعشاب، ما نسميها بالأعشاب الطفيلية، وحقيقة هي ابنة الأرض، ما هيش أعشاب طفيلية، ولكن تكون هي في بعض الأحيان هي فويه، معناها هي موضع أو موقع يستقبل عديد الحشرات اللي ممكن تضر لي شجرة الزيتون متاعي. التنظيف متاعها يكون يا إما بطريقة يدوية أو بطريقة ميكانيكية، وبتدخلات معناها مناسبة حسب الوضعية وحسب المساحة وحسب أنواع الأعشاب أيضا. لهنا فما حاجة أخرى يا ربح يلزمنا ننتبهولها، هي المراقبة الدورية. إذا كان سجلنا نسبة إصابة مرتفعة، معناها إذا كان لاحظت أنه فما عديد الحشرات متواجدة في الأشجار متاعي، لهنا يلزم التدخل في الوقت المناسب حسب بيصير التوصيات والإرشادات اللي نجم نخوهم. ديما نوصي نمشيو الأقرب خلية إرشاد تكون متواجدة في المنطقة متاعي، على خاطر هما يعرفوا مليح شنو الآفة، ويعرف مليح شنو الدواء اللي نسبه. هدايا اذا فريمون اقتضت الضروره لذلك. معنى خاطر شجره الزيتون من بين المزايا نتاعها اللي هي شجره مقاومه جدا لجميع الظروف المناخيه والا الظروف الحياتيه بالنسبه لها هي، معنى ابتداء من الارض من طبيعه الارض حتى للعناصر المناخيه الموجوده في الفضاء اللي هي مزروعه فيه.
0: نعم.
1: احنا كيف كيف ثم حاجه اخرى اللي هنا لازم يكون ديما نحاول النقص من الاغصان اليابسه والا الاغصان المكسوره والا ما نسميه ايضا بالاغصان اللي نجم تتغذى على حساب الشجره.
0: نعم تحكي على التقليم دكتوره؟
1: التقليم لا يتم في الفتره هذه يا ربح، التقليم يتم وقت تكون الشجره نتاعنا في حاله ثبات شكوي.
0: اما يمكن معناها تدخلات خفيفه نقوم بها،
1: تدخلات خفيفه على مستوى الاغصان اليابسه.
0: نعم نعم.
1: اذا كان سمع
0: حبيت نسأل على التسميد الصيفي، يعني هل هو ضروري في المرحلة هذه وشنية العناصر الغذائية اللي تحتاجها شجرة أكثر؟
1: باهي لهنا انت سالتني سؤال قولي يعني علاش اخترت الموضوع هذا، خاطر البارح وانا في الطريق اعترضني فلاح وسالني قال لي نجم نحط شويه امونيتر للشجره لاشجار الزيتون توا ولا الحقيقه الاجابه نتاعي كانت اوتوماتيكمون لا، حتى نقول لك علاش. على خاطر ثم في التسميد خاصه بالماده الازوتيه يقع على معناها في فترتين من السنه من اشجار الزيتون من عمر شجره الزيتون، معناها فما قص ما نسميه بالقص الخريفي وفما القص الثاني ما نسميه بالقص الربيعي. هنا تنجم تسألني علاش قص خريفي وعلاش قص ربيعي. القص الخريفي هو القص الذي يلي عملية الجني، وقتها الشجرة متاعنا تكون في حالة ضعف، بدنها ضعيف كما الأم وقت اللي تجيب صغيرها في الفترة الأولى نحاول نغذيوها باش تحفظ على الطاقة متاعها. لذلك فما قص نعطيوه في الخريف وفما قص نجيبوه في الربيع بعد ما تقوم الشجرة متاعنا من الثبات متاعها باش تلقى معناها ظروف مهيئة باش تنجم تغذي روحها من الأول وتعمل أنبون ديماغاج وتعطينا تنوير باهي، والتنوير بطبيعة باش يعطينا بعد ثمار جيد أيضا. دونك لهنا فما حالة وحيدة معناها الحقيقة ننصح فيها، معناها إذا كان الفلاح ما كملش البرنامج نتاعه ومتاع التسميد اللي هو معناها برنامج سنوي ينجم هو حتى يحدده مطبقا، هنا ممكن برنامج التسميد نتاعه ينجم يضيف فيه بعض العناصر الضرورية خاصة ما يسمى بالليزوليغو إليمان وإلا مثلا البوتاسيوم، خاطر عنده دور مهم في تحسين نوعية الثمار وبالتالي جودة الإنتاج من بعد. معناها هنا التسميد يكون أترافير لي كومبليمون يا ربح في الفترة هذه، ما يكونش أترافير العناصر الأساسية اللي نحن نجيبوهم من الأول اللي هما الامبيكا معناها ما يسمى باللامونيتر والكومبوزيشن تاعو. دونك هذا معناها في برنامج التسميد. دونك هنا التدخل نتاع الفلاح في الفتره هذه اكثر حاجه يقتصر على انه يجيب كميات المياه اللازمه يكمل باللي كومبليمون اللي تحسن جوده.
0: فماش هكا مدوات وقائيه ولا نستناو كان معناها عند ظهور الاصابه؟
1: عند هو الحقيقه هاني قلت لك هو المتابعه الثقه للاشجار نتاعنا تخلينا نفهموا شنو هو اللي بالزوان نتاعها، وراهو فما حتى المتابعه الثقه لازمنا تكون مبنيه بعد لو بون دياغنوستيك مبني على الملاحظه اولا والمشاهده، ثم نمشيو الابعد من ذلك حتى الى التحاليل في صوره ما لاحظنا انه الشجره نتاعنا عندها معناها فيها علامات تدل على يا اما نقص في الغذاء والا على وجود بعض الامراض، حتى تنجم تكون حتى امراض معناها فيروسيه داخله موجوده في وسط الجذع نتاع الشجره ونحن ما نفيقوش به. دونك هذا باش يتمانيفيست باللاستي جينيرال نتاع الشجره نتاعي، علاش نقول لك الملاحظه والمشاهده هي اهم حاجه من الاول، اني وقت نشوف اغصان متيبسه وقت نشوف اوراق تصفر وبعض تطيح لي في الارض. دونك هذوما الكل علامات على انه فما خلل كيلكو بار، معناها فما انومالي اللي يلزمني نطلعها. دونك نبدا بالمشاهده ثم اتجاوز الى الباليه اللي بعده اللي هو التحاليل. دونك نجاح الموسم نتاع الزيتون نتاعنا يبدا بالمتابعه اليوميه، هذا اللي ننصح به الاخوه الفلاح، التدخل في الوقت المناسب هذه كيف كيف كل العمليات سواء كانت ري مقاومه افات تنظيف او تسميد يلزم تكون مدروسه ومبنيه على حاجه الشجره وعلى ظروف المنطقه الموجوده فيها الشجره. زي ده انا مش كيما نحكي على اللوباكي تكنيك معناها على الحزمه الفنيه اللي نستعملوها في مناطق الشمال مش هي بيدها اللي نعملوها في مناطق الوسط مش هي بيدها نعملوها في مناطق الجنوب، نهيك انه الحقيقه معناها فما ان ستاندارد اسويف
0: فما التغيرات المناخيه هي الحقيقه اللي تاثر على مردوديه شجره الزيتون في تونس الكل بصفه عامه اللي تخلينا معناها فما حاجات مشتركه بين فلاحي مختلف الجهات.
1: أكيد جدا هو راهو لهنا بالنسبة للذي تاجي نقولوا نحن الطوابق البيومناخية المناخية وليزيكو سيستام وكل هما زادا يحكموا نوعا ما في طريقة التعامل متاعنا مع النبات بصفة عامة مع شجرة الزيتون بما أنه هي موضوع الحديث اليوم. لو هنا يا ربح أنا كنت أتذكر زي ما نذكرك نقول لك اللي راهو الشجرة بصفة عامة هي كائن حي. كائن حي معناها كائن يتفاعل مع الانتوراج متاعه مع الإيكو سيستام اللي هو عايش فيه. دونك لهنا نحن نحاول نفهم الشجرة في منطقتها. دونك انا باش نفهمها يلزمني نلاحظ التغيرات الموجوده عليها، يلزمني نفهم مليح اللي العلامات اللي كالمانيفيست هذيك تدلني على الحاله الصحيه للنبات نتاعي، تدلني على الاحتياجات نتاعي، وكان عطش تو نفهم اللي هو عطش، كان مرض تو نفهم اللي هو مرض. وهنا تكون معناها الانترفونسيون نتاع الفلاح صحيحه وقت اللي يستشف بالجانب العلمي عن طريق معناها آليات الإرشاد والتأطير، واللي كما ديما معناها نذكرها هي خلايا الإرشاد موجود فيها تقنين معناها من خير التقنين. وهنا من المنبر هذا نوجه التحية لكافة الزملاء اللي يهتموا بالجانب هذا ونثمن المجهودات نتاعهم، على خاطر لولا وجود خلايا الإرشاد هذوما حتى ولو كانت معناها فما نوعا ما نقص في غصوص معناها في الموارد البشرية وفي الموارد حتى المادية على مستوى الخلايا، وهذا موضوع نحكي فيه مرة أخرى معناها لدعم هالجهاز هذايا، على خاطر مهم برشا باش يكون الفلاح عنده المعلومة العلمية الدقيقة اللي تخليه ينجح عملية القيام بالحزمة الفنية الخاصة بقطاع الزيتون. نرجع ونقول اللي لهنا نتمنى إن شاء الله موسم طيب ومردودية طيبة لجميع منتج الزيتون. بلادنا في حاجة لأي قطاع اقتصادي مدر للدخل، دونك لهنا قطاع الزيتون ذكرت أنت ملول، وأنا باش نختم بنفس الحكاية يا ربح اليوم باش نقول إن القطاع الزيتون هو قطاع استراتيجي ويرجع برشا على الدفيز للبلاد معناها.
0: نعم.
1: نتمنى وإن شاء الله معناها المصالح الفنية المختصة زادة تقوم بالواجب نتاعها، والأخوة الفلاحين يتوجهوا لها باش ياخذوا التوصيات.
0: نعم.
1: مكانهم من تحت النط و...
0: نعم.
1: في النهاية إن شاء الله
0: صعبة
1: وإن شاء الله عاملة طيب
0: إن شاء الله يا ربي. شكرا
1: إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا دكتورة ريم الخميري ميساوي على التوضيحات القيمة هذه. نتمنى موسم فلاحي ناجح لكل منتجي الزيتون في تونس، وإن شاء الله تبقى زيتونة رمز الخير والعطاء المتواصل.
2: دقيقة صحة.
3: عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة. السؤال المداول ديما هو شنو أعراض الجلطة الدماغية؟ للتعرف على الأعراض هذوما باش نقدم لكم طريقة مبسطة في كلمة واحدة اللي هي فيسا. الفي ترمز للفم اللي نجم يتعوج بصفة فجئية، واللي ترمز لليد وإلا شطر الجسم كامل ينجم يرزن بصفة زادة فجئية. السي هي سلسة الكلام، الكلام ينجم يولي ما عادش مفهوم وإلا زادة صعوبة في نطق الحروف. والعاء هي عجل، راهو ينجم يكون عندك جلطة في ساعة برا امشي لأقرب سبيطار ولا طبيب أعصاب وفي أقل وقت ممكن. علاش؟ على خاطر كان المريض يجينا في 4 ساعة ونص ليلين من ظهور أول علامة من العلامات اللي كنا نحكي عليهم توا، نجم نعطيو دواء يصرح العرق المسدود وهكا المريض يمنع ويتفادى كل المخلفات نتاع جلطة دماغية. وإن شاء الله لاباس الناس الكل. مع تحيات الدكتورة نرجس كوتا.
2: دقيقة صحة.
4: 7:30 صباحا بإذاعة المنستير. أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في موجز الأنباء. عفوا، في عنوين النشرة القادمة وفيها رئيس الجمهورية يؤكد أن الصلح الجزائي يمثل فرصة جديدة لمن تورطوا في الداخل والخارج. تونس تطلق مشروعا وطنيا للوقاية من الإدمان وتعزيز الإدماج الاجتماعي. في اليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة اليوم حملات ميدانية وتظاهرات تحسيسية في كل ولايات الجمهورية. في المنستير قريبا تركيز شبكة متطورة من كاميرات المراقبة بمداخل المدينة ومفترقاتها الحيوية. تفاصيل هذه العناوين وأنباء أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة 8:00. إلى اللقاء.
5: مساكن عن موجة 95.7 99 و104.7.
6: طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد، الفرحة عم نهارنا، إن شاء الله نهار سعيد، إن شاء الله نهارك طيب، صباحك وده خير، أنت وكل حبايب تسمع.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا من أخبار الرياضة. اليوم افتتاح منافسات كأس العالم لكرة القدم بتنظيم مشترك بين كندا، الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك. اليوم مباراة الافتتاح باش تكون في 8 متاع الليل بتوقيت تونس، تجمع منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا في إعادة لافتتاح مونديال جنوب إفريقيا 2010، وقتها كانوا زوز منتخبات هما اللي افتتحوا المونديال، وقت جنوب إفريقيا هي اللي استضافت. بالنسبة للمباراة اليوم باش يحكمها البرازيلي ويلينتون بيريرا. من جهة أخرى، المنتخب الوطني التونسي واصل تحذيراته في مدينة مونتيري المكسية تمهيدا لمقابلته ضد المنتخب السويد، المباراة مبرمجة نهار الاثنين في المطلات متاع الصباح، أولى مقابلات المنتخب الوطني في المونديال. الحكم الصومالي عمر أرتان البارح حظي باستقبال شعبي وتاريخي إثر عودته العاصمة مقديشو من خلال عدد كبير من المواطنين اللي أكدوا دعمهم وتشجيعهم. يجي هذا بعد إقصاء من إدارة المباريات في كأس العالم بسبب رفض الولايات المتحدة الأمريكية دخول أراضيها، إضافة لخضوع لتحقيق تجاوز 10 ساعات قبل ما تتم عملية ترحيله إلى إسطنبول ومنها إلى مقديشو. على المستوى المحلي، مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم أصدر قراره في أحداث مباراة الدربي لجامعة الترجي الرياضي التونسي بالنادي الإفريقي يوم 10 مايو الماضي. تقرر معاقبة مدافع الترجي محمد أمين توجاي بإيقافه عن النشاط لمدة 12 شهر ومعاقبة مهاجم النادي الإفريقي فراس شواط ب3 مقابلات. الهيئة المديرة للنادي الإفريقي أعلنت في بلاغ ليها البارح أن الفريق استوفى جميع الشروط الإدارية والمالية وأصبح مؤهل للمشاركة في كافة الاستحقاقات الرياضية خلال الموسم القادم. النجم الساحلي فؤاد قاسم من جديد أكد تمسكه بالاستقالة في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، وذلك بعد جلسة جمعته بالدكتور كريم العكروت على أن يتسلم مقالي تسيير الجمعية لحين وجود هيئة منتخبة. أما الحمام سوسة، الصعد حديثا للرابطة المحترفة الأولى، أعلن أن المهاجم نور ماني أنهى العلاقة التعاقدية اللي كانت تربطه بالفريق. منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم دون 23 عام واللي دربه أنيس بوجلبيل المنتخب الأولمبي تأهل إلى نهائي دورة طولون الودية بعد تعادل سلبا مع المنتخب الكولومبي، وباش يواجه في النهائي المنتخب الإيفواري أو المنتخب البرتغالي يوم السبت 13 جوان. كرة اليد، القرعة تضع منتخبنا الوطني التونسي في المجموعة اللي فيها المنتخب الألماني صاحب الأرض والجمهور، نذكروا المونديال من 13 إلى 31 جان في ألمانيا. إذا المنتخب الوطني التونسي مع صاحب الأرض والجمهور منتخب الألماني، كذلك مع المنتخب السربي ومنتخب اليوريغواي. كرة اليد كمستمعنا كمان أخبار الرياضة بشئر الصباح تتواصل مع ربح وهيثم متابعتك.

وحبك أمل قلبي قلبي أنت شمس حبي وحبك أمل قلبي.

0: صباح الخير لكل من التحق بينا، أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم منورينا في متابعتنا ومرافقتنا واستقبالكم لهذا الصباح مع إذاعة المونستير. نمضي إلى المعهد الوطني للرصد الجوي، صديقنا صبحي بن أحمد معنا هذا الصباح يعطينا فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم وبقية الأيام القليلة القادمة. صبحي صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير أختي ربح، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات المنستير.
0: اليوم ما نستعملوش لا مكيفات هوائية ولا حد شيء، أمورنا واضحة إن شاء الله.
1: هو صحيح اللي بش يميز حالة طقس اليوم هو انخفاض واضح في درجة الحرارة، التيارات بش تكون شمالية غربية، وبالتالي معناتها درجة الحرارة تشهد انخفاض وأقل حتى معدلات العادية خاصة بمناطق الشمال. بالنسبة لجهة الساحل معناتها تقريبا سجلوا بجهة المنستير كحرارة قصوى بعد الظهر اليوم 30 درجة، في حين يوم الأمس ارتفعت بالقدير درجة الحرارة وسجلنا 41 درجة بقبلي وبتوزر بقفصة بالقروان 40، كذلك بجهة المنستير تقريبا كانت في حدود 31 درجة 34 درجة بالمنستير سجلنا كحرارة قصوى. اليوم أقل إن شاء الله، الطيارات تكون أكثر شمالية. نذكروا يوم الأمس في فترة بعد الظهر تشكلت خلايا رعدية ناشطة،
0: نعم،
1: سجلنا معناتها أمطار كانت أعلى كمية بجهة تالا من ولاية القصرين 38 مليمتر، كذلك بالقصرين مدينة سجلنا 13 مليمتر بحيدرة. ظاهرة تساقط البرد بجهتي حيدرة وزغوان سجلناها يوم الأمس.
0: نعم.
1: نعرفوا طبيعة هذه السحب الرعدية، معناتها السحب الرقمية ذات حمل حراري تعطينا ديما خلايا رعدية، تعطينا تساقط البرد بأماكن محدودة وخاصة المرتفعة. جهة القيروان سجلنا على كمية 15 مليمتر، الخلايا الرعدية وصلت حتى جهة الساحل سوسة شمال، معناتها سوسة تقريبا كندار سجلنا مليمتران في فترة صباحية، وصلت حتى الحمامات ونابل كانت ضعيفة، ضعفت شوية الخلايا الرعدية. اليوم كالعادة معناتها اليوم شو يكون طقس أكثر مغيم، معناتها بقايا أمطار الشقق واردة في الفترة الصباحية بجهة الوسط خاصة الوسط الغربي، بقايا بعض الأمطار، والعشية كالعادة تتكاثف السحب بعد معناتها الظهر بمناطق الغربية للوسط والجنوب مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة، تظهر الخلايا الرعدية كالعادة تحت معناتها ظهور الخلايا الرعدية تتقوى سرعة الرياح. الرياح اليوم قوية، نردوا بينا هناك إعلام برياح قوية يشمل معناتها المناطق المعنية بهذا الإعلام هي شمال تونس ثم تدريجيا شرق تونس. البحر باش يكون شديد الاضطراب على معظم السواحل وهائج بالشمال، الحرارة في انخفاض القصوى تتراوح ما بين 25 و 30 درجة بالشمال وتكون في حدود 23 درجة من المرتفعات الغربية، ما بين 31 و 36 درجة ببقية المناطق ما عدا أقصى الجنوب ما زالت في حدود 41 درجة مع ظهور شيلي.
0: نعم.
1: يوم الغد نجم نقول غدوة أقل معناتها درجات الحرارة، مازال الاستقرار في العوامل الجوية وانخفاض في درجات الحرارة يتواصل إلى غاية يوم السبت. يمكن نهار الأحد تبدأ تتحول التيارات الجنوبية وبالتالي ارتفاع بش يكون واضح يوم الأحد في درجات الحرارة، يبدأ معناتها الانخفاض إن شاء الله، الارتفاع إن شاء الله نهار الأحد وتوصل حتى 36-37 درجة معناتها الحرارة بالشمال مع ظهور الشيلي. جهة الساحل يمكن ترجع توصل حتى 35 درجة بالمنستير، كنهار لحد ان شاء الله بدايه الاسبوع القادم نرجع في معناتها مرحله الارتفاع وكذلك التمركز لمرتفع للضغط الجوي طيله الاسبوع القادم ان شاء الله.
0: البحر معنا بدايه من نهار لحد
1: ان شاء الله نجم نقولوا البحر نبعد نبتعد قدر الامكان بالنسبه لليوم.
0: نعم،
1: كذلك غدوة
0: قلنا بداية من نهار لحد إن شاء الله،
1: نهار السبت النجم نقولوا نجم ونبدأ نهار السبت ولا حد البحر به ماهوش هيش برشا قليل الاضطراب، فمتموج نوعا ما نهار لحد العشية.
0: نعم، شكرا جزيلا ليك صبحي، يعطيك الصحة على كل هالتفاصيل وإن شاء الله نهارك طيب. نرجع لكم ديما كالعادة ملي مواصلة استقبال الصباح معاكم ضمن بشائر الصباح في تمام الثامنة، سنوافيكم بأولى نشرة الأخبار على موجاتنا، ابقوا معنا.

0: وعلى موجة إذاعة المنستير تمام 8 صباحا. إذاعة
1: المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه عنوينها: رئيس الجمهورية يؤكد أن الصلح الجزائري يمثل فرصة جديدة لمن طورته في الداخل أو في الخارج. تونس تطلق مشروعا وطنيا للوقاية من الإدمان وتعزيز الإدماج الاجتماعي. في اليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة اليوم حملات ميدانية وتظاهرات تحسيسية في كل ولايات الجمهورية. في المنستير قريبا تركيز شبكة متطورة من كاميرات مراقبة بمداخل المدينة ومفترقاتها الحيوية. إلى تفاصيل النشرة. قال رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه أمس بقصر قرطاج برئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي علي حباس، قال إن الفرصة تتاح اليوم من جديد لمن تورطوا في الداخل أو في الخارج على حد سواء لإبرام صلح جزائي معهما يعرض إثر ذلك على مجلس الأمن القومي. وشدد رئيس الدولة على أن الأمر لا يتعلق بمحكمة لتصفية الحسابات مع أي شخص، ومنذ الآن لا مجال للمساومات، ويجب أن يبرم الصلح في أقرب الأجال بعيدا عن لغة الابتزاز.
2: اليوم تتاح الفرصة من جديد لمن تورطوا سواء في الداخل أو في الخارج على السواء لإبرام صلح يعرض أثر ذلك على مجلس الأمن القومي. وللتذكير، لا يتعلق الأمر بمحكمة لتصفية الحسابات مع أحد، بل نريد صلحا يقوم على إعادة كل مليم نهب من الشعب التونسي إلى الشعب التونسي. فهي اليوم فرصة لهم جديدة حتى يتم وضع حد نهائي لهذا الوضع، فليغادر هؤلاء بعد إبرام الصلح غياهب السجون. والأمر يتعلق بمن هم في السجن أو بمن هم خارجه هذا الوطن العزيز. ليكن معلوما منذ الآن أنه لا مجال للمساومات لينطلقوا بعد إبرام الصلح في أقرب الأجال. لا يبتزون ولا يبتزون، كما أدعوكم إلى الإسراع في أعمالكم بتقديم مشاريع الاتفاقيات التي ستبرم معهم، ولا يضيع الوقت في إجراءات لا طائل من ورائها كما حصل في السابق حتى يتم وضع حد نهائي لهذا الوضع.
0: أطلقت وزارة الصحة أمس مشروعا وطنيا لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك خلال جلسة عمل جمعت وزير الصحة مصطفى الفرجاني بممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بحضور ممثلين عن سفارة سويسرا بتونس. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذا المشروع يستهدف الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 25 سنة، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة، من خلال تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية وتعزيز السلوكيات الصحية ودعم إدماجهم الإيجابي في محيطهم العائلي والدراسي والمهني. وأكد وزير الصحة على أهمية تكوين الإطارات الصحية والتربوية واعتماد مقاربات علمية ونفسية لمرافقة الشباب وحمايتهم من مختلف السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. تحتفي تونس اليوم باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة، حيث تنظم البلدية والإدارة الجهوية بمشاركة عدد من مكونات المجتمع المدني حملات استثنائية مكثفة وأنشطة تحسيسية. هذه التظاهرة تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين وترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة المحيط، بما يعزز جودة العيش ويحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. وفي مختلف

0: بلدية ولاية المنستير تنظم اليوم حملات نظافة بمشاركة مكونات المجتمع المدني وفق ما أكدته رئيسة دائرة الشؤون البلدية بالولاية فاتن المجري.
1: ولاية المنستير كما كل عام تحتفل باليوم الوطني، والحقيقة وانطلق من اليوم العالمي من 5 جواء ويتواصل، معناه هو 11 جواء معمول سبيسيال مول للتوعية والتحسيس تشريك الناشئة، عاد يتواصل حتى إن شاء الله الرأس العام الهجري العمليات للاحتفال باليوم الوطني للنظافة في عديد البلديات. بالنسبة للمنستير ينطلق من شاطئ القرعية، الشاطئ الفاليز، الشاطئ النخيل، يعني عنا برنامج مقسم على 3 شواطئ هذوما، فيه بالطبيعة عمليات نظافة وفيه خاصة التوعية والتنشيط كيف كيف بقية البلديات. عنا بلدية لمطة يشرف عليها السيد الوالي، عندها زادة نشاط مزين، فيه نظافة في داخل المتحف الأثري بلمطة، فيه ورشات فسيفساء، فيه ورشات إعادة تدوير البلاستيك، في حملات توعية وتحسيس كيف كيف في بني حسان، عنا برنامج زادة ساري في الغنادة في الأردنين في كافة البلدية 31 بلدية محضرة برنامج سارين تاع الاحتفال هذا، والإعلام بالطبيعة هو شريك أصلي في العملية هذه ويعاوننا برشا بنشر ثقافة النظافة، رأي المواطنين الكل هتشارك في الحكاية هذه وبعمل يومي.
0: تحويل المنستير إلى مدينة آمنة وذكية عبر تركيز شبكة متطورة من كاميرات المراقبة بمداخل المدينة ومفترقاتها الحيوية، مشروع تعمل ولاية المنستير على إنجازه في أقرب الأجل مع التوجه نحو اعتماد خطوط ألياف بصرية وقنوات أنترنت مؤمنة ضد الاختراقات الإلكترونية. وأوضحت رئيسة دائرة شؤون البلدية بولاية المنستير فاتن الماجري في برنامج الحدث بإذاعة المنستير أنه سيقع الانطلاق في مشروع تركيز كاميرات مراقبة في بلدية المنستير كنموذج أول على أن يقع تعميمه تباعا في كل بلديات الولاية.
1: باش نطلقوا فيها في المستير كنموذج الاول، بلديه المستير مشكوره بادرت ووفرت الاعتمادات وباش يتم تعميم الكاميرا في اغلب كما نقولش كل لي رون بوان تاع بلديه المستير. والعمليه هذه بسيد الوالي طلب مني باش نغسل بقيه البلديات وباش نعمل معاهم جلسات من بعد تباعا اللي باش يقع تركيز لكاميرا سيرفيونس تحت اسم مدينه المنستير مدينه امنه، وبعد باش تولي مدينه الساحلين مدينه امنه، وحنا هكا كنمشيو. دونك الكاميرا هذه لتامينها من الجرائم واللي تعرف الكل والحاجات الخايبه إن شاء الله ما تصيرش بلادنا، ولكن أيضا لمراقبة المخالفات البيئية. ثم خدمة ثم في الأوبتيك مش يتعدى معناها سوتيرا وبعد تتحط لكاميرا. دونك الحكاية بتاع شوية وقت وكهو على خاطر الخط طويل برشا. احنا كي نقولوا من واد حمدون باش نوصلوا حتى لقاعة محمد مزالي 20 كيلومتر ولا 35، احنا نحكيو تعديت في أوبتيك ماشي با فاسيل. أما يمكن إذا كان مشينا في الفيرسيون تاع أن نعملوا بالواحد بالواحد يمكن من هنا قبل انتهاء الموسم الصيفي نكونوا ركزنا كيلكو غون بوان اللي هما مقرب. كيف كيف سلطة الإشراف كانت تراسلتنا الأسبوع قبل الفارت وطلبت مدها بمقترحات في الأعوان اللي باش يعملوا لهم تكوين في مراقبة متاع الإخلالات البيئية كونوهم على مستوى مركزي، وعاد يولي هما ذوك عندهم الضبط العدلية وينجموا هما بيدهم يحروا المخالفات.
0: وفي سوسة وفي إطار تدعيم المخططات السنوية للتوقي من الحرائق وتأمين موسم الحصاد والمحافظة على الثروة الغابية، قامت إدارة الغابات التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة بحملات تحسيسية للفلاحين ومتساكني المناطق الفلاحية. وأكد لمين الخسخوصي رئيس دائرة الغابات بسوسة أنه تم تحقيق نتائج إيجابية فيما يتعلق بالتقليص من الحرائق بالجهة مقارنة بالسنة الماضية.
2: قامت دائرة الغابات صاحبة الإدارة الجهوية للحماية المدنية وأعوان الحرس الوطني بحملات تحسيسية لسكان الغابات، كما قمنا أيضا بتوجيه الفلاحين وسائقي المعدات الفلاحية المخصصة للموسم الحصاد بتجهيز مداخل المعدات الميكانيكية بغطاء واقي لتفادي تطاير الشرارات لكي لا توقع معناها انتشار الحرائق، حرس محيط الأراضي المتاخمة للغابات على عرض 50 متر تقريبا مباشرة بعد الحصاد، وكذلك عدم التدخين أثناء أوقات العمل، أيضا توفير صهاريج ماء أثناء القيام بالحصاد. احنا السنة معناها كانت مبادرة طيبة أن عملنا عمليات سباقية في تنظيف حواشي الطرقات والمسالك الغابية والمسالك الاعتماد على الجرافات والآلات الحافرة، وكانت عندها معناها مردودية، وكنعملوا مقارنة معناها بالموسم الفارط في نفس الفترة عملوا معناها سجلها في الفترة هذه كل 15 حريق معناها اعتدت على قرابة 100.5 هكتار، مقارنة بالسنة هذه الحالية كانت معناها أقل، معناها سجلنا 8 حرائق، المساحة كانت أقل 11 هكتار.
0: تحت شعار سيرك الغد يبدأ اليوم. تنتظم اليوم دورة 9 للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع لتتواصل إلى غاية 28 من هذا الشهر بمشاركة فنانين ومبدعين من أكثر من 10 دول. وفي إطار دعم اللامركزية الثقافية وتكريس مكانة تونس كوجهة دولية لفنون السيرك وفنون الشارع، ستجوب عروض هذه التظاهرة 12 ولاية تونسية من بينها سوسة والقيروان وزغوان، وذلك بهدف تقريب الفنون من مختلف الفئات والجهات وإتاحة الفرصة للجمهور لمتابعة أحدث التجارب العالمية في هذا الفن. 10 دقائق بعد 8 صباحا على موجات إذاعة المنستير، نهاية نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. رئيس الجمهورية يؤكد أن الصلح الجزائي يمثل فرصة جديدة لمن تورطوا في الداخل أو في الخارج. في المنستير قريبا تركيز شبكة متطورة من كاميرات المراقبة بمداخل المدينة ومفترقاتها الحيوية. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. مع أجمل تحية هيثم والناس ونصير سكلي، بشار صباح ما زالت تتواصل مع ربح عبد اللوي. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
4: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
5: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
6: الآن الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا، وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي،
7: انطلاقا من يوم الخميس 11 جون.
5: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
6: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
8: لإذاعة المنستير.
5: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما
6: دائما.
9: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
10: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: أهلا وسهلا بالجميع دائما في مواصلة استقبال الصباح مع إذاعة المنستير.
1: خبر وتعليق.
2: خبر وتعليق.
0: الأستاذ صحراوي جمعون كالعادة في الموعد معنا للتعليق على جملة من الأخبار اللي انتقيناها هذا الصباح مواكبة لأبرز وأهم المستجدات. أستاذ صباح النور، أهلا وسهلا بك.
3: أهلا، صباح الخير.
0: الخبر الأول، وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين إلى اتخاذ احتياطات وقائية مع توقع أمطار رعدية ورياح قوية.
3: بالفعل مثل هذه التوقعات والتكهنات الجوية سواء صدقت أو لم تصدق في منطقة دون أخرى تبقى في الحقيقة ضرورية لتنبيه الفلاحين حتى لا يباغتوا بعواصف ويأخذوا بالتالي احتياطاتهم في حماية مواشيهم ومزروعاتهم وتفادي الكوارث التي تجرها مثل تلك الزوابع، خاصة في هذه الأيام حيث تصادف انطلاق موسم حصاد القمح والشعير وما يتطلبه من تجنب الفلاحين لحماية إصابتهم التي يتوقعها أو تتوقعها مصادر وزارة الفلاحة.
0: نعم.
3: بأنها ستكون جيدة للغاية وتزيد عن 2 مليون طن إلى حدود 2.2 مليون طن، أي أكثر من السنة السابقة، مقابل أقل من 1 مليون طن، أي 1.9 مليون طن السنة الفارطة التي كانت بدورها جيدة وقياسية.
0: نعم.
3: وفي الأسبوع الفارط لاحظنا انطلاق حملة عدتها وزارة الفلاحة لتوفير كل الاحتياطات المساعدة للفلاحين على جمع محصولهم بأيسر الطرق وبمساعدة الجهات المعنية للفلاحة وديوان الحبوب على مستوى الجمع والتخزين ضمانا لهدف الأمن الغذائي أو الاكتفاء الذاتي الغذائي الذي بدأت تونس تصل إليه منذ صابتي السنة الفارطة وهذه السنة.
0: نعم.
3: ومع الملاحظة أن تونس تستهلك سنويا 3 مليون طن من القمح.
0: نعم.
3: ولا تنتج إلا 1 مليون طن وهي تستورد 1 مليون طن من الخارج من أوكرانيا ومن الأرجنتين أو من فرنسا وغيرها.
0: نعم. نعم.
3: وعلى ما نسق إصابتي السنتين الماضيتين يمكن القول أن تونس يمكن أن تصل إلى إنتاج 3 ملايين طن في المستقبل القريب إذا توفرت
0: تحقق الاكتفاء الذاتي. نعم.
3: نعم، تحقق الاكتفاء الذاتي إذا توفرت مزيد التشجيعات من الدولة للفلاحين وأيضا توسيع المساحات المزروعة في الأراضي البور التي نلاحظها في عدة مناطق وخاصة في الشمال والوسط بسبب إشكالية عقارية وتشتت الملكية ومشاكل لوجستية وتمويلية، وهذا يمكن أن تتجاوزه المؤسسات البنكية ومؤسسات الدولة إذا شجعت على توسيع تلك المساحات.
0: نعم، طبعا في مثل هذه الظروف الجوية الوعي يبقى مهم والوقاية تبقى هي خط الدفاع الأول لحماية. نعم. المحاصيل والمعدات الفلاحية، والتنبيهات هذه تأكد أهمية متابعة البلاغات الرسمية والتعامل بجدية مع التقلبات المناخية اللي ولت أكثر تكرار وحدة خلال السنوات الأخيرة. الخبر الثاني أستاذ، الكشافة التونسية تطلق مشروعا لغراسة 100,000 شجرة على مساحة 100 هكتار.
3: مثل هذا الخبر، زراعة 100,000 شجرة على مساحة 100 هكتار، خبر يثلج الصدر بشأن تحرك منظمات المجتمع المدني أو الأهلي كما يقال في الشرق بكل تشكيلاتها الخاصة الشبابية للقيام بحملات إسناد لمجهود الدولة في مجال النظافة وحماية المحيط وأيضا في مجال توسيع المناطق الخضراء بعد أن انحصرت خلال السنوات الماضية وتزجير العديد من المناطق التي ضربها الجفاف خلال السنوات الخمس الماضية والتي تسببت في انحسار وموت العديد من الغابات، وكان من نتائجها إصابة غابات بأكملها بأضرار متفاوتة بسبب هذا الجفاف والقحط الدوري الذي يصيب البلاد التونسية وهي بلاد شبه جافة والخماسية، وعلى الدولة أن تستعد له كما كانت في كل العهود السابقة منذ قرطاج والرومان، وإحنا لأن هذا البلاد نصف جافة أو شبه جافة، الرومان بنوا الحناية لجلب الماء من ضغوان إلى قرطاج، والعرب لما جاءوا أيضا بنوا الفسقيات مثل في القيروان لأن هناك جفاف. فبلادنا شبه جافة، الدولة مدعوة إلى الأخذ بعين الاعتبار تلك. ما نلاحظه بهذه المناسبة أن عديد الأشجار مثلا التي يبست سواء في غابات أو حتى في ضيحات فلاحية خاصة، لم تقم الجهات الفلاحية المحلية أو مالك تلك الضيعات بقص تلك الأشجار الميتة التي تمثل خطرا على السكان والسيارات في صورة هبوب رياح قوية أو بسبب تسوس تلك الأشجار التي يمكن قصها وتجميعها. هنا أقدم فكرة أن يمكن قص هذه الوعد وتجميعها وتوزيعها على سكان المناطق النائية الذين ما زالوا يجمعون الحطب للطبخ، وبعضهم يقص الأشجار الحية لضرورات الحياة الريفية البدائية. فمثلا دون الذهاب بعيدا، فحديقة البلفدير الكبيرة معناها هناك أكثر من 50 شجرة ميتة، ولم تبا أين البلدية لتقوم بقص تلك الأشجار، ولما توفيرها إلى العائلات الريفية في منطقة تونس الكبرى وتنسج على منوالها باقي الولايات أو باقي الجهات في إعادة رسم الحياة في هذه تلك الغابات.
0: نعم، هي مبادرة طبعا تعكس روح المواطنة والعمل التطوعي اللي عرفت به الكشافة التونسية منذ عقود، لأنه غراسة الأشجار ما هيش فقط عمل بيئي، هي رسالة أمل واستثمار في مستقبل أكثر توازن وأكثر جمال. وفي زمن التغيرات المناخية والتصحر تصبح مثل هذه المشاريع ضرورة وطنية ومسؤولية جماعية لحماية الأرض وغرس ثقافة المحافظة على البيئة لدى الأجيال القادمة.
3: نعم.
0: الخبر الثالث والأخير أستاذ، أردوغان يقول عدوان إسرائيل على سوريا ولبنان يهددنا وردنا سيكون قويا.
3: بالفعل تهديدات رجب أردوغان لإسرائيل صحيحة، وهي لا تنطلق من عدم أو كما يقال فشوش، وهو يمكن أن يكون له أي أردوغان رد صاعق إذا هزمت إسرائيل المصالح التركية في تركيا أو قبرص التركية أو سوريا حليف تركيا الآن ومعها قطر بأموالها وإعلامها. ورغم تهديدات جنرالات إسرائيل، فأن جنرالات الجيش التركي لهم أيضا ما يكفي من الأسلحة للرد على إسرائيل بكل ندية، حيث تملك تركيا أكثر من 200 طائرة F أمريكية الصنع، وهو نفس العدد الذي تملكه سلاح الطيران الإسرائيلي، والذي به بهذه الإمكانيات تعربد على بلدان ضعيفة على كيانات محدودة في الشرق الأوسط مثل قطاع غزة أو جنوب لبنان أو حزب الله، وهي تشكيلات غير معناها رسمية وغير وليست جيوشا قائمة، بل هي تعربد حتى على جيش مثل سوريا مثلا. كما تملك تركيا نظام بطاريات متطور يمكن أن تواجه به الطائرات الإسرائيلية التي لا يمكن لها أن تقوم بغارات وتعود إلى قواعدها سالمة كما يقال.
0: نعم.
3: وهي تتمتع تركيا تتمتع أيضا بالغطاء الجوي للحلف الأطلسي باعتبارها عضوا فاعلا فيه مثل إسرائيل أيضا، ولكن يمكن في هذه الحالة أن يدعوهم الشقيق الأمريكي الأكبر إلى ضبط النفس كما يقال، رغم أن الحلف الأطلسي الناتو هو الآن في أسوأ أحواله منذ إنشائه غداة الحرب العالمية الثانية، وهو يعاني الآن من الصداع والتصدع بعد تهديدات أمريكا الانسحاب منه معناها منذ مدة وعدم تمويله بأمواله الباهظة، بل الحديث عن احتلال وضم جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك عضو حلف الأطلسي، وهذا أحد مظاهر التصدع داخل الحلف.
0: نعم، إذن هي تصريحات تعكس حجم التوتر المتصاعد في المنطقة وتؤكد أن أي تصعيد عسكري لم يعد شأنا محليا يخص دولة بعينها ولا يحمل تداعيات إقليمية واسعة. وتكشف هذه المواقف عن تنامي المخاوف من اتساع رقعة الصراع وتأثيره على الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية إلى التهدئة وتغليب الحلول الدبلوماسية. شكرا جزيلا لك أستاذ على كل هذه التعليق المعمقة، ونلتقي بإذن الله الخميس المقبل. إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.
4: إشهار الكوب دي مونجيت ومعها تبدأ الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوس 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبارشة مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون مشبشرة. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
5: خيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
7: صباح الخير. 8:30 من نظات المونستير، موعد معرض الصحف الوطنية والعربية الصادرة اليوم. من بين ضحاياها تلاميذ وطلبة البركاجات، جريمة خطيرة يرتكبها منحرفون ويدفع ثمنها مواطنون. التفاصيل في جريدة الصباح. الغضب البيئي يعود إلى الواجهة، جابس أعيد طرح أزمة التلوث والأهالي يطالبون بحلول جذرية. التفاصيل في الشروق. كذلك تقرؤون في الصباح، منتدى المنطقة الحرة القارية الإفريقية زليكاف في دورته الأولى، تونس تنجح في أكثر من 500 عملية تصديرية ومساع لتطوير سلاسل القيمة الإفريقية، وصفاقس تجمع رجال أعمال تونسيين وجزائريين في إطار لقاءات شراكة واعدة لتعزيز التكامل الاقتصادي وفتح أفاق استثمارية جديدة. في إنجاز علمي دولي، طلبة تونسيون على قمة الروبوتيك في العالم. وكتبت الشروق، الذكاء التونسي يمتلك مقومات التفوق والريادة على المستوى العالمي، بما يضعنا أمام أهمية الاستثمار في العلم. جاء في جريدة العرب، تشهد ليبيا سجالا حادا بعد الأعلان عن استحداث إقليم رابع يتكون من 9 بلديات تتزعمه بلدية مصراتة. ويقول المبادرون بإنشائهم أنهم يهدفون من خلاله إلى توحيد بلدياتهم في إطار إداري وتنسيق واحد لتطوير الخدمات وتحسين التنمية المحلية، وليس لأغراض التقسيم السياسي كما يعتقد البعض. تقرؤون في الشرق الأوسط، لقد أصبح مصير الاقتصاد الدولي متوقفا على إعادة فتح مضيق هرمز، ومعه معيشة ورخاء مليارات من البشر حول العالم. وإغلاق مضيق هرمز قد عصف بالاقتصاد الخليجي والعربي، بل بالاقتصاد العالمي بأسره، بما في ذلك عشرات الدول الفقيرة والهشة التي قد لا تستطيع الصمود إذا استمر إغلاق المضيق طويلاً. وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاديات بعض دول المجلس الخليجي بمعدل قد يتجاوز 8% هذا العام، وهما لم تشهده منذ عقود في الخليج. وكذلك الأضرار غير المرئية، وهي الفرص الضائعة الناجمة عن تأجيل قرارات الاستثمار أو إلغائها. تقرؤون بقية المقال في الشرق الأوسط. أردوغان يتوعد لن نسمح لإسرائيل بتنفيذ مخططاتها في سوريا ولبنان، ومشروع إسرائيل الكبرى على حساب حقوق الدول العربية والإسلامية. هكذا خير الرئيس التركي التخلي عن صمته والتحرك للمواجهة. جاء أيضا في الشروق منظمة العفو الدولية تطالب بفرض عقوبات على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأربعة من وزرائه بسبب جرائمهم بحق الفلسطينيين. تقرؤون في القدس العربي، لعل السؤال الأهم اليوم ليس من سيفوز بكأس العالم المنتظر، بل متى ستشهد البشرية انطلاق كأس العالم للأخلاق فعلا، ومتى سيصبح للإنسانية معيارا للتقدم والتقدير، كما هي الأهداف والانتصارات في الملاعب. فالتاريخ علمنا أن الأمم لا تعرف فقط بما تبنيه من صروح وما تبتكره من تقنيات، بل بما تحافظ عليه من قيم وما تتركه للأجيال القادمة والبشرية قاطبة من إرث أخلاقي وحضري. فهل تصل الرسالة؟ شكرا على المتابعة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بمستمعينا الكرام فين ما يوصلكم صوت إذاعة المنستير. ما زلتم في متابعتنا، ما زلتم في متابعة بشائر الصباح.
1: الكلمة لي الكلمة.
0: في زمن أصبحت فيه الوقاية نصف العلاج، وفي لحظة تحتاج فيها المرأة التونسية إلى مزيد من القرب الصحي والإنصات والرعاية، تواصل بعض المبادرات الإنسانية والطبية صناعة الأمل، مش بالشعارات بل بالفعل الميداني الحقيقي. المامو لايف عيادة متنقلة تجوب الجهات، تحمل معها أجهزة الكشف المبكر ورسالة حياة حتى لا تكون المسافة أو الظروف عائقا أمام حق المرأة في الفحص والإطمئنان. ومن ولاية إلى أخرى تواصل جمعية نوران مع شركائها معركة التوعية والكشف المبكر ضد سرطان الثدي عفاكم الله، إيمانا بأن دقيقة فحص قد تنقذ عمرا كاملا. للحديث عن هذه المبادرة الصحية والإنسانية وعن محطة السبت 13 جوان بالمستشفى الجهوي محمد بن صالح بالمكنين، يسعدنا استضافة الدكتور غازي الجربي رئيس الجمعية والمشرف على هذه القافلة الصحية المتنقلة. دكتور صباح النور، أهلا وسهلا بك.
2: صباح الخير سيدتي، وصباح الخير مستمعي إذاعة المنستير. الحقيقة معناتها المقدمة متاعك عجبتني ياسر، ما نجمش أنا نعمل مقدمة كفل هذه.
0: يعيشك، شكرا.
2: وقلت بكلام حلو،
0: يعيشك. المهم معطينا فكرة على التفاصيل، الفكرة هذه كيفاش ولدت، شنية الرسالة الأساسية اللي تحملها الوحدة المتنقلة.
2: جمعية نوران للوقاية من الأمراض السرطانية أرادت الحياة في 2016.
0: نعم.
2: دينا ناخذ في الدعم باش نضع أجهزة نتاع التقصي مبكر نتاع التشخيص يتسمى بالماموغراف في الأماكن والمستشفيات، نقصد معناتها اللي ما فيهاش الآلة هذه. ولقينا حتى في بعض ولايات وقتها في الفترة هذيك اللي فما حتى ولايات ما فيهاش حتى جهاز واحد.
0: نعم.
2: كي حطينا الأجهزة لقينا اللي في بعض الأماكن فما نقص في الأطباء، نقص الجهاز اللي حطيناه ما اشتغلش. لقينا رواحنا ماناش قاعدين نقوموا بالمهمة متاعنا اللي هي باش نعموا التقصي المبكر.
0: نعم.
2: توعية النساء باش يمشيوا يقوموا بالفحص هذايا باش نلقاو حالات تسبق السرطان.
0: نعم.
2: ولينا خممنا ولقينا الدعم الحمد لله باش عملنا وحدة متنقلة جاهزة معناتها مجهزة بآلة ماموغراف وآلة إيكوغراف، وبالشراكة مع وزارة الصحة نتنقلوا على حسب برنامج نسطروه من أول السنة للمناطق اللي ما فيهاش سوى مستشفى فيه الجهاز هذايا، ولا المرأة ما عندهاش الإمكانيات باش تمشي لأقرب مكان باش تنجم تعمل الكشف هذايا.
0: نعم.
2: وتوا احنا ثبتنا تو العامين من التنقل بالوحدة المامو لايف. في السبت هذايا في 13 جوان باش نتحولوا بالفريق نتاعنا اللي هو كلهم متطوعين، اطباء مختصين في معالجه الاورام، اطباء مختصين في التشخيص بالماموغراف معناتها دي راديولوج، اطباء مختصين في التشخيص بالتشريح المرضي معناتها تحليل الانسجه لزنابات.
0: نعم.
2: بالتقنيين بالمتطوعين نمشيو كل مره كيما قلت لك الجهه، والسبت هذا احنا بحذاكم في المكنين.
0: في المكنين ان شاء الله. انا حبيت نسال دكتور، معناها التحدي الاكبر في رايك هو مزيد من التوعيه، خاطر نعرفوا فما برشا انسى تقول لك ما عنديش وقت ولا تخاف ما تحبش تكتشف حتى شيء.
2: هو الاكثر خوف، راهو الاكثر خوف، خليني ما نعرفش خير. مع الأمراض السرطانية للأسف لا، قد ما تفيق به بكري، قد ما تعالجه بسهولة، قد ما تبرى، قد ما تتفادى الدواية الصعيبة اللي نحكيه على الشيميوثيرابي. دونك ما نجمو نقصوا من الإصابة بالحالات المتقدمة، وخاصة نعرفوا السرطان يؤدي للوفاة، معناتها باش نقصوا من نسب الوفاة راهو نأكدوا على التقصي المبكر. بالنسبة لسرطان الثدي اللي هو أول سرطان في العالم نتاع المرأة وفي تونس زادة، وهو أول سرطان كي ناخذه معناتها الذكر والأنثى في المجموع يكون أول سرطان في العالم، يمس تقريبيا في بعض البلدان مرأة على 8، مرأة على 10، مرأة على 12، معناتها كل مرأة نجم تصاب اللطف عليها بالسرطان.
0: نعم.
2: ما نحبوش احنا نوصلوا حتى ان المرأة تمس كعبورة في الثدي متاعها.
0: نعم.
2: هذاك علاش نشجعوا على هدايا التقصي المبكر بالتصويرة هدية. احنا في تونس ننصحوا بها ابتداء من سن 45 سنة. المرأة تمشي للكشف هدايا تعمل التصويرة. ساعات نلقاو في التصويرة حاجة دي تسبق السرطان تكون معالجتها سهلة والمرأة تتفادى السرطان.
0: نعم.
2: ولا تفيق بها في الأول.
0: نعم.
2: هذا هو الهدف من الحملات نتاعنا. قازدة مش المرأة إذا ما تستنى 45 سنة. إذا كان المرأة حست حاجة مش عادية في الثدي متاعها سواء كعبورة سواء رات الجلد متاعها الثدي متاعها تغير سواء فما سيلان من الحلم متاعها ولا زاد نساء اللي عندهم حالات نتاع سرطانات عديدة نتاع الثدي في العائلة نقصوا خاصة إذا كان فما أم مرضت ولا أخت مرضت راو الأخوات الأخرين راو يلزمهم يسبقوا السن هذا 45 سنة ويمشيوا يشوفوا يعملوا الكشف
0: يلزم كل عام الفحص هذا
2: بالنسبة للصورة بالماموغراف كل عامين كل
0: عامين
2: إذا كان الصورة أثبت لما فما حد شيء
0: نعم
2: إذا كان احنا تو الوحدة نتاعنا هي كاملة كاملة شو معناتها كاملة احنا المرة كي نجيوها ونستدعاوها تو كيما باش يصير تو في المكلين السبت هذايا جي ساعة أول حاجة نعمل لها كشف وبعد الكشف الطبيب اللي يشوفك يقرر هل تعمل تصويرة ماموغرافي ولا إيكوغرافي ولا زوج وإذا كان في التصويرة لقينا حاجة في الوقت نقوم بأخذ عينة معناتها نعمل ميكرو بيوبسي وفي الوقت نطلع النتيجة معناتها كي يجي وإحنا نرصد نسادي باش تقصدنا باش تعرف روحها راهي 100% لاباس ولا فما حاجة وكل حاجة تعرفها شنية عميدة ولا خبيثة
0: نعم
2: ومش هكاك احنا نزاد نجيو نهار السبت ونكملوا نروحوا وخلينا مثلا 2 3 4 5 10 كل مرة نلقاو نساء مفجوعين وما يعرفوش شنو باش يعملوا ليه احنا راهو عندنا برنامج مسطر المرأة ابتداء من نهار 2 احنا كيما قلت بالشراكة مع وزارة الصحة مع الإدارات الجهوية الكل دونك المرة هذه مع الإدارة الجهوية نتاعكم نقوموا بوضع ابتداء من يوم الاثنين في المسلك نتاع الكشوفات التكميلية ونتاع العلاج
0: نعم.
2: وإذا كان المرأة ما عندهاش معناتها الكنام ما عندهاش التغطية الاجتماعية جمعية نوران تتكفل بمداواتها حتى للآخر
0: نعم شنية الفئة العمرية الأكثر مطالبة بإجراء الكشف الدوري والالتحاق بكم في المكنين يعني أقل من 40 سنة ليه؟
2: أقل من 40 سنة إذا كان تشكي من حاجة إذا كان حاسد كعبورة حاسد حاجة مش عادية مرحبا بها احنا نعمله في الكشف خاطر سرطان الثدي للأسف مش يمسك الإنسان اللي فوق 45 سنة
0: نجموش نعطيه أهم العلامات ولا الأعراض اللي تستوجب عدم التأخير في استشارة الطبيب
2: فما الكعبورة فما تحس حاجة مش عادية في اللمس معتك مسروحة تلقى من حاجة مش عادية نجم في الإيبات متاحة في الضبوط متاحة تحس حاجة مش عادية نجم مرات الجلد متاحة تغير اللون متاحة نقصد جلدة الثدي فما سائل خاصة إذا كانوا دم من الحلمة ولا سائل مش نحكيش على الحديد نحكي على سائل آخر يبدأ هكا ترانسبارون ذاك زاد ينجم تقوم بالفحص معنا قبل 45 سنة
0: نعم
2: ولا مرأة خايفة على خاطر عندها أختها ولا أمها ولا زوج خواتها هذه خاصة مع عندها نحكي العائلة المصغرة تنجم تجي تتمان على روحها
0: نعم.
2: على كل احنا نقبل نساء كل اللي يجيونا احنا مفتوحين نجيو بفريق كبير من الأطباء واحنا على ذمة النساء اللي تقصدنا كل ما فما حتى مرأة تروح ما شافتش طبيب ولا ما عملتش كشف ما نروحوا إلا ما نشوفوا نساء كل اللي قصدونا وكما قلت لك هذا برنامج سنوي هذا احنا توا في الشهر السادس نتاع سنة 2026
0: نعم
2: وان شاء الله نكونوا معناتها مفيدين جهة المكنين
0: ان شاء الله نهار السبت في سبيتار مكنين بداية من
2: 9 صباحا
0: 9 صباح
2: اما احنا نبداو بالكشوفات ابتداء من 9 صباحا اما هما يبداو من 8 يعملوا التسجيل
0: متفقين إن شاء الله إن شاء الله الرسالة وصلت هذا الصباح شكرا لك دكتور غازي جربي على المجهود الإنساني والصحي هذا طبعا النبيل الوعي هو بداية النجاة كما نقوله والكشف المبكر يبقى دائما باب للحياة وللأمل وإلى كل امرأة تستمع إلينا الآن نقولها لا تؤجلي موعد الإطمئنان على صحتك إن شاء الله لأنك أغلى ما لدى للعائلة هكا ولا
2: هذاك بارك الله عليك
0: يعيشك
2: احتمى حاجة لو باش نقول هذا الكشف الكل راهو مجاني
0: نعم
2: معناتها المرأة تجي ما تتقلقش رانا اللي باش نقوموا به كله راهو مجانا
0: نعم
2: كلنا متطوعين في خدمة بلادنا وخدمة نساء بلادنا
0: شكرا جزيلا دكتور إن شاء الله ربي فيكم يعطيك الصحة إلى اللقاء
1: أسعار السوق.
0: نمضي إلى ملولش ولاية المهدية. صديقنا محسن حسن معانا كالعادة باش يعطينا فكرة على أسعار السوق هناك. صباح النور، أهلا وسهلا بك سي حسن.
3: صباح الخير ومرحبا بك ومرحبا بمستمعي إذاعة بنصير.
0: شنو أحوال الأسعار؟
3: والله إن شاء الله تنديما هكا في استقرار بالنسبة للأسعار، إن شاء الله نزيد ونطمحوا للانخفاض أكثر من الكيف.
0: نعم،
3: بالنسبة للأسعار كما صبحت اليوم، بالنسبة للخضر الفلفل الأخضر من دينارين حتى 3 دينارات، طماطم دينارين و500، بطاطا من دينار و500 حتى الدينار و700، بصل من دينار و600 حتى الدينار و800، فراعة دينار و500 حتى الدينارين، سفنارية دينارين و500، بديجان دينارين و200، الكرنب والبروكلي دينار و500، معدنوس والسلق 400 ملي من ربطة، بالنسبة للخس والتي دينار و500، ولدي قمرة من دينارين حتى الدينارين و500.
0: نعم،
3: بالنسبة للغلال دلاع من 700 مليم حتى 900 مليم، البطيخ من 900 مليم حتى الدينار و200، الخوخ من 4 دينارات حتى 5 دينارات، مشماش 5 دينارات، العوينة 5 دينارات و500، الدقلة 4 دينارات حتى 8 دينارات. بالنسبة للحوت ثم وفرة، بالنسبة للحوت السردينة من 3 دينارات حتى 5 دينارات، مديست من 15 حتى 20 دينار، كروفيت 18 دينار حتى 23 دينار، سبارت من 10 دينارات حتى 14 دينار، المرجين من 18 دينار حتى 30 دينار، والميلة 18 دينار. بالنسبة للحوم الحمراء، الحمل علوش 52 دينار حتى 55 دينار، حمبركوس 38 دينار، الحمل بقري الهبرة 42 دينار، جنب 29 دينار، ونخلط 33 دينار. بالنسبة للحوم الدواجن، الجاج الحي 4 دينارات و800، الجاج مذبوح 8 دينارات، سكالوب الجاج سكالوب دندون 18 دينار، كبدة الجاج كبدة دندون 19 دينار، والفخذ الجاج 11 دينار و400، فخذ دندون 9 دينارات و500، جناحات 7 دينارات، والبيض من دينار حتى دينار و200. هذا بالنسبة للسوق اليوم.
0: نعم، شكرا جزيلا لك على كل التفاصيل هذه، يعطيك الصحة وإن شاء الله نلتقي الأسبوع المقبل. نصل معكم هكذا إلى ختام هذا اللقاء، شكرا على متابعتنا، على استقبال الصباح معنا مع إذاعة المنستير وضمن منوعة الصباح الأولى على موجاتنا ضمن منوعة بشائر الصباح. شكرا لكل زملائي اللي كانوا معايا في تنفيذ هذا اللقاء الإذاعي المباشر اللي انطلق معكم منذ 6 صباحا. نستعد، يمكن هذه طبعا هذه آخر بشائر نقدمها أنا في الأستوديو هذايا، الأستوديو هذا اللي يمثل عشرة طويلة، لأنه يمثل ذكريات برشا حاجات، معناها يصعب إيجاد الكلمات المناسبة للتعبير عليها، لكن إن شاء الله مش ننتقل للأستوديو الجديد بالأجهزة الرقمية المتطورة، ديما في إطار السعي على السعي إلى تقديم البرامج والمحتويات الأكثر تطورا، يعني إرضاء لمستمعينا فيما يوصلهم صوت إذاعة المنستير. إن شاء الله ربي وفقنا جميعا. شكرا هيثم والناس، شكرا علي المنصوري، نجل عطية بن محمد، أنا ربح عبد الله، ونقول لكم دمتم على محبة، دمتم على وفاء لإذاعتكم إذاعة المنستير، ونلتقي دائما على حب هذا الصرح الإعلامي.

0: حتى الساعة صباحا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: تحية طيبة، أهلا بكم في موجز الأنباء. أطلقت وزارة الصحة مشروعاً وطنياً لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك خلال جلسة عمل جمعت أمس وزير الصحة مصطفى الفرجاني بممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بحضور ممثلين عن سفارة سويسرا. تحتفي تونس اليوم باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة، حيث تنظم البلديات والإدارات الجهوية بمشاركة عدد من مكونات المجتمع المدني حملات استثنائية مكثفة وأنشطة بيئية تحسيسية. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح قانون يتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية كافة المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين إلى الالتزام بالشروط الأساسية لسلامة الأغذية، وذلك على خلفية ارتفاع درجات الحرارة وفي ظل تفشي ظاهرة نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية تحت أشعة الشمس وتخزينها وحفظها في أماكن غير مهيئة ولا تتوفر فيها أدنى شروط السلامة الصحية. تحت شعار سيرك الغد تنتظم اليوم دورة التاسعة للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع لتتواصل إلى غاية 28 بمشاركة فنانين ومبدعين من أكثر من 10 دول، وفي إطار دعم اللامركزية الثقافية وتكريس مكانة تونس كوجهة دولية لفنون السيرك وفنون الشارع، تجوب هذه العروض 12 ولاية تونسية من بينها سوسة والقيروان وزغوانة. أعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران إغلاق مضيق هرمز أمام حركة جميع أنواع السفن بما في ذلك ناقلة النفط والسفن التجارية، مؤكدا أن أي حركة في المضيق سيتم استهدافها، وأوضح أن القرار يأتي في إطار ما وصفه باستمرار التصرفات العدوانية الأمريكية الإجرامية. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 10، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنستير،
2: صوت أوضح، صورة أجمل.

المنستير تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة المنستير، صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم انطلاقا من يوم الخميس 11 جون.

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.
1: مرحبا بكم، اليوم نكملوا رحلتنا مع مونديال 1978 في الأرجنتين، واحد من أكثر النسخ إثارة وجدل في تاريخ كأس العالم. المونديال هذا رجع لأمريكا الجنوبية وتحديدا الأرجنتين في أجواء كبيرة برشا، أما زاد مليانة نقاشات وحكايات مثيرة. النسخة هذه شهدت غياب نجوم كبار مثل كرويف، بيكنباور، في المقابل بدأ يظهر جيل جديد من أساطير بلاتيني، زيكو ورومينيغا، في فترة انتقالية بين جيلين من تاريخ كرة قدم العالمية. في مونديال 1978 شارك 16 منتخب في آخر نسخة بهذا العدد بنظام مجموعات أولى.

0: وبعدها مجموعات ثانية ثم النهائي. من أبرز اللحظات التاريخية مشاركة المنتخب الوطني التونسي لأول مرة في كأس العالم، وكتب التاريخ في أول مباراة فوز كبير على المكسيك 3-1، أول انتصار عربي وأفريقي في المونديال. حتى كان متأهلش المنتخب الوطني التونسي للأدوار القادمة، إلا أن المشاركة بقت علامة كبيرة في تاريخ الكرة العربية. مع تقدم البطولة، الأرجنتين وصلت مشوارها بثبات، وسط جدل كبير حول ظروف المنافسة. في المقابل، هولندا واصلت قوتها ووصلت النهائي للمرة الثانية على التوالي. النهائي كان مثير برشا بين الأرجنتين وهولندا في مواجهة عودة بذكريات 1974 في مباراة درامية امتدت لأشواط إضافية. الأرجنتين فرضت سيطرتها وربحت 3-1 وتوجت بأول كأس عالم في تاريخها. وهكا كان مونديال 1978 بطولة الألقاب الأولى، اللحظات الكبيرة والجدل اللي مازال يحكى عليه حتى اليوم. نتلقاه في الحلقة الجاية مع مونديال 1982 في إسبانيا، وإن تبدأ كرة القدم الحديثة تأخذ شكل جديد تماما. إلى اللقاء. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.
2: هذا البرنامج برعاية أي
3: تبعني
4: وين؟
3: إن ربحك وتربحني.
4: كيفاش؟
3: مع باغيناج مايقات متاع قات أسيغونس اللي ربحني 100 دينار على تأمين كرهبتي كي نعملك باغيناج وتولي مأمن كرهبتك عند قات أسيغونس. وانتي زادة كي تولي كليون وقتها تنجم تبارين أصحابك وعائلتك وتربح 100 دينار على كل باغيناج تعمله، وزي تتمتع بالضمانات الكل.
5: باش تشارك في الباغيناج مايقات، اتصل بالأجنس متاعك وإلا عمل الفورمولاير على gat.com.tn.
3: مع قات أسيغونس تبعني نربحك وتربحني.
1: في التأمين.

0: صباح الخير، صباح النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج في التأمين. لقاء جديد يجمعنا بكم مستمعينا الكرام، بطوة يتواصل إن شاء الله إلى حدود الساعة 10، ومن خلالك العادة نوصل في إرساء ثقافة قانونية في مجال التأمين. نقول صباح الخير صباح النور، وسهلا بكم سيد محسن قبوج مستشارنا القانوني للبرنامج، منورنا برشا.
1: أهلا وسهلا رفقة، صباح النور وتحية ليك وتحية لكل الفريق العامل معنا هذا الصباح. تحية إلى كل أوفياء إذاعة المنسير وكل متابعيها عبر مختلف برامجها، لا سيما منها البرامج القانونية في التأمين في دائرة القانون. إن شاء الله من خلال البرامج هذه نساهم في تكريس ثقافة قانونية، وتعرف أنت الأمور باش تكون على طريق الصواب لابد أن تكون مطابقة للقانون، لأن الأصل في الأمور السلامة الصحة والسلامة والمطابقة للقانون، وأنه كل خروج عن القانون هو يمثل معناها بمثابة الأمر اللي ما يتقبلش وما يمكن القبول به. وبالتالي اليوم حاجة أخرى رفقة، قولك علمني القانون لعيشة حرا، علاش؟ لأنه القاعدة الفقهية القانونية اللي نحب ديما نذكر بها، لا يعذر جاهل بجهله القانون. نعرفك ما تحبهاش، تقول لي شنو ذنبي أنا ما نعرفش القانون شنو يقول، لكن القانون هذاك هو قاعدة عامة ومجردة وتطبق على الجميع، وبالتالي في احترامنا للقوانين البلاد نتاعنا، في احترامنا النصوص الإجرائية والموضوعية، هذاك فيه سلامة للمجتمع وسلامة العلاقات بين الأفراد وكذلك العلاقات بين الأفراد والإدارة. إن شاء الله نوفق من خلال البرنامج هذايا ولا من خلال برنامج في دائرة القانون أنه نساهم ولو بقسط بسيط في تكريس الثقافة القانونية دي. ومن ذلك أن برنامج في التأمين وقانون التأمين في حد ذاته تقريب ولا مش أن يعني أغلب الناس كما نقولوش الناس كلها في حاجة إلى التأمين، في حاجة إلى طمأنتها إلى تأمينها، وبالتالي باش يكون تأمين فاعل ويحقق الهدف وغاية المشرع من سن قانون التأمين ومجلة التأمين التونسية، أن نكونوا نعرف ونتعامل مع النصوص هذه، خاصة أنه في مادة التأمين مادة إجرائية بامتياز، وفما برشا إجراءات وبرشا شكليات وبرشا حسابات وبرشا آجال، لابد باش نكونوا على دراية بها حتى تكون عندنا الثقافة القانونية الكاملة، وحتى نحسن التعامل مع عقود التأمين، وحتى تحصل الفائدة من عقود التأمين اللي هي ديما نحب نقول راهو التأمين راهو حاجة من الحاجات الأساسية اللي نحتاجوها وقت الحاجة لها نبدأ نبحث في كل مرة على هل يوجد تأمين. تسمع بحالة تقول بالله فلان عنده شي سيكورتا، التأمين السيكورتا هذيك هذاك اللي نحبه يكون قولا وفعلا، وإن شاء الله نوفق في هذا الخصوص
0: إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله نكون من خلال السنوات الفارتة اللي قضيناها في برنامج في التأمين وأيضا في برنامج في دائرة القانون، إن شاء الله في السنوات الفارتة إلى حدود اليوم في حلقته الأخيرة برنامج في التأمين والختامية من خلال هذه الشبكة البرامجية، وأعتقد أنه حتى باش من بعد زيدا كيف كيف إن شاء الله نكون مساهمنا في إرساء هذه الثقافة القانونية. ولو أنه الثقافة القانونية هي ثقافة يومية بالأساس، ثقافة من الحاجات اللي يلزمها تقعد ديما في إطار تذكير الجميع، على خاطر اليوم خطير جدا أنه يقع تسطيح العقول من خلال نشر التفاهات. اليوم بالأساس إذا كان الإنسان تقعد على طول وانت تذكر فيه اللي فما قانون يسود المجتمع وهو بمثابة العقد الاجتماعي ما بين الناس، كل إنسان يعرف حقوقه وواجباته، والإنسان في الحرية متاعه يعرف اللي حريته تقف عند بداية حرية الآخرين. بالتالي من المفروض اليوم إنه الإنسان وقت يتعلم الثقافة هذه في مجال التأمين وغيرها من المجالات القانونية يعرف ما له وما عليه وقت يولي يخمم إذا كان يحب يأخذ حقه بالقانون يأخذه، إذا كان يحب يشوف حقه ولكن يعرف اللي هو حقه دون المطالبة به من الناحية القانونية، زاد هذاك من أبسط حقوقه. احنا مواصلين أستاذ مع عقود التأمين، اليوم باش نحكيه على عقد تأمين المراكب البحرية الترفيهية، باش نشوفوا نوعية العقد هذا من التأمين، شنية خصوصياته وشنية الإشكاليات التطبيقية اللي يطرحها. واليوم الحقيقة نستضيف عبر الهاتف الخبيرة في مجال التأمين جودة جلوز، نقولها أهلا وسهلا بك صباح النور، مرحبا مدام جودة.
2: وعيشك بخير، شكرا على البرنامج القيم هذا، وإن شاء الله نقدمه الإضافة للمستمعين إذاعتي.
0: يعيشك ربي فضلك وربي خليك مدام جودة. إذن أستاذ موضوعنا اليوم عقد تأمين المراكب البحرية الترفيهية.
1: هو شوف كما تعودوا بينا الناس اللي تبعونا وناس تتبع برنامج التأمين ديما نحاولوا أن يكون الموضوع مواكب للفترة اللي احنا نعيشوها، واليوم تقريبا بعد ما معناها اتمام الامتحانات والمدرسية ومع انطلاق العطل المدرسية، توا الناس باش تولي تحكي على البحر وتفكر في البحر وتفكر في الخرجات وتفكر في المراكب الترفيهية البحرية، تفكر في الجيت سكي، في الفيدات، في كل وسائل الترفيه هذيك اللي نستعملوها في البحر. ولهنا قلنا لما لا احنا من باب التوقي ومن باب إرساء ثقافة قانونية حتى كما هذا، ومن باب النصيحة كانت نحب نقوله ننصحوا بها بعضنا، المراكب هذه كيف كيف نجم نحكيوا على المراكب الترفيهية اللي تخرج في رحلات بحرية واللي تنقل المواطنين بصفة يومية من الميناء وتعمل معناها جولة في البحر، وفما حتى شكون يقدم حتى غذاء ويقدم طعام في الجولة هذه. قلنا الأنشطة هذه هي بطبيعتها الأنشطة اللي فيها احتمال الحوادث واحتمال اللي يمكن تنتج عليها أضرار. دونك هنا وقت توصل تحكي أنت في مادة التأمين، وقت تطرح سؤال وتقول زعما فما خطر، راهو إذنك تعمل تلحق به سؤال ثاني زعما فما تأمين
0: بالضبط،
1: وين فما أخطار احتمالية مخاطر احتمالية وأضرار احتمالية، مبدئيا ومنطقيا راهو فما تأمين. بقينا احنا مدى إلزامية التأمين هذايا، كيفاش يتعاقدوا الناس، وخاصة الناس كيفاش تستفيد، كيفاش تعوض لها العباد اللي تضر، لأنه الحوادث نتاع الخرجات هذه ونتاع البحر والناس حتى إنسان حتى ما يستعملهمش يكون قريبة، ما تشوف أنت اللي جات سكيبا في بعض الحالات معناها الدراجات البحرية ذوك ساعات يقربونا حتى القريب للشواطئ وغيره، ثم نتلقاهم على شطوط البحر، تلقاهم على ذمة بعض النزول السياحية، كما تلقى كذلك كما قلت المراكب نتاع اللي تعمل جولة في البحر وتقدم لك طعام، وكل الناس هذوما ينجموا يتعرضوا للأضرار، أضرار احتمالية. اليوم كي عندنا الأضرار الاحتمالية، السؤال كما قلت هو العقد التأمين، ونحبوا التأمين الفاعل والتأمين الناجز والتأمين اللي حق الهدف منه. هذا كل كي باش نحاول مع بعضنا مع ضيفتنا اللي نشكروها برشا الحقيقة، ونشكروا كل الفريق اللي معها، كل مرة نقصدهم ولا نلقاو التعاون ونلقاو الاستجابة، وديما نقول رفقة صحيح حنا نظهر تو في المباشر، لكن راهو فريق عمل متكامل، راهو من خيرة إطاراتنا وخيرة معنا الخبراء اللي عنا اللي نستقبلوا فيهم، وإضافتهم حاصلة ومؤكدة. وعلى هذا الأساس نحب نشكر مدام جودة مرة أخرى، ونحب مباشرة نرجع لها هي باش تعطينا فكرة عن مدى إلزامية التأمين هذا، موجود التأمين هذا ولا مش موجود
0: في البداية. بالضبط
1: في البداية، والحديث باقية كما يقولوها.
0: تفضل مدام جودة.
2: شكرا لإتاحة الفرصة للحديث عن الموضوع هذا، هو موضوع مهم برشا. والتأمين على الملاحة الترفيهية شفتوا معناتها وإحنا على مشارف موسم صيف اللي يكثر فيه النشاط هذا متاع الملاحة الترفيهية، دونك نبدأ نعرفه بالملاحة الترفيهية، هي كل نشاط بحري للنزهة للتسلية أو للرياضة وللسياحة، مش للعمل، مش للصيد، ومش للنشاط تجاري، يعني استعمال المراكب البحرية بهدف المتعة والراحة والسياحة، دونك يدخل في إطار الملاحة الترفيهية. دونك المراكب اللي نستعملوها في الملاحة الترفيهية هي المراكب الصغيرة للنزهة، اليخوت، المراكب الشراعية، الجيت سكي، وكل وسائل الملاحة الترفيهية، خاطر كل مرة تتطور ونلقاو معناتها مراكب من نوع جديد، نجم تكون مطاطية ولا نجم تكون أنغيزين. دونك باختصار الملاحة الترفيهية هي للمتعة والسياحة، مش للصيد المهني ولا لنقل البضائع. دونك التأمين على الملاحة الترفيهية هو عقد، الهدف منه دونك نبداو احنا السؤال اللي طرحتوه انتوما، مدى إلزامية العقد هذايا، هو ماهوش ملزم قانونيا، معناتها ما فماش نص قانوني يلزم الناس باش تعمل تأمين على المراكب هذايا، انما هو معناتها ماهوش إجباري كما قلت، مع عمليا برشا إدارات بحرية ومواني يطلبوا شهادة تأمين لمنح رخص أو تجديد رخص لتعاطي نشاط بحري.
0: هي ما نوعية العقود هذه شنو تتسمم إذا كان بعض الإدارات تطلب؟
2: هي عقود معناتها تشترطها الإدارات، معناتها بتعطيك أوتوريزاسيون باش تمارس أنت نشاط بحري، أما فماش نص قانوني معناتها يلزمها.
1: فماش نص منظم المسألة هذه، مسألة التأمين الإلزامي، مو تعرف أنت كما نشوفه في التأمين السيارات، عربات البريد المحركة، هذاك تنص بنص القانون، بنص قانوني، فما فماش نصوص تشريعية.
0: رغم الخطر اللي تنجم معناتها تتسبب فيه، هي وسيلة كبقية الوسائل النقل.
2: هذاك علاش معناتها يكون سنسيبيليزي، معناتها vivement معناتها ريكوماندي دو فير التأمين هذايا فهمت. دونك الهدف منه العقد هذايا هو حماية الأشخاص أولا وحماية الممتلكات. حماية الأشخاص يعني الأشخاص مالك المركب وإلا مستعمل المركب، الأشخاص اللي على متن المركب وإلا الغير، ينجم يكون زادة باساجي على متن المركب وإلا دي باساجي ما همش في وسط المركب. حماية الممتلكات يعني حماية المراكب، حماية المركب في حد ذاته اللي مأمن، وممتلكات الغير يعني في حال معناتها اكتتاب مسؤولية مدنية، معناتها عقد متاع مسؤولية مدنية اللي هما التغطيات هذي أنواع معناتها التغطية اللي توفروا عقد التأمين هذي.
1: معناها كما قالت مدام جودة التأمين هذي هو موجود كبرودوي كمنتوج لمنتوجات التأمين. وإحنا كحما يقولوا ديما نرجع للتاريخ، كان نرجع للتاريخ القانون التأمين تنلقوا التأمين البحري
0: هو الأساس، هو حجر الأساس نتاع التأمين.
1: يعطيك الصحة.
2: هو على البضاعة هو أقدم نوع من أنواع التأمين،
1: أقدم أنواع التأمينات. اليوم الإشكالية أنه الإنسان يعمل نشاط تجاري ولا نشاط ترفيهي ولا كما نحبوا نسميه، يحط على ذمة الناس هالجيتسكي وهالدراجات البحرية وهالمعدات البحرية وهالجولات، هو راه فما مسؤولية مدنية، لأنه كل صاحب مشروع هو ولا كل صاحب نشاط هو راه مسؤول عن المخاطر اللي يمكن تنتج الغير من خلال هذا النشاط، حتى من غير قانون التأمين، حتى بالقانون العام. كي تاخذ مجلة التزامات والعقود وتلقى الفصل 82 والفصول اللي بعده، يقول لك كل من تسبب في مضرة غيره فهو مسؤول بتعويض تلك المضرة. وبالتالي اليوم تأمين حتى إذا كان المشرع ما دخلش وما عملش نصوص زمانه الزمية، راهو المعني بالأمر وصاحب المراكب هذه هو من مصلحته الساعة الشخصية باش يأمن مسؤوليته المدنية تجاه المخاطر اللي يمكن تلحق بالغير. وهذاك علاش يمكن في بعض الأنشطة معناها اللي منظمة بكراسات شروط تلقى في كراسة الشروط ما يوجب توفير التأمين، وهذاك علاش في بعض المواني ما يخليك تبحر إلا ما تكون عندك تأمين مسؤولية المدنية، لأنه نرجع لكراسات الشروط المنظمة مثل الأنشطة هذه. فيما يتعلق بال المعدات الأخرى تبدأ على الشاطئ وتبدأ على الشاطئ تقريبا على ذمة بعض النزل ولا حتى هما كراء من الباطن ولا كراء معناها جزئي، هما متحملين مسؤولية كاملة، لأنه لهنا إنسان إذا يضر من جراء استعمال المعدات هذه البحرية هذه ولا من جراء رحلة بحرية، راه صاحب المركب وصاحب المعدات مسؤول مسؤولية كاملة عن التعويضات. ومن هنا جاءت الفكرة نتاع التأمين حتى يكون هو مؤمن لمسؤوليته المدنية تجاه الأضرار التي يمكن أن تلحق بالغير من جراء المعدات هذه والاستعمالات هذه. ثم أمنه إضافة ما نعشم ودما نحكي أنا تحت رقابة خبيرة في التأمين، التأمين هذا إضافة لتأمين المسؤولية المدنية هو فيه تأمين التصرف، لأنه المعدات هي زادة هي بيدها تستاهل تستوجب تكون مؤمن عليها، لأنها أولا باهظة الثمن وثانيا احتمال يصير عندها معناها عطب ولا يصير عندها تتعرض للحريق تتعرض للسرقة تتعرض معناها الأضرار مادية. هذايا هنا كذلك فما معناها فما لابد أن يكون هنالك تأمين للمعدات هذه. ثم حاجة ثالثة وسامحني مدام جودة نخليهم لك بعد جاوبني عليهم مع بعضهم، الناس اللي يخدموا في السفن هذوما واللي يشرفوا على النشاط هذا كعمل أو أجراء وكذا، كيف كيف ما ننساوش حوادث الشغل والحوادث المهنية اللي يمكن تصيبهم، كذلك التأمين هذا ينجم يكون زاد فيه فرع يغطي التأمينات هذه. ثم هل أنه التأمينات هذه اللي توفرها تقريبا أغلب مؤسسات التأمين المنتصبة في البلاد التونسية، هل هي تأمينات محددة بأسقف تعويضية ولا هي تأمينات معناها تؤمن كامل الأضرار ولا تعوض عن كامل الأضرار بدون تحديد للسقف؟ هذا تقريبا مدام الكونتيس اللي تقريبا الإشكاليات اللي الناس ديما تسأل فيها، لأنه نخرجوا على البحر ونمشيوا في رحلات ونهزوا عائلاتنا وقول لك اليوم باش عادي جورني في البحر وباش يفطر وباش كذا ولا باش يمشي على الشاطئ وباش يعطي الصغار نتاع روهم يلبسوهم هكا اللباس البحري ويطلعوا بالباراشيت. وهذوما الكل نحبوا احنا السلامة تكون ملاصقة ولا متابعة للأمر هذا، حتى الإنسان كي يخرج في وضعية معناها صحية لباس، وخاصة نسألوا حاجة أخرى، المعدات هذوما كي تأمنوهم أنتم ولا كي تأمنهم مؤسسة التأمين ندرى احنا عنا تقرير فني ولا هما صالحين للاستعمال وما فيهمش مخاطر، كل الإشكاليات هذه مدى بي مدى نسمعوها من خبيرة في التأمين كيما سيادتك.
2: دونك التأمين هذية كما قلنا معناتها حتى لو كان ماهوش معناتها إلزامي بالقانون هو مهم برشا.
1: ضروري هو، خلينا نقوله ضروري.
2: ضروري ومهم على خاطر الملاحة الترفيهية فيها مخاطر حقيقية، والهدف منه هو حماية الأشخاص والممتلكات وضمان استمرارية النشاط البحري، معناتها أنك تمارس النشاط هذية بكل معناتها في إطار منظم وبكل أمان. دونك المصاريف اللي معناتها تنتج على الحوادث هذه تنجم تكون كبيرة، والتأمين معناتها هو الحل. قسط التأمين المخصص لهذا هو مبلغ معناتها مقارنة باش نجم شنو ينجم معناتها ينجر عليه ك معناها أضرار، يا إما تكون تصادم بالمراكب وإلا أضرار بالبدنية وإلا تدخلات إنقاذ في البحر، معناها مبلغ التأمين هو مبلغ زهيد. دونك هذيك علاش احنا معناتها اون ريكوموند اللي يتعطاو النشاط هذية متاع الملاحة الترفيهية باش يعملوا تأمين. انت سألتني قلت لي معناتها كيفاش معناتها الأنواع متاع
1: العقود،
2: العقود متاع التأمين. عقود التأمين أنا معناتها أبسط عقود معناتها البازيك معناتها هي لخسي ألوغكو
1: معناها التأمين المسؤولية المدنية. تأمين المسؤولية المدنية كيقولوا تأمين المسؤولية المدنية
2: معناها المسؤولية المدنية
1: تجاه الغير، معناها هذا الباز، معناها الأساس،
2: هذه البازيك معناها
1: الأساس لازم يكون عندك تأمين مسؤولية مدنية تجاه الأضرار اللي يمكن تلحق بالغير.
2: معناتها مكثر الإدارات والواحد يطلبوا تأمين
0: كما في كراس شروط معناتها أغلب المشاريع تقريبا.
2: أما نجم نأمنوا على الأشخاص اللي تستعمل معناتها في المركب هذا مالك المركب، نأمنوا على المركب، نأمنوا ضد السرقة، نأمنوا ضد الحريق، نأمنوا ضد الكوارث الطبيعية، معناها فما برشا أنواع متاع تأمين. التعويضات نجم نحدوهم من العقد، معناتها البلافون متاع التعويض نجم نحدوهم من العقد،
1: يكون اتفاقي معناها
2: اتفاقي معناتها d'un commun accord entre معناتها les parties، معناتها يبدا مكتوب في العقد.
1: ما فماش بالبداية، سامحني مدام، ما فماش حد ادنى
2: حد ادنى معناتها انت
0: اقل شيء معناتها نجم نطلب
1: اقل شيء ولا معناها
2: ما فماش حد ادنى معناتها خاطر انت
1: حتى نحكي هنا حد ادنى في تامين المسؤوليه المدنيه، خاطر في تامين التامين التصرف والاستغلال زاد ما يجيش انا المركب نتاعي يسوى مئات الاف الدنانير ونامن باسقف دون ذلك، حتى تقريبا حتى مؤسسه التامين ما يخلصهاش مع الموضوع هذا.
2: فما ان فرانشيز معناتها
1: فما فرانشيز كونتراكتيال،
2: فما فرانشيز معناتها مثلا على تأمين المركب ولا حاجة يتحملها، معناتها تبدا مونطون دي ريزوار ينجم يتحملوا لاسوري. فهمت؟ دونك معناتها انا من موقعي هذايا ديما ندعو الناس اللي تعمل تكتب العقود هذه باش تقرا بالكدا الضمانات شنو حق النشاط نتاعها معناتها كوفرتور، وتقرا زادا بالكدا بالكدا بالكدا الاستثناءات على خاطر بعد باش ما يتفاجئوش معناتها. وهي تبدا نورمالمون مكتوبه اون غرا معناتها تبدا واضحه. معناتها ندعوهم زادا باش معناتها كيف يخرجوا في رحلة بحرية وإلا معناتها يزم يحترموا قواعد السلامة في البحر، لازم يتبعوا حالة الطقس، لازم معناتها انت قلت لي قبيله المعدات هذوما انتم تراقبوهم والا معناتها هي في عقد التامين تبدا سيتي المعدات هذه فاش تتمثل ومعناتها وموصوفه كيما يلزم في عقد التامين باش نعرفوا احنا الحدود نتاع معناتها المخاطر اللي ينجم تتعرض لها معناتها استعمال المعدات هذه ولا نشاط اللي معناتها البحري اللي
1: بالضبط صحيح صحيح مدام يعطيك صحة. معناها احنا في الاصل ان الامور باش تكون المعدات نتاعنا تكون معناها صالحه للاستعمال وسليمه
0: اما اللي راه فيه استاذ معناها عموما في بعض المراكب الترفيهيه احنا نشوفوها حتى بعين المجرده وهي راسيه معناتها في بعض الموانئ الترفيهيه ما نحسوش اللي هي معناها متبعه لكل قواعد السلامه. تو تقولوا انتم بالعين المجرده وليتوا تعرفوا كل شيء وليتوا تفهموا كل شيء وكل الكلام هذاك اللي نسمعوه من برشا ناس، اما كي ندخلوا لداخل زاد كيف كيف ما تلقاش لي جيلي دو سوفتاج، ما تلقاش بعض الاساسيات المفروض تكون موجوده. دونك اليوم نقولوا في وسط ما هو موجود، هل انه ثم هالثقافه هذه نتاع التامين على خاطر البعض راهو ما يمنش يقول لك دعا حتى تقع، كان صار الحادث وين يصير الحادث، ما يصيرش الحادث، كان صار الحادث اللي قد وقت
1: نصرف يصير كان عند الاخرين
0: عند الاخرين احنا لا جامد لافي باش يكون عندنا حادث نجم يصير لنا. دونك احنا هذايا في لي ميزور دو سيكوريتي، هل انه من الناحيه الاولانيه علاش ما يكونش هو اوبليغاتوار معناتها اجباري، علاش ما يكونش بالضبط، علاش ما يكونش هو دون سقف، على خاطر احنا الخسائر البشريه على اللي قدروا الماديه وخاصه البشريه احنا بالنسبه لنا اللي يهمنا المسؤوليه المدنيه هذه بالضبط هي معناتها كبيره برشا وتوصل في بعض الاحيان اللي قدر الوفاة خطر البحر احنا على البر ويجعل ناشي عاد دخلنا للبحر معناه بالحق، وهذه إشكالية كبيرة معناتها لهنا نجم نقوله كي يولي إجباري تولي حتى الناس اللي عندها المراكب البحرية هذه الترفيهية تولي ترد بالها أكثر، تولي تعمل الصيانة أكثر، تولي توفر لميزور دو سيكوريتي أكثر. فهذا معناه من المفروض أنه يكون فما التدخل التشريعي وما نخليوش الإنسان على هواه، على خاطر إذا كان يستند إلى رخصة والرخصة تطلب ورق دي هي مجرد ورقة، نتصور إلي البعض
1: معناها ورقة باش يكمل بها دوسي
0: باش يكمل بها دوسي باش تكون أقل ما يمكن معناها تقريبا من اللي اسمها التغطية معناها حاجة بسيطة ملها معنى بالمقارنة
1: سقف التعويضات
0: سقف التعويضات بالمقارنة مع الديجا. تقول أنت بوتيتر مثلا مهمناش احنا المعني بالأمر على اللي قدر إذا كان صار له الضرر، سواء السيد هذايا صاحب المركب البحري الترفيهي عنده تأمين ما عندوش تأمين، السقف معناتها يغطي ولا ما يغطيش، بقطع النظر في الاخر نرجعوا على ذمته الماليه. لكن لهنا اذا كان رجعنا على ذمته الماليه وقيناها فارغه شو نجمو نعملوا؟ باش ناخذوا ومضه غنيه ثم نعود لمواصله اللقاء مع مدام جوده ومستمعينا الكرام. اذا كان عندكم تساؤلات تنجموا تحطوهم على الصفحه الرسميه لاذاعه المسير او تطلبونا عبر الرقم 73 460 800.
3: إشهار الكوب دي مون جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام، ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا، لعبة بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
4: جاتفي هي التأمين على الحياة اللي يوفر لك الحلول باش تأمن مستقبلك ومستقبل عائلتك وتعيش مطمئن وبالك مرتاح. معانا في جاتفي تلقى زادا لي سوليوشن ديبارني المناسبة باش تحقق أحلامك وتعيش حياتك كيما تحب. لمزيد من المعلومات أكثر من 100 أجنس جاتفي على ذمتكم، باش فيسبوك وإلا gatvi.com.tn.
5: جاتفي حياتي كيما نحبها.
6: المكنين صار هلال على الموجة 95.7
5: 95.7.
7: المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة، شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
9: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
10: الآن الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي،
11: انطلاقاً من يوم الخميس 11 جوان.
9: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
10: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
12: لإذاعة المنستير.
9: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائماً.
10: دائماً.

طعم الأسير. لو تطلب عيني أمشي لك بلاد.

بس وتفوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طوعتك كذاب كذاب

طولت انتظاري بين وهمي وناري وحيرت عيني، طولت انتظاري بين وهمي وناري وحيرت عيني.

تفوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طاعتك

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، واصلي معكم اللقاء دائما من خلال برنامج في التأمين. نرجع لمدام جودة ونواصل حديثنا على مراكب وتأمين المراكب البحرية الترفيهية. طبعا احنا فهمنا اللي هي ماهيش من العقود الإلزامية، هي عقود اختيارية، وفهمنا اللي بعض الإدارات تطلبها استكمالا لبعض الملفات الخاصة ببعض التراخيص. دونك لهنا ديما نتسألوا أستاذ، إذا كان معناه ماهيش عقود إلزامية، دونك نعرفوا اللي في بعض الأحيان العقود هذه ما تكونش خاضعة إلى أنسوي مينيمال، معناتها متاع حد أدنى من بوليصة التأمين، وبالتالي السقف اللي نجمو نوصلو التغطية معناتها باش نوصلها. دونك في صورة ما إذا الله اللي قدر صار الحادث اللي أمننا من أجله معناها، وكان المبلغ التعويض المطلوب كبير، وقينا الذمة المالية، جو دي بيان ديما نرجع الذمة المالية متاع السيد فارغة، شنو نعمل؟
1: هو في الحقيقة هنا ما هو تحب تجرنا باش نحكيو باش الناس تعملش مقارنات ما بينها وبين حساب ضمان ضحايا حوادث المرور. ديما نحب نقول راه الصندوق اللي تعمل في قانون في التعويض اضرار حوادث المرور راهو حاله خاصه بالاضرار البدنيه الناتجه عن حوادث المرور. هنا فيها تدخل تشريعي، تدخل جابيه المشرع في القانون 86 لسنه 2005 والمتعلق بالباب الخامس مجال التامين في الفصل 172 وما بعده، واوجب احداث هذا الصندوق. مع الأسف في التأمينات البحرية ما فماش ما يعادل هذا الإجراء أو ما يمثله، لأنه لهنا ديما تقعد العملية خاضعة للعرض والطلب ولا مبدأ حرية التعاقد، طالما أنه هو عقد مش إلزامي وموش محدد ما أنا بشروط دنيا معينة، هو يقعد ديما خاضع لحرية التعاقد. لكن أنا شو نقول شوف، الحاجة الباهية أن مؤسسات التأمين وشركات التأمين المتصلة في البلاد التونسية كلها أو أغلبها عرضت المنتوج هذا، معناها ولات إمكانية التعاقد وإمكانية التأمين على مثل الأنشطة البحرية هذه راهي متاحة في كل أنحاء الجمهورية. ثم أنه حاجة أخرى نحطوا هذا إتاحة الإبرام العقود، وعندك المسألة الثانية هي المخاطر والأضرار اللي ناتجة على الحوادث هذه، وقلنا وعن الأنشطة هذه، وقلنا اللي راهو في كل الحالات بالتأمين من غير تأمين، تأمين كافي مش كافي، راهو صاحب المركب ولا صاحب النشاط التجاري اللي ينشط في مثل الأنشطة هذه راهو يقعد هو مطالب رأسا بالتعويضات. ولهنا مطالب عندك تأمين وانت عندك مسؤولية مدنية، من الأحسن باش تكون تأميناتك تغطي لماكسيموم القدر الأقصى من التعويضات، باش ما تقعدش انت في نهاية مطاف، لأنه في نهاية مطاف المتضرر باش يطالبك وباش تحصل التعويض، ما عندكش سيكورتا باش تحصل على التعويض ما عندك مباشرة، وقتها باش يرجع عليك ويرجع على الممتلكة الخاصة لا قدر الله وغيره. وبالتالي لهنا عقد التأمين حماية للمتضررين، وهو حماية كذلك لأصحاب الأنشطة هذه. ولهذا اليوم كشركات التأمين ومؤسسات التأمين المتصلة بالتنسية أوجد العقود هذه، ماذا بيه الناس كما نقبل على هذا؟ وكما قالت مدام جودة لنا ونرجع لكلمتها، بلا حتى كي نعملوا التأمينات هذه بربي نقراو، راهو ما نقفوش عند ويل المصلين كما يقولوها، ما نقولوش هو خاطر برشا ناس كي تختار العقود وتلقى بليزير أوفر معناها برشا عروض تختار الأرخص، مش ديما الرخيص باهي، راهو رخيص ما هو رخيص يبات غالي حتى بأمثلتنا الشعبية. وشوفنا حتى في المناقصات العمومية، وديما قلنا لمون ديزون وحده ما عادش يكفي، شوف شكون يعطيك أكثر ضمانات وأكثر تغطيات، وهذاك علاش معناها ديما كل من عنده شأن وعناية واهتمام بالتأمين يوصي بحاجة مهمة جدا، أقرأوا يا ولدي أقرأوا العقود راهي فيها كل شيء. حاجة أخرى اليوم نحب نسأل عليها مدام جودة ونرجع لها الكلمة ونظنها تشاطرني في الآراء هذه، شفت مدام جودة قالت حاجة مهمة، اقرأوا الاستثناءات، تو احنا الاستثناءات
0: من الضمان،
1: الاستثناء من الضمان عرفناهم في الحوادث في المسؤولية المدنية للعربات البرية في السيارات وفي الشاحنات، واكثرهم هو كل نقل في ظروف غير آمنة ولا سياقة بدون رخصة وغيرها. اليوم نحبوا نعرفوا شنية مثلا الاستثناءات الاكثر رواجا ولا الملفت للنظر في مثل الأنشطة هذه مدام جودة.
2: بارك الله فيك ماتر. دونك انا نحب قبل ما نتعرض للاستثناءات، الحوادث معناتها البحريه دونك الاطار نتاعها هي مجله التجاره البحريه،
1: مجله
2: معناتها مجله معناها فيها فصل خاص معناتها احنا ساعات نخلطوا ما بين حوادث المرور ولا حوادث الطرقات وما بين معناتها نشبهوا بيناتهم. راهو معناتها خاضع لمجال التجاره البحريه اللي هي فيها دي سبيسيفيسيتي وفيها معناتها قوانين خاصه بها، فهمت؟ ماهيش معناتها ما همش حوادث،
1: ما نمشيوش ديما طالما عندنا النص الخاص ما نمشيوش النص العام.
2: بارك الله فيك. أيوة. حتى في التعويض معناتها ما نجموش نحسبه بالنقطة
1: وبالجدول وبال...
2: فهمت؟ خاطر فما باشا خلط في الوقت. الملاحة الترفيهية قاعدة تتطور بسرعة معناتها في تونس، فما أكثر مراكب التونسي ولا يقدم معناتها باش يشري مركب ترفيهي أكثر، النشاط السياحي ولا أكثر تنوع، وفما باشا استثمارات معناتها جديدة في البحر. مع التطور هذي لازم نطوروا ثقافة التأمين على الملاحة الترفيهية، خاطر كل ما يزيد النشاط في البحر تزيد المخاطر، بالتالي لازم الحماية والتأمين باش نضمنوا السلامة والاستمرارية للنشاط هذايا ونحميو معناتها الأشخاص ونحميو الممتلكات. دونك سألتني على الاستثناءات اللي هي موجودة في عقد التأمين مكتوبة بالقراء، لازم تكون معناتها des exclusions خاصة بالديكلاراسيون، نجم تكون des exclusions خاصة بال معناها برشا
1: معناها نجم يكون التصريح الكاذب مثلا،
2: نجم تكون خاصة بالسقف معناتها متاع الواحد، نجم تكون خاصة بالكوفرتور في حد ذاتها معناتها انا جو كوفر لي باساجي في الطاقتي هذه اي جو نو كوفر با لي معناتها تيير باساجي ولي تيير نون باساجي، فما برشا انواع. فهمت هذيك علاش انا ناكد كيما قلت انت معناتها على قراءه حتى كان ما نفهمهمش نطلبوا من الكونسيي معناها نتاعنا نتاع لاسيورونس باش يفسرهم لنا الاستثناءات هذوما، على خاطر مهمه برشا نهار اللي يقع الحادث لا قدر الله ما نتفاجئوش اللي احنا ما عندناش تغطيه كافيه والا ما عندناش تغطيه بالكل، ومعناتها هذايا يولي يرجع معناتها
0: بالمضره اللي قدر معناها. هذه من نوعيه لي زاسيورونس ما نجموش نسلفوها كما في فازه الموتولويت معناتها الدراجات الناريه.
2: سامحني
0: هذه قلت معناتها من التامينات اللي ما نجموش نعديوها لبعضنا كما في حكايه الدراجات الناريه، معناها اذا كان معناتها نسال لهنا هل انه هل المراكب البحريه الترفيهيه هذه عندها ماتريكول معناها ونجم معناتها تكون ايدنتيفي معناها
2: هي عندها معناتها كيف نكتتبوا احنا عقد تأمين نطلبوا الكونجي اللي هو معناتها كأنه الكارت غريز نتاع الباتو هذايا اللي فيه معناتها لي كاركتيرستيك نتاعو وفيه تاريخ الصنع فيه قوه نتاع المحرك نتاعو، دونك هذوكم الكل باش يدخلوا في اطار معناتها احتساب قسط التأمين. معناتها تقول لي انت نسلفو ينجم يكون المالك هذايا نتاع المركب هذايا مش هو اللي يقود فيه وقتها، فالمسؤوليه المدنيه ترجع بالطبيعه معناتها للمالك نتاع
0: المركب. احنا نقولوا لهنا في اطار بعض المخاطلات استاذ معناها في بعض الاحيان معناها يقول لك انا هتوا كي تصير الاشكاليه نعرف كيفاش ندبر راسي معناها
1: نشوف كيفاش يشوفوا جمله
0: كيما سامحني ومع احترامي وتقديري كيما في بعض الاحيان وقت الانسان فما تراخيص معينه لابد من الحصول عليها يطلب لك حاجات معناتها ماديه موجوده على ظهر المركب كيما نقولوا لي جليد سوفتاج ولا مثلا
1: لك القوره نتاع
0: وسائل النجدة اللي في بعض الاحيان الانسان يتسلفها سلف معناها عندك شيء عندي على عيني الناس اللي باش تصحح لي على الترخيص نتاعي ومن بعد كل حاجه ترجع لما لها. ولهنا احنا في بعض الاحيان نقولوا قداش ثم تقصير من قبل البعض وسوء تقدير لبعض الوضعيات.
1: والله شوف هو فما سوء تقدير وفما اهمال الوضعيه دي. لانه شوف العقود نتاع التامين ديما نقولها ونعاودها وتقريبا تو الناس كل معناها متفقنا فيها راهي عقود تقوم على مبدا حسن النيه. راهو كي تتعاقد مش من قبل ما تعاقد بتخدم في مخك وكيفاش تنقص هذه وكيفاش ما توريهمش هذه، راهو كين تبدا امورها معناها على طبيعتها وعلى حالها تخلي الخبير يشوف ويعاين المركب ويعاين هذاك فيه سلامه الناس كل كده. ثم شوف ديما نرجع زاد نقول علاش ديما كل في كل شيء نعمله كل ما يلزم في الانشطه نتاعنا نشوف التامين ونبدا ناخذه
0: بالضبط في حاجه بسيطه
1: ضمانه المشروع بكله ضمانه النشاط بكله متوقف عليك التامين هذاك
0: بالضبط.
1: وبالتالي لهنا بس ما نعرفش مدام جوده تشاطرني الراي في هذا ولا
2: بطبيعة معناتها انت باش تكتب مركب اللي تبدا الفالور نتاعو كبيره والا
1: كبيره
2: ناسات معناتها لازمك لونتروتيان لازمك المانتونس لازمك تحترم قواعد السلامه معناتها في البحر كي تخرج في البحر هذوما الكل معناتها في لا جيستيون اون بون بير دو فامي معناتها معناتها لازمك تحافظ عليه كيما تحافظ على كهربتك كيما تحافظ على دارك كيما تحافظ على معناتها اي حاجه اللي انت معناتها ملكك فهمت دونك احنا كيف نكتتبوا عقد التامين فما ان ديكلاراسيون معناتها تتعمر يحط لنا لي كاركتيرستيك الكل واذا يستدعي الامر ان باش نخرجوا خبير معناتها تبدا اون فالور كبيره الخبير هذايا باش يعطينا معناتها كي يبدا مثلا باتو معناش اون فاكتور معناها يبدا جديد فهمت نستعينوا بخبراء باش يقيم المركب هذايا باش يشوف شنو المعدات اللي عليه باش يحطهم لنا باش نجموا احنا نخص معناها قسط التامين هذاك يكون ملائم للتغطيه نتاع الريسك اللي باش نعرض للمركب
1: معناها تنجموا انتم تتدخلوا في المركب مش معناها
2: احنا معناتها فما حالات اللي نبعثوا فيهم خبراء كي يبدا اون جو كبير معناتها تاو فيه معدات معناتها خاطر لي يوت تاو دو لوكس معناتها بطلع في تونس ولا معناتها موجودين وفما برشا ناس مغرومه معناتها بالملاحه الترفيهيه هذه دونك يعني تعينوا بخبراء باش نقيموا الفالور نتاع المركب هذيك قد ونشوفوا المعدات اللي فيه باش لو جور اللي هو لا يقدر معناتها يصير حادث تقع سرقه تقع معناتها استدام المعدات هذيك الكل تبدا موجوده ونقراو حسابها في الانديميزاسيون ونرجعوا معناتها ا كونكورونس دو لا فالور ريال نتاع المعدات هذيك
1: بالنسبه للمضرين تو احنا الحقيقه تو شوف الناس اللي سمعتنا تقول لك هذا كل تو وفرته لي انا نمشي للبحر ولا نخرج في رحله عائليه مع عائلتي وتصير لا قدر الله الضرر ويصيروا الحوادث البحريه دي كيفاش يتعوض هو اندرا يتعوض مباشره ولا فما اجراءات ولا شنو مطلوب من المتضرر وللمستفيد من عقد التامين شنو مطلوب منه كاجراء قانوني باش يضمن زاد هو التعويضات من خلال عقود التامين هذه اللي كنا نحكيوا عليها
2: دونك في حالة وقوع ضرر لا قدر الله الإجراءات حسب نوع الحادث معناتها حسب التأمين اللي بصفة عامة عنا اون بريوريتي لا سيكوريتي دي بيرسون احنا سلامة الأشخاص فهمت نحط الأشخاص هذوما اون سيكوريتي نطلبوا المساعدة نوثقوا الحادث نصرحوا معناتها بكل معناتها بسرعة بالحادث هذايا خاطر لي ديكلاراسيون هذوما سي تري ديليكا معناتها باش تدخل انت والا باش تخرج خبير والا فما دي ديلي معناتها ريسبكتي في فما خمس ايام معناتها من بلوغ العلم من العلم بالحادث في وفي بالنسبه للفول السرقه معناتها نتاع المركب فما 24 ساعه توثيق الحادث اش معناتها معناتها انت تاخذ صور اما للباتو والا لل معناتها كان فما اضرار بدنيه عندك لي سيرتيفيكا هذوكم انيشيال اللي يدخل بهم مثلا مضر للمستشفى والا مصاريف العلاج والا هذوكم معناتها
1: لازم تكون فما زاد شهاده نجده ولا حاجه وانقاذ تقوم بها اذا فما تدخل من الحمايه المدنيه ولا غيرها صحيح ولا
2: MPV ولا معناتها تاع الحماية المدنية في السرقة نجم زادا نفط معناتها ديبو دو بلانت في المراكز معناتها شرطة وإلا PV وإلا دونك هذو ما كلهم معناتها في حالة وقوع الحادث معناها إجراءات اللي لازم نقوم بهم تعويض
0: بي دونك احنا لهنا ديما نقول حتى كان صار الحادث اللي قدر شكون المطالب بتعمير الوثائق كيفاش نجرب نربط ما بين الحادث اللي صار وما بين البلاصه اللي عملنا فيها الحادث استاذ من الناحيه الاجرائيه توا
1: كيفاش
0: معناها من الناحيه الاجرائيه اذا كان صار الحادث فما متضرر كسوسوا على متن هالمركب هذية والا معناها طاح مك المركب ولا صارت له اشكاليه دونك صار الحادث اليوم كيفاش الاجراءات الواجبه الاتباع في صوره ما اذا صار الحادث كسوسوا خاطر احنا لهنا نفرقوا ما بين الملكيه الشخصيه نتاع المركب هذاك الانسان هكا باش يعمر الاوراق اما اذا كان مثلا هو جاء في اطار رحله ترفيهيه بحريه ولا كذا وصارت له اشكاليه اليوم كيفاش احنا نقوموا بالاجراءات القانونيه
1: هو احنا كانسان يتضرر من مثل الحوادث هذه هو أول حاجة عنده واجب الإعلام، يزمه يعلم بالحادث هذا. هو مش ما عندهش فكرة شكون شيء مؤسسة التأمين مش علمه، يعلم على الأقل المسؤول المدني، والمسؤول المدني هو بيده يولي يعلم مؤسسة التأمين نتاعه. وديما كنا نحكيه على الإعلام، ديما نحكيه الإعلام بأثر مكتوب. ثم أكثر من هذا، حتى إذا بالنسبة للمتضررة، حتى إذا كان موقعش إعلام، رأى عنده إمكانية في القيام بالمطالبة بالتعويض المادي. والتعويض المادي هو معناها تعويض يكون بمقابل في مواجهة المسؤول المدني صاحب المركب ولا صاحب المعدات البحرية هذه. وإذا كان صاحب المعدات البحرية هذه، هذا ديما في إطار نزاع قضائي مدني، عنده ما يفيد التأمين، يولي هو يطالب بإدخال مؤسسة التأمين. لهنا تولي نرجع للعقود وترجع للأسقف اللي كنا نحكي عليه. في كل الحالات المتضرر هنا، إذا كان يصير لا قدر الله حادث عارضي في من جراء النشاط هذا، رأى المتضرر يبقى محافظ على حقوقه كاملة، يطالب بها مدنيا أمام القضاء المدني. بطبيعة الحال ديما ما ننساش باش نقول لك، هذو من الإجراءات الشكلية والتقنية الخاصة اللي تتطلب إنابة المحامي. وهك علاش المشرع التونسي جعل من قضايا التعويض اللي تجاوز 7000 دينار إنابة المحامي فيها وجوبية. اليوم حتى اليوم أشوف اليوم في قناعتي وفي رأيي، الناس بالوعي اللي عندها، بدرجة الوعي اللي عندها، ما عادش تنتظر المشرع باش يقول لها أعمل هذا ولا ما تعملش ولا إلزامي وإنابة المحامي. اليوم كيما عندك طبيبك الخاص، عندك محاميك الخاص، حب من حب وكرمك، لأنك عندك إضافة، لأنك ما تقعش في قراءة غلط للقانون، ما ضيعش حقك. اليوم الضرار هذه مثلا محدد بأجل معينة، ما يمكن تقوم في أجل ما يفوتش 3 سنوات في أقصى الحالات. معناها إذا كانت ترجع لتطبيق الفصل 115 مازال التزامات العقود، الإنسان اللي يتضرر من مثل الأمور هذه فهو له حق المطالبة بالتعويض، لكن القيام نتاعه ينجم يسقط بمرور الزمن إذا كان عدى عليه المدة القانونية اللي نص عليها المشرع لسقوط مثل الدعاوي هذه. وبالتالي بالنسبة للمتضرر اللي يصير له حادث من جراء النشاط البحري هذا، الترفيهي البحري، راهو يجب يكون متأكد وأنه أغلب الأنشطة هذه رأي فيها عقود تأمين تضمن المخاطر نتاعها. وإذا كان حتى ما توجدش، راهو حقه في التعويض تجاه صاحب المركب كمسؤول مدني هو حق ما يناقشوا فيه حتى إنسان. اللهم إذا كانت تعمد ارتكاب الفعل الضار وتعمد إلحاق الضار بنفسي لنفسي، وهذه حاجات استثنائية واستثنائية جدا، لكن الأصل طالما وجود هنالك ضرر وهنالك علاقة سببية بين ذلك الضرر والنشاط اللي يمارس فيه المعني بالأمر، فإن ذلك المعني بالأمر صاحب النشاط هو يبقى مسؤول مسؤولية مدنية ومطالب بالتعويض رأسا. والقضاء المدني تقريبا مستقر على هذا الاتجاه، كما قلت لك تلقى فصل 82 تلقى فصل 83 تلقى فصل 107 والعديد والعديد من الفصول القانونية الأخرى. وبالتالي أن جبر الضرر، الإنسان إذا تضرر وأثبت مضرة وسببه منشأها، فإنه حق في التعويض يبقى موجود. وهذاك علاش توجد مثل العقود التأمين هذه. قلت لك طالما فما احتمال الخطر واحتمال الضرر، راك تلقى العقود. وهذا ما أكدته السيدة جودة اليوم خبيرتنا في التأمين، اللي قالت لك راهو العقود هذه راهي نوفروها، راهو مؤسسة التأمين اللي عندنا في البلاد هذه راهي توفر التأمين هذا، فقط لابد أنه نقبل على التأمين ونقبل عليه معناه أكثر الامتيازات وأكثر الامتيازات اللي أيه. يوفرها لنا، ما تاخذوش عندك شيء عندي.
0: إيه ما هو كي تكون جدي في المسألة أيه. تولي أيه. أنت تعرف شنو تختار أيه. وشنو تزيد، خاطر كيما نعاود نقول هنا وأنا اليوم أكثر من أي وقت مضى قديش محتاجة نترحم على سينا جزبيدي خبيرنا في مجال التأمين سيح. الله يرحمه وينعمه وإن شاء الله يربي في الجنة، وتحيتي ديما لعائلته الكريمة اللي تتبع فينا باعتبارها جزء من العائلة. وراهو شفتك الاعتراف بالجميل اللي برشا أطراف ما تعرفوش اليوم الناس هذا، وللأسف الشديد احنا ديما نقول راهو فما الاعتراف بجميل ناس خدمت معانا وقدمت معانا في هالبرنامج هذايا في التأمين باش تقدم المعلومة وزاد كيف كيف باش وصلت حقوق الناس. سيناجي الله يرحمه كان يقول اللي هو معناها كيفك المظلة، قد ما تزيد قد ما تزيد التغطية. دونك اليوم حتى في صورة ما إذا احنا مشينا فك الوريقة هيكية اللي لازم لاستكمال ملف، معاك الوريقة هيكية يلزمك تكمل حويجات أخرى. شنو تحتاج بالضبط في علاقة مباشرة بالتأمين؟ على شنو تحب؟ حدد أهدافك، شنو تحب تأمن؟ شنو هي الحاجات المعرضة أكثر للخطر؟ شنو هي الحاجات اللي قدر لو كان صارت الخسائر اللي ربما تحدقها معناها وتحدثها وتلحقها بيك؟ دونك وقتها كي نكبروا المظلة متاعنا أستاذ نلقاو رواحنا محميين وقت الحاج، خاطر شنية المية والميتين والثلاثمية واربعمية والخمسمية دينار مع تقديم الله اللي قدر كيف تجمع تصير معناه في مشروع الإنسان عطيه من دمه معناها باش ينجح.
1: هو الحقيقة أنا نحب نضم صوتي لصوتك لهنا، ونحب نقول نترحم على سيناجي الزبيدي، وسيناجي قيمة ثابتة وعطانا إضافة نوعية وإضافة كبيرة لهذا البرنامج. واليوم إذا كان البرنامج استمر لسنوات ولسنوات، برنامج في التأمين راه بفضل عديد من الرجالات. صحيح هي الفكرة كانت شخصية، لكن رجالات ومعنا كفاءات تونسية عاونتنا ووقفت لجنبنا، واليوم معنا بفضل الله وبحمده اليوم مؤسس معنا من برامج التي لها عنوان في إذاعة منسير، وهي برامجها الكل لها عناوين الحقيقة، لكن من البرامج التي لها عنوان برنامج في التأمين. وشوف اليوم وعمل حساب رفقة ما غير مبالغة وما غير مجاملة، شوف أنت اليوم نسبة المتابعة ونسبة الاهتمام مثل الأنشطة هذه ولا العناوين هذه. دامت إذاعة منسير متميزة بعناوينها اللي يلقى فيها متابعها مستمعها معناها الفائدة والإضافة اللي يستنى فيها والمعلومة اللي فكرت خطر حببنا أم كرهنا راهو من نجم نعيشه كان في إطار قانوني في إطار معناها منظم ومسؤول، وكل يتحمل مسؤوليته بهذا الخصوص. وإن شاء الله دومت هالبرامج هدية وغيرها من البرامج الأخرى، وإن شاء الله ديما نحب نهني إذاعة منسير. أنتم بعد شوية تقريبا باش تنقلوا للاستوديو رقمي، إن شاء الله بالتوفيق لكم، ونحييكم الكل كاية، وشكرا لكم على الاستضافة وعلى المدة اللي قضيناها مع بعضنا. إن شاء الله تكون كأحسن معناها ما يكون، ويسامحونا الناس اللي يمكن ما عطيناهمش حقهم، ويمكن خاطر نترحم على سيناجي الزبيدي، نترحم ونشكر حب نشكر برشا أسماء أخرى رفقة، لكن المجال لا يسمح. نشكر مؤسسة الأمين الراعية لهذا البرنامج واللي آمن هي بيها بالفكرة هذه، نشكر المسؤول الأول عليها، ونشكر كل العاملين فيها وكل فريق التقني اللي أعطانا إضافة وخلانا نفهم إيش معناها التأمين.
0: بارك الله فيك، شكرا جزيلا أستاذ محسن قبوج مستشارنا القانوني للبرنامج. بارك الله فيك مدام جودة خبيرتنا في مجال التأمين رفقتنا اليوم بكل الفخر والاعتزاز اللي عندنا الكفاءات هذه يا أستاذ. شكرا هيثم عليا نجلة، تحياتي للجميع على حسن المتابعة للقاء.
3: هذا البرنامج برعاية
4: شنو بروجرامك في الفاكونس؟
5: أنا فاكونس بالله، ماني عملت اكسيدون وأنا فوتيف، الفلوس الكل مشوف في تصليح الكهرباء.
4: ريت كيفاش تخمم في الرخيص وتنسى سيرفيس، هاني باش نعطيك بون بلان. لو باك دوماج كوليزيون نتاع جات اسيغونس، سومو مش بعيد على سوم اسيغونس وتوم تاعك، وزيد معاه لا بريزون شارج، وحتى كان أنت فوتيف تنجم ما تصرف شيء، جات اسيغونس هي اللي تتحمل مصروف تصليح الكهرباء، وعندك لاسيستونس جولد، روموركاج يهزك وين تحب، 7 سور 7 24 24، وهكا ديما مضمن، تخلص أقل سوم، ظالم ولا مظلوم.
6: Cat Assurance, aujourd'hui pour demain.

0: حديثة في مجالي الصوت والصورة. تحتضن مدينة الحمامات اليوم فعاليات حفل اختتام ومعرض الابتكارات للدورة الخامسة للأسبوع العربي للبرمجة الذي ينعقد تحت شعار الذكاء الاصطناعي والبرمجة في خدمة الثقافة العربية بمشاركة 18 دولة عربية. بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للنظافة تنتظم اليوم حملة كبرى لتنظيف الشواطئ بشواطئ الفلاز والنخيل وصولا إلى شواطئ المنطقة السياحية، وذلك عبر رفع الأوساخ والفضلات البلاستيكية ومختلف النفايات، إلى جانب تنفيذ أنشطة تحسيسية وتوعوية لترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة المحيط. تحت شعار سيرك الغد يبدأ اليوم تنطلق اليوم فعالية الدورة التاسعة على المهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع بتونس لتتواصل إلى غاية 28 من الشهر الجاري بمشاركة فنانين ومبدعين من أكثر من 10 دول. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت أحدث ضرباتها الدفاعية في إيران، وقالت في بيان نشرته على منصة إكس إنها شنت غارات على قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي في مختلف أنحاء إيران. قال الجيش الإيراني أنه استهدف بمسيرات انتحارية مختلف الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين ردا على الاعتداءات الأمريكية على جنوب البلاد. نقلت CNN عن مصدر دبلوماسي أن المحادثات الأمريكية الإيرانية لا تزال مستمرة وتسير على المسار الصحيح بعد مفاوضات جرت طوال الليل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: صوت أوضح، صورة أجمل.

0: نفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم انطلاقا من يوم الخميس 11 جون. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. منتخبات المونديال مع سنة. كأس العالم لكرة القدم. تقديم المجموعات.
1: مرحبا بكم. في قلب المنافسة حيث تتقاطع القارات وتتلاقى الأحلام، تبرز المجموعة 11 من المونديال كواحدة من أكثر المجموعات إثارة وتنوع. أربع منتخبات، أربع هويات كروية مختلفة ومسار واحد نحو المجد.
0: المجموعة 11.
1: البرتغال، منتخب يقود المشهد بثقل تاريخي بقيادة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز صاحب التجربة الذهبية مع بلجيكا، يخوض الأسطورة كريستيانو رونالدو مونديال السادس والأخير في مسيرة لا تنسى. بجانبه نجوم من العيار الثقيل، برونو فرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد، برناردو سيلفا من مانشستر سيتي، جواو فيليكس ورافائيل لياو. البرتغال بطلت أمم أوروبا 2016 ودور الأمم 2019-2025، تسعى لأول لقب عالمي في تاريخها، هدفهم واضح، تتويج جيل ذهبي بأعلى قمة. كولومبيا يرجع بقوة بعد غياب عن مونديال قطر تحت قيادة المدرب الأرجنتيني نيستور لورينزو. على الميدان وبخبرته جيمس رودريغيز صاحب الحذاء الذهبي لمونديال 2014 باش يكون هو قائد خط الوسط، إلى جانب لويس دياز نجم بايرن ميونخ وهداف التصفيات، ودافينسون سانشيز في الدفاع. الكافيار يطمح لتجاوز إنجاز الربع النهائي في 2014 وإثبات أن كولومبيا جاهزة للمنافسة على اللقب. جمهورية الكونغو الديمقراطية، منتخب الأسماك الذهبية يرجع للمونديال بعد غياب 52 عام بقيادة المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابغ. من أبرز نجوم هذا المنتخب القائد شانسيل مبيبا لاعب ليل الفرنسي، في الهجوم يوان ويسا مهاجم نيوكاسل، سيدريك باكامبو وميشاك إليا. الكونغو بطلة أمم إفريقيا 1968.

60 و1974 تسعى لتخطي دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخها وكتابة فصل جديد. أوزبكستان، الممثل الوحيد لآسيا الوسطى يخوض مونديال الأول في التاريخ بقيادة المدرب الوطني كازيموف. يعتمد الفريق على نجوم الدوري المحلي والمحترفين في روسيا وكوريا الجنوبية. هدف الأوزبك تقديم وجه مشرف والصورة عن مدى تطور كرة القدم في آسيا الوسطى وتأكيد الاستحقاق وجدارتها بالتواجد في هذا الحدث الكروي الأبرز في العالم. شكرا على حسن المتابعة، نتلقاه غدوة في تقديم لمجموعة جديدة. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. منتخبات المونديال مع سناء. هنا إذاعة الجمهورية التونسية من المنستير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. صباح النور، صباح الفرل، صباح الياسمين، صباح هذا الصوت الإذاعي الذي يأتيكم عبر ذبذبات إذاعة المنستير على وصل البحر والتسميات عديدة. طبعا إذاعة القرب، إذاعة المنستير تحتفي وتحتفل في يوم استثنائي بإنجاز كبير، إنجاز عظيم. أنا نعتقد أنه لأني من الجيل المخضرم لإذاعة المنستير، افتتاح الأستوديو الرقمي الجديد الذي سيكون بعد قليل ضربة أو إشارة الانطلاق في هذا الأستوديو الرقمي الجديد في عصر العولمة، في عصر الرقمنة، في عصر الذكاء الاصطناعي، في عصر الصورة والصورة، في عصر الرقمنة والإذاعة، في عصر الصورة في زمن الصورة لا يشيخ صوت في زمن الصورة. مرحبا بكم الناس الكل معانا، كل اللي جاونا اليوم الحقيقة واللي موجودين في بهو الإذاعة احتفاء واحتفالا بهذا اليوم العظيم في هذا الافتتاح. لكن خلينا ننطلق من هذا الأستوديو، هذا الأستوديو اللي عنده تاريخه، هذا الأستوديو اللي نجم نقول مرة من هنا العديد من المنتجين، العديد من التقنيين، العديد من الضيوف، من المبدعين، من المثقفين، من رؤساء دول، من الأسماء الكبيرة اللي شهدت تاريخ هذا الأستوديو. لكن دائما نتطلع إلى الأحذى وإلى المستقبل الجميل. على كل نقوله لما جميلة جدا في إذاعة المنستير بقدمائها، بالناس اللي بنيت الإذاعة هذه بجهدها، بكل ما فيها من حب لهذا الصرح الإعلامي الكبير ضمن المؤسسة، مؤسسة الإذاعة التونسية. لمة الحبيب محلها يا هيثم، يلا

0: طبعا في يوم استثنائي جدا جدا اليوم نحتفي ونحتفل بافتتاح الأستوديو الرقمي الجديد. هذا الإنجاز العظيم، أنا نقول الإنجاز العظيم، إن شاء الله بعد شوية باش تكونوا معنا في التوقيت أو مع انطلاقة الفعالية إن شاء الله بعد قليل في 10:30 بإذن الله. لكن احنا نبدأ ديما بنقولوا تاريخنا ونقولوا منين بدينا، ومحلينا كي منين بدينا، لأنه يبقى دائما في الذاكرة وفي التاريخ. نحكي على استوديو البث هذايا، صحيح احنا نطلع ديما كنا حتى في الكواليس نحكيه على استوديو كبير شوية، استوديو فيه متنفس أكثر، فيه شبابك يتحل على الطبيعة، كنا نحكيه على استوديو معناها رقمي، استوديو على الأقل الكاميرا هذه يعطيها الصحة برك الله فيها، هي أداة الغرض لمحالة. لكن رغم ذلك إنه إذاعة المنستير دائما تستحق الأفضل والأحسن والأحلى. وأنا اليوم سعيدة جدا، ريتوني أنا اليوم بالحق باش نطير بالفرحة. علاش؟ لأني مع نقول عمالقة قامات في الإذاعة، إن كان في المجال التقني، في المجال الإنتاج، في المجال يعني في كل المجالات. اليوم نقول أهلا وسهلا بالرائعة والراقية والمبدعة، المبدعة الحقيقة اللي كانت هي عرفتنا، نقول عرفتي مرحبا بيك، أهلا وسهلا فتحية جليد الصوت الذي لا يعلى عليه الحقيقة في إذاعة المنستير، وأنا تربيت على صوتك. مرحبا بيك فتحية جليد، أهلا وسهلا.
1: شكرا، مرحبا بيك، أهلا وسهلا بيك نجوى، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، ومرحبا بهذا المزدح اللي توحشته منذ مدة. إذاعة المنستير كما العادة وكما نعرفه أحنا اللي هي مدرسة إعلامية، وكانت هي تاريخ ولا زالت، وإن شاء الله بأبنائها بشبابها اللي هو شادد المقود الآن وعنده المشعل، أكيد إذاعة المنستير باش تكون دائما في الصدارة مع هذا الشباب في الإنتاج أو في الإدارة أو في المجال التقني. لا. وكل عام وإذاعة المنستير في المقدمة ومدرسة إعلامية عربية.
0: نعم، كان الإبداع في إذاعة المنستير ما كانش صوت فقط، كان نعم. عمل جماعي. نعم. كانت يد واحدة. أنا كنقول اليوم باش تقدم لي ضيوفنا اليوم اللي هما ضيوفنا وضيوف مش مضيوف فقط، هما أبناء الدار اللي الحقيقة خرجوا على شرف المهنة، لكن ديما في تواصل معهم لأنه هذوما كبراتنا اللي تربينا عليهم وتعلمنا عليهم واللي ينورونا واللي هما القدوة نتاعنا. فتحية، شنو تنجم تقول هذوما اللي عشت معهم العصر الذهبي؟
1: أكيد سيدي أحمد وسي فرزدق ربي فضلهم ربي يخليهم، هما قامة من القامات متاع ابناء إذاعة المنستير وخاصة في الميدان التقني. احنا اللي ميز إذاعة المنستير هو العمل الجماعي، العمل كولكتيف، العمل اللي يجمع بين التقني المخرج وبين الإدارة وبين المنتج. هذا العمل الجماعي هو اللي يميز إذاعة المنستير واللي خلى إذاعة المنستير في الصدارة بالنسبة لبرامجها. وهنا نتذكر قمم برامجية كما مساء الخير يا وطني، كما سمار السبت، كما قوس قزح، كما ضفاف، كما ألوان، يعني كل هذه البرامج كانت برامج العمل متاعها هو الجماعي. معناها فما المنتج وفما المخرج وأيضا فما الإدارة. الإدارة نعم. اللي وقفت لك بالإيجابي، يعني هي
0: بالتشجيع
1: نعم. إلى غير ذلك. نعم. العمل الجماعي هو اللي يميز إذاعة المنستير. نعم. وخليها للصدارة. نعم. حبوا لكره، راهي إذاعة المنستير إلى حد الآن هي في الصدارة، صحيح ربما في الاستماع مع مقارنة ببعض الإذاعات الخاصة، لكن اللي خلينا في الصدارة هي المصداقية، والمصداقية ماهيش موجودة عند برشا إذاعات.
0: نعم، شكرا لك فتحي. احنا مازلنا باش نذكروا معاك باشا ذكريات، خاطر باش نبداو بالاستوديو هذا الاستوديو اللي عنده ذاكره كبيره برشا. لكن خليلي نقول اهلا وسهلا ومرحبا بسي فرزدق عياد. احنا كنقولوا سي فرزدق عياد نقول رئيس مصلحه الاستغلال التقني، مرحبا بك، اهلا وسهلا. أهلا. صباح النور.
2: صباح الورد.
0: قلت لي توا في الريجي رد بالك نجوى سيد احمد، ما تنساليش سيد احمد، على خاطر سيد احمد هو كان الرقم الصعب زيدا، هكا ولا الرقم الصعب في المجال التقني في فتره ما، في كل المراحل اللي يعني في اذاعه المنستير، هكا ولا سي فرزدق؟
2: نعم. سيد احمد هو احمد طنبوره، هو من اوائل اذاعه المنستير التقنيين الاوائل. هذا جاء يعني كي جيت حولت من من التلفزة التونسية إلى إذاعة المستير نلقى سيد أحمد ديجا. دونك هو ملم بالتاريخ
3: الإذاعة.
2: الإذاعة معناها القديمة والإذاعة الحديثة.
3: يعني مسار كبير برشا ونجم نقولوا احنا كما قلنا المراحل اللي تعدت بها إذاعة المنسير نحو الرقي وعبرت بإنتاجها وببرامجها يعني شقت البحار. أنا نقول طبعا. اليوم اللي كانت على عام مش على فام فقط كانت تبث على عام يعني مهم جدا النقطة هذه بالذات سفر أصدق.
2: الموديلاسيون دامبليتود صحيح. كان عندنا من الأول كان فما عنا إماتور في الغدير كان une récupération de 20 كيلوات ولكن ما يخدم كان قول 8 ولا حاجة كيلوات. وبعتالي معناها اتطورت الإذاعة وعملنا الإماتور في رأس المرج 50 كيلوات 100 كيلوات عفوا كان يبث على الجمهورية التونسية وحتى على الخارج
3: في العالم
2: مش الكل, الكل. يسمعونا في الجزائر
3: يسمعونا في مصر في ليبيا
2: نتفكر احنا مشينا وقتها لسويسرا سمعنا إذاعة المستير في سويسرا في الليلة
3: يعني تلتقط الذبذبات حتى في الليل. احنا كنت قبل زاد نسهروا على صوت العرب وعلى إذاعة المنستير والعديد معناها من الإذاعات اللي كانت في الوقت هذيك. سفر أصدق هذا العصر الذهبي احنا بيدنا نطل ديما اليوم حققنا الحلم متاعنا. هل وصلنا له للحلم هذايا الاستوديو بمواصفات تلفزية اليوم اللي هو مازلنا ما شفناشي الحقيقة فما تكتم كبير برشا من أول ما بدأوا يخدموا عليه ويشتغلوا عليه الاستوديو هذايا. احنا اليوم مش نكتشف شوفوا مع بعضنا مع مستمعينا مع منتجينا مع أحباء الإذاعة زيدا مع كل من بنى الإذاعة هذه بكل ما فيه معناها هكا بمحبة
2: ما شاء الله.
3: نعم تمنيتك تولي الإذاعة في مستقبل جديد في مستقبل الرقمنة في مستقبل عصر الصورة.
2: طبعا احنا نتمنى الإذاعة المستير كل خير.
3: نعم
2: وإن شاء الله ديما متألقة والبناء هذا يكون ديما بدرجات. بدينا بالحجرة الأولى كما قلناها في الكار
3: 77 هذي
2: عام 77 عام 83 إذا هذه حلت. فهمت ومنها استوديو هذا استوديو البث هذا احنا فيه وكان استوديو مودرن في وقته فهمت وكان في تناظري مش منها رقمي فهمت وبعد ذلك وقع تجديده عام 2009 تقريبا وادخلنا عليه معناها امور رقميه فهمت
3: مثلا معناها الكونسول على الكونسولات
2: على الكونسول ولا في بعض اجهزه نتاع ليكتور دو سي دي ليكتور دو فهمت هذاكم
3: ايوا نتفكر المانيتو زيدا المانيتو رحله مع المانيتو
2: المانيتو هذاكم مادام احنا في التناظري بكل المانيتو
3: هذوكم حكايه
2: والشريط والشريط المغناطيسي فهمتوا ومشاكل استعمالاته
3: اي والاوتوكولون هذاك اللي كنا نستعملوا لصقوا بيه
2: والمفاجات اللي تجي
3: برشا مفاجات. انا واحده من الناس صارت لي برشا مفاجات وكاين معناها قدرة زملائنا التقنيين. حبيت نقدم تحية لزميلي كمال بحر ربي يعطيه الصحة وطول العمر صارت معه برشا معناها يعني عندي برشا ذكريات معناها كما قلت أنت والمفاجآت اللي كنا نحكيو عليها سفر أصدق.
2: هذا كان التناظري كان تحت الشريط المغناطيسي نسجله على الشريط ونقرأ عليه ونعمل مونتاج عليه وكل وكانت تكاليفه غالية وكانت معناها زادة يطلب مساحة كبيرة مثال باش تحط مثال الأغاني على فهمت في معناها في علب
3: أي
2: وفيها شريط كما نقولوا 5 دقائق ولا 10 دقائق
3: ولا برنامج زاد نتاع ساعة
2: ولا برنامج نتاع ساعة دونك هذوكم باش تحفظ فيهم
3: ونمشيو للفونوتيك
2: لازم كروفوف رفوف كبيرة وباش تحطهم في الفونوتيك ولا في الارشيف نتاعك فهمت هذا كل كان استغنين عليه
3: اصبح من الارشيف تدخل معناها في بهو إذاعة المنستير تلقى متحف الحقيقة يرجع بالذاكرة هكا ولا سفر أصدق يعطيك الصحة. سيد احمد عسليمة. سيد احمد طنبوره بتبيع
4: عسليمة للنجوى.
3: اي عسليمة شنو لك؟
4: شكرا على الاستضافه على كل حال.
3: لا اي انا راني سرحت شويه مع سي فرزدق. اي حمدي وجماعه والكل معناها
4: سي
3: كمال العجيم القيدوم.
4: أي.
3: سيد احمد نجم نقولوا احنا جيل واجيال معناها خرجت من الاذاعه هذه، وحتى الناس اللي جات دربت في اذاعه المنستير انت كنت حاضر، خدمت معك برشا الحقيقة، وكانت أحلى أيامات حياتي الحقيقة في الإذاعة هذه اللي تسمى مخضرمة ما بين الجيل القديم والجديد هكا ولا لا. سيد أحمد الإذاعة إذاعة المنستير
4: بو أنت علاش تحبني نحكي لك؟ نحكي لك على الاستوديو هذا،
3: نحكيه على الاستوديو هذا، نحكيه على احنا توا بفما مرحله انتقاليه،
4: فما بالانس باش
3: بالانس مرحله انتقاليه لإذاعة المنستير، نحبك قراءه عليها. نعم
4: بون، واحد ديما يتمنى الخير وديما يتمنى التألق للإذاعة. نحكي وانت توا يا نجوى راك انت قاعده تعيش في لحظه تاريخيه،
3: هي
4: تاريخيه في تاريخ الإذاعة،
3: هي
4: اللي انت باش تواكب البالانسمون بين زوز استيوات.
3: شكرا على الثقه لمحاله.
4: لا لا
3: شكرا
4: لا لا لا واقع.
3: لاداره اداره المنستير.
4: انا من حسن حظي حضرت البالانسمون الهام والأهم في إذاعة المنستير، هو البالانسمون من المقر القديم إلى المقر الجديد اللي هو استوديو هذا.
3: أي.
4: نعطيك التاريخ والكل
3: بطبيعة تاريخ مهم. أي.
4: اللي هو صار يوم ذات يوم أحد 12 ديسمبر 82
3: 82
4: البالانسمون والخمسة نتاع العشية. الخامسة مساء.
3: نعم
4: بون، من الناس اللي نستحضرهم زملائي اللي كان لهم الشرف انه حضروا البالانسمون هذا هو سي حبيب عطروس. والعبد لله. وسي عبد المجيد الاحمر. اللي كان له هو اخر انسان يعني خدم في الكاف.
3: في الكاف
4: خمسة. ووقتها المذيعة اللي نالت شرف أن صوتها يكون أول صوت يخرج من الاستوديو الجديد هي جميلة عمار يا فتحي.
3: أي.
4: الخمسة نتاع العشية، وأول برنامج هو المجال الرياضية مع سي منصور النابلي. وقتها جبنا صندوق جازوس فك الوقت ذاك، وكانت أجواء خسارة قاعدة كان الذاكرة ذاكرتي تتذكر يعني ما تخلدتش بتصاور بحاجات هذا هو. ومن وحسب يعني طبعا أنا من ديسمبر 82 إلى اليوم يعني 11 جوان 2026 يعني 44 سنة. تبدل كما قال سيفا رزق، تبدل الكونسول تبدلت مرتين ودخلنا عالم الرقميات وعالم الديجيتال
3: عالم الرقميات وعالم الديجيتال كما قلنا توا، مش تستاهل الحكايه في عالم الرقمنه، والا احنا قبل كنت فما مجهود يكون اكثر معناها بالنسبه للتقنيه،
4: شرم اكثر
3: والمجهود اكثر.
4: اي سالت بطبيعه سالت. احنا عالم الرقمنه راه ماهوش جديد علينا من 2001 توا ربع قرن راه 25 سنه ملي دخلنا عالم الرقمنه، فهمتني؟ لكن التناظري الانالوجيكي نعرفش، انا بالنسبه لي عنده شارم اكثر.
3: عنده شارم اكثر يعني في
4: بالنسبه لي نحكي على روحي على روحي يعني في النيميريك في الديجيتال يعني سالت. نعطيك اكزامبل صغير برشا، انا صار لي في الاستديو تو اللي باش نحاولوا له. انت كي باش تعمل بوكل
3: اللي هو استوديو تروا، راهو احنا نقولوا استوديو تروا،
4: استوديو 3. استوديو 3 هذه التسميه يا نجوى. التسميه هذه احنا تو في استوديو
3: واحد.
4: التسميه هو استوديو تروا استوديو ميوزيك. ميوزيك في التسميه في البرنامج الرقمي وقتها عام 82 لي سويسي لي زوتريشان اللي هما صنعوا الآلات هذوما سموه بالتسمية ذيك استوديو الموسيقى استوديو تروى وذاك استوديو تياتر استوديو دو وذا استوديو أنتين استوديو أن واستوديو كومنتاتير اللي هو استوديو في السال تكنيك واستوديو مونتاج اللي هو استوديو سانك
3: هذاك
4: عاد قلت لك لا نرجع لك
3: بتبيعها
4: نرجع لك الواحد
2: ضيفك محلومة سيد أحمد
4: نعم
2: استوديو علاش استوديو ثلاثة استوديو موسيقى علاش خطر على الطن دو ريفيرباراسيون تاعو الأكوستيك والطن دو ريفيرباراسيون تاعو معناها أقوى من طن دو ريفيرباراسيون تاع استوديو
3: وأنا نحب نقدم تحية كبيرة برشا سلهيدي بوخريس وخذي عليه المشعل ولد وليد بوخريس زميلنا التقني سلهيدي سليمان سي زهير المديوني يعني قامت كبيرة في قامت كبيرة كانت في التقني أي منجي صنديد تحية لمنجي صنديد أي الحبيب صالح
2: من الأوائل من الأوائل زاد سي
3: كيفاش توا بربي باش نسأله توا سي عامر اسكندراني توا هكا توا سي عامر عسلامة عندي برشا مريتكش يا سي عامر راهو طبعا مرحبا بكم الناس الكل راهو فرحانة نعم نعم مازلت عندي راهو دقيقة راهو ترجع الفتحية
4: نرجع لك نعطيك اكزامبل صغيرة حكاية البوكل انت توا كي باش تعمل بوكل في الاورديناتور يعملها لك فاسيلمون قبل باش تعمل بوكل يعني قرب لها انا وصلت عملت بوكل نتاع 30 سيكوندا يعني اللي بيكي نتاع يعني في استوديو فهمت بالشريط وكل في يعني صوره مزيانه ياسر
3: معناها كما قلت انت الصوره والصوت لا يا شيخ في زمن الصوره حاضر سيده المديره ذكر فيها بالوقت فتحيه جلاد تاريخ هذا الاستوديو
1: هو التاريخ حافل برشا وفيه العديد من الوجوه الابداعيه العربيه والعالميه اللي زارت اذاعه المنستير وتحديدا هذا الاستوديو واستغلت إذاعة المنستير في تلك الفترة زيني فيلم وكل النجوم اللي جاوا لزيني فيلم هبطوا ضيوف في إذاعة المنستير منهم نور الشريف بوسي
3: أمينة رزق
1: أثار الحكيم حسين فهمي فاروق الفيشاوي يعني
3: محمود ياسين
1: محمود ياسين
3: أسف العليلي
1: محمود ياسين عملنا له كيما نقولوا احنا كاميرا كاشي وسمعناه صوت الحبيب دغيم قال اني وقتاش كلمتكم هذا بعد قلنا له راهو صوت الحبيب أدغيم أهم الشخصيات ما نقولوش السفراء مثلا وإلا القناصل العامين اللي جاوا
3: رؤساء دول
1: رؤساء دول اللي جاوا لإذاعة المنستير وتحديدا في برنامج مساء الخير يا وطني وفي برنامج قوس قزح وفي برنامج سفر على سفر الزعيم الحبيب بورقيبة هو الذي زار هذا الاستوديو وأحنا نشطه هنا وهو أمام الريجي كما موجودة الآن السيدة المديرة واستوديو اللي باش يكون استوديو العالمي اللي هو استوديو ثلاثة كان مناسب للأمسيات الثقافية للزعيم الحبيب بورقيبة الله يرحمه
3: نعم انت نجم نقولوا احنا تأملاتك تطلعاتك مع المستقبل الجديد
1: إذاعة المنستير فيها الكفاءات اللي تحسد عليها ويحسد عليها جميع الإذاعات عندنا كفاءات صحيح برشا كفاءات كما سيدي أحمد كما الحبيب صالح كما الحبيب العتروس كما المنجي صنديد خرجوا في التقاعد كما
3: سميرة غزواني عبيد زيد نقدموا لها تحية كبيرة
1: أحسن سميرة
3: طبعا أحسن سميرة سميرة اللي
1: أحسن سميرة نعم
3: ذكريات كبيرة برشا سميرة
1: أما بربي استغلوا أحمد طنبورة لأنه ذاكرة هو يتذكر أكثر من الكل راهو
3: أنا إن شاء الله نوعدك باش نأمن معه لقاء إن شاء الله
1: أحمد طنبورة بربي في كلمة أحمد طنبورة وقت كان فما برنامج مساء الخير يا وطني ومشينا لتبرقة ونغزر شنو يقول لي ذيك الحدود الجزائر راهو ومشى معايا راهو مش كتكنيسيان مشى معايا باش يكتشف وقتها التكنيسيان هو سي كمال العجيمي وعنده الصور استغلوه الرجل
3: به احنا توا باش نخليو الكلوز عندك توا باش نمشيو ننتقلوا الى مرحله اخرى من اذاعه المنستير اللي هي استوديو رقمي محترم جدا وعظيم جدا ويعطيهم الصحه كل الزملاء الاداره كل من اشتغل على هذا الاستوديو الرائع اللي باش نكتشفوه كلنا مع بعضنا المستمعين والمتابعين والمنجين القدامى والجدد واللي حتى اللي باش يجيو زاده خاطر هو مكسب مكسب لينا الناس الكل مكسب للناس الكل توا باش تعطينا اشاره سنطفي اضواء استوديو هذايا وسننتقل الى الاستوديو تشوفونا صوره باش تشوفوا صوره متميزه باش نكتشفوها مع بعضنا يلا
1: هذه اذاعه المنستير كما يحلو لي عروس البحر المجد لاذاعه المنستير
3: مبروك علينا الناس الكل تفضلوا

0: الفرحة فرحتنا زغرت. مرحبا بيك زغرت. أكيد راهو كل من حاضر معنا بشي زغرت زغروتها مزينة برشا، فلما الحلوة هدية اللي جمعتنا مع افتتاح هذا الأستوديو الجديد، نجم نقولوا مكسب لكل المستمعين، لكل التقنيين، لكل ضيوفنا، لكل المبدعين، لكل المثقفين. مرحبا بيك سي فوزي شعبان كهيئة مدير التقنية. يظهر لي ماراثون كبير برشا، تكتمتوا برشا، المعلومة كانت ناقصة، ونسألكم على استوديو جديد ديما متكتمين، حبيتوا يكون مفاجأة. حقيقة كان مفاجأة، ومفاجأة من العيار الثقيل، إنجاز كبير جدا جدا. مرحبا بك سي فوزي، أهلا وسهلا.
1: الحمد لله وشكر لله. الحقيقة هو أنا عندي 3 سنين في المستير.
0: نعم.
1: على أول ما جيت أول مشروع كان هو مشروع تجديد الاستوديو 3.
0: نعم.
1: الحقيقة أنا كي جيت لقيت برس ما فيه حد شيء.
0: نعم.
1: معناها ديجا الأولاد برس الخدمة محضرينها و وكانت كراس الشروط في آخر فترة من الإعداد. وقتها سي الحبيب العطروس نذكره بالخير المحل هو اللي كان لاهي بالإدارة التقنية في ذات المستير اللي أنا أخذت عليه المشعل. الحقيقة هو ديجا بدأ الخدمة وأنا أخذت عليه كملت. قلت لك المشروع عنده تو برسك عامين ونص ولا 3 سنين. بدينا ساعة بتجهيز الاستوديو من ناحية فتح الشبابيك والإعادة التهيئة كاملة اللي هي الأرضية وإعادة
0: احنا مشكلتنا الشبابيك زايدة
1: أكيد لا
0: هي والفضاء زايدة
1: والفضاء أكيد متنفس. وحتى إعادة طلاء الاستوديو من الداخل ما كانش صعيبة، خاطر انك باش تعمل طلاء استوديو إذاعي وتحافظ على الـ على الـ على جودة الصوت ونوعية الصوت.
0: كانت الأرضية ثانية
1: الحمد لله هو لحام لم تكن بالسهولة الحقيقة. الواحد يعطي مصحة لأولاد الكل، مانيش باش نذكر لسامي، أما يعطي مصحة الكل اللي حطوا يديهم في المشروع. تم تجهيز الاستوديو من ناحية التهيئة من أرض الواحد. بعد جات التجهيزات، التجهيزات اللي تم عندها طول المشروع التلنسة عنده يكون عام وشوية كيكا. كل إجراءات نتاع الصفقات والواحدة اللي هي المشروع الأولاني اللي هو كان تجديد التجهيزات الصوتية. التجهيزات الصوتية اللي هي حاليا اخذنا تجهيزات رقمية تشتغل على منظومة الاي بي. هي من نجم تكون من اخر التكنولوجيا المعتمدة في سواء في الإذاعات ولا في التلفزات. هي الحقيقة

0: التجهيزات باش تمكننا على الاقل وما باش نشتغلوا بجودة عالية وبصوت جيد، وكذلك على مستوى سهولة الاستعمال، وكذلك على مستوى سهولة التركيز. حتى هي مثل هذه المنظومات إني على في المستقبل ما عادش معناها نولي بسهولة إنك تقتني استوديو وتركز، وما عادش فما إشكالية صوتية، خاطر هي تعتمد على الـ IP.
1: وقت الأخبار حان، أكيد مع زملائنا بعد شوية باش نرجع معك.

0: الحادية عشرة صباحا على موجاتنا ودقيقة واحدة. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. انطلقت مؤسسة الإذاعة التونسية اليوم في استغلال الاستوديوهات الرقمية الجديدة IP لكل من الإذاعة الوطنية وإذاعة تونس الدولية وإذاعة الشباب، بالإضافة إلى الإذاعات الجهوية بإصفاقس والمنستير والكاف وقفصة. في الشأن التربوي، قال مدير عام الامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي اليوم إن وزارة التربية رصدت 955 حالة غش خلال الدورة الرئيسية للبكالوريا هذا العام، ما يمثل ضعف ما تم تسجيله في بكالوريا 2025 والتي تم خلالها رصد 508 حالة غش. قال رئيس الجمهورية قيس سعيد إن اليوم تتاح الفرصة من جديد سواء لمن تورطوا في الداخل أو في الخارج على حد السواء لإبرام صلح جزائي معهم، يعرض إثر ذلك على مجلس الأمن القومي، وذلك لدى لقائه عصر يوم أمس بقصر قرطاج بعلي عباس الذي تم تعيينه رئيسا للجنة الوطنية للصلح الجزائي. كشفت دراسة تحليلية حديثة أعدتها مجموعة ديرتور سويس الرائدة عالميا في قطاع السياحة والسفر أن تونس تتبوأ المرتبة الثانية ضمن قائمة الوجهات السياحية قصيرة المدى الأكثر إقبالا وحجزا من قبل المسافرين القادمين من سويسرا الناطقة بالفرنسية خلال الموسم الصيفي الحالي. ونختم هذا الموجز بأبرز أخبار العالم هذه الساعة، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم أنها أكملت أحدث ضرباتها الدفاعية في إيران، وقالت في بيان نشرته على منصة إكس إنها شنت غارات على قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي في مختلف أنحاء إيران. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: في الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ، منتخبات، نجوم، هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
2: 8 غربة في بشائر الصباح
1: بعد نشرة نصف النهار،
2: 4 متاع العشية.
1: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. Notre studio mondial nous tèbera les mocables de l'équipe nationale. ونهار الأحد من ماضي 3 إلى 5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3 إلى 5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.

0: دقيقه مونديال. دقيقه مونديال. دقيقه مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكل متابعينا في موعد جديد من نجوم المونديال في اذاعه المنسيه. بطل قصتنا لليوم عنده ميزة خاصة لدى القليل من لاعبي كرة القدم، ألا وهي أنه يكون محبوب من كل الجماهير، المنافسين قبل المساندين. الياباني يوتي تاكاهاتشي مؤلف سلسلة الكابتن ماجد قال عليه أنه أقرب لاعب لشخصية ماجد، إن كان في الأسلوب أو الروح القيادية. أما خلينا نرجع بالزمان ومع البدايات، لاعبنا قال أنه أسود يوم في حياته كان في عمر 12 عام، انهار اللي مشى فيه لمركز تكوين نادي برشلونة لامسايا، لأنه حس بالوحدة والغربة عن مدينته، وخاصة اتوحش عائلته. اتدرج في الأصناف الصغرى بسرعة البرق، وفي موسم 2004-2005 فرض روحه بما يمتلك من فنيات أن يكون لاعب ثابت في الفريق الأول للبرسا. ومع كوكبة النجوم في الفريق تحصل على كل الألقاب الممكنة، لا ليغا، كأس الملك، تشامبيونز ليغ، كأس العالم للأندية، السوبر الأوروبي، والعديد من الألقاب الأخرى. أما التحدي الأكبر كان بالنسبة لي هو تحقيق النجاح والألقاب مع المنتخب الإسباني. لا رخ هو اللي كان من أبرز المساهمين في جيل استثنائي بالفوز لثاني مرة في تاريخهم بكأس أمم أوروبا في عام 2008، بعد 44 سنة من الجفاف، بعد لقب يتيم كان تحصل عليه المنتخب الإسباني في سنة 1964. بطل قصتنا في مونديال جنوب إفريقيا 2010 اكتب بأقدامه أحلى اللحظات التاريخية للشعب الإسباني. أخيرا الحلم أصبح حقيقة، وإسبانيا تحقق كأس العالم لأول مرة في تاريخها. في لحظة سرقها ورسم الفرحة على الملايين. هذه قصة الرسام الخجول قاتل دفاعات الخصوم الدون أندرياس إنيستا.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.

0: نرجع معكم هنا إذاعة الجمهورية التونسية من المونستير من استوديو البث الجديد. هذا الاستوديو الرقمي، هذا الإنجاز العظيم، نقول لكم أهلا بكم. الأكيد أنتم تشاطرون فرحتنا، لكل مشاهدينا، لكل مستمعينا، مرحبا بكم الناس الكل. احنا نقول استوديو هذا تبنى برشا مجهود وبرشا حب وبرشا تعب وبرشا شقاء وبرشا هكا غرام، زيادة الغرام عنده قيمة كبيرة برشا. حبيت نقول شكرا لكل زملائي بمصلحة التقنية والفضاءات، أيضا شكرا للسيدة المديرة، شكرا سياسين قرب كهيت مدير البرمجة. سياسين عسليمة، أنت تو توزر للتلفزة، نشوفوا الإشارة ساعة، نشوفوا صورة جديدة.
1: ولا ما خدش عليك
0: أي نزلت منبهر،
1: انبهار،
0: انبهار،
1: صدمة، صدمة إيجابية.
0: أي
1: الحقيقة محلها، محلها إذاعتنا ومحلها وقت اللي الناس كل يعني تتلم ساعد بساعد ويد بيد. ما تنجم النتيجة تكون كان مبهرة حقيقة. أنا فرحان برشا بإذاعتنا، فرحان برشا بولادها وبناتها ونساها، وتحية كبيرة مديرة إذاعة المونستير.
0: نعم، تحية على هذا الإصرار وعلى هذا التحدي، تحدي كبير برشا الحقيقة،
1: تحدي كبير برشا
0: ناس كل خدمة.
1: أنا أي. الحقيقة إذاعة المونستير أشهر توا، كنت رأى فيها كخلية نحل
0: لا تنام،
1: بالفعل
0: لا تنام
1: خلية نحل، الناس كل مجندة بالأفكار بالمقترحات.
0: نعم.
1: وبالذوق.
0: نعم.
1: الحقيقة ذوق كبير برشا من مختلف المدخلين، من مختلف أبناء إذاعة المونستير، سواء نعم. الموجودين توا، سواء نعم. اللي يعني أحيلوا على شرف المهنة، برشا نعم. مقترحات وبرشا ناس يعني قدمت برشا للإذاعة،
0: واللي آمنوا بإذاعة المونستير، الكل المساهمين في هذا الإنجاز زيدا، واللي الحقيقة قدموا معناها العون والدعم لإذاعة المونستير، مشكورين من كبيرهم لصغيرهم، من فنانين، من مستثمرين، من حتى معناها من مستمع
1: للبارح نجوى. للبارح نجوى ناس تجي تحضر في برنامج وتجيب، تقول ما نجيش يدي فارغة
0: أي أي، جيبوا حاجة،
1: جيب لي تابلو، جيب معنا لوحات
0: للذكرى محلها. للذكرى باش تبقى للتاريخ في هذا الصرح العريق.
1: خالد
0: طبعا
1: ناجي
0: طبعا.
1: سيدة مديرة،
0: سيدة المديرة بطبيعة بعد شوية باش تعمل لنا باش نمشيو مع ربط مع الإذاعة الوطنية. كما قلنا سبعة إذاعات اليوم تحتفي وتحتفل باستديوهاتها الرقمية الجديدة. خالد الشرفي مساعد رئيس مصلحة المعدات، هكا نقولوا هكا، مرحبا أهلا وسهلا خالد، مبروك مبروك
2: علينا، مبروك على أصحابي، مبروك على زملائي الكل.
0: نعم.
2: مبروك على الناس اللي مرت الكل بإذاعة المونستير.
0: نعم.
2: هذه زبدة متاع خدمة سنوات الحقيقة بدينا نخدموا فيها، نحطوا فيها.
0: نعم.
2: الحقيقة بدينا مع خويا ناجي، الحق علينا سي فوزي، كيف سيدة المديرة بدأت تترى في الاستوديو يكبر وبدأت الحلمة تكبر معها زادة كيف الحقيقة خدمنا برشا على كما قال سياسين برشا ديتاي.
0: نعم.
2: والديتاي يتعاود برشا مرات.
0: نعم.
2: لأنه حبينا تكون إذاعة تلفزية، ليست إذاعة فقط.
0: نعم.
2: وليست إذاعة مرئية، وإنما إذاعة متلفزة بكامل الأوصاف،
0: بمواصفات تلفزية،
2: بمواصفات تلفزية. نعم. كالكسوا معناها الستركتور اللي موجودة الفوق، كالكسوا معناها السان اللي ملتالي، كالكسوا الفون الأوراك زاد كيف معناها أي. يتحرك باش تكون سان أخرى موجودة إن شاء الله، بإمكانيات أخرى إن شاء الله، بحوايج أخرى إن شاء الله تكون.
0: نعم.
2: الحقيقة نحب نشكر النادي متاعنا سي فتحي السخيري، مدام نجاح، مدام ليليا، خويا ناجي، سي فوزي، سياسين، الحقيقة الأولاد الكل التقنيين رأسا. نعم. رأسا كلهم. نعم. الأولاد كلهم ساهموا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، حتى بالرأي.
0: نعم.
2: وبهزان طاولة ويعطي رأيه باش نجموا نوصلوا للتفاصيل الدقيقة اللي نحكيوا عليها. الحقيقة فرحان برشا بالناس اللي موجودين.
0: نعم.
2: فرحان ياسر الخوية كمال العجيمي، لأنه
0: عاش مرحلة أخرى تاريخية في عصر إذاعة المونستير.
2: خروجه كان خروج للتقاعد، معناها خروج عالمي، خروج مزيان. لا. لأنه يستحق أنه يكون معناها أمس عيد ميلاده، زاد نهنيوه معناها في المباشر. الحقيقة الناس الباهية دي منحبها.
0: نعم.
2: وهذا هو المطلوب.
0: نعم هذا هو المطلوب كما قلت. نجي بن حسن، نجي بن حسن يعني كتلة نشاط وحركية، نجي بن حسن عيون لا تنام الحقيقة. إلى حد اليوم الصباح جاء أول واحد نتصور في إذاعة المنسير باش يكمل
3: لمسات
0: الأخيرة. مرحبا بك ناجي، أهلا وسهلا.
3: شكرا
0: رئيس مصلحة الفضائيات، والأكيد ناجي مسؤولية كبيرة برشا، لكن رغم هذه خدمتها بكل حب، يعني مش على خطر لكونك يعني مسؤول في هذه الإذاعة. ليه؟
3: لا احنا بديناها بمحبة قبل ما تكون المسؤولية. دخلت لمصلحة الفضاءات، نلقى اخويا خالد حكي لي على الحلمة اللي يحب ينفذها. حلمنا مع بعضنا لقينا مش في وجهها سيدة ليليا راهو بالشيخ، لقينا سيدة ليليا كي تقترح عليها اقتراح تقولها نتصور كان نعمله. تقولك شو عملت من غدوة بالتليفون، شنو تحب، شنو ناقصكم، شنو يلزم. بصراحة لقينا دعم كبير.
0: سيدة ليليا بن الشيخ أكيد مكسب لإذاعة المنستير.
3: أنا نحكي كرئيس مصلحة الفضاءات،
0: وأنا نحكي كمنشطة مذيعة.
3: مذيعة أنا نحكي من منظوري لأنه إنجازات كبيرة. نبدأ باللوش منلوش، فما إنجازات أخرى إن شاء الله بتشوفوها تباعا. نحكي لكم على الطاقة الشمسية راه. احنا الإذاعة، إذاعة المنسير إن شاء الله بعد أيامات إن شاء الله باش نكونوا عنا طاقة شمسية مربوطين بالفوتوفولتايك، باش نحققوا الاكتفاء النسبي يعني الذاتي. وديما البروجيات هذوما راهو مجانا، كانت فكرة السيدة المديرة. كنا أطلقنا تونا نحكيو فيه بعد وان لهين بالاستوديو. استوديو تعبنا عليه برشا، مش وحدنا، راهو ورانا برشا ناس. انا واحد من الناس فوزي ما يحبش يذكر الاسامي، لكن انا نحب نذكر الاسامي. بصراحه افتقدت اليوم صديقي وزميلي زبير بالقاسم اللي معظم الخيوط هذه.
0: نعم صحيح،
1: الله
0: يرحمه.
3: كان حاضر معنا زوير سكمة خرج على شرف المهنة، ناصر سلام مات ويكون على شرف المهنة، علي المستيري
0: ربي يشدهم صحة
3: لدين، زملائنا الكل. نحب نشكر زيدا أحمد بسباس اللي في قسم النقل اللي قلقناه برشا، نحبوه هذه، نحبوا نرجع بهذه. بصراحة الحمد لله ثمرة مجهود كبير. نتذكر أنا ليلة الريفيون، ليلة رأس العام، ناس في ديارها وإحنا قاعدين نخدموا ليلة العيد. الحمد لله إن شاء الله نكون وفقنا حتى بنسبة كبيرة، نسبة يبقى عمل إنساني وإن شاء الله ديما نحسن.
2: يعطيك صحة ناجي. أني الحقيقة معناها كيف نحب نحيي زملائنا اللي خرجوا الكل على شرف المهنة. الحقيقة كلمناهم الكل بالتليفون تقريبا بنسبة 90%، بنسبة 90% كانوا حاضرين. الحقيقة فرحان لهم برشا أنهم يكونوا موجودين،
3: وحتى خالد ما كانوش موجودين في الحقيقة كي نطلبوهم نلقاهم. سي الحبيب العتروس دوما بدينا المشروع في كل نصيحة نطلبوه ما كان معنا. بصراحة ناس عندها محبة كبيرة للإذاعة هذه، نوجه لهم الناس الكل تحية. بارك الله فيهم اللي عاونونا حتى بالكلمة، حتى بالكلمة الطيبة. وإن شاء الله هذه بدوة، خاطر احنا
0: هذه البداية ومازال
3: تعرف علاش نجوى؟ خاطر احنا كي خدمنا الاستوديو هذايا خدمنا على اساس انه باش يتطور اكثر من هيك. يعني ما خدمناش على حساب اليوم. كما يقول لي صديقي خالد، يقول لي زرعوا فاكلنا، نزرع فياكلون. احنا خدمنا حتى الانستالاسيون نتاع الضوء نتاع الكاميرات وغيرها، حضرنا للمستقبل للجيل القادم. يعني الاستوديو هذا اللي تشوفوه يعني مأطر معناه الإطار هذايا فقط. لا نجم يتحل، نجم يولي استوديو كبير في انتظار البروجيكتور التخريج،
0: نجم يكون فيه المنوعات، نجم تكون فيها
3: خدمنا على بلاتو، مدى بعيد
0: بلاتو معناها متلفز
2: متلفز. فيه ثلاثة بلاتوات نجم يكونوا موجودين
3: في نفس الوقت.
2: نجم الساعة الأولى تعد في بلاتو، الساعة الثانية في بلاتو، الساعة الثالثة في بلاتو. صحيح نحكي وديما المونك دي بيرسونيل الذي موجود عند الناس كل مش نحكيه عليها. الحقيقة إن شاء الله يدعم الأسطول التقني بالزاد البشري والتقني. الحقيقة أولادنا بالرغم أولادنا مش مقصرين، بسم الله ما شاء الله على أخويا حسام قدرية، أخويا حسام نوار، لطفي المكي والناس سيدية. الحقيقة أيمن الشابي معناها باش تنتظروا منه بارش حاجات باش تكون موجودة. نجل عطية الحقيقة الأولاد روف غديرة الحقيقة إن شاء الله إن شاء الله
0: كل الأجيال معانا من وراء الكونسول اليوم كل الأجيال الحقيقة فرحانة برشا
3: نجوى حتى في الاستوديو راهو ناخذوا كل واحد يدلو بدلو يعني لطفي المكنة نجم يجيك يقول لك كان تعملوها هذه خير لكن خاطر في الأخر راهو استوديو لك أنت واللطفي والحسام والناس الكل إن شاء الله يكون بدارة خير للناس الكل طالع خير للناس الكل إن شاء الله ان شاء الله نشوفوا توا احنا كفريق تقني قمنا باللي علينا ومازال ان شاء الله نكملوا انتم توا كمنتجين كصحفيين ان شاء الله نشوفوا منتوج اذاعي راقي يليق بالتصوير الجميله هذه ان شاء الله
1: في الاطار هذا نجوى بربي حبيت ملاحظه الجانب التقني بطبيعه الحال اسهب في الموضوع معناها الجوانب التقنيه لكل شيء حبيت نقول انه المنشطين والمنتجين الحقيقه راهو كانوا في حاله انتظار كبيره وبكل شغف فما حتى شكون يقول لك انا نحب نعمل برنامج اما ان شاء الله يكون استوديو جديد حاضر لانه حتى الافكار وحتى المقترحات وحتى الكذا
2: بنيت
1: على استوديو جديد ناس يعني صدقني بفارغ الصبر ينتظروا في الاستوديو جديد على اساس باش يفتقوا المواهب نتاعهم والمقترحات نتاعهم وغدوه يحبوا يعملوا معناتها دي بلاتو فيها استضافات وفيها معناتها استغلال الصالونات وحبيت نشكر الناس الحقيقه زاد اللي تطوعت وتبرعت وتحب
3: انا راهو نقول هدايا
1: بالفعل
3: لانه
1: تبرعات يعني اللي
3: قدمت برشا ناس تجي تتفرج على الاستوديو قبل معناها نقولوا احنا باش نعملوا حاجات كيف نك يقول لك انا نحب نهدي لاذاعه المنستير صاله نحب نهدي تلفزه مشكورين الناس الكل على الهدايا اللي قدمتها هدايا يعني قيمة ان شاء الله يعطيهم الصحه وبارك الله فيهم
0: خالد هذا انجاز كبير الحقيقه واحنا كما قلنا معناها بكري مع سي فوزي حبينا نحكيوا اكثر يعني على الامكانيات نتاع الاستوديو هذه مميزات الاستوديو الرقمي هذا كما قل جوده الصوت جوده الصوره الى جانب ذلك فما ديزيفي معناها باش تخدم في من خلال البرامج كل شيء معناها لهنا موجود يسهل الخدمه ويسهل العمل هكا
2: هي موجوده ان شاء الله التقنيات الكل موجوده الحقيقه وهذه كما قال سياسين وتحدثنا مع المنجين إح انتم يا مقدمي برامج احلموا واحنا حاضرين
0: شبيك لبيك الاستوديو الرقمي ما بين يديك
2: بالرغم ذلك زادتنا تو حاليا امس سي فوزي جاب لنا كودور معناها اللي هو كوديك كيف فيديو ينجم من برا تبث فيديو يتعدى ديريكتومون الحسام ويتعدى مباشر صوتا وصوره كيف الكابلاج تعمل دونك الحقيقه نعاود نقول ان شاء الله نحلموا الكل مع بعضنا ان شاء الله نحقوا حلمتنا الناس كل مع بعضنا واحنا يد واحده الحقيقه ما بين مقدمي برامج وتقنيين وصحفيين وعاملين رانا الكلنا الناس كل ساهمت والناس الكل
0: مجندين زايدة
2: ننجحوا
0: مع بعضنا إن شاء الله تحياتي الحسام نوار زايدة على المجهودات حسام قدرية على الديجيتال حسام نوار حسام قدرية كمال العجين قلت زوز أجيال مع بعضهم اليوم في معارك
3: علي المنصوري ما تنساهاش
0: علي المنصوري طبعا علي المنصوري زميلتنا في التنسيق يعطيك الصحة شكرا محلينا اليوم منورين ملمومين على الخير يظهر لي فما غنية احنا باش نحتيو بيحتفل بينا راهو حسام مرحبا بيك حسام نسمعوا النغم ثم نرجعوا بعد شوية باش نواصلوا أجواءنا الاحتفالية
4: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
5: 95.7
6: صوت أوضح صورة أجمل

تفسير تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم انطلاقا من يوم الخميس 11 جون.

0: الله الله الله على إذاعة المنستير وعلى هذه الومضة الجميلة. مرحبا بكم أينما كنتم مستمعين ومشاهدين على موجات إذاعة المنستير، طبعا من خلال استوديو الرقمي الجديد. نقدم لكم أجمل التحايا من زملائنا، أكيد فرحة كبيرة برشا. نجاح الحجيري مرحبا بك، المسؤولة على كل شيء. نجاح الحجيري يظهر لي هكا ولا نجاح على الورد، على يدخل على يخرج، على القيافة، على الأناقة، على الجمال، على هذا الصرح الجميل في على هذا الأستوديو هكا ولا نجاح. كيفاش كانت التجربة؟
1: شكرا نجوى، شكرا للجميع، شكرا
0: نقرب شوية للميكرو.
1: شكرا نجوى، شكرا لكل الزملاء، شكرا لكل من تفانى في هذا في تجهيز هذا الصرح العظيم. شكرا للسيدة ليلى بن الشيخ مديرة إذاعة المنستير اللي كانت الداعم الأساسي واللي كانت تحفزنا ديما باش نخدمه أكثر، وبشكرا للمديرة العامة اللي كانت دائما تحفز السيدة المديرة باش هي تحفزنا زيدا. شكرا لكل التقنيين، شكرا لحسين نوار اللي قال لي بربي يذكرني. واحنا رانا الفرحة لا تسعنا في هذا اليوم إلى حد البكاء، نشوف في زملاء إلى حد البكاء. الفرحة ما وسعتهمش.
0: تحية لأمال البنزرتي زميلتنا.
1: شكرا لكل الزميلات من الاستقبال للإدارة للتقنيين للمنشطين إلى القدماء الأعزاء اللي زاد شرفونا بحضورهم، يعطيهم الصحة. سعيد فرزدق، سي منصف فتح الله، سي علي القريشي، لكل
0: سي صالح بيزيد القيدوم،
1: سي علي القريشي قائد السواق سابقا. شكرا للجميع على حقيقة. وما يسعني إلا
0: شفت محليها تصويرتك الساعة على التلفزيون
1: مزيانة.
0: شفتها كي نوار على خاطر هو وساك باش تقولنا حسام نوار في الديجيتال. شكرا ليك حسام نوار. الحقيقة فرحة كبيرة برشا، فرحة كبيرة
1: عارمة، وإحنا سعداء.
0: وليد بخريس، أهلا وسهلا وليد بخريس، نورتنا وليد.
2: عايشك، فرحانين بكنا برشا برشا برشا.
0: التقني برشا الجميل في الخفاء دائما استوديو خمسة اللي عنده ذكريات كبيرة مش من توا، من القديم، من عهد سلهيدي بخريس، ربي فضله وربي يشده في صحة الأبدان، قيدوم الإذاعة. حبيتوا يكونوا معنا احنا اليوم سلهيدي
2: لأسباب اللي ما نجمش يجي
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله نشوفوه، لازم شي عمل طلع على هذا الإنجاز.
2: بالطبع أكيد بش يكون فرحان جدا كما أولاد الإذاعة الكل، القدماء جدد والقدم الكل فرحانين بالإنجاز هذا اللي عملناه. كنت مع الفريق التقني في أعداد معناها ساهمت في شوية في أعداد هذا الاستوديو. شكر كبير للفريق التقني الكل اللي يخدم على الإنجاز العظيم هذايا، فرحانين به. هذا هو
0: وليد. أكيد التجربة هذه ما كانتش سهلة، يظهر لي فما هكا كما قلنا كنا نحكيه برشا حب تبنيه الإنجاز هذايا العظيم.
2: صحيح، كلنا حبيناه، كلنا حبينا يكون عندنا استوديو بالضخامة هذه، بالجمالية هذه، بتقنيات الصورة الجميلة، بتقنيات الصوت الجميل. ساهمنا كل واحد من شيرته كما يقولوا، من الزاوية اللي نجم يعاون بها. الناس الكل في الإذاعة راهو مش كان الفريق التقني، راهو أولاد الإذاعة الكل تقريبا، كل حد ساهم بما ينجم باش وصلنا عملنا هالحاجة جميلة هذه. بالحق فخر لينا، وإن شاء الله نوصلوا صورة جميلة وصوت أجمل للمستمعين متاعنا. هذا هو الهدف في الأخر معنا.
0: وإنتاج يكون معناها طبعا دائما، وإحنا على عهدنا معنا مع سيد المستمعين إن شاء الله يكون في المستوى انتظاراتهم دائما.
2: إن شاء الله، إن شاء الله.
0: أنا سعيدة جدا باستقبالها دائما. أنا كنقول إذاعة المنستير من الأصوات التي صدحت بأجمل ما قيل على أثير إذاعة المنستير. طبعا الصوت الجهوري، احنا نقول شحرورة إذاعة المنستير الإعلامية القديرة ربح عبد اللهوي. مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: تحية لك نجوى، شكرا على هذا الإطراء. الحقيقة
0: هو مش إطراء، هو معرفة. حقيقة، الحقيقة من القلب إلى القلب.
1: يعيشك، شكرا جزيلا. وانت أيضا من الأصوات الجميلة، والحقيقة إذاعة المنستير معناها ما عرفت بأصواتها الجميلة، بداية من فتحية جلادي لإناس، ليك، ليا، برشا أصوات جميلة اللي نعتز بها. وأنا ربما نمثل كل المنشطين اليوم وانا نتحدث في البث هذايا لاول مره من الاستوديو الرقمي الجديد.
3: اللي نعتبره ما هوش مجرد فضاء، هو بمثابة النافذة اللي نجم نفتحوها على الحلم، على صوت ربما يكون أكثر قرب من المستمعين. نعتبرها خطوة تليق بإعلامي يؤمن بأنه المستقبل يكون بالإبداع، بالتطور، بمواكبة التكنولوجيا الحديثة. وإن شاء الله معناها احتفالنا اليوم بالفضاء هذية، بالأستوديو الرقمي هذايا، نكونوا جمعنا فيه بين أصالة الكلمة، بين حداثة الصورة، بين نبض الإذاعة اللي تحاول ديما تكون قريبة من مستمعيها ومتابعيها. وإن شاء الله ننجحوا معنا في التحدي هذايا اللي هو بالحق تحدي، إن شاء الله نكونوا قد الحدث هذايا. شكري كبير لكل زملائي التقنيين، خاصة لأنهم يعني تبعت قديش هما تعبوا، قديش هما حرصوا على أنهم يكونوا في الموعد، على أنهم يكونوا قد الحدث هذا. وإن شاء الله مستمعينا معنا يلمسوا عن قرب التطور هذايا اللي إن شاء الله نسعى ونصر ونتحدى من أجل أن نكون في قيمة الحدث هذا. شكري الجزيل زادا كل زملائي في الإدارة، خاطر احنا صحيح احنا قدام الميكرو واحنا في الصورة، لكن مانيش وحدنا، ورانا إدارة حريصة جدا، بداية من زميلتي اللي
0: ومشجعة خاصة تشجع.
3: عمري ما اعتبرتها معناها في تصويرة المسؤولة، اعتبرتها الأخت الصديقة اللي تتعامل معانا بكل محبة، زميلتي نجاح زادة اللي حريصة أيضا من موقعها، سي فوزي، الناس الكل يد واحدة من أجل أن نكون قد الحدث هذا.
0: نعم ربح، مريت برشا مراحل تاريخية لهذا الصرح العظيم إذاعة المونستير، والأكيد نقلة باش تكون نوعية مع هذا الأستوديو الجديد، أكيد من أبرز الرحلات.
3: أنا كل الحمد لله يا ربي، أنا فرحانة برشا اللي معناها تمكنت من أني عشت اللحظة هذه، خطر صحيح زملائنا غادروا الإذاعة وأحيلوا على شرف المهنة، بالحق تقعد نوعا ما حسرة في القلب اللي ما عاشوش الجو هذا. نعم. الحمد لله كانوا معانا من كانوا خلال الحضور
0: ابتسام مديمة، تحية لزميلتنا ابتسام مديمة،
3: فرحانة برشا أنا بوجود ابتسام، بوجود سميرة،
0: فتحية كلها
3: برشا، سي صالح بيزيد، مجموعة من الوجوه، سي عيد فرزدق، بالحق قديش تفرحني شوفت عامر اسكندراني، أحمد تنبورة، الكل كنا محاطين بهم، وهذه خطر ماهوش فقط هو إنجاز لصالح اللي قاعدين يخدموا تصويرة إذاعة المونستير، وحب إذاعة المونستير نحملوه في قلوبنا جميعا، سواء كنا داخل الإذاعة ولا حتى كان غادرناها.
0: نعم شكرا لك ربح، طبعا هذه كلمات الحقيقة نحسوها عن قرب، لأنه مؤثرة جدا، تحكي علينا، تحكي على الإذاعة، تحكي على الناس، هي الناس توا حتى اللي تسمع فينا زادة كيف كيف تتأثر بالكلام هذايا، لأنه عصرونا عاشرونا، تواصلوا معنا حتى بالسمع، ما يشوفوناش توا، يظهر لي الصورة أوضح كانت، رغم اللي كانت الصورة قبل معناها هكا تعبة شوية الحقيقة، لكن رغم ذلك وصلنا بكل ما فينا معناها للمستمع، شو نحب نقوله، شو نحب
3: قوتنا احنا يا نجوى. نعم. نعم. في ان قادرين على ان نوصلوا صورة من نعم. خلال الصوت. نعم. لكن توا باش تكون مهمتنا ربما اسهل، لانه الصورة والصوت تعرف اليوم عصر الصورة. نعم. فشكرا لكل من ساهم في هذا الانجاز الجميل.
0: نعم نجاح
1: كما قالت زميلتي. نعم. ربح مشكورة، شكرا لكل من ساعدنا في هذا، في إنجاز هذا الصرح العظيم، أني نعم. أعتبره صرحا عظيم لأني واكبت من الزليزة الأولى إلى حد الافتتاح اليوم، كان عمل شاق شاق وشاق جدا، لكن الزملاء كانت في المستوى، وناس كل ضحات بوقتها بصغارها بكل شيء باش نحضروا الاستوديو هذا العظيم.
0: نعم العظيم.
1: العظيم، وإن شاء الله زملائنا يواصلوا المسيرة ويقدموا ما هو أحسن في المستقبل.
0: نعم شكرا لك نجاح، أنا تو باش نعطي أمانة ناخذ أغنية مسيلش، أمانة المزدح بعد شوية باش نعطيها مش توا، ناخذ أغنية ثم نرجع معاكم باش نخليو فرصة أكثر لأصدقائنا ولحبيبنا ولضيوفنا زيدا باش يكونوا معنا عبر هذا البث المباشر من استوديو الجديد طبعا اللي هو مكسب لينا ناس الكل.

0: حسب
1: هنا
0: زيد شوي
1: هنا إذاعة الجمهورية
0: حاضر المستير حاضر
1: المستير حاضرين حاضرين مدام هندا مرحبا بك أهلا وسهلا مرحبا بك مرحبا بك فرحة عشك. كبيرة برشا محلى لمتنا اليوم أهلا وسهلا بك هنا في إذاعة المستير في الاستوديو الرقمي الجديد نقول ألف مبروك لنا الكل وشكرا على تشجيعاتك أهلا وسهلا
0: اهلا وسهلا ويني مش نشوف في المديره مدام ليليا
1: اي موجوده مدام ليليا زملائنا
0: انتم تغوا كم
1: اي حسام نوار حسام قدريه على الموعد مرحبا بك
0: مانيش الراف
1: السيده المديره
0: لو بلان دو ترافاي مانيش دو ترافاي بي ويني مدام
1: هاي خالتها هاي خالتها
0: هاي خالتها
1: سمعنا صوتها هي موجوده صوتها موجود
2: مرحبا مدام
0: يعطيك الصحة هذا التقنية هذه يلزم كل واحد قدام ميكرو راه إذا كان زوز هكا ما يتعدى شيء قال لك معناها دو بوان دو فيو معناها تكنيك يدخل بعض وما يعرفش يلزم الكاميرا تكبتي الصوت اللي هو قدام الميكرو
1: نعم
0: إذا هاي تفضل ليلى نحب نشوفك عاد يا بنتي وين
2: موجودة مرحبا
0: موجودة
2: مرحبا
0: ربح عبد اللوي تو سايبك التليفون ربح عبد اللوي نشوفها تسيب التليفون وتقعدتي في بلاستها
1: هذه شوية بالروتار يظهر لي الكاميرا فما شوية روتار
0: داكور باهي اسمعني مدام ركحت أموركم إذاعة المستير نحب نشوف ليليا بن شيخ المديرة
2: موجودة مدام
1: موجودة يظهر لي زملاء يقولوا من عندكم انتوما
0: من عنا احنا باهي جماعه ريقلوا اموركم سينو نتعداو ال
2: يعملوا اكتواليزاسيون
0: كيف بعد قفصه بون هذه اذاعه الشباب وين الصوره نتاع الاختيسي ثم غاديك حاتم بوريال وامنه الوزير باهي ما علينا مش مشكل كما تعرفوا معناها اصدقائنا الصحفيين ولاد الدار والمستمعين والمشاهدين هذه اول تجربه باش نحطوا 7 اذاعات على نفس الشاشه معناها انا عندي ثقه راهو في التقنيين نتاعنا ينقزوها معناها قفصه نمشيو قفصه صباح النور شنو حويلك مبروك ويني يعطيك الصحه مش نسمع فيهم راهو قفصه مانيش نسمع
3: مرحبا بيك مدام مرحبا بيك مدام هندا بن علي الغريبي رئيسة المديرة العامة للإذاعة
1: على كل لما يرجع البث خلينا احنا في فرحة كبيرة برشا طبعا القيدوم الإعلامي القدير سي صالح بيزيد مرحبا بك أهلا وسهلا مرحبا. الشاهد على عصر إذاعة المنستير منذ انطلاقتها نرحب بك أهلا وسهلا منبهر
4: يعني منبهر لاني فكرت بكري المره في صوره للزملاء وقت اللي كانت البدايه في استوديو او في مكتب في كهف
1: أي.
4: قصر المؤتمرات
1: اي الكاف احنا نقولوا الكاف
4: اي الكاف ما كانش فما طاولة محترمة ما كانت فما يعني تجهيزات يعني بدايات صورة اللي عام 82 وقت اللي كنا في الكهف بتاع
1: إذاعة المنستير
4: واليوم نشوف في هالتقنية هذه فتحية شكر لكل الزملاء اللي خدموا على هالستوديو وانا اصريت باش نجي نحضر حتى نتذكر كيفاش كانت البدايه وكيفاش اصبحت الان فهنيئا لكم بهذا المنجز الكبير اللي نعرف انه اذاعه المستير دائما نقولها تمتاز بحاجه بالعزيمه اللي عند اولادها والحب التميز
1: كل الاجيال راه
4: كل الاجيال
1: الجيل القديم والجيل الجديد والجيل اللي جاي بعد
4: اكيد يعني اذاعه المستير تمتاز بحاجه هي العزيمه والاصرار على النجاح والحمد لله انها دائما ناجحه ودائما فيعني صدقا مانيش لاقي الكلمات اللي باش نعبر على فرحتي في بوجودي في هالاستوديو هذايا الجميل التحفه اللي اكيد وقت اللي نسمعكم قبل انت وقت اللي كلمتني قلت لي على الاستوديو كيفاش تتكلم عليه بكل حب وكيفاش تتكلم عليه باعتزاز كبير ولا فوزي ولا الزملاء الكل يعني متاعكم الاستوديو هذا فحافظوا عليها والحاجة
1: طبعا طبعا هذا مكسب نعم
4: وهذا يخليكم باش تزيدوا تقدموا في العمل اللي هو جميل ومتميز
1: نعم شكرا لك سي صالح شكرا لتلبية الدعوة لأنه دارك والإذاعة إذاعتك هذه وانت سباق صحيح معناها كنت معروف أكثر على أثير إذاعة الإذاعة الوطنية هو مؤسس من المؤسسين لإذاعة تونس الثقافية لكن إذاعة المنسير دائما في القلب
4: في القلب
1: نعم.
4: مدينتي هذه نعم. مسقط راسي فلا بد أني ونفرح معاكم لأني ولد
1: المدينة ولد الإذاعة زيدا نعم شكرا لك سي صالح احنا مازلنا مع ضيوفنا من عرسي فوزي مرحبا بيك سي فوزي اللبين مثقفين ومبدعين زيدا اللي هما الفضاء هذية والاستوديو هذية نفرحوا برشا الحقيقة اللي باش يكون على ذمتهم باش يوريوا إبداع بنوع آخر أكيد مرحبا بيك سي فوزي مرحبا أهلا وسهلا ناخذوا من عندك كلمة زيدا كيف كيف لكل اللي تقدموا بهدية معناها من اللوحات باش جملوا فضاءات إذاعة المنسير وخاصة الاستوديو البث هذية مرحبا أهلا وسهلا سي فوزي نورتنا طبعا كل المبدعين كل المثقفين في الجهة وغير الجهة في تونس وخارج تونس تحية كبيرة برشا مرحبا سي فوزي
5: مرحبا مدام نجوى
1: انت بعتك الساعة
5: الحقيقة سعيد جدا فرحان برشا باللحظة التاريخية هذه بهالفضاء الجميل الفضاء اللي خليني يقول نموذجي بصدق اللي معناتها نذكر كان وقت تحكي لي عليه وك الشوق اللي عندك وك الحرص وك المحبة الكبيرة الحقيقة اليوم شفت فرحة كبيرة عند الناس الكل انتظارتنا كبيرة من الفضاء هذايا التقنيات العالية فيه على مستوى الصوت على مستوى خاصة على مستوى الصورة وبالنسبة لنا كمسرحيين وكمركز للفنون الدرامية الحقيقة معناتها انتظاراتنا كبيرة على مستوى الانتاجات الدرامية على مستوى الصوت والصورة وتعرفوا وناس كل تعرف الإذاعة المستير ما شاء الله معناتها سباقة وكانت معناتها صولات وجولات على مستوى الأعمال الدرامية الإذاعية وإن شاء الله المرة هذه توا باش يكون عندنا انتاجات إن شاء الله
1: توا باش نثنيو الركبة
5: على مستوى الصورة ومستوى يعني كل ما هو مرئي معناها
4: والاستوديو هذا يخليك يعني المنشط يخليه متفرهد لأن الكبر هذا يعطي إمكانية للحلم
1: هذا هو شنو الحلم متاعنا احنا استوديو يكون كبير يكون في تهوئة يكون
4: متفرهد الإنسان اللي كيف يخدم متفرهد في الاستوديو مش في حكة
1: نعم بي شكرا لك سي فوزي دعوة لكل مبدعين حبيت تقول حاجة
5: حبيت نقول نعم مبروك على كل مبدعين على كل المسرحيين على كل فنانين جيت مستير بالحق معناتها فضاء جميل ياسر أنا نشوف معناتها في التجهيزات ونشوف الإمكانيات على مستوى الكاميرات على مستوى حتى الجانب البلافون تكنيك على مستوى بعد بنشوفوا لي بروجيكتور باش نجموا نصوروا باش نجموا معناتها باش نعملوا أعمال درامية بالحق معناتها جميلة فألف مبروك تحية كبيرة للسيدة المديرة اللي واقفة على المشروع هذا المنشطين الكل خاصة التقنيين الحقيقة أنا متأكد لهم تعبوا برشا سمحني ولهم أغلبيتهم أصدقائي وتعاملت معهم فنحب نهنيهم ونقول لهم كل عام وانتم حيين بخير وان شاء الله يا ربي
1: شكرا لك سي فوزي احنا يظهر لي 4 دقائق وزملائنا من قسم الاخبار مازلنا نشوف السيده المديره ليليا معانا بعد شويه احنا باش ننتقلوا للاستديوهات المركزيه بالطبيعه كما قلنا 7 اذاعات باش يتم الافتتاح الرسمي للاستديوهات الرقميه سيده ليليا
6: تم الافتتاح
1: والحمد لله تم الافتتاح اللي هي الار تي سي اي
6: اي الشباب اذاعه الشباب
1: نعم المنستير صفاقس الكاف وقفصه والبقيه تاتي ان شاء الله والبقيه تاتي بالطبيعه هذه البدايه واحنا نقولوا مازال نمشيوا مع نغم استراحه فنيه موسيقيه ثم نرجعوا

انتصف النهار على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة. الإذاعة التونسية تدخل مرحلة جديدة بتدشين استوديوهات رقمية بتكنولوجيا البث عبر الإنترنت. انطلاق حملة كبرى لتنظيف شواطئ الفلاز والنخيل وصولا إلى

0: لإذاعة المنستيرة المجهز بتقنيات حديثة في مجالي الصوت والصورة. فوزي شعبان كيت مدير التقنية بإذاعة المنستير والتفاصيل.
1: المشروع هو فيه قسمين، قسم الأول يهم الصوت، تم تركيز تجهيزات صوتية جديدة بتكنولوجيا البروتوكول الاي بي، وهي أحدث التكنولوجيات اللي وقع اعتمادها في أغلب الإذاعات على مستوى العالم. التجهيزات هذه تمثل في استوديو متكامل مجهز بتجهيزات تعتمد قلنا الاي بي، وكذلك قاعة فنية سيقع ربطها بالاستوديو الجديد والاستوديوهات القديمة، كذلك هي تشتغل بتقنية الاي بي. بالنسبة للقسم الثاني اللي هو يهم بث الرقمي أو ما يعرف بالإذاعة المرئية، هي تجهيزات تتمثل في محطة مربوطة بها 3 كاميرات عالية الجودة تمكن من عملية إخراج رقمي وصورة جيدة، باش تمكننا باش نكونوا على مختلف المنصات الرقمية كما اليوتيوب والفيسبوك، كذلك السيت ويب بتاع الإذاعة المستير. هي تجهيزات الحقيقة أعلى طراز، تجهيزات باش تمكن كذلك سواء تعمل بصفة يدوية، معناها موجود تقنية على التجهيزات، أو كذلك يمكنها أن تشتغل بصفة آلية دون اللجوء إلى تقنية على مستوى التجهيزات.
0: نبقى في المنستير. بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للنظافة، انطلقت اليوم حملة كبرى لتنظيف الشواطئ بشواطئ الفلاز والنخيل وصولا إلى شواطئ المنطقة السياحية، وذلك عبر رفع الأوساخ والفضلات البلاستيكية ومختلف النفايات، إلى جانب تنفيذ أنشطة تحسيسية وتوعوية لترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة المحيط. محمود بنواس مدير نظافة ببلدية المنستير والمزيد.
2: الهدف من اليوم هذا واللي قاعد ينتظم تو حاليا بشاطئ قرعية منستير وشاطئ سخانس وشاطئ المنطقة السياحية، وسيمتد إلى معناها نهاية التدخلات هذه ستمتد إلى نهاية الأسبوع. الهدف اليوم هو أنه باش نحاولوا نتواصلوا مع كافة مكونات المجتمع المدني وكافة المواطنين الوافدين على منطقة القرعية من خلال معناها أنشطة للأطفال، من خلال معناها حصص تحسيسية وتوعوية بضرورة العمل على تطوير المنظومة البيئية وغرس الحس البيئي والثقافة البيئية لدى المواطن بتونس عموما وبمدينة منستير خصوصا. من الأهداف السامية وأنه تشريك المواطن في منظومة النظافة ومنظومة البيئية عموما، باش نحاولوا قدر الإمكان معناها، والغاية من هدف تدخلات اليوم، من هدف الموعد اليوم، وأنه هدف توعوي تحسيسي أكثر منه عمل ميداني. عن الفرق الميدانية تخدم على روحها بصفة منتظمة وبصفة متواصلة، نظافة الشواطئ كذا كذا كذلك معناها التدخلات معناها تؤمن بصفة يومية.
0: إلى الحمامات، حيث اختتمت اليوم بمنطقة ياسمين الحمامات فعاليات حفل اختتام ومعرض الابتكارات للدورة 5 للأسبوع العربي للبرمجة الذي ينعقد تحت شعار الذكاء الاصطناعي والبرمجة في خدمة الثقافة العربية بمشاركة 18 دولة عربية. محمد جمني مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بمنظمة الأليكسو تحدث للزميلة فاطمة بن عثمان.
3: رقم المشاركين تجاوز 3,100,000 من 18 دولة عربية. كل سنة تظهر لها محور، ومحور هذه السنة هو لاكتشاف التطبيقات والبرمجيات التي تخدم الثقافة العربية، التي تعرف بالتراث المادي والغير مادي، والتي تعرف بكل الأشكال الثقافية. تعتبر التظاهرة هذه فرصة لاكتشاف المواهب والابتكارات، وكل سنة تظاهرة هذه تبين أن الشباب العربي قادر على الابتكار، قادر على الابداع، قادر على التفوق. هذه السنة عندنا فئتين، فئة الأقل من 12 سنة وفئة اللي من 12 ل 18 سنة، بالإضافة إلى فئة الطلاب ذوي الإعاقة. وكل سنة نبهر بإمكانيات الموجودة لدى الشباب العربي. عدد التطبيقات والمشروعات اللي تم تقييمها تجاوز 60,000 مشروع. لجان التحكيم العربية انكبت على تقييم هذه الأعمال لعدة أشهر، واليوم نحن نتوج المبدعين هؤلاء الشباب العربي الذي يمثل المستقبل، جيل الذي يحمل الأمل لهذه الأمة، جيل الذي نحن نؤمن أنه قادر أنه يمتلك نصية العلوم ونصية التكنولوجيا، وقادر أن ينطلق بعيدا في هذا الفضاء الرحب، الفضاء الرقمي.
0: في بقية أنباءنا، نفانيس الحجلاوي المتفقد الجوي للتراث بالساحل مراج مؤخرا عبر صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن طلاء جدار سوسة الأثري وما رافقه من جدل وغضب واسعين. أنيس الحجلاوي يوضح.
4: تم زوج صور هما أثاروا جدل كبير. الصورة الأولى تبين جزء من حيط مدهون بالأبيض.

0: ملاصق لأسوار مدينة سوسة، وللأسف أنه السور هذايا أو الحيط هذايا ما هوش أثري، قاع بناء وأحداث في تسعينات القرن الماضي في إطار تهيئة مسرح سيدي الظاهر. هو صحيح فيه طلاء أبيض، ولكن طلاء هذايا قديم تقريبا عنده 3 سنوات كالي عملته البلدية سوسة. الصورة الثانية تبين ثم عامل بسبب طلاء حائط كأنه معناها أثري. الصورة هذه لا علاقة لها بواقع سور الظاهر، في الصورة هذه ما هوش في سوسة، وربما أصلا ما هوش موجود في تونس. وبالتالي أنه ما يؤسفنا أنه مشات الناس كلها في النسق هذايا وصدقت ما يمكن أن ينتجه الذكاء الصناعي. إيه وقت ما نوظفوه في اتجاه سلبي للأسف تظهر حاجات كما كان مزيفة، وتظهر أشياء مغايرة للواقع. في الحقيقة أسوار سوسة سليمة، ما فيهاش حتى تشويه، ما مسهاش حتى معناها صبغتها التاريخية والأثرية. عندنا المصالح المعنوية والتراث، عندنا المصالح الرسمية نرجع لها في أي حاجة باش نثبتوا قبل ما نخرجوا أي خبر وأي معلومة، وهذا صالح الناس الكل.
1: ينفذ أصحاب الشهادة العليا المعطلون عن العمل وقفة احتجاجية واعتصاما مفتوحا اليوم بساحة القصب على خلفية جملة من المطالب التي تجيزها عربية الهمامي ممثلة عن المعطلين عن العمل.
2: احنا اليوم وقفتنا باش نعملوا اعتصام مفتوح على المطالبه بتطبيق القانون 18 واصدار الاوامر الترتيبيه. احنا القانون اصدر عنده معناتها 6 اشهر من 22 ديسمبر 2025 هبط في الرائد الرسمي، واحنا هذه اليوم سلسله التحركات اللي صارت قبل. احنا نطالبوا بالاصدار الاوامر والمنصه، كل مره نمشي ونعملوا وقفه احتجاجيه ويقولون سوف يتم تطبيق القانون باش نهبطوا المنصه الرقميه. 6 اشهر من اصدار القانون وحنا نستنيه. احنا اليوم معاش عنا المعطلين عاملين اليوم يوم غضب على سياسة التصريف المماطلة في تطبيق القانون. احنا اليوم خرجنا من مطالبة وصايم عن طالب يسقف زمني تطبيق القانون. احنا معاش عنا صبر، كلتنا البصالة والتهميش. علاش احنا الملفات كلها تسويت في تونس؟ كان ملف المعطلين على العمل. علاش احنا مش نتوانسة؟ احنا تونس عنا حق في البلاد هذه. طالب متاعنا احنا اصدار الاوامر الترتيبية والمنصة الرقمية لقانون 18 اللي اصدرته وعنده 6 اشهر ومازال ما دخلش حاجة تنفيذ. القوانين كلها التسويات كلها صارت كان ملف المعطلين على العمل. نحب نعرف علاش احنا نسوى هذا، اسكو الحكومة غير قادرة على التطبيق ولا ما عندهاش نية في تطبيق القانون؟ نحبهم يخرجوا يصرحونا في تم التطبيق ولا لا، وعطينا سقف زمني لتطبيق القانون.
1: تحت شعار سيرك الغد يبدأ اليوم، تنطلق اليوم الدورة التاسعة للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع لتتواصل إلى غاية 28 من الشهر الجاري بمشاركة فنانين ومبدعين من أكثر من 10 دول. وستجوب عروض هذه التظاهرة الثقافية والفنية 12 ولاية تونسية بينها سوسة والقيروان وزغوان، وذلك بهدف تقريب الفنون من مختلف الفئات والجهات وإتاحة الفرصة للجمهور لمتابعة أحدث التجارب العالمية في فنون السيرك وفنون الشارع. هيثم القصدلي المدير الإداري للمهرجان الدولي لفن السيرك في دورته 9 والتفاصيل.
3: المهرجان الدولي لفن السيرك في دورته 9 اللي تبدأ من 11 حتى 28 جوان في عدة ولايات من البلاد التونسية. المهرجان اليوم الافتتاح الرسمي متاعه 11 جوان في شارع بورقيبة في تطلق العروض. وصلت الوفود الأجنبية البارحة لتونس اللي يجيونا من عدة دول من أوروبا ومن أفريقيا ومن أمريكا، وصلوا بحذنا لتونس. تكون أجواء كبيرة برشا في الدورة هذه. نحن الهدف متاعنا المهرجان الدولي لفن السيرك هو ترسيخ ثقافة السيرك في البلاد التونسية والمحافظة على ثقافة السيرك والترفيه خاصة للناس المغرومة بالسيرك. المهرجان ينطلق من 11 جوان حتى 28 في عدة ولايات تحت إشراف المندوبيات الجهوية لشؤون الثقافة في كل ولاية بدعم المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والديوان الوطني للسياحة. وينظم هالبرنامج هذا كله هو سيرك باباروني.
1: في أنباءنا الدولية الآن، قال الحرس الثوري الإيراني أنه شن ضربات على القوات الأمريكية في المنطقة بما في ذلك في الكويت والبحرين والأردن. من جانبه أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر وحذرت السفن من التوجه نحوها. في الأثناء أكد الكرملين أن الجولة الجديدة من التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران محفوفة بعواقب على الاقتصاد العالمي برمته، وحثت موسكو والولايات المتحدة وإيران على ضبط النفس والعودة إلى المفاوضات. وصلنا إلى ختمة النشرة، وهذا لنا تذكير بأبرز عناوينها. الإذاعة التونسية تدخل مرحلة جديدة بتدشين استوديوهات رقمية بتكنولوجيا البث عبر الإنترنت. انطلاق حملة كبرى لتنظيف شواطئ الفلاز والنخيل وصولا إلى شواطئ المنطقة السياحية. أخبارنا متواصلة ومحطتنا التالية ستكون رياضية مع سنا البرهومي، وفي أبرز عناوينها اليوم انطلاق العرس الكروي الأضخم في العالم.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
5: المنستير. لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
6: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
7: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي،
4: انطلاقا من يوم الخميس 11 جون.
6: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
7: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
8: لإذاعة المنستير.
6: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما
7: دائما.
9: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
10: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
11: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال.
12: أنفو المونديال،
11: آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
13: مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعدنا الإخبارية الرياضية سبور أنفو. تنطلق اليوم منافسات نهاية كأس العالم لكرة القدم 2026 واللي تستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 جويلية، باش تكون أول كأس عالم تقام في ثلاث دول. بالنسبة لليوم مباراة الافتتاح باش تكون 8 متاع الليل، مباراة تجمع منتخب المكسيك بجنوب إفريقيا، مقابلة تتلعبها في 8 متاع الليل وباش يسافرها الحكم البرازيلي ويلينتون بيريرا. الحكم الصومالي عمر أرتان البارح تلقى استقبال شعبي وتاريخي أثر عودته للعاصمة موغاديشو من خلال عدد كبير من المواطنين اللي أكدوا دعمهم وتشجيعهم ليه. يأتي هذا بعد إقصاؤه من إدارة المباريات في كأس العالم بسبب رفض الولايات المتحدة الأمريكية دخول أراضيها، إضافة لخضوعه لتحقيق تجاوز 10 ساعات قبل ما تم عملية ترحيله إلى إسطنبول ومنها إلى موغاديشو. من جهة أخرى، المنتخب الوطني التونسي وصل تحضيراته في مدينة مونتيري المكسيكية تمهيدا لمقابلته الافتتاحية ضد منتخب السويد يوم الاثنين القادم، أولى مقابلة المنتخب تتلعب مع ماضي 3 متاع الصباح. نواصل مع بقية أخبارنا على المستوى المحلي. مكتب الرابطة الوطنية أصدر قراره في أحداث مباراة الدربي اللي جمعت الترجي الرياضي بين الإفريقي يوم 10 مايو الماضي، وتقرر معاقبة مدافع الترجي محمد أمين توغاي بإيقافه عن النشاط لمدة 12 شهر، معاقبة مهاجم النادي الإفريقي في راس شوات بثلاثة مقابلات. الهيئة المدنية للإفريقي أعلنت في بلاغ لها أن الفريق استوفى جميع الشروط الإدارية والمالية اللازمة وأصبح مؤهل للمشاركة في كافة الاستحقاقات الرياضية خلال الموسم القادم. في النجم الساحلي فؤاد قاسم يتمسك بالاستقالة متاعه ويعتذر من كافة أحباء النجم الرياضي الساحلي، جاء ذلك بعد الجلسة اللي جمعته برئيس لجنة النزاعات كريم العكروت. أما الحمام سوسة صعد حديثاً الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، يعلن أن المهاجم نور ماني أنهى العلاقة التعاقدية اللي كانت تربطه بالفريق. المنتخب التونسي دون 23 عام منتخب الأولمبي واللي يقوده أنيس بوجلبين يترشح إلى نهائي دورة تونا الودية بعد تعادله السلبي مع منتخب كولومبيا، والنهائي بشتلعب يوم السبت القادم. قرعة بطولة العالم لكرة اليد واللي باش تقام في ألمانيا من 13 ل 31 جون في المنتخب التونسي موجود صحبة المنتخب الألماني صاحب الأرض والجمهور المنتخب السربي ومنتخب الأوروغواي. نكمل معكم أخبار الرياضة بقرارات المكتب الجامعي وتوزيع المهام. كريم الهلالي هو الرئيس، ليلى زرع نائبة رئيس، سعد نيل عوين أمين المن والنطاق الرسمي، زياد النطاط مدير المنتخب الوطني، أحمد المبروك رئيس اللجنة المركزية لفض النزاعات، حازم المنصور رئيس اللجنة المركزية للتأديب ورئيس اللجنة القانونية، سامي حمرون رئيس لجنة التنسيق بين الرابطات، هيثم السويسي مسؤول عن متابعة مراكز تكوين النخبة، ماري معلول رئيس لجنة تطوير كرة اليد النسائية وعضوة المنتخبات الوطنية، هاني الجنوي رئيسة لجنة المنتخبات الوطنية لكرة يد الشاطئية ومكلفة بالتعاون الدولي، ماهر بن عثمان رئيس لجنة مركزية للتأهيل والإجازات ومكلف بملف الرقمنة وتعصير الإدارة، وأخيرا أيمن الجابسي رئيس لجنة الاتصال والتسويق وتنمية الموارد المالية. كانت هذه أهم أبرز الأخبار الرياضية، أجمل تحياتي وإلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.

0: من جديد نعود معكم من استوديو البث الجديد، هذا الاستوديو الرقمي اللي تم تدشينه بمواصفات تلفزية. ألف مبروك للينا الناس الكل، صحفيين تقنيين، السادة المشاهدين وأيضا المستمعين وأيضا مبدعين ومثقفين اللي رحبوا بهم معنا واللي جاءوا في هذا اليوم العظيم. أنا نقول للاحتفاء والاحتفال بهذا الإنجاز. طبعا نحن في عصر الصورة، وما أدراك ما عصر الصورة. خليني ساعة نقول أهلا وسهلا بسفيان بن قمرة، وكي نقول سفيان نقول المبدع، نقول اللي يطبع اللي دافع على موروثنا وعلى خاصة الجبة التونسية، وما أدراك وين مكان وين حط رحاله اللي إنه عرف بالجبة التونسية حتى معناها في الاحتفالات الدولية، إلا وإنه أكل بصمة تونسية لازم باش تكون، حتى الفنانين اللي جايين من برا لازم باش يستنقشوا تونسي من خلال البرنوس التونسي ومن خلال الجبة التونسية. مرحبا بيك سفيان، فرحانين برشا انك انضميت لينا اليوم في اليوم الاحتفالي، وكيفاش كان بالنسبة ليك؟ مرحبا.
1: مدام نجم، نحب نقول لكم مبروك، ما نجمش نغيب على الدعوة الجميلة سيادتك وإناس غريان، يعني كلكم يعطيكم الصحة. رغم التزاماتي من نجاش نغيب على الاحتفال هذا، خاطر تعديت مرتين قبل 3 سنين تالي 5 سنين. استوديو رقمي حلو برشا، طلعت في برشا قنوات إذاعية تونسية وعربية ودولية، مواصفات كبيرة كما قلت، والله محلى، وكما قلت لكم محلهم الألوان اللي هديوا الأعصاب، يعني خليه أريحية الضيف. فنجم نزيدكم كان حاجه بركه، انه
0: معناها كنزيدوا اي لون اخر ما تسالش، معناها يمشي مع الفضاء،
1: لا الالوان يمشي
0: مع خاطر هيك نوار هذا
1: اي تخبوا حتى الشاشه وتت الديكور روج. انا نزيد نقول لكم انا نضم صوتي لكم كتقنيين، ونشوف انا خذيت لقب سفير لباس تقليدي تونسي، كما نقولوا عندي 20 سنه في الرحله ذي تعريف باللباس التقليدي التونسي، لكن كرمت زرعت وحصدت عندي عامين من رئاسة الحكومة التونسية، أعلى تكريم هو سفير للصناعة التقليدية التونسية، لكن هذا ما نجمش نوصل للتكريم هذا من غيركم توما، إعلاميين صحفيين تقنيين، قنوات تونسية عربية، إذاعات تونسية عربية، خذيت اللقب هذا منكم توما وبعد خذيته رسميا من الدولة التونسية، فنجم نقول لكم كان شكرا، وما نجمش نغيب على احتفال عظيم كما اليوم في إذاعة مونستير.
0: نعم سفيان باش تبني معنا أحلام جديدة وبرامج، وأكيد معناها الفضاء هذية باش يخلينا نبدع أكثر، باش يخلينا نعطيه ما عنا أكثر من خلال خاصة معناها الأفكار، والأفكار توا في العصر الرقمي والعصر الصورة، والإذاعة أصبحت صورة وديما يبقى الصوت هو الكل، راهو صحيح لكن احنا نجري والعصر هيك، ولا كيما الجبة التونسية قاعدة تجري شوية في العصر لكن قاعدة تحافظ على البصمة نتاعها الأصلية، وجبة راهي تونسية كما قلت أنت،
1: تبقى تونسية كيف
0: يعني الجبة لهي
1: شهد لهي ماهيش تابع حتى الدولة، كلهم أشقاء لكن رسميا مشكورين يعني المسؤولين وزراء خذي وقتها بالاقتراح متاعي وزير الثقافة رسميا باش يحضروا في الدوسي شوية هكا، كما تعرف الغيرة بتاع التوانسة اللي قالوا شبيه الدوسي ما حضرش، الدوسي ماهوش سهل، يعني جاتني دعوة مع دولة التراث في تونس قابل دكاترة وخبراء توانسة، مش سهل تحضير الملف هذا، يعني يلزم يكون دسم وفي حاجات
0: يكون دقيق زيادة باش تقنعهم باش تقنعهم انها هي جبة راهي تونسية،
1: انا تونسية بالضبط
0: تونسية،
1: يعني قايمين
0: الهوية والهواء
1: الكل قاعدين يعملوا في الجرب
0: الهوية والهواء
1: جرب من الجنوب الى الشمال على جبة تونسية، وخاصة خاصة الحلو في الملف انه يلزمك اليونسكو المنظمة الدولية انك تثبت رسميا انها حينية، يعني تتلبس التوى والتسجيل سوف يقع تسجيل يعني طريقة الحياكة بتاعها الفصالة التطريز، فبقدرة ربي يعني دكاترة قاعدين منصبين علي، وانا مشيت وشرف لي قالوا لي باش يكون اسمي في تحضير الملف، عملت مقابلة اولية معاهم واعطيت شهادة كيفاش انا في العشرين سنة عرفت بها باش يستشهدوا بشوية مثلا مشاهير توانسة وعرب لبسوا من عندي مدة العشرين سنة ذوما.
0: لو كانت تفكروا نرجعوا معنا برشا
1: هم بداوا الاعلاميين الحقيقه
0: تو تلبسها متاع ترجعها ولا تعطيها لهم
1: كادو، فما برشا ياخذوا كادو نحشم الاغلبيه كادو، فنتشرف بهم ممكن بديت مع الاعلاميه الكبيره في الام بي سي لجان عمران من 20 سنه وهي وقت عطاتني عمري 20 سنه
0: نتفكر لبست احلام زاد الفنانه الخليجيه احلام
1: جايه نتاعها، انا صديق العائله نتاعهم، ولما كنت وسيط خير باش جات المهرجان قرطاج قالت لي ما نجمش ما نلبسش التونسي في جامعة زيتونة البرنوس وفي الريبيتيسيون في قرطاج لبسة جادة جبل
0: مي فاروق زيدا
1: مي فاروق نانسي عاجل البرنوس
0: البرنوس نتاع مي فاروق
1: المصرية اي نشكر اختها سعد سفير مصر نعم. اللي هو قال لي يلزم تلبس حاجة تونسية نانسي عاجل لبسة سناء الفنان الشامي وقبل برشا رغب على مهل الصدقي علا فارس الفا بلوندي النجم الافريقي مؤخرا اخيرا نشكر منظمة العربية الثقافة
0: العلو تفكر الجبة مش جبة هي الحاجة متاع الفنانة
1: لا لا لا شهاب
0: لا لا هلا صدقي هلا صدقي
1: هلا صدقي القمجة تاع الحمامات
0: اكيد القمجة هذيك عطيتها لها
1: سيارة لا لا هذيك رجعتها لها حقيقة هذيك لا لا هذيك بيز كوليكسيون 60 سنة عمرها
0: هذيك 60 سنة هذيك قيمة جدا معناها تحفة
1: حاجات نجم مثلا تريزيت يد تونسية عملتها في المشغل حرفيين تابعيني معناها ليكيب نتاعي عملوهم اما تبدا حاجة كيكا تغيظني معناها تعز عليهم ما نعطيهاش فهي مشكورة رجعتها لي فما فنانين رجعوا لابس درة زروق برشا رئيس الحكومة السابقة نجم بودن يعني تشرفت أني وصلت البالية قوي كما قلوا طلعت البارة اللي وليت سياسيين ومؤخرا ضيف تونس اللي كان صاحب سمو الملكي يعني الأمين العام منظمة إسلامية الكبرى تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود اللي شرف لي أنه كيفاش الليكسول كلها يعني قالوا لي الضيف هذا باش يكون هدية من عندك أنت شوف أصحاب سمو يعني أمراء أو ملوك نعرف أني كنت مقيم في الخليج مش سهل باش يقبلوا حاجة غير البشت متاعهم والجبة والقميص والغطرة والعقال فجابوا برنوس صعيب فشنو لقيت الفكرة اللي جات ومحلية فرحوا بها برشا هو فرح بها أني نعمل بشت السعودي لكن من الألف إلى الياء تونسي تخيط بالقماش هذاك الشفاف حايك تونسي هذا الحرج متاعنا وتترز شوية خفيف بالجبة التونسي ففرح به برشا وجاني تنويه من الدكتور محمد الدعمر الأمين العام منظمة
0: هذه هي الأفكار سفيان وراوة ذي راوة على فكرة الأفكار هذه ريت والاجتهاد هذا بالتعريف بالموروثة متاعنا وبالجبة التونسية متاعنا راهو ما يخلصش عليه راهو هكا راهو برشا حب راهو قاعد يخدم هذا ويعرف ويدافع زادة على الهوية متاعنا وموروثنا
1: صحيح نجوى خاطر نشكر زادة القناة الأخت ليكم يعني القناة مزيك كنت في وقت البارح فعملت مع شاكر بسباسي اللي هو ولد
0: الإذاعة ولد المستيرة
1: تحية ليش نوصل له سلامكم فساعة كاملة واحد منكم وفيكم بالبرنامج حكيت راه وشوف اللي يسمعني هكا يقول معناه ممكن الأرضية كلها ورود كامل قدامك ما شاء الله مش سهل 20 سنة تعبت برشا برشا عراقيل برشا تعب برشا مصروف من مكتوبي التوى أنا قريت تكوين مهني وخذيت شهادة حيرة في عام الثورة لكن التوى نفضل أن يقولوا سفي لباس تقليدي تونسي خير من نصمم لكن هذا الكل تعدى بحاجات يعني يوجعوا أما أنا أقول شوف كل دودان ساعات نطلعها كمان
0: صحيح
1: جينا النعرة وبعد نفشلوا يعني هكا الحياة
0: هو الدودان وساعات المنافسة زيدة وفما ناس ما تحملكش الخير
1: علاش كيما قلت اخت نجوى كل يراوني يقولوا فلوس مش فلوس
0: هي مش فلوس راهو انا نقول تعبوا
1: تعب انا مانيش تاجر ديجا تو ما عنديش محل عندي مشغل في المدينه العربيه التونسيه بما اني جو بور دو كاسكيت
0: تخدم في حاجات شغل الروح للروح
1: بالضبط ما نمشيش ديما للاتولي خاطري في الطيران في خطوط التونسيه زاد نوجه تحيه خدمتي وسمر في حيط هذيك فديما ماخذها هوايه ورساله
0: فن
1: اني
0: فن
1: نعرف
0: ابداع
1: بتونس
0: موروثنا يعطيك الصحه سفيان وإحنا فرحانين انك بحضينا اليوم وشطرتنا هالفرحه هذه وهاللمه هذه يعني باش تبقى زاده في التاريخ هذا باش يبقى في التاريخ لانه مرحله جديده من هذا الصرح العريق إذاعة المنستير بالطبيعة بحذية فنانين زادة في نفس المجال هو المجالات تبارك الله في مجال الفن فن الديكور باش ناخدو زادة الفن التشكيلي فن الموزايك أكيد دكتور سامي بشير مرحبا نتشرفوا وزدين استوديو متاعنا بلوحة جميلة عندها حكاية وزاد الحكاية هذية انحصرت معناها في هذا المكان ما قلش انحصرت أما محليها زينت المكان هذية هكا ولا مرحبا دكتور مرحبا وشكرا بيك. على الهدية
2: مرحبا بك ومرحبا ميكرو. بمستمعي إذاعة المنستير في الحقيقة نجدد شكري للإذاعة وكيف كيف زاد فرحتي الكبيرة بهالمولود الجديد هذية اللي نوعا ما انتج لتضافر الجهود تقنيين ومسؤولين ومجتمع مدني في يعني صناعة هالصرح الجديد هذا اللي عودتنا في الحقيقة لإذاعة المنستير باهتمامها بالشأن الثقافي والفني والاجتماعي و... وكانت كل ما تصير تصير إيفنمون ولا تصير إكسبوزيشن ولا تصير أي حدث أو حيثية في مجال الفنون التشكيلية إلا وكانت حاضرة، تتابع جميع الجزئيات، تدعم الفنانين والمبدعين في جميع الاختصاصات. فمعناتها أني معناتها نعتبر روحي أنتمي لهذه المؤسسة بطريقة غير مباشرة. نعم. وأنا مستمع وفي
0: هذا يعني أكيد بطبيعة ولد الإذاعة. نعم.
2: فاللوحة اللي الموجودة هنا في الاستوديو هي لوحة معناتها بعنوان الدقداقة، احنا نقولها علجية بال... أي. أي. بالدرجة متاعنا. أي. وتمثل أفق، يعني أفق رحب فيه السماء والبحر والأمواج. وأني ابن المنستير، يعني عندي علاقة وطيدة بالأفق وبهذا هذا الانتماء يعني للطبيعة في بعدها الجمالي نوعا ما. فاللوحة تتماهى نوعا ما مع حتى ألوان الموجودة في وسط الاستوديو اللي تغي عليها الأزرق، زرقة السماء وزرقة البحر نوعا ما. في الحقيقة يعني الإذاعة هي فضاء تشاركي، فضاء تشاركي خلينا احنا كمواطنين وكمبدعين وكرجال ثقافة او باحثين في مجالاتنا تبعوا جميع الجزئيات هذه ونكتشفوا حاجات جديدة. نيتو كي سمعت سي هشام بالحق ابهرت بال يعني بالعباد اللي كيف من هكا شادين الصحيح ويدافعوا على المؤسسة
0: على الهوية
2: والقيمة والهوية وعندهم البلوس معناتها سون كابابل دو فا ان بلوس. وهذا هو المهم احنا بالنسبه لنا احنا معناتها هون كيفاش نجموا احنا نحافظوا على بلادنا، كيفاش نجموا ندعموا المكتسبات نتاعنا، كيفاش نجموا نبنيوا مع بعضنا مستقبل يكون افضل. وبالحق راهو فما برشا تضحيه كيف ما قال سي هشام، برشا تضحيه، فما برشا تعب.
0: راهو هذيا سفيان، راهو سفيان كيما قلت منذ قليل راهو مش قاعد يخلص عليه هذا الحبه هذه الكل مش قاعد يخلص عليها، لا تباع ولا تشترى راهو المجهود ما تلقاش عند الناس الكل. راهو
1: تو بديت نسمع ان شرف ليني معكم معني التكريمات، راني في الثلاث شهور هذوما عندي 5 تكريمات ومشيت مع الخارجيه التونسيه لالمانيا. يعني شوف الدوله عمري ما طلبت منها تصرف علي وعمري ما طلبت مقابل، لكن راهو اللي بيه بعد 20 سنه راهو شنو النتيجه اللي جبتها، بدات تكريمات وعطوني اكبر وسام وبداوا يدوروا لي وزاره السياحه والخارجيه
0: تجني تجني
1: في القمحه اللي
0: زرعتها من
1: والله ما طلبتش مقابل لك دي.
2: فما حاجه مهمه برشا خاطر احنا كسمعناه ومعناتها بالحماس هذيك وعنده 20 سنه راهو يخدم على الموروث نتاع الجبه التونسيه بور ديفوندر كوا بور ديفوندر نو تيريتوار معناتها الحدود نتاعنا الثقافيه والموروثيه هذيك وكونا نحطوها في مستوى راقي في مستوى عالي ونعرفوا بها على مستوى عالمي.
1: برافو على الصوره.
0: اي
2: خليك
1: فيها شو الديتاج
0: كل اللي في جدبها هي لمحل الدقدقه اللي
1: الدقدقه هي حاجه فوندو هذه
2: بالضبط. هي الدقدقه هي معناتها لورتوار بالفرنسيه هي العلجيه بالدرجه نتاعنا ندقدقوا بها على الباب العربي الخوخه باب الخوخه ندقدقوا عليه قبل ما ندخلوا. اكيد انه الدقدقه هذه كنا احنا كنا صغار نتفكروها وكانت عندها الجماليه نتاعها في المدينه العربي، ولكن اني ربطتها بالاذاعه. وريت انه العمل هذا اللي انا اشتغلت عليه قبل حتى من تدشين استوديو ريتها انسب عمل ممكن اني
0: مش نجم يكون يزين الاستوديو نتاعنا. الصوره اليوم الصوره اليوم وعلاقتها في الاذاعه والاذاعه هي نقول لك صوت. اليوم اصبحت الاذاعه صوت وصوره، اكيد باش تقدم الاضافه في المجال الاعلامي التلفزي طبعا والاعلام بصفه عامه. يعني كيفاش تراها انت اليوم ان باش تقدم اليوم صوره الدكتور سامي بشير يعني كفنان وهو موجود معناها واحنا قاعدين نقدموا معناها في ثاني على على المباشر اليوم في عصر العولمة والرقمنة
2: هو
0: والذكاء الاصطناعي.
2: هو, هو نجوى الصوت ليس بمنأى عن الصورة
0: طبعا،
2: يعني الصوت
0: لا يا شيخ
2: هو نوعا ما يخلق في الذهن الصورة يكون الصورة عند المستمع. يعني عندما نستمع للمتحدث هو في حقيقة الأمر يستحدث في أذهاننا صور، فهذه الصورة هي وعينا بذواتنا
0: ونحن في عصر الصورة
2: ونحن في عصر
0: الصورة
2: يخلق شيء من الوعي بالآخر وشيء نوع بالإمكانيات متاعنا نعم. ويؤسس لغد أفضل هذا نعم. أكيد. فمعناتها أني بالحقيقة أجدد يعني شكري وفرحتي نعم. بهذا المولود الجديد اللي أكيد أنه باش يخلق مساحة نعم. تثقفية ما بين الصوت والصورة في نفس الوقت
0: والصورة والصوت. الفنان المبدع الفسيفسائي كريم كريم مرحبا بيك. فرحنا برشا بحضورك اليوم وفرحنا برشا نجم نقولوا احنا إذاعة المونستير اليوم السيجل متاعنا كان بأناملك الذهبية أعطى رونق جميل جدا في البهو متاع الإذاعة. كريم
3: مشكورة أخت نجوى على هذه الاستضافة وكان بالحق يوم تاريخي. سعيد جدا أن نكون بيناتكم في هذا اليوم نعم. سعيدا جدا بهذا الأستوديو وهذه الألوان وهذا الاختيارات الناجحة. بطبيعة احنا ديما نقولوا ننتمي إلى هذه الأسرة الموسعة لإذاعة المنستير اللي كانت دوما ودائما في متابعة كل أنشطتنا الفنية والتشكيلية سواء وطنيا ولا دوليا. ما نجموش ما رجعوش الجميل لإذاعة المنستير اللي كما قلت كانت دوما في تغطية كل نشاطاتنا. اليوم نشوفه في حاجة جميلة جدا. إن شاء الله هذا مكسب لإذاعة المنستير اللي عودتنا ديما بالاحترافية وبمتابعة كل وتشجيع والتثمين كل ما يقوم به المبدع التونسي.
0: شكرا لك كريم. احنا باش نختموا لقائنا اليوم بضيف هو ريت التركيبة هذه والأجواء هذه الكل معناها والهندسة والديكار هذا الكل بأنامل صديقنا الفنان ميلاد بن عمر. مرحبا بك ميلاد.
4: مشكورة يا مدام نجوى.
0: كيفاش عشت التجربة الساعة مع إذاعة المنستير مع الزملاء مع هذه الأجواء؟
4: مشكورة يا مدام نجوى. مشكورة الكيب تاع إذاعة المنستير الكل. نحب نقول لكم الناس كل كاملة خدمتها ارتاحت. راني اليوم مش ارتحت كشفت فرحة الناس. هي
0: ذيك حتى انتي لا تنام ما يضر لي
4: ذيك لا ترتحك ذيك لا تنحي لك ستريس متاع برشا خدمة برشا تعب. مشكور برشا الكيب سرتوسي خالد على برشا اورجانيزاسيون صارت. تعبنا شوية صحيح ما الحمد لله كان فرحة الناس وفي الآخر الكل باش نقدمه بتونس ومعنا حتى مزيرة ماشي مزيرة وهذا واجب هذه نعم. تصوير تونس كالكسوا باش نقدمها أني أنطونك ديزاينر سباس كالكسوا سفيان في الجبة كالكسوا كريم كالكسوا
0: في الفسيفسي طبعا
4: كل واحد عنده الطريقة نتاعه باش يقدم بتونس نعم. معناش رانا مزيرة وعاود نقولها نعم. رانا تونس فيها بوتنسيال كبير برشا
0: صحيح تعطيونا فرصتنا
4: تلقاو برشا حاجات نجمو نعطيهم ونجم نعطيه أكثر من هيك على فكرة
0: نعم.
4: إن شاء الله
0: من ذكريات ميلاد قبل من ذكريات الحلوة اللي في استوديو معناها اللي جمعتك بالزملاء وانت
4: أكثر ذكريات هي في الترساس دي سول على خاطر تعبنا برشا على خاطر احنا خلينا من الأير متاع الراديو ومشينا في الفورم سوبل كما طاولة كما لسول بالحق الرشمان متاعهم يقولوا احنا بلغة نعم. بلغة شانتي الرشمان متاعهم بالحق صعيب برشا نعم. تعبنا ضحكنا برشا زاد الحمد نعم. لله الحمد لله بالحق العبد كل تعبت حد ما حاسبها وقت حد ما حاسبها مجهود كلنا حاسبينها تصويرها لتونس تصويرها باش نشوفها
0: انتم رباعي يظهر لي تلاقى في حاجه برك كل ما يخدم بمحبه معناه يعطي ما عنده ما يحسبش مش انا تو خدمت لك ربع ساعه لازم نخلص عليها بصراحه ربع ساعه نزيدك خمسه دقائق تخلي نزيدني شويه هكا ولا
4: بالضبط
0: المعلميه الكل هكا راهم حتى المهندسين والكل فهذايا مجهود تشكر عليه
4: حتى صدقني حتى شيء
0: وانت ساهمت وشاركت معنا في هذا الإبداع
4: ما عايش مزيه راهو واجب
0: شكرا لك ميلاد بن عمر
4: مرسي بوكو شكرا مرسي ليكيب الكل مرسي أي واحد قدم حتى يعطيكم الصحة حتى قال إن شاء الله ربي يعينكم بأي كلمة رأيت عملنا تزنى مورال الحمد لله
0: شكرا لك ميلاد بن عمر شكرا سفيان أنستنا إن شاء الله نشوفوك دائما من منورنا في كل العالم تعرفش معناها من تونس إلى أسقاع العالم اليوم سفير اللباس التقليدي التونسي والجبة التونسية من القلب إلى القلب وإن شاء الله قريبا نفتخر معناها ونحتفل ونفتخر بتسجيلها باليونسكو خاطر هذاك مش شوية راهو حتى حد بنجم يقلد حتى حد شرع على مواقع التواصل الاجتماعي لا هذه جبة مغربية وهذه جبة جزائرية راهي هذه جبة
1: تونسية
0: من القلب إلى القلب. شكرا لك كريم يعطيك الصحة شكرا لك نورتونا شكرا دكتور سامي بشير احنا باش نشوفوكم عاد توحنا اليوم خطرت لمينا لمة الحبايب في إذاعة المنستير في تدشين وافتتاح هذا الأستوديو الرقمي العظيم. ديما نقول العظيم شكرا لكم، تحياتي لكم. بعد شوية زميلتي حياة الكون تكمل معكم المشوار، زميلي محمد بشير. يا محمد شفت الضخامة والأجواء والصورة المزيانة والبوكي النوار يا بابا اللي عطا رونق. شوفك الألوان دكتور، ريتك الألوان محليهم. عطا ياسر على البلو، انت ياسر تخدم بالبلو هكا، تحب البلو برش، تحب البحر،
5: اختيار معناتها عفوي يعني
0: عفوي. شكرا لك حسام نوار، شكرا لك حسام قدرية، شكرا لكم الكل، خالد كامل الفريق. بعد شوية إن شاء الله نكملوا مع ضيوفنا في هذه الأجواء الاحتفالية. نجوى المهري صخيري كنت معكم في الافتتاح، أنا دخلت التاريخ اليوم. شكرا لكم، إلى اللقاء.

وعلى موجاتها تشير الساعة إلى تمام الواحدة الثالثة بتوقيت غزة الصامدة. أهلا وسهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة، وفيها جدة صباح اليوم حادث مرور على مستوى الطريق الرابطة بين معتمدية صواف في ولاية زغوان ومعتمدية تنفيذة التابعة لولاية سوسة، مما أسفر عن إصابة 27 شخصا إصابات متفاوتة الخطورة. وتتمثل صورة الحادث في انزلاق حافلة كانت تقل عملا. بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للنظافة الموافق لليوم تنظم اليوم أو تنتظم اليوم حملة كبرى لتنظيف الشواطئ بالفلاذ والنخيل وصولا إلى شواطئ المنطقة السياحية بالمنسير، وذلك عبر رفع الأوساخ والفضلات البلاستيكية ومختلف النفايات، إلى جانب تنفيذ أنشطة تحسيسية وتوعوية لترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة المحيط. قال مدير عام الامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي اليوم إن وزارة التربية رصدت 955 حالة غش خلال الدورة الرئيسية للبكالوريا 2026، ما يمثل ضعف ما تم تسجيله في بكالوريا السنة الماضية والتي تم خلالها رصد 508 حالة غش. ومن أخبارنا الوطنية ضمن الوقفة الموجزة، قال وزير السياحة سفيان قيا أن برنامج تونس عاصمة السياحة العربية 2027 يرتكز على إحداث حركية وتنشيط مستدام في مختلف القطاعات، بما من شأنه تعزيز الديناميكية الاقتصادية ودعم الاستثمار وفتح أفاق

بسم الله ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك لنا في هذا الاستوديو، اللهم اجعله طالع خير على كل زملائنا، على كل المستمعين، على الأسرة الإذاعية بإذاعة المنسير. سعادتنا كبيرة، فرحتنا على الوجوه، هذا الفضاء الجديد، استوديو رقمي بمواصفات عالمية. إن شاء الله يا ربي يزيدنا كان حماس، يزيدنا كان أمل وتفاؤل، باش نخدموا بلادنا، باش نخدموا مستمعينا، باش نكونوا صوت الناس. وكيما الكلمة اللي نسمعوها ديما، الخبر سمعته ومؤكد زاد في إذاعة المنستير، تقعد إذاعة المنستير جسر ثقة بين الأعلام العمومي وبين مستمعيها. مرحبا بكم، تحية لكم وين ما كنتم، هذا الفضاء الجميل الأنيق.

0: اللي تشوفوه على مواقع التواصل الاجتماعي تم افتتاحه إن شاء الله يا ربي فاتحة خير على كل زملائي بإذاعة المنسير، ومبروك زادة للإذاعة التونسية هذه الإنجازات الجديدة. تحية لكل زملائنا اللي خدموا ليل ونهار باش اليوم الصورة تكون أجمل والجودة تكون عالية. تحية ليهم، ربي يرحم اللي فارقونا وما عاشوش معانا الحدث، اللي موجودين ربي يطول في عمارهم، ربي يبارك في صحتهم، شكرا ليهم. ما نحبش نسمي لأني كان نسميهم نخاف نقصر في حقهم هالوجوه هذه اللي قاعدة نشوف فيها، واني مطمئنة على مستقبل إذاعة المنسير بالكفاءات اللي فيها والحمد لله. ما حبيتش ندخل وحدي للاستوديو، حبيت ان يكونوا معايا زملائي. كيما بديت يعني مع جيل سبقني والحمد لله كوني، وإن شاء الله نخلي الأثر الطيب، دخلت بالجيل اللي بعدي اللي نحن إن شاء الله بإذن الله باش نخليه لهم المشعل ويكملوا إن شاء الله المسيرة بعدنا. هما زوز أشخاص نحبهم على الأخر، هما أختي الصغار في الإذاعة، علاقتي بهم إنسانين كبيرة برشا، عملين زادة كبيرة برشا. كي نحكي على يميني هو هويدا بن ساسي، على يساري العزيز على قلبي شوقي الحمادي، قداش خرجنا مع بعضنا، قداش تغششنا على بعضنا، قداش ضحكنا مع بعضنا، وقداش بكينا مع بعضنا، وقداش لمتنا في الحقيقة برشا لحظات جميلة. نحب ندخل لاستوديو جديد، ندخل فيه بزملائي اللي موجودين البرا، الموجودين معايا في استوديو. هويدا
1: تحياتي ليك،
0: مرحبا،
1: يعطيك صحة، شكرا ليك على التقديم الجميل في الاستوديو الأنيق والجميل بهالحلة المزيانة هذه اللي بالحق فرحتنا برشا، أسعدتنا برشا، جو من البهجة غمرنا اليوم في إذاعة المنستير. تحياتي لكل الزملاء اللي يسمعوا فيها، اللي حاضرين اليوم، اللي ما همش حاضرين زيدا إن شاء الله توا مع الأيام تباعا، الناس الكل تشوفنا في المقر الجديد في الاستوديو الجديد اللي إن شاء الله فتحت خير علينا، على المؤسسة ككل، على المستمعين زادا إن شاء الله تشوفوا فيه الجديد، الإبداع، التألق، التميز. إذاعة المنستير مستين سراهي
0: الحمد
1: ديما
0: لله
1: بالجديدة متاحة، ديما بالإضافات متاحة، ديما بالتتويجات، التألقات، ديما عنا
0: الجديد،
1: ديما خدمين أنا.
0: التاريخ حافل وإن شاء الله المستقبل يكون أزهى وأبهى. غيروا أعتابكم، تتألقون، تتميزوا بإذن الله، بدلنا العتبة إن شاء الله مبروكة على الجميع.
1: هذه أني كنت فيها بدايتي، كان فيها شهدت فيها برشا لحظات جميلة، برشا لحظات متاع بكينا فيها، فرحنا فيها،
0: أكيد.
1: بدايات البرامج سواء في التسجيل كانت لهنا، في المباشر كنا لهنا قبل 2012، هذا يشهد برشا برامج
0: صحيح
1: خدمنا فيه. بعد 2012 تحولنا لاستوديو اللي وقتها في حلة جديدة، هذا يزيد في حلة جديدة اليوم.
0: هذا أجمل، هذا أحلى، هذا منور ومشرق بالناس اللي تفانت في خدمته بالذوق الرفيع والرفيع جدا. ما نحبش أسميهم على لساني، ما نحبش نسمي لأني نخاف ما نعطيهمش حقهم.
1: حياتي ذولي كيفي أنت زادة أول البدايات متاعك كنت في هذية، في الاستوديو هذية، في التسجيلات، في المونتاجات، في البرامج،
0: والله في الحقيقة كل لحظة نقعد فيها قدام الميكرو كينها بداية جديدة. المهنة هذية كل لحظة هي عيد في الإذاعة، قد ما هو العمل فيها صعيب، قد ما كل كلمة بحسابها، قد ما كل لحظة هي عيد في حياتنا، ونحن محظوظين والحمد لله إن نقعد وراء ميكرو إذاعة كبيرة اسمها إذاعة المنستير.
1: أكيد
0: إن شاء الله بالتوفيق هويدا، مبروك علينا الناس كل، نشوفوك في عناوين جديدة، في برامج جديدة بإذن الله، لأنه هذا بش يكون لنا دافع كبير كبير للعمل بإذن الله. صديقي رفيقي خويا الصغير شوقي الحمادي الكريم المتواضع المتخلق الرائع جدا، نقولوا الناس تعرف بعضها في السفر، واني سافرت معه برشا، فكي نجم نحكي بالقداء على شوقي الحمادي. مرحبا بيك استوديو، إن شاء الله مبروك علينا الناس الكل، إن شاء الله طول العمر متاعكم، إن شاء الله تتألقوا تنجحوا، وإن شاء الله نشوفوا فيه يعني برامج وعناوين تكون ضاربة بإذن الله.
2: شكرا لك حياة، نبكي بالفرحة، تصوروش قداش الفرحة، ما تتصوروش قداش فرحة،
0: هذا أصدق صوت،
2: ما تتصوروش قداش فرحة
0: بالحق بالحق،
2: يعني أمني وعشت، الحمد لله
0: الحمد لله. بسم الله على أخويا، دموعك عزيزة علينا برشا، لأنه باش نحكيه بصراحة على علاقتنا الكبيرة بإذاعتنا، ماناش موظفين رانا نحن، لا، اللي يجمعنا بالإذاعة أعمق من ذلك بكثير. نحن الناس اللي تربينا على صوتها، نحن الناس اللي قلوبنا الدق يا سي فوزي، قلوبنا الدق ونبكي لأنه نحبوها، نحبوها يا سيدي، محبتها تفوت الحدود. دخلنا مغرومين وتكوننا في مدرسة كبيرة اسمها إذاعة المنستير، وولينا الحمد لله أصوات وعنا برامج بفضل هذه المؤسسة. اليوم كل إنجاز فيها، اليوم كل تركينا تضوى نحن قلوبنا معاها تضوى، نحن كل حاجة تنضاف راهي في قلوبنا مش في ديارنا.
2: هو, هو, هو نفهم بكلمة قول تأكيد للمناخ الاجتماعي اللي نعيشه فيه مع بعضنا كزملاء وكأخوة، مش زملاء، أخوة، لأن علاقاتنا الإنسانية أكبر منها هي تكون مهنية بالأساس.
0: صح.
2: واستديو هذا كما قالوا زملاء الكل وبدون استثناء نوجه لهم الناس اللي ساعدت مهما كان معناها المساعدة متاعه، نوجه لهم ألف تحية، وناس كل خدمنا هالستوديو هذايا وهالحلمة هذه، نقول احنا هالحلمة هذه خدمناها بمحبة معناها من الأعماق، من أعماق الأعماق.
0: أكيد. هكا
2: باش نكون واضحين مع بعض الناس، من أعماق الأعماق معناها بالفعل كلمة جت في مكانها وفي وقتها، وكما قال معناها الأخيان بكري هالحلمة هذه مش متاعنا احنا فقط،
0: تاع الناس
2: اللي سبقتنا، تاع اللي باش يجوا بعدنا
0: بإذن الله،
2: لأنه احنا ديما نخليه الأثر اللي غيرنا ينجم نقوله احنا بين ظفرين ينجم يستمد منه القوة متاعه.
0: خليه خطوة صحيحة باش غيرنا يبني ويكمل عليها.
2: وشوفنا كيفاش معناها ضيوفنا الناس كل اللي جاوا يعطيهم ألف صحة، واللي ما تمكنش باش يجي زادا إن شاء الله يجي ويشوف
0: إن شاء الله.
2: معناها هل هل هالمنتوج هذايا وإلا هل هالمشروع هذايا، وإن شاء الله إن شاء الله ما يكون خير طالع علينا، وإن شاء الله يكون مبروك على مؤسستنا وعلى إذاعتنا وعلى كل معناها
0: الزملاء والزميلات
2: اللي توفى والله يرحمهم، اللي خرجوا في التقاعد ومازالوا حيين ربي يطول في أعمارهم، اللي مازالوا يخدموا إن شاء الله ربي يبارك لهم الناس الكل، والناس الكل كي إن شاء الله، وإن شاء الله يمد ربي في أنفاسنا باش لما لا نحضروا على حقبة أخرى من إذاعة المستير
0: إن شاء الله.
2: هكذا شفتوا معناها حتى الزميل اللي أمس خلص لنتريت رجع يخدم أمس. سي كمال لاجيمي معناها امس جاي باش يعمل طلة
0: اكيد
2: خدم معناها باقي المحبة وكل الغرام وكل الشغف وكل علاقة أكثر من روحية.
1: هو الحقيقة شوقي الاستوديو هذية بالرقي هذية بالكل
0: بالمواصفات الكبيرة صراحة،
1: أكيد ما تنجم تكون كنابعة من القلب.
2: أكيد. أكيد.
1: إذا كان واحد ما يكونش يحب خدمته، ما يكونش مغروم بخدمته، راهو ما ينجمش يعمل حاجة مزيانة. هيك علاش احنا بكلنا راهو سواء مقدمي برامج وإلا تقنيين، كلنا رانا جينا بالغرام، كلنا معناها جينا بمحبة للمجال هذايا، للميدان هذايا، بديناه معناها من
2: أبسط الإمكانيات.
1: أبسط الإمكانيات أما بمحبة كبيرة باش نجحنا وصلنا عملنا
2: اثنين
1: حاجة
2: اثنين الركبة، وفما اللي زملائنا اثنين ركيبهم الزوز
0: صحيح
2: باش معناها وصلنا حققنا هالمشروع هذايا وهالحلمة هذية وهالاستوديو الرقمي هذايا، وهيك باش نكونوا أكثر قرب من مستمعينا، وراهو العطاء باش يزيد يتضاعف، وديما الميكرو راهو مسؤوليه
0: اكيد،
2: وكيما عباد خلت لنا معناها قدر من الاحترام اللي نمشيو اذاعه المسير تكون هي محل تبجيل وتقدير واحترام، رغم انه في بعض الاحيان نبخلوا على البعض تلك حدود الامكانيات اللي متوفره لنا، نحاولوا ديما من نعملوا في جهدنا واكثر من جهدنا باش نكونوا احنا قراب وموجودين معاهم في كل شبر من هالارض العزيزه هذه، وراهو ديما نقولوا احنا رانا باقي مازلنا ما عطينا حتى شيء راهو لهالمؤسسه هذه.
0: الحمد لله
2: احنا مازلنا في بدايه الطريق في بدايه الخطوه، مازلنا ما عطينا حتى شيء، مازلت سنوات وسنوات.
0: اليوم الناس شافوا التدشين فرجه، نحن عشناه بهجه في قلوبنا، شكرا لزملائنا الكل اللي منحونا الفرصه هذه ان عشنا البهجه هذه في قلوبنا. صاحب النظارات هو يعرف اللي الحجم الكبير من المحبه اللي هي في قلبي لي، لانه نحبه بطريقة غريبة جدا، وهو يعرف بالحق راهو عزيز على قلبي، معناها باش نسمي لا غالب باش نسمي، واعذروني راهو كي نقول حسام نوار نقول العزيز على قلبي، علاقتي به كبيرة. سي فوزي شعبان منذ حلوله للإذاعة إلا والحمد لله، يعني تعلمنا منه، جاء من غادي مليان، كان كسب كبير لإذاعة المنستير أن يكون في طاقمها التقني مهندس بكفاءة الأستاذ فوزي شعبان، راهو فخر كبير لنا في الإذاعة أن يكون موجود معنا. العزيز على قلبي حسام قدرية، وهو يعرف قديش معناها محبتي كبيرة للزملاء الكل، نجلة عطية، علي المنصوري، سميه معاي زملائنا الكل، العزيز على قلبي
2: سيدية،
0: خالد الشرفي، خالد الشرفي، ناجي خالد الشرفي مرة أخرى ناجي بالحسن، كل زملائنا صراحة علاش قلت ما نحبش نسمي، أما
2: والله صدقني راهو خالد وناجي أنا متأكد طول لو كان معناها ندزوهم بأسبوع أطوي يطيحوا
0: ناس لا ربي يقويهم،
2: ورغم ذلك مازالوا محافظين على التركيز نتاعهم ولآخر لحظة، وإحنا
0: ربي يقويهم إن شاء الله
2: لقينا الكل كاية
0: الكل من ساهم، كل من أسس، كل من أعطى من جهده، مازلنا راه باش نلتقي ومازالوا موجودين ضيوفنا، وإن شاء الله مستمعينا في هالحصة هذه الخاصة بتدشين استوديو الرقمي الجديد لإذاعة المنسير. حتى المطلثة الحمد لله على الأقدار الجميلة أن يكون موجودة اليوم، الحمد لله باش نقعد في تاريخي، وباش نقعد ديما ذكرى جميلة أني كنت ثاني صوت بعد نجوى المهري اللي نحييها على مجهوداتها الكبيرة، ثاني صوت في إذاعة المنستير يكون موجود في الاستوديو هذايا. دخلت ترافقني هويدا شوقي، مازال مشوار قدامنا طويل بإذن الله للعطاء، المؤسسة تستحق منا العطاء. دخلنا بسم الله، وأول غناية اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، وربي إن شاء الله يبارك لنا في هذا الاستوديو، وربي يبارك في صحة زملائنا الكل.

0: مرحبا بكم مستمعينا، تحية لكم وين ما كنتم، مواصلين معاكم من إذاعة الليمون السير في حلة جميلة جديدة من استوديو رقمي جديد. أول يوم بث وإن شاء الله بإذن الله في قادم الأيام ومع شبكة صيفية جديدة، عناوين جديدة، حافلة باش تكون في الاستوديو هذايا. ما زلنا على إيقاع الاحتفالات بتدشين هذا الحدث الإذاعي اللي نعيشوه في إذاعة الليمون السير، ويعيشوا معانا زادة، يعيشوا معانا برشا شركاء آخرين، برشا ناس حبينا محبونا، برشا ناس علاقتهم كبيرة بينا. نحب نبدأ بجمهور المستمعين وإذاعة المنستير محظوظة، لأنه من سبقونا الحمد لله خلونا قاعدة عريضة جدا، خلونا محبة الناس، وهذه أكبر مكسب. فتحية لكل مستمعينا وين ما كانوا، وين ما يوصلهم صوت إذاعة المنستير. جاتنا من زغوان باش تعيش معنا الحدث، متابعة يومية دقيقة لإذاعة المنسير، متابعة مش تتصيد في الأخطاء، لا، تتصيد في لقطات المحبة، تنقد ما بمحبة كبيرة، وذي اللي نحبوه نحن نتواصلوا معاها. صديقة عزيزة على قلوبنا، لأنه شفتها قبل ما نشوفها في الفرحة، شفتها في مواقف صعيبة عاشتها إذاعة المنسير، وجاتنا من زغوان باش تقف معنا. فهدى الحسالم اليوم بيناتنا، تعيش معنا الأفراح كما قلنا، جاتنا من زغوان من خلالك. نحب نحييك ونحييك على حضورك معنا، ونحيي كل الجمهور العريض لإذاعة المنستير. هدى مرحبا بيك.
1: يعيشك بارك الله وفيك، شكرا لك حياة، شكرا للجميع، شكرا للفريق التقني معك، شكرا لضيوفك الكل، مبروك ومبارك عليكم.
0: عيشك.
1: الاستوديو الجديد هذا ما شاء الله ديكور وتجديد وكل شيء،
0: الحمد لله.
1: ان شاء الله بالمناسبة نهني وبقية الإذاعات العمومية كسواء المركزية ولا الجهوية اللي زادها هي أخذت حظها باش تاخذ استوديو جديد، وإن شاء الله العاقبة لبقية الإذاعات الأخرى اللي ما لم يسعفها الحظ المرة هذه. هذا إن شاء الله، هذه التقنيات ما شاء الله، إن شاء الله العاقبة للمحتوى. أنت قلتي بخصوص المستمعين ديما راهم على الإذاعة، حتى كان ينقدوا هكا ويكونوا ظالمين في نقدهم، لكن ديما المستمع ما يشوفش الحاجات الأخرين ممكن اللي تخفي، لكن ديما هذاك دليل اللي هو على محبة وعلى
0: أكيد.
1: التواصل
0: والطلب، وعنا من رحابة الصدر الشيء الكثير اللي تخلينا نقبله كل هذا، لأنه هذا هو أساس العمل الإنساني، أنك تنقد وينقدوك، وعادي لازم تكون عنا رحبة الصدر، ونحن كذلك.
1: ما شاء الله إذاعة المنستير مرجع في الاستماع لمستمعيها، معناتها من الإذاعات اللي كانت مأسسة نادي المستمعين، وكانت صحيح. تسمع المستمعين
0: ولمت المستمعين زيادة
1: وتاخو رأيهم، وحتى في برامجها، ولا من أكثر الإذاعات المنفتحة على مستمعيها، ويتدخلوا المستمعين بتاعها في شتى برامجها المختلفة، في أي نوعية من البرامج الاجتماعية، الصحية، ثقافية، دينية، اللي هو معناتها هذا ما شاء الله ما تأسى.
0: إذاعة خدمات نقعدوا بالأساس،
1: إذاعة قرب وإذاعة الكل، هذا هو.
0: مرحبا بك هدى.
1: يعيشك، شكرا.
0: يعيشك. شكرا على حضورك معنا اليوم، شرفتنا بالحضور.
1: شكرا لك. المحتوى يكون كما ما شاء الله، تو أنا أكثر حاجة شدتني ما شاء الله اللون جميل، أزرق هكا زرقة البحر بالبياض ما شاء الله، وكله أنا نشوف الكل كان اللغة العربية ما شاء الله،
0: ما شاء الله،
1: إن شاء الله حتى اللغة العربية ذيك تبدأ منعكس على موجات الإذاعة، تبدأ العناوين باللغة العربية، ما يقال باللغة العربية، يعني كي نقول لغة عربية مش بشرط هي لغة عربية فصحى، لا، مزيج من
0: لهجتنا، لغتنا لهجتنا، عندكم ألف حق، برشا ناس يلوموا علينا في استعمال العبارات الفرنسية،
1: نحكيوا
0: على رواحنا، إن شاء الله نخففوا منها قدر المستطاع، ونحكي وكان عربيتنا، ونحكي وكان لهجتنا التونسية المهذبة والراقية. هذا هو المطلوب.
1: الإذاعات هي إذاعة، هي الإذاعة من دورها ترتقي بالمستمع،
0: مما لا شك فيه. مما لا شك فيه. شكرا لك هدى، جيتك عزيزة وغالية، شكرا جزيلا، يعطيك الصحة، حضورك أبهجنا اليوم كما برشا وجوه جات. صديقي مرحبا، نحكيه على كفاءة علمية ثابتة في تونس، نحكيه على مختص، نحكيه على خبير في مجال متطور جدا، مشرفنا في الجامعات البرة، نفرح بولد المنظومة العمومية اللي يتعامل مع أعلام عمومي، منفتح جدا صراحة، متعاون جدا، نلقوه ديما وين ما نكونوا في حاجة ليها الخبير، يعني ديما نقول في المجال السياحي، وما شاء الله على تكوينه، وكذلك صاحب خبرة كبيرة في هذا المجال، ومش بالضرورة يزمك تكون صاحب خبرة فقط، أما يزمك تعرف تبلغ، وهو عنده من تقنية التبليغ الشيء الكثير. سي محمد هلال مرحبا، شرفنا بالحضور.
2: شكرا من قلب، ألف ألف مبروك لجمهور الجمهور ولعائلة نقول عائلة إذاعة المنسير. الحقيقة نشكرك أخت حياة ونشكر زادة الأخت نجوى المهري على الدعوة، ومن خلالكم كامل إدارة ومذيعي وتقنيي إذاعة المنسير، شكرا من القلب لخاطر اعتبرتوني واحد من العائلة بتاعكم.
0: وأنت كذلك.
2: شكرا جزيلا، بالرغم أني حديث جدا في إذاعة المنسير، وأول مرة تكلمت في المصدح معك أنت. ثم معتها كنت معتها معد برامج، وكذلك أساعد في تنشيط البرنامج مع الأخت نجوى المهري. هذا التاريخ، ولكن أول مرة دخلت إذاعة المنسير مع أخي الأكبر شمس الدين هلال اللي هو ولد عمي واللي نحبه ياسر،
0: أخونا صديقنا. نحكي على قيمة ثابتة في الأعلام العمومي، كي نحكي على الكبير شمس الدين هلال راه نقول قيمة ثابتة في الأعلام العمومي، مش كان في إذاعة المنسير. كي نسمعوا نسمعوا بوذنية ونسمعوا بقلبي ونسمعوا بفخر كبير صراحة،
2: وصوته يدخل القلب، وهو شخصية محبوبة في كامل الجهة ولدى جميع المستمعين متاعه. والحقيقة كنت بكري كاي متأثر ياسر بدموع أخي وصديقي شوقي الأحمدي. أنا فهمت الدموع متاعه على خطر من الناس المناضلين، أنا شدت عليه هو وحمد النقبي كيفاش، خاصة في التنقلات شوف تعب وشوف معتها التضحية متاعهم، وعشت معهم حتى السريس وعاوندهم حتى بل النجم.
0: كنت حاضر في فضائتنا الخارجية وفضائتنا الخارجية بكل ما فيها من تنقلات صيفا شتاء، ساعات طقس برد برشا، درجة حرارة مرتفعة،
2: ساعات فماشي كونكسيون انترنت
0: صحيح، معني متاع تقنية متاع فرط امكانيات صحيح.
2: فما ما اني الحقيقة تفاجأت بقلة امكانيات متاع إذاعة المنستير، وتفاجأت بكمية النضال، وهذا استوديو هذا يتوج النضال والصبر
0: الحمد لله
2: العائلة هذه. هك علاش اني فرحت لكم ياسر، لخاطر وكأنه ربي حبكم. ولكن هذا راهو الاستوديو هذا ما جاش هكاكا في الوقت الصعيب هذا، في وقت الأزمات راهو جاء نتيجة التضحيات، نتيجة الصبر، نتيجة النضال. وأهم صورة مدام حياة نقولها لا تخرج من إذاعة المستير، أهم صورة تحب تقول إنه العجلة تسير إلى الأمام بالنسبة لكامل الجمهورية التونسية، العجلة تسير إلى الأمام إن شاء الله، ومش باش نسيروها احنا بالسيف إلى الأمام
0: بإذن الله،
2: رغم فما شكون يتمنى إنه العجلة توقف ولا توخر التالي، لا احنا بكلنا
0: اليوم
2: سيروها إلى الأمام.
0: موجودة باش ما نقولوش هذا هو اليوم اللي نعشناه نحن إنجاز.
2: حبيت نقول إنه تونس ليست متوقفة، تونس تسير إلى الأمام عبر مؤسساتها مثل إذاعة المنستير، وهذه تعطي صورة أمل ونفحة أمل لجميع المستمعين إذاعة المنستير ولجميع المواطنين التوانسة
0: بإذن الله. زادة ديما نحن بوابنا مفتوحة للكفاءات باش يأثوا باش يضيفوا باش يكونوا حاضرين، والحمد لله على الثقة الكبيرة بين إذاعة المنستير وبين النخبة المثقفة عموما، العلاقات الكبيرة نحب نحكي على جامعة المنستير، جامعة سوسة، العلاقات الكبيرة مع تقريبا كل الإدارات جهويا إقليميا ومركزيا، والحظوة اللي عند إذاعة المنستير. لكن حبينا نستضيف أصدقاء الإذاعة نقضوا جمعة في الاستضافات، لأنه علاقات مبنية على الاحترام ومبنية على برشا احترام للمسافات بيننا وبين ضيفنا. الحمد لله فما حتى ضيف يخرج متغشش ولا ضيف يقول لإذاعة المنستير حبت معنا، لا نحن نقف نفس المسافة من كل الأشخاص.
2: نعم.
0: نحترم ضيوفنا ونعطيهم أقدارهم كيجيوا بحذانا، فديما تقعد أبوابنا مفتوحة لكل من يأنس في نفسه أنه يقدم خدمة للناس. شكرا لك صديقي. إذاعة المنسير في الحقيقة بالنسبة لي ما هيش مورد رزق، ولو أنه هي كذلك، لأنه نقولها صراحة لحم كتافي من خيرها، ما هيش وظيفة نمارس فيها، لا إذاعة المنسير محبة حلمة. كل يوم هي عيد في حياتي، كل تنقل هو تجربة جديدة، كل نهار قدام الميكرو صحيح أما اليوم استثنائي صراحة.
2: اليوم استثنائي.
0: اليوم استثنائي.
2: والناس والناس اللي جاتكم راهي تسمعكم المحبة.
0: أكيد أكيد.
2: وراهو معناتها في الحقيقة هي عائلة صغيرة، عائلة إذاعة المنسير، ولكن تكبر بشوي بشوي
0: بعلاقاتها
2: بعلاقاتها لخاطر معناتها في الحقيقة عائلتها كبيرة ياسر، التي معناتها تطلع من العائلة الصغيرة اللي هي تشاع نحو عائلة كبرى. والحقيقة من الدورة نتاعنا يعني حاولت نكون همزة وصل ما بين الإذاعة والجامعة، ما بين الإذاعة والبروفيسيونال دي توريزم معناتها المهنيين في السياحة، ما بين الإذاعة والمثقفين، لخاطر كنت تقول السياحة راهي حاجة كبيرة، راهو حاجة متنوعة، حاجة ترانسفيرسال،
0: قطاع مهم جدا مرتبط وشبكي. نحكيه سياحة، نحكيه موروث، نحكيه فلاحة، نحكيه مناخ، نحكيه كل شيء، نحكيه سياحة.
2: فما ياسر أفكار طلعت من الإذاعة، راهو شفت مراجعة دخول المتاحف الوطنية والمواقع الأثرية الوطنية، كيفاش قلنا أنه حرام أنه باردو ندخلوا له بعشرة دينارات كهو، وكارتاج ندخلوا له بثناشين دينار كهو، لازم تعز التراث متاعك باش تعز. صارت المراجعة الحمد لله، والصوت طلع من المنبر هذا
0: الحمد لله.
2: المنستير كيف اليوم الصباح نسمع انه باش يصير تجهيز الساحات العامة والاماكن الحساسة في مدينة المنستير بالكاميروات. هذه الفكرة زادة طلعت من المنبر هذا، والكثير من الافكار طلعت من المنبر هذا، وان شاء الله نواصلوا مع بعضنا نحو الاحسن.
0: ان شاء الله صوت صادح بالحق، وان شاء الله كل ما فكرة ترتقي للتنفيذ رانا نلقاو أذان صاغية باش يمشيوا فيها. وقداش من حال غيرتوا إذاعة المنستير، وبرشا يشهدوا إلا ناكري الجميل، قداش من حال تغير بفضل كلمة طلعت من المزدح هذا، كانت صادقة وكلمة وصلت لصناع القرار في بلادنا.
2: مدام حياة، إني نحب نجازيك بسبق وحاجة متفائلة ياسر، إنه نسبة الحجوزات سياحيا قاعدة تتطور، وقاعدين مشي ياسر في اللاست ميونت بالنسبة للنزول متاعنا ونسبة التعب إن شاء الله.
0: الحمد لله.
2: هذا ربي بقي السطر على أفكار ربي بقي السطر، ماشيين في نسب ممتازة تتراوح راهو ما بين 7-8-9-10%، إن شاء الله باش نبلغوا في آخر العام 12 مليون سائح
0: إن شاء الله.
2: ولكن هذه حاجة بشرة باهية، ولكن راهو نجمو نعملوا خير إذا تكون معناتها عنا استراتيجية اللي تتأقلم مع الوضع. راهو كي نقولوا كريز، نقولوا راهو الكريز مش على الناس الكل كي ساعات، لازمك تستبق الكريز وتستغل الكريز لصالحك، وهذا إن شاء الله لا قاعد يصير في تونس.
0: هو سي محمد بالتأكيد كي نقول خبير راني أعي جيدا ما أقول، أما في الحقيقة المواطن التونسي كي يسمع يقول 12 مليون سايح جانا، يقول لك علاش التوانسة بالخارج يتصدروا مداخيل العملة الصعبة للبنك المركزي؟ يعني نحب كي أنت موجود في بلادي مستمتع بشمسي وبترابها، اليوم راه حتى في الشواطئ نشوفوا دي بارير بيننا وبين السائح، باهي حمايتهم وكذا، ماذاك حقي ملك عمومي بحري، حقي مش حق اي واحد اخر، مش باش نناقش في هذايا. نحن يلزمنا نوفروا المناخ الباهي باش السائح يرجع من غدوه. اما يقول لك 12 مليون سائح، شنو الامباكت نتاعو؟ سامحوني بالعربي، شنو تاثيره؟ سامحني، شنو تاثيره على الاقتصاد؟ نحب نشوف عمله صعبه تدخل لبلادنا.
2: هو زاد حاجه اخرى قبل ما يجي لبلاده، هو كيفاش باش يجي؟ امس معناتها مع سي لطفي صديقنا لطفي بن حموده قال لي راهو فما جاليه تشكي معناتها الاسعار مرتفعه ياسر، فهمتني، في بالنسبه للطائرات بالنسبه للبطويات باش يجي لتونس. اني نقول كان نجم نسبقه. شفت اختي حياة، راهو فما شركات قاعدة تعاني من الحرب هذه، كما كتر ايرلاينز، امارات ايرلاينز، كان شويه هكا دبلوماسيه هكا ذكيه باش نستغلوا الازمه هذه، ونجموا مثال نكريو منهم طائرات. قطر ايرلاينز توا تكري في بلايس في اسبانيا، في مطارات اسبانيا واليونان، وتدفع لهم فلوس، هما رابضين هكاك كاركين غادي كي. كنا نجموا احنا نستغلوا الوضعيه هذه، تونيزير مع قطر ايرلاينز تعمل كونترا حتى دو بارتنيريا، نجم حتى تستغلهم باسوان بخسه ولا حتى ايجار، فهمتني هكا. هي رابحه قطر ايرلاينز، اول حاجه مش قاعده تدفع في فلوس، ثاني حاجه قاعده تمشي الطائرات نتاعها. نجم سير نوعيه نتاع دي كونفونسيون دو كونترا ما بين
0: الاتفاقيات ما بين شراكه، يحلوا لهم هما بها مشاكلهم وتحل لنا نحن مشاكلنا.
2: يعطيك الصح،
0: هذوما يولي
2: اسعار طيران، اسعار تنخفض، واللي عمالنا بالخارج يجي وتتحرك بالضبط، تتحرك العجله الاقتصاديه بالكدا. احنا هذه من الافكار نتاعنا، وان شاء الله المستقبل خير، وان شاء الله وان شاء الله
0: يكون خير باذن الله.
2: ان شاء الله احنا متفائل خير،
0: اكيد ديما متفائلين باذن الله باش يكون خير. مرحبا بكم ضيوفنا، شكرا انكم لبيتوا الدعوه، مازلنا مواصلين معكم مستمعينا لحظات جميله نعيشوها مع الناس اللي تحب الاذاعه وتقسمنا محبه الاذاعه باش نعيشوا لحظات جميله لتدشين هذا الاستوديو الرقمي الجديد. الف مبروك لاسره اذاعه المنستير.

ترجع يا صالح وقداش ترجع وشوف والله عيوني ونوى بابا صالح اخويا صالح عمي صالح يا صالح يا صالح يا

0: بالأجواء المزيانة بالفرحة بالإيقاعات التونسية جميلة. نحن معكم مستمعينا وشكرا أنكم ترافقوا فينا صوتا وصورة من هذا الاستوديو الجميل. إن شاء الله مش انطباعاتنا نحن تكون انطباعاتكم أنتم زادة على هذا الفضاء الأثيري الرائع اللي إن شاء الله نحن فرحانين به أنتم زادة. وإن شاء الله يا رب يكون طلع خير على مؤسسة الإذاعة المنستير, على الإذاعة التونسية عموما, على جمهورنا, على مستمعينا. وإن شاء الله يا ربي مبروك على كل زملائنا. في العادة يا حسام قدرية اللي قاعد على يساري ينشط وقف, اليوم قاعد على الكرسي ما نعرفش حب يغير لأنه غيرنا العتبة باش يغير برشة تقنيات متاعه في التنشيط, بدأ من توا يغير, وإلا قادم الأيام تو نشوفه كيفاش باش يكون في استوديو هذايا. مش ريك قاعدين يلاحظوا في تحركاته. ما نحبش نقول صديق, ما نحبش نقول زميل, نحب نقول العزيز على قلبي زادة لهذي الفتني الخلوق المتخلق صديق الجميع, صوت جميل على موجاتنا, سنوات عشرة مع بعضنا لهذي ندخلوا مع بعضنا وبكلنا في هذا الاستوديو اللي إن شاء الله يكون طالع خير عليك على مسيرة مازالت حافلة بإذن الله برشا عناوين مزيانة كما البدايات, وإن شاء الله متألق أكثر إن شاء الله.
1: إن شاء الله, ونحب نوجه تحية لك حياة وشكرا جزيلا على هذه الدعوة. ديما مني وفي روحنا باش نخدموا حاجة مع بعضنا, إن شاء الله نخدموا حاجة مع بعضنا في
0: بإذن الله
1: جديد. إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله استوديو مبروك على كل الزملاء والزميلات, على الناس الكل, على السادة المستمعين إن شاء الله يلقاوا الحاجة اللي على كيف كيفهم, مختلف البرامج المنوعات, برامج الخدماتية, مشاغلهم مشاكلهم. إن شاء الله كل عادة نكونوا همزة وصل مع مستمعينا الكرام, إن شاء الله دائما وأبدا عشرتنا في الخير دائما معهم, والأهم نكونوا عند ثقة سادة المستمعين ونعملوا برامج مزيانة تنال رضاهم. بالنسبة للخدمة واقف, هو خالد الشرفي ايه؟ وقتها يحضر في الطاولة
0: ايه؟
1: في التحضير هو علاها أكثر ما يمكن على خاطر
0: على خاطر
1: كتاب. مش نبدأ واضحين,
0: ما أنا مكش بش تغير,
1: لا بش نخدم واقف,
0: تخدم كالعادة كالعادة إن شاء الله. لهذيلي ونحن نقول أولاد ميدان بش نحكيه أكثر في مجال خدمتنا مع استوديو هذا اللي بش يفتح لنا مجالات أكثر ربما للمنوعات المباشرة. إن شاء الله باش نكونوا حاضرين في مناسبات كبيرة, نكونوا حاضرين في الأعياد وفي المناسبات, لأنه هذا الفضاء هو الفضاء الآخر كي شفناها مسكر وأطفئت فيه الأضواء كنا تأثرنا, لأنه عشرة فيه الفضاء ذاكرنا السنوات, عمل ليلا نهارا أعياد ومناسبات والفجر ونحن داخلين نضوي الأضواء متاعه في الليل ونحن مروحين. أما كيف الليل نطفيه الأضواء, أملنا أنه غدوة رابش يجيوا جماعة البشير. اليوم كي طفينا الضوء غدوة مش بشي يخدم استوديو ذاك, أكيد نحن عنا أسرة تقنية تعرف تستغل جيدا كل فضاءاتها, ما المباشر ما عادش باش نرجعوا له. هذا الفضاء الرحب صراحة باش يكون دافع,
1: نكتبوا فيه تاريخ جديد,
0: دافع للمنوعات الضخمة في إذاعة المنستير.
1: وراه اللي قاعدين يتشاهدوا فيه توا نجم نقولوا 50% من الاستوديو, على خاطر فما تبارك الله مع ناجي مع الأخيين الكل, فما فضاء آخر لاستقبال الضيوف, تنجم حتى تجيب جمهور, تنجم تجيب فرقة كاملة.
0: كيفاش نحكيوا على المنوعات الضخمة,
1: كل شيء متوفر وكل شيء جاهز وكل شيء حاضر باش نقدموا افضل ما عندنا. وان شاء الله السادة المستمعين باش يكتشفوا برشا حاجات جديده, خاصه مع انطلاق البرمجه الصيفيه الجديده. ان شاء الله بالتوفيق لكل الزملاء والزميلات. كيف غدوه ان شاء الله مع انطلاق كاس العالم اليوم 8 متاع الليل, غدوه فما برنامج جديد من 5 للسبعة باش يكون معايا اسمه احنا والمونديال, اللي باش نكون فيه تغطيه لكل هوامش كاس العالم, ومن خلال باش ندشنوا استوديو جديد ببرنامج جديد في هذه المساحة التنشيطية من 5 للسبعة. نحب نوجه تحية كبيرة برشا نجم المهري اللي الحقيقة عطتنا الوقت باش النجم ونخدمه في البرنامج متاعنا. وإن شاء الله نجوى كالعادة نحب نوجه تحية كبيرة برشا تلاقيوا بها إن شاء الله كل صبحية الثلاثة في البشاير وكل الزميلات, خاطر متعاونين ومتفاهمين أكيد. وربي يداوم العشرة بيناتنا, هذا هو
0: نحن أسرة والحمد لله. لكن نقولوا الكلام هذا ماهوش رمي ورود لبعضنا, نعرفوا الحقيقة اللي نحن رانا أسرة من الزملاء في العمل الحمد لله, والناس تعرف هذي علاقتنا كبيرة ببعضنا ونحب بعضنا. رياض الدريدي اللي كان موجود معنا, المصور التلفزي اللي تقريبا مصباح هو موجود معنا, حبيت نوجه له تحية كبيرة. رياض الدريدي عاش معنا لحظات الفرحة, تصور زاد لحظات جميلة من تدشين هذا استوديو, إن شاء الله تشوفوه في الوطنية الأولى في الأخبار. تحية لي رياض وتحية لكل زملائنا في قسم الإنتاج التلفزي اللي موجودين نتقاسموا نفس الفضاء. اليوم لهذيني نتمنوا برشا نجاح
1: إن شاء الله،
0: برشا ظروف توفرت باش تكون عناوين في مستوى تطلعات مستمعينا بإذن الله. كما تعودنا نحن عمرنا ما الإمكانيات كانت عايق بالنسبة لنا، أما كي تتوفر باش نقع استغلالها بالتأكيد.
1: وهو الأهم أنك كل شيء متوفر، لازمك أنت اليوم كرة عندك تعمل حاجة جديدة، تعمل حاجة فيها برشة تعب، فيها حاجة برشة غرام ليك، ومن خلالها تكون حاجة تنال رضا سيد المستمعين، وأنك تحاول ديما تجتهد وتحسن روحك. رانا باش نغلط ونحاول ديما نقدمه ونعمله الحاجة اللي من خلالها حتى نوصله الحاجة تنال رضا سيد المستمعين
0: بإذن الله.
1: والطبيعة جونا في ذات منستير، رانا عائلة كبيرة واحنا الدار الكبيره تلم كل الناس وين يوصلهم صوتنا عبر مختلف موجاتنا. اليوم عندنا توا تبارك الله معناتها ستريمينغ قوي، عندنا بث حي ومباشر، ينجموا يتفاعلوا ويتواصلوا معنا، واحنا فرحانين برشا كي نتواصلوا مع الساده المستمعين، وان شاء الله دائما وابدا نسمعوا كان اصواتهم في الخير يا ربي.
0: اليوم نحب نحيي زاد زملائي اللي خدموا البث الرقمي في ظروف صعيبه وتلام عليهم برشا ونقدناهم برشا. علاش صورتنا هكا نحنا؟ فيقولون شويه صبر، لانهم كانوا ياسسوا للخدمه هذه، فتحيه ليهم اللي صبروا واللي خدموا بتقنيه بسيطه جدا باش اليوم نوصل. لانه اذا كان ما تخدمش وما توريش امكانياتك حد ما يعطيك. راهو استوديو هذايا ماهوش منا، هو استحقاق لاولاد اذاعه المنستير اللي خدمت بامكانيات بسيطه، فما بالك توا توفرت الامكانيات. تحيه
1: لشكون؟
0: تحيه للزملائنا الكل، ربي يطول في اعمارهم. نحن ناس ما تنساش زملاء غادرونا الله يرحمهم، قداش تمنينا اللهم لا اعتراض انه توفيق القدير يكون حاضر ويعيش معنا الانجاز. قداش تمنينا زبير بالقسم الله يرحمه انه يعيش، لانه حتى هو بصمته فيه وخدم، تمنيناه انه يكون موجود. زملائنا المحالين على شرف المهنه اللي غادرونا اما اسمائهم قاعده في الذاكره اليوم. ناس كل كي نقول نجاة الغرياني كل يعرفوها، لأنها خلت بصمة في إذاعة المنستير رغم يعني المرض، ورغم أنها يعني سنوات العمر ما كنتش كبيرة في العمل، إلا أنها نجاة الغرياني الله يرحمها خلت بصمة في إذاعة المنستير، وخلت ذكرى جميلة عند الناس اللي سمعت الإذاعة،
1: وخلت لنا إيناس
0: الله يرحمها، خلت لنا إيناس الشعلة الجميلة الرائعة. بعدي إيناس مش كون قداش فرحانة قبلي نجوى، وبعدي إيناس قداش حظني نتوصل
1: من تحضر بيروح
0: إيناس. إيناس بكلها محبة، بكلها موجات إيجابية، بكلها فرحة. فإن شاء الله بعد شوية معكم إيناس، ومش نكمل معكم ساعة أخرى مع ضيوفنا الحاضرين، مع كذلك أولاد الدار اللي هما موجودين كما قلنا الذين نحن اليوم من توا ذولي حتى للخمسة متاع العشية في لحظات استثنائية، هي لحظات فرحة. وشكرا لزملائنا حسام نوار في الإخراج الرقمي، حسام قدرية في الإخراج التقني، ومعهم خالد الشرفي ونجي بالحسن على صبرهم معانا، لأنه اليوم نخدموا في ظروفه
1: أي لا يجي نقول لك
0: متجوزين فيها برشا حاجات، التوقيت الكذا
1: برشا تلقائية، برشا حب والحقيقة. وهذا نصور واصل السادة المستمعين، بالحق احنا فرحانين وفخورين بالمجهود اللي قاموا به زملائنا باش اليوم احنا موجودين في استديو في فضاء الحقيقة مجهز بأعلى التقنيات، والكرة عنا كما قلنا، وإن شاء الله نقدموا برامج تليق باسم إذاعة المنستير وبتاريخ إذاعة المنستير،
0: وهو كذلك تبقوا معنا، ما زلنا مواصلين.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. جد صباح اليوم حادث مرور على مستوى الطريق الرابطة بين معتمدية صواف من ولاية زغوان ومعتمدية تنفيذة التابعة لولاية سوسة، مما أسفر عن إصابة 27 شخصا، إصابات متفاوتة الخطورة. وتتمثل صورة الحادث في انزلاق حافلة كانت تقل عملا. نفذ اليوم أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل تحركا وطنيا بالقصبة، والهدف من هذا التحرك هو تجديد المطالبة بتفعيل القانون عدد 18 لسنة

والأطفال والمواطنين إلى المساهمة في حماية البيئة، وأكد أهمية الوعي بالاستدامة البيئية. ختاما وفي أخبارنا الدولية، قال الحرس الثوري الإيراني أنه شن ضربات على القوات الأمريكية في المنطقة بما في ذلك في الكويت والبحرين والأردن. ومن جانبها أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني أعلنت إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، وحذرت السفن من التوجه نحو المضيق. الثانية وثلاث دقائق عبر موجات إذاعتنا، الرابعة وثلاث دقائق بتوقيت غزة الصامدة. موعدكم عن أخبار يتجدد إن شاء الله في تمام الثالثة. السلام عليكم.

0: مرحبا بكم مستمعينا، أجواءنا الاحتفالية مازالت متواصلة من استوديو الجديد لإذاعة المنستير. إن شاء الله يكون طالع خير على الأسرة الإعلامية بإذاعة المنستير، على المشهد السمعي البصري عموما في تونس الكل. هنيئا لكل الإذاعات اللي اليوم عاشت فرحة كما عاشتها إذاعة المنستير. نجدد تهنية لأسرة إذاعة المنستير والكل مستمعيها. نعيشوا كما قلنا الحدث بقلوبنا. الناس شافت استوديو ما نحن عشناه بهجة في قلوبنا. شكرا لكل من كان عنده بصمة، شكرا لكل من ساهم ولو قليلا، فما بالك بالناس اللي خدمت ليل ونهار، ناس وقفت على كل التفاصيل. اليوم التدشين عشتوه في لحظات، ما فما ناس خدمت خدمة كبيرة باش اليوم تكون إذاعة المنستير في مستوى هذا الحدث. نحب نقوله اللي هي مؤامرة، يمكن هي مؤامرة، ما مؤامرة جميلة نكون بين زوز من الناس زوز نحبهم معناها. وديما البرنامج بمن يرافقك فيه، فمش منتج يقدم برنامج ينجح وحده، لا، إلا ما يكون فما نظرات تراقبك هكا، تدفعك، تعطيك شحنة، كي تنسى يكلمك يقولك راك نسيتك الموضوع هذاك، يعطيك الغناية. هو مش فقط يعاونك، هو الكل في الخدمة. هما سموهم قبل جنود الخفاء، ما هما توا ظاهرين وهما بحذانا بوجوههم المتألقة الفرحانة. مستقبل إذاعة المنستير التقني يقولاني شبي خالد الشرفي متخلش مثلا بعد مع اي ناس قبل في بالي في انت وناجي معنا جمالة، حظ كبير ان يكون بين زوج حسامات الاحلى على قلبي، حسام قدريه، حسام نوار. من اول دخلتهم لاذاعه المنستير ادخلوا علينا برشا بهجه، برشا فرحه، وعلاقتنا كانت جميله. اني ما نقولش وافدين، نقول هما عروس الدار هذه. باش نبدا، مرحبا بكم.
1: ابدا بقدرية.
0: قدرية، مرحبا بك، ماهيش مسألة عمر، كنا شباب والحمد لله. حسام قدرية، هنيئا لينا الناس الكل، والفرحة اللي عشناها اليوم ان شاء الله ديما انتم مجندين، ان شاء الله تصنعوا فرحة، تصنعوا صورة جميلة كما صنعتوا صوت جميل.
2: ما شاء الله، هذه أول حاجة نقولها الساعة، ما شاء الله لإذاعتنا، ان شاء الله تكون هذه خطوة من بين الخطوات اللي بشي يكونوا للمستقبل مخير بالنسبة للإذاعة وبالنسبة للأفراد اللي هما فيها الكل. وإن شاء الله تكون حاجة باهية للناس الكل، وإن شاء الله تكون خطوة، لأني كما نقولوا أحلى نطلعوا البارة شوية، فهمت؟ وديجا الحمد لله في التكنيك طلعنا، في الديجيتال طلعنا، في البرسونيل متاعنا ما شاء الله، في
0: الحمد لله،
2: في المنتجين اللي عنا، في الإدارة متاعنا ما شاء الله، الناس كل كانت مجندة. نجمش نقول الفضل راجع الواحد معين أكثر من الآخر، متبركة له إفكتيف كامل خدم ووظف. وكما قالوا زملائي قبل، فما شكون اللي بدي وما نجمش يلحق، الله يرحمه ونعمه أخونا زبير
0: الله يرحمه.
2: وكهو إن شاء الله تكون من فرحة لفرحة، إن شاء الله خطوة باهية، وإن شاء الله يجي خير إن شاء الله بقدرة الله
0: بإذن الله، إن شاء الله بحياتكم، إن شاء الله بطول عمركم. بالحق خلينا نقول وراه الناس هذه يزمها تتشكر ويزمها يتقال في حقها كلمة خير، ناس على درجة عالية من الكفاءة ومن الأخلاق. هذا هو وقعنا في إذاعة المنستير. حسام قدرية من من من ألمع التقنيين، وما فما حتى حد يدخل الاستوديو يلقى قدامه حسام قدرية وما ترتسمش عليه ابتسامة عريضة جدا، لأنه ديما نقول البرنامج بمن يرافقك فيه. الوافد الجديد مش آخر من التحق بينا، أما هكا تخلي القلب كي نقطة العسل بضماره بضحكته المرتسمة، وديما راي ابتسامات وتقراها برشا قراءات، راه اللي يعرفوا جيدا حسام نوار راهي حتى ابتساماته قراءات مختلفة. فرحان اني خدمت معاك برشا مرات، برامج زادها كانت ناجحة، قديش على مستوى التقني قديش يمنحك هكا مساحات كبيرة باش تبدع. محله التقني كي يبدأ معاك كما قلنا أي حاجة حتى كي تغلط انت رو يصلح لك، يعاونك مش يعاونك، هو تقريبا ركيزة أساسية باش البرنامج ينجح. وديما نقول سعيدة برشا ويسعدني ديما العمل معاه، فما بالك اليوم نلتقي في لحظات فرح باش نقولوا للناس هذوما شكرا، شكرا من الأعماق لكل ما نعطيتوه كل ما نعطيتوه للمؤسسة، شكرا لكل لحظة جميلة عشناها معاكم في هذا الاستوديو الجميل والرائع. حسام نوار تعرف قيمتك ومعزتك عندي، فبالتأكيد مانيش باش نكون موضوعية وشهادتي فيك بالتأكيد مجروحة.
1: يعطيك صح حياة على التقديم لياني والحسام قدرية. الخدمة دي مبرمجة عندها مدة، بشوية بشوية قدمنا. الفكرة متاعي ديما أنه أحنا نعطيه في كونتينيو محترم، وعنا كما كما في الكورة يقولوا عنا جواري التلع، أما ما عناش كيفاش نخرجوا خدمتنا ونوريوهكم الفو. البروجي ذا اللي تعمل حاجة به ياسر، توا مش نولي ونظهروا خدمتنا صورة وصوت، مش نخدموا على الديجيتال اللي هو بحر كبير ياسر. عنا خذينا الخطوة الأولى تو مش نفونسيو إن شاء الله مع الإدارة ومع الزملاء، مش نفونسيو في البروجي ذا، معنا نزيدوا نكبروه. نشكر العباد اللي وقفت وآمنت بالفكرة، وإنه مشينا للبرفكسيون، ما خديناش حاجة ستوندار وخدمنا، فهمتني؟ مشينا للبرفكسيون، كل ديتايل كل وقفنا فيهم، حبينا نظهروا الزملاء، خاطر احنا ما نظهروش اني وقادرية مثلا ولا خالد ولا ناجي سي فوزي، ما نظهروش احنا. نخرجوا تصويرة محترمة ياسر تليق بأولاد الإذاعة، فهمتني؟ أولاد إذاعة المستير. إن شاء الله هذه كما قلت البداية، ونزيدوا نقدموا
0: إن شاء الله.
1: البروجي تعبوا عليه برشا عباد، خلفنا في حاجات وفقنا في حاجات، مي هيك ترى النتيجة ذي حاجة باهية اللي نحن. أنت يعطيك الصحة، قدرية يعطي الصحة، وكفاءة نجم نستغلوها في حاجات أفونسي أقوى ياسر.
0: أكيد.
1: نحكي على حسام قدرية.
0: أكيد.
1: يعطي الصحة سي خالد شرفي، سي ناجي، سي فوزي بون، ذاك عارفنا من نحكي على العباد اللي تحت الديريكسيون، عنا فيزيون القدام نجم نقدموا بها ونجم نعملوا ما خير. وأخيرا أنا راني مانيش متاع ميكرو، غير حلفوا انه مش ندخل اماني راني من نتاع ميكرو
0: لا صوره
2: وجهه نظر تاعك
0: صوره جميله، كلمات متناسقه، يحكي مرتاح. كما قلنا راه نحن اليوم في لحظات فرحه نعيشوها مع بعضنا، رانا كي نقول عائله واحده، رانا عائله واحده. ان شاء الله يا ربي. فقط تاني سؤالي لكم زوج حسامات، انك خدمت برشا بلاتوات لبرا، سالونا قالوا لنا كي نتوما قادرين تخدموا لبرا بلاتوات كيما هكاك، علاش ما نشوفوش في الاذاعه بلاتوات كيما خدمتوها؟ يعني ده تقريبا معناه نشوفوا هذا يتعدى في الاذاعه. نحكي نجوى المهري عن تعدي في خدمه كبيره برشا مزيانه، مثلا خدمه صورة جميلة وخدمة باهية وتحضير، يقول لك تقريبا هذا برنامج تلفزي. شنو ينقصكم انتم إذاعة المنسير انه تكون للبرامج بالحجم هذاك؟ يظهر لي الفضاء هذايا والتقنيات هذية نجموا نخدموا بها بلاتوات كبيرة.
1: بون هذه نورمالمون ترجع للإدارة والديريكسيون تكنيك،
0: اما انا مش نقول لك
1: مشكلتنا فيكتيف.
0: واضح،
1: يعني نجموا نعملوا كل شيء،
0: يعني تقنيا الامكانيات متاحة. واضح، تقنيا الامكانيات متاحه بنسبه معناها بنسبه مقبوله، قال شيء تخلينا ننجحوا برنامج.
1: لا نجموا، احنا مشكلتنا ديما الافكتيف بيرسونيل شويه.
0: اما نجم تكون مناسباتيه، ما تكونش اسبوعيا، اما ليله عيد تخدم بشكل جميل، مناسبات معناها مناسبات كبيره. على هذا
1: ترجع للاداره والكواهي خاطر
0: وهو كذلك ضامره كما نعرف
2: كل عادة،
0: ما نجمش يبدل روح. شكرا لكم حسامة الزوز، حسام نوار، حسام قدرية، ربي يوفقكم، ربي يعطيكم بالوقت الطيب، ربي يمتعكم إن شاء الله بالصحة. بالحق هنيئا لكم بالأسماء اللي صنعتوها بيناتنا، هنيئا لكم بالعلاقات الجيدة اللي تجمعكم بزملائكم في إذاعة المنسير. بالحق نحن كمنجين هنيئا لنا بالتقنين متاعنا في إذاعة المنسير اللي عاونونا بارشا باش تكون فما برامج متميزة. شكرا لكم، يسعدني حضوركم، نلتقي وإن شاء الله في لحظات جميلة.
1: برافو، يعطيك الصح، مبدع،
0: شكرا.
1: دائما مبدع،
2: بارك الله فيك.
0: شكرا.

0: مرحبا بكم مستمعينا، نجد لكم التحية ونجد زاد تهانينا لأسرة إذاعة المنسير، للأسرة الإعلامية عموما، لكل مستمعينا، لكل أحباء إذاعة المنسير، للنخبة المثقفة في تونس، لكل الناس اللي همها رقي الإعلام العمومي وتمكينه من إمكانيات متطورة باش يقدم الأفضل بإذن الله، وباش يكون في خدمة الناس. شكرا لكل من جانا، لكل من قدم لنا التهاني، سواء بحضور وشرفنا بالحضور، سواء افتراضيا، سواء بالمكالمات اللي وصلتنا بتعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك. شكرا. اليوم نعيشوا يوم فرحة، يوم عيد، لحظات استثنائية نعيشوها، لأنه مش كل عام عندنا استوديو بالمواصفات هذية. وإن شاء الله اليوم البداية بشكون احتفالية، وإن شاء الله في قادم الأيام تشوفوا كل برامجنا بإذن الله في مستوى هذا الحدث التقني اللي نعيشوه اليوم. ضيوفنا جاءوا صراحة يعني تقريبا مختلفين من كل المجالات، فما ناس كذلك استضفناهم إلا أن من ظروفهم منعتهم من أنهم يجيوا. وجهنا تحية للمجلس الجهوي للتنمية، نحكي على الناس تقريبا علاقتنا بهم يوميا، نخدمنا معهم العديد من البرامج، في خاصة في جهات وشواغل اللي اليوم هو توقيته من ماضي ساعة حتى المطلثة كنا بشكونوا موجودين في القيروان، ما اليوم نحن في حصة احتفالية. الخميس القادم بإذن الله كان حين ربي بخير بشكونوا موجودين في ولاية القيروان. هما نحكي على المجلس المحلي، المجلس الجهوي للتنمية، نحكي على الناس نتعاونوا معهم يوميا، لأنه الاثنين عنا نفس نقاط الاهتمام، هي مشاغل الناس وحل الإشكاليات اللي نجمه نكونوا قادرين على حلها. من المجلس الجهوي للتنمية استضفنا سي فتحي العزابي. كنقول سي فتحي العزابي نقول مستمع وفي إذاعة المنسير، نقول كفاءة إدارية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نقول شخص خدوم جدا صراحة، متعاون كثيرا مع تقريبا مع الطالبين الخدمة مع عموما، مش كان مع إذاعة المنسير، فما بالك إذا كان نطلبوه في بعض البرامج أنه يتدخل لفض بعض الإشكاليات. وتحية لكل الإدارات الجهوية اللي تجمعنا بهم علاقات كبيرة وعلاقات محبة وعلاقات ثقة، لأنه زوز وكنا تقريبا نشتركوا في نقطة أساسية هي حل مشاكل الناس، وحتى كان ما قدرناش باش نحلوا المشكلة، نوريوا المشكلة باش ربما تكون فما طريق إلى الحل. صديقي فتحي أهلا وسهلا، مرحبا بك، شرفتنا بحضورك في بهجة هذا استوديو الجميل.
1: شكرا إذاعة المنسير، شكرا لأخت حياة الكوني، مبروك المستمعي ومشاهدي إذاعة المنسير على هذا استوديو جديد، وهنا عروس البحر إذاعة المنسير على هذا الإنجاز العظيم والرائع، وهناك أختي حياة الكوني. شكرا. على هذه اللمسة، على هذه الاستضافة، وبارك الله فيكم.
0: جيتنا قبل، مش أول مرة تحضر معنا، ما استوديو هذا يظل مختلف تماما
1: ما شاء الله. صلي على النبي، معناها رونق جديد، معناها إن شاء الله بالبركة على إذاعة المنسير وعلى موظفينها وعلى مستمعيها، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن.
0: اليوم باستوديو هذايا إن شاء الله يا ربي خدمة أرقى، إن شاء الله المجالات الكل باش نكونوا موجودين فيها، وتزامنا مع كاس العالم إذاعة المنسير باش تبث حصص خاصة بهذا الحدث الرياضي من هذا استوديو بالذات، فانتظروا استوديوهات تحليلية، انتظروا كواليس، لأنه نعرفوا اللعبة الشعبية رقم واحد في العالم الكل، مش كان في تونس الكل، واهتماماتنا بها ومتابعتنا لها، خاصة وأنه منتخبنا والحمد لله يمثلنا في كاس العالم. شخصيا مهما كانت النتائج نحن باش نقبلوا بها، وفما ناس أكيد باش ننقدهم، وفما ناس راضية وناس لا، أما يكفيني شرفا أنه بلادي موجودة في أعظم تقريبا وأضخم تظاهرة كروية عالمية اليوم إذاعة المنسير باستوديو هذين، إن شاء الله باش تعيش الحدث تقريبا في كل المجالات، باش نلقاو تأثير هالستوديو هذايا في كل مجالات الحياتية اللي تهم الناس وحتى الترفيهية زاد.
1: فعلا أخت حياتنا، كنت قبل معناتها في الكوب دي موند اللي فات استدعاني سي ذاكر الزرافي وجد له التحية، وكذلك سي حكيم اسطنبولي، وحضرت في مقابلة الفريق الوطني التونسي والفريق الفرنسي، وانتصر الفريق التونسي أنذاك في مقابلة كأس العالم.
0: يعني ذكريات عندك في
1: ذكريات عندي في إذاعة المستير. إن شاء الله نكون معناها مرضية يستدعوني كخبير في التحكيم بصفتي كنت حكم سابق ورئيس لجنة التأديب بربط الوسط الشرقي، وهو حي معناها زملائنا على رأسهم سي رفيق بن يحيى،
0: أي تحية لي،
1: رئيس ربط الوسط الشرقي بالمونستير، وحي حكام ربط الوسط الشرقي بالمونستير وكافة الجمعيات الرياضية المنتمي إلى ربط الوسط الشرقي. وفي المناسبة هذه مدام حياة
0: تفضل،
1: مش نستغل الفرصة هذه باش نطالبوا كمجالس معناها محلية ولا مجالس جهوية ولا كمجتمع مدني بتوفير البنية التحتية للرياضيين في ولاية المنستير، لأننا معناها نعاني من بنية تحتية مهترئة على غرار الملعب البلدي بمبلغ لا يوجد به مدارج ولا حجرات ملابس ولا مرعب ولا ملعب فرعي ولا ولا ولا، وكذلك الأرضية غير صالحة للعب، وطالبنا ببرمجة الملعب البلدي ببملة في مخطط التنمية بإعادة التهيئة نتاعه الشاملة، وكذلك من هذا البرنامج من هذا الفرحة نتاع إذاعة المونستير مناسبة تدشين استوديو جديد إن شاء الله مبروك علينا الكل
0: إن شاء الله يا رب.
1: نطالب السلطة المركزية كما طالبنا سيادة الرئيس وقتها احنا معناها كنا في العهدة التاسعة، وحيي زملائي نتاع العهدة التاسعة وكذلك العهدة العاشرة برئاسة سي عبد الجليل بن عمر وكافة زملائي في المجالس المحلية والجهوية باش نواصلوا مخططاتنا ونواصلوا الحرص على إنجاز ما معناها شنو اللي برمجناه في المخطط في المخططات نتاعنا المحليه لسنه 26 30، وهي خاصه تتمثل في البنيه التحتيه المتواجده في ولايه المستير كل تتطلب التدخل العاجل من طرقاتنا
0: تخصيص ميزانية للبنية التحتية، هذه تقريبا نقطة أساسية
1: فعلا.
0: وهي في الحقيقة مواكبة للمجالس المحلية للتنمية للمخططات متاعهم، الأفكار موجودة، المشاريع موجودة، فقط توفير السيولة باش إن شاء الله الخدمات هذه تكون متاحة للناس، لأنه الناس في أمس الحاجة للتغيير، تغيير إيجابي يصنع لهم الفارق في حياتهم.
1: وإحنا مدام تأييد لكلامك مستبشرين الخير في الإرادة نتاعنا، في الإرادة السياسية وفي سلطتنا المحلية، من معتمدين من السيد الوالي من السيد الكاتب عام لولاية المونستير مستبشرين خير بهم، وقاعدين معناها ليلا نهارا يخدموا في ولاية المونستير بما أوتي معناها بكل الوسائل باش يجيبونا ويحققونا طلباتنا، هي اللي تتمثل في البنية كما قلنا التحتية. مناش نتاع معناها طالبين حاجة معناها في الرفاه،
0: طالبين
1: مقومات الأساس الكريم، الحياة الكريم.
0: وهو
1: الحياة الكريمة هي تتطلب من طرقات، من تحسين وضعية المستشفيات المحلية ولا المستوصفات.
0: هو سمحني عذرا سي فتحي، تقريبا كل خميس نحكيو على الحاجات هذه ونمشيو رانا نحكيو على الخدمات اللي لازمها تكون مزدات للناس بين الموجود وبين المنشود بين الناس اللي ترجو. أما اليوم ديما سي فتحي أنا راني فرحانة،
1: نعرف فرحاني في فرحة اليوم
0: نشوف التصويرة بالشكل
1: ما شاء الله
0: اللي حلمنا إن نطلع بالتصويرة في الشكل هذايا
1: ما شاء الله،
0: فنعيشوا فرحة صراحة كبيرة وفرحة مضاعفة. شكرا لزملائنا اللي خدموا الكل،
1: شكرا
0: صراحة لكل من اهدينا وكل من ساهم في انه يهدينا، فرحة بهذا الشكل في استوديو رائع جميل بالحق اليوم وجودكم معنا انكم تشاركونا الفرحه في انتظار انه هذاك راهي دأب اذاعه المنسير انها باش نقعدوا نحكيوا ديما على مشاغل الناس واهتماماتهم.
1: شكرا اخت حياه الكوني على هذه الاستضافة ومبروك مره اخرى للاستوديو نتاعنا الجديد.
0: شكرا
1: وان شاء الله ديما مسير متالقه وان شاء الله اذاعه المنسير
0: ان شاء الله
1: عروس البحر ديما متالقه بموظفينها. طلب صغير كما طلبناه من ندلوا عليكم فضل. هو موقع البيرسونيل اللي ديما قلنا عليه معناها هي. وقت طلبنا مزلج معناها مزلج وزاري بيخص معناتها ولايه المستير رانا ناقصين الاطار البشري في كافه الادارات الجهويه والمحليه.
0: واضح النقطه وصلت وطن نحكيوا عليها باذن الله.
1: شكرا
0: بلاش ناسين مشاغل الناس واهتماماتهم. اسعدنا حضورك. شكرا لك في فتح العزابي من اصدقائي ومن اصدقاء اذاعه المنستير ومحبيها. بعد شويه باش نقدم لكم الرائعه ايناس اللي باش تكمل البرنامج من ثلاثه حتى للخمسه. شكرا لك سي فتحي. مواصلين مع حسام نور حسام قدريه كل فريق اذاعه المنستير هذه البهجة بتدشين هذا الاستوديو الرقمي الجديد.

0: مرحبا بكم شرجي والتبسيمة، ونحن عنا هكا موجات إيجابية نعيشوها اليوم. الناس اللي حضرت تدشين استوديو الرقمي بإذاعة المنستير، كما قلنا فرحة كبيرة، أجواء كبيرة نعيشوها اليوم بصراحة. الحمد لله على الأقدار الجميلة اللي خلتني نعيش مع مستمعينا ونعيش مع زملائي ساعتين من البث المباشر. بديت ماضي ساعة وقربت مطلثة، بعد شوية الرائعة إنس الغريني باش تكون حاضرة معاكم بجوها المزيان، بصوتها الأزين، بحضورها الأنيق الجميل. النوسة كما نحب نسميك هكا،
1: حوتة كما نحب نسميك.
0: مبروك عليك.
1: مبروك علينا الكل إن شاء الله.
0: الكل زادة
1: والله، تحس فما فيبراسيون مش عادية في الستوديو. والله الناس كلنا نبوسوا في بعضنا ونحملوا
0: فرحانين. مالا مالا،
1: فرحة كبيرة والله،
0: فرحة كبيرة. شوفوا الصورة كيفاش نشوفوها بفضل مجهودات زملائنا والتقنيات المتاحة.
1: لتو حسام زم سميتهم،
0: تحية لهم،
1: بكل عليهم والله ما شاء الله. والله لحمي قشعر، أنا كشفت الصورة منذ بداية المباشر مع نجوى والمجموعة الكل، معناها جمالية الصورة والصوت محلاه، والحمد لله وصلنا لهالإنجاز. نغزر الحياة ثاني نغزر لها.
0: فبالحق معناها كما إن شاء الله اللي عشناه وصل للناس
1: الحمد لله،
0: احنا فرحانين. وإن شاء الله يا ربي هذا المكسب الجديد لإذاعة المنسير كما فرحنا بيرك باش تحسوه في أدانا في خدمتنا،
1: أكيد في مجهودنا، ومش يكون مجهود مضاعف
0: مضاعف بإذن الله. بعد شوية ينس من مطلفة حتى الخمسة
1: استهلك تونس،
0: استهلك
1: في حلة جديدة،
0: حلة جديدة
1: فرحة فرحة اليوم. بون مش ركزوا برشا على الحرفيين، ولكن فما أصوات، فما إيمان جايتنا صوت مزيان برشا ما شاء الله عليها، أستاذة في الموسيقى وتتقن كثيرا الأداء البدوي والفن متاعنا التونسي اللي نعتزو
0: به. يعني مش نواصلوا في أجواء الفرحة والحمد
1: أكيد
0: لله.
1: أكيد أكيد أكيد، القاسم ونستنى وفيه زادة مش يجينا من تونس
0: عجار،
1: عجار وكل. وفما إن شاء الله سي كاظم المصمودي بطبيعة من نجموش معناها نكونوا في السيديو ما غير ما يكون صديق إذاعة المنستير ومدام سماح قعلول. إن شاء الله مامي نعيمة زادة لي نعيمة
0: لنصاري
1: اللي تعودنا بها وبالنصايح متاعها بالأكلات المقاعة الخابية. جو تونسي حلو إن شاء الله معاكم ومعانا، وهذايا بطبيعة هالصرح الكبير وهالإنجاز اللي فرحنا به الناس الكل باش يكون هدية زادة المستمعين، الخطر بيهم احنا قاعدين نسيروا وبمحبتهم وبمعزتهم علينا برشا. جاونا من بعيد وجاونا من قريب وفرحوا ويبعثوا في الرسائل ويبعثوا محلاهم مبروك عليكم وعلينا، محلاها هيك مبروك عليكم وعلينا، يعرفوا اللي هي تجمع الناس الكل
0: أكيد. ونحن عائلة واحدة وعائلة بمستمعينا، ما تكتمل الصورة لما يكون المستمع حاضر. تعرف النوسة محبتك في قلبي
1: عايشة، كنت جيت اليوم الاستوديو بهالبلو بهالأزرق مواتي مواتي، يزلنا ديما يظهر لي يزلنا يزلنا ديما معناها مواكبين باللون الأزرق، اللون الأزرق الجميل.
0: ومرحبا زيدا، مرحبا أحمد موسى شرقة الأنوار، سيد أحمد
1: هكا موسى استهلك توسي بالمظلة التونسي
0: صديقي وليد قمبرة. هذا بالحق جنود الخفاء،
1: تحية
0: لك والله. نتمنى يا خالد كان وليدي نجم تدخل بحذانا وليد، ولو حتى دقيقتين مع إيناس باش تدخل مع إيناس باش يكون موجود. فبالحق وليد قمبرة تحية ليه، تحية لأحمد موسى، تحية لكل زملائنا،
1: كل زميل كل زميل
0: كل كل كل فقط هاك الحاضر معناه جو نشوفه كيفاش يقولوا إيناس هو حتى البعيد راهو في قلوبنا، ما فما بالك شخص معناها مقابلك. ألفا
2: نعم،
0: أهلا يا ألفا
1: صديق الفنانين،
0: صديقتنا نحن نغير قبل الفنانين وكل كل كل
1: مرحبا بك
0: ألفا، من مستمعين شكو الأوفية وكل من العائلة الكبيرة،
1: من عائلتكم
0: من العائلة الكبيرة دي ما تحضر معنا تجي معنا، محبتها كبيرة لإذاعة المنستير.
2: إن شاء الله ألف مبروك ساعة المقر،
0: يعيشك. هو استوديو مش مقر، ما بدلناش المقر، مازلنا في نفس استوديو الاخر. استنسنا بي اذا باش نعيشوا فيه فرحه اكثر باذن الله مع جديده مع جديد. ألفا شكرا لك، ربي يفضلك ميمتك، مرحبا بك، نفرح ديما كي نشوفك. بالحق خليني نقول الحمد لله على الحظ اللي نلته اليوم والشرف الزاده اللي نلته اليوم اني نكون موجوده مع كون ثاني صوت موجود في اذاعه المنستير باش نكون حاضرة لهذا الحدث اللي راني فرحتي به كبيرة كبيرة كبيرة.
3: شكرا. نقدم تحية كل أمن اللي عاملين في ذات مستي.
0: أي تحية لوحدتنا الأمنية. به تحية لوحدتنا الأمنية اللي موجودة بذات المنسير. تحية لوحدة الإنتاج التلفزي اللي اليوم جيت وواكبت. شكرا ليك نور حسن. وشكرا كذلك للصديق الرائع رياض الدريدي, صديق أسماء البراق, حنان العجيمي, تقريبا كل زملاء اللي جاونا وشاركونا الفرحة متاعنا. باش نختم ونعطي المجال للإناس بعد موجز ما ثلاثة. شكرا حسام نوار, حسام قدرية, هويدة بن ساسي, رؤوف غديرة, العزيز خالد الشرفي, شوقي الحمادي. شكرا لكم جميعا. خليكم على نفس الوفاء, خليكم على نفس الموجة, لأنه ما زلتوا باش انتظروا منا الكثير الكثير بإذن الله. غدوة بإذن الله باش يكون عندي موعد آخر.
1: حياتي أنا فيك جمعة كبيرة.
0: شكرا نينيس,
1: خاطرك انت رابطه صله بين التوانسه والتوانسه اللي متوجهين خارج ارض الوطن. هذه حاجه معناها مميزه وحاجه معناها حقيقه تعرف انه حتى كي يسمعوا هكا النبره نتاع الصوت, يسمعوا هكا اغنيه تونسيه, يشموا ريحه هكا عن بعيد, هكا تكون صوره جماليه تمرر لهم اهلينا بالمهجه. ان شاء الله
0: في الحقيقه الناس تعرف هذا اللي انت كي نحكيوا على التوانسه بالخارج, اللي الناس توا تقريبا اذاعات توا فاقت راهي بدات تحكي عن الموضوع هذا. رانا كي نقولوا الموجي سانديد, نقولوا فتحيه جلاد, نقولوا تاريخ كبير في أكيد. برنامج مساء أكيد. الخير يا وطني علامة مضيئة. فديما نقول راني بنتك المسار هذاك,
1: تستمدين يعني من الخبرة ومن التجربة
0: أكيد
1: وكل.
0: مش جديد راهي إذاعة المنسير وقت اللي كانت ناس كانت الإمكانيات التواصل قليلة جدا, هما خدموا مساء الخير يا وطني ونشحوا به. كانت إذاعة المنسير سباقة في تناول المواضيع هذه نهار لحد من 8 إلى 10 متاع الليل, غربة وحكايات في إذاعة المنسير. وغدوة إن شاء الله في الليل من 10 نص الليل قناديل الخير مع حياة الكوني. شكرا ناس, شكرا ألفة, شكرا
1: خير حياة, شكرا على مسمى. شكرا
0: لك بعد شوية انتظروا ناس الغرياني. شكرا, نحبكم برشا وفرحانة برشا بالأجواء متاع اليوم.

تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. وصلت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والحوكمة والرقمنة ومقاومة الفساد اليوم النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط تسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. وقال رئيس الكتلة الوطنية المستقلة طلق الربعي أنهم تقدموا بالمبادرة التشريعية نظرا لتطور التجارة والتسويق الإلكتروني في تونس والإشكاليات التي أصبحت تطرحها من ذلك التهرب الجبائي والغش والمشاكل المتعلقة بخدمة التوصيل وغيرها. سجلت وزارة التربية 955 حالة غش في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 مقابل 508 حالات في دورة 25 و2000 وفق ما أفاد به مدير عام الامتحانات الوطنية بالوزارة محمد الميليا اليوم. واعتبر الميليا أن هذا الرقم يعد كبيرا ويعد ضعف ما تم تسجيله في دورة 25 و2000. تجاوزت كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني المليون قنطار وذلك إلى غاية 9 جوان الجاري وفق الديوان الوطني للحبوب. ومن المنتظر وفق الديوان أن يشهد نسق التجميع بمختلف المراكز ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام القادمة بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف الجهات. شاركت 20 شركة ناشئة تكنولوجية تونسية إلى جانب 200 فاعل ومستثمر فلاحي من مختلف جهات البلاد في يوم الشراكة بين الشركات الناشئة.

0: في إيران، وقال الحرس الثوري الإيراني إنه شن ضربات على القوات الأمريكية في المنطقة بما في ذلك الكويت والبحرين والأردن. هذا وأعلنت بحرية الحرس الثوري الإيرانية إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، وحذرت السفن من التوجه نحوه. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته. علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإيهي ويام تاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم، وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: دقيقة صحة.
4: عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة. السؤال المداول ديما هو شنو ما أعراض الجلطة الدماغية؟ للتعرف على الأعراض هذوما باش نقدم لكم طريقة مبسطة في كلمة واحدة اللي هي فيسا. الفي ترمز للفم اللي نجم يتعوج بصفة فجئية، واللي ترمز لليد وإلا شطر الجسم كامل ينجم يرزن بصفة زادة فجئية. السي هي سلاسة الكلام، الكلام ينجم يولي ما عادش مفهوم وإلا زادة صعوبة في نطق الحروف. والعاء هي عجل، راهو نجم يكون عندك جلطة في ساعة، برا امشي لأقرب سبيطار ولا طبيب أعصاب وفي أقل وقت ممكن. علاش؟ على خاطر كان المريض يجينا في 4 ساعة ونص ليلين من ظهور أول علامة من العلامات اللي كنا نحكي عليهم توا، نجم نعطيو دواء يصرح العرق المسدود وهكا المريض يمنع ويتفادى كل المخلفات نتاع جلطة دماغية. وإن شاء الله لاباس الناس الكل. مع تحيات دكتورة نرجس كوتا.
3: دقيقة صحة.
2: ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته. علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإيهي ويام تاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم، وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.

0: إذاعة المنستير.
1: أحبابنا وأصدقائنا المستمعين في كل مكان، تحية لكم. سعيدة جدا أنه اليوم نستقبلكم في الاستوديو الرقمي الجديد، أول حصة لاستهلك تونسي في هذا الصرح الإعلامي المتميز، واللي الحقيقة فخورين جدا بهالكسب اللي الحمد لله عشنا وتعايشنا ووصلنا لهالمرحلة هذه الجميلة اللي فيها إضافة للإعلامي وللصحفي ولكل من يمر من هنا. بطبيعة الحال باش تعطي أكلها فيما يخص طبعا نوعية الصوت، الأكيد قاعدين تسمعوا في صوت ياسر مزيان، كذلك الصورة، جمالية الصورة، وأكيد زادة مستمعينا معاش يقع لهم كالتشويش والقلق متاع الذبذبات، الأمور 100% مريقلة. محلهم زملائي نحب نحييهم بالحق، يعطيهم صحة تو حسام، سادوكم تو حسام اللي من فجر هما يخدموا، ربي يعينهم الناس الكل. توا معنا طبعا زميلنا سيدية، وكذلك هو يدسسي في التنسيق، واليوم كالعادة في استهلك تونسي

روائنا باش تكون استثنائية نوعا ما، باش تكون فيها طبعا أخبار الديوان مع سي كاظم مصمودي اللي إن شاء الله باش يكون حاضر بعد قليل لأنه عنده جلسة مع السيد الوالي فيما يخص طبعا التظاهرات الخاصة بالديوان، ونعرفوا أنه الصيف ضيف، الصيف ضيف وفيه برشة تظاهرات وبرشة طبعا معارض خاصة بضيوفنا الكرام اللي هم التوانسة اللي عايشين في المهجر وكي يرجعوا لبلادهم يلزم يلقاو حاجة تونسية يستهلكوها وكذلك ياخذوها معهم في وقت طبعا يكونوا باش يروحوا لبلادهم. هذه حاجة تفرح وهذه حاجة تخلي تونس دائما تنتعش وحركية مزيانة تكون في البلاد. هذا فيما يخص طبعا أخبار الديوان. وبعد باش يكون فما حضور لخالد قاسم وإيمان اللي نستناو فيها. إيمان صوت مزيان برشا، بن علي باش تسمعوها والأكيد جاتكم في استهلك تونس سابقا وأبهرتم بصوتها الحلو. يلا برشا أجواء حلوة، تبعونا حتى للخمسة. معكم من عماهيل نايمة لانساري، معكم ضيفتي الكريمات اللي جاوا اليوم باش يقدموا حاجة مزيانة فيها بصمة تونسية كما عودناكم في هذا الموعد، ولكن الغناء التونسي زاد ما يغيبش أكثر غناية قريبة لقلبي لطيفة العرفاوي. يلا

0: مرحبا مرة أخرى نقولها للسادة المستمعين والمستمعات، سعداء باستقبالكم وباستقبال ضيفتي الكريمات، ومحظوظة جدا أنهم زادة يكونوا معنا في الاستديو الراقي والحلو ساعة مامي نعيمة، اللي هي نعيمة الأنصاري باش تعرفوها. رأيت سميت مامي نعيمة لأنه مغلب برامجها كانت تختص بالأطفال والطفولة ويحبوها ويحبوها، دونك قعدت عليها مامي نعيمة، ذاك علاش حبيت نقول لك برشا
1: اسمك. حبيتها برشا مامي نعيمة،
0: حتى هما حبوك ونحبوك.
1: يعيشك، ميرسي بوكو.
0: أي مرحبا بك، شنو رأيك في الاستديو؟
1: ما شاء الله إن شاء الله كل شيء ربي بالبركة
0: والله،
1: والحق إذاعتنا إذاعة مسير تستحق كل خير، تستحق منا كل خير، تستحق يعني النيفو هذا وحتى أكثر
0: والله،
1: يعني اللي يخدموا فيها
0: انتظرنا كثيرا
1: ما شاء الله، ما شاء الله عليهم، ما شاء الله عليهم الكل،
0: ما شاء الله ربي يبارك لهم إن شاء الله،
1: أمين يا رب،
0: يعطيهم بالوقت إمين الطيب إمين. وهذا اللي نحبوه بالطبيعة، ونعرف أنه ديما إذا كان فما ضيفتي الكريمة يكونوا حاضرين ويكونوا بجمالية لمساتهم بالتظاهرات اللي باش يقوموا بها، ونساء وبلادي نساء ونصف تبارك الله، عجلة الاقتصاد كان جيو نحسبوا بالحق راهو تو معناها نتاع مغلب مغلب الفاعلات، مش معناها راهو اقصاء للرجل، بالعكس هذا دليل على انه الرجل يشجع ويخلي المراه زاده انها تكون فاعله في المجتمع، وانه يد باليد اكيد باش
1: نرهضوا
0: بهالبلاد المزيانه، واكيد باش نكونوا معناها في الصداره فيما يخص منتوجنا التونسي اللي نعتز به. خليني نمشي مباشره مع سماح تريمش. اهلا وسهلا بك سماح، شنو احوالك وشنو احوال سي فوزي والمجموعه؟
2: الحمد لله.
0: ربيع ربيع فليس
2: ديما معناتها مشنوق من كل الجهات،
0: ان شاء الله ربي يشفيه زاد ربي يشفيه. ربيع فليس يزهر ما شاء الله حتى في الصيف،
2: اكيد اكيد،
0: حتى مع ارتفاع درجه الحراره، لانه هذا المهرجان سيبقى كما نقولوها يمد يديه لكل الحرفيين والحرفيات، ويشجع ويعطي الدفع المعنوي والمادي لما لا زاد للناس اللي فرضت روحها في مجال الصناعات التقليديه. باهي تقدم لنا روحك وتقدم الجمعيه بايجاز
2: اكيد
0: للتذكير فقط، لانه احنا اليوم في استوديو جديد. تفضل مدام سماح.
2: سماح تريمش رئيس جمعيه فيليز اللي هي الجمعيه الوطنيه للموروث الثقافي والتنشيط السياحي. الجمعيه هذه عندها مده تنشط، عملناه ولا ان شاء الله عملنا ربيع فيليز الاول في دورته الاولى اللي كان في اول فئه في مسير، اول دوره. ثاني دوره زادة كانت في المهديه اللي هي ارض التراث بالمهديه. ثالث تظاهره اللي هي كانت في صفاقس، ارض التراث والزيتونه في صفاقس. وتوا بقدره ربي ان شاء الله باذن الله باش نبداو الدوره الثانيه من ربيع فيليز الثاني في دورته الثانيه ان شاء الله في مسير.
0: احنا السؤال اللي يطرح نفسه، ربيع في الصيف،
2: ربيع في الصيف
0: يزهر في الصيف، يعطي نوع من الاخضرار على
1: القليله
0: مع ارتفاع درجه الحراره على القليله، نحسوا
1: فما
0: صور
1: نداء، فما نداء هكا حلو برشا،
0: ربيع
1: بردنا،
0: ربيع اللي بردنا شويه ان شاء الله. والله بي خليني نسلم على سي العربي الحذيري اللي هما في الطريق، هو وبلال اللي جابوا حذانا واللي فرحونا بحضورهم بالحق. فهمي بلال ان شاء الله ربي يوفقك يا فهمي ويعطيك على قد قلبك الباهي انت سي العربي والمجموعه الكل اللي فاعلين معانا، ويعطيهم الصحه على حضورهم. باهي حسام، والله فرحت كريتك، فرحت يا حسام كريتك، وفرحت زاد كريت المجموعه الكل،
1: الزملاء كلهم ما شاء الله عليهم،
0: ما شاء الله عليهم شبابنا. والله والله اليوم يا مام ديني نقولها ونعاودها، حسيت بفخر كبير، حسيت بحاجه كبير. والله لحمي قشعر، كريت الصوره وسمعت الصوت، جماليه الصوت خاطر بالحق، ونرى الاولاد، الاولاد هذوما اللي هما بالحق شعله من النشاط،
1: جنود
0: خفاء، راهم من قبل العيد وهما يجري وساهرين ليل ونهار باش مسلمين في صغارهم، مسلمين في عائلاتهم، مسلمين
1: باش وصلوا ان شاء الله اليوم هذا.
0: سامح قصيت عليك، سامحني ما يسالش، هو ربيع كل مره نقطه في زهره. يلا بديت بالمرحله الاولى،
2: في دورته الثانيه تحت شعار من التراث الى الابداع. الدورة هذه بإذن الله باش تبدأ نهار 23 جوان، تكمل نهار 5 جويليا. فيها برشا برامج حلوة، عنا قريب نهار الأول بإذن الله باش يكونوا موجودين معناتها العارضات اليوم باش يكونوا في ساحة الفنون.
0: قديش من عرض سنة؟
2: برشا عروض صعبت نقولهم لك إن شاء الله.
0: فضل فضل.
2: تقريبا 19 ولاية مشاركين، الحرفيات اللي بيجيوا في ساحة الفنون باش يكونوا معناتها عندهم معرض في النهار الاول بطبيعتهم، مش يكونوا معناتها هذيك النهار الاول هو اللي يكون تنظيم الستونيت نتاعهم، ويكونوا معناتها باش يرتاحوا وكذا خاطر جايين من سفر بعيد وكذا. النهار الثاني عندنا 24 جوان اللي هو عندنا في دار الشرع، عنا مسابقة في الحلو الزمني تحت إشراف مدام جميلة بالي.
0: اي ماله تجيب حذانا جميله
1: الحلو العربي وادراك
0: تبادل ثقافي هذا مشيتوا وهي جات بحذاكم زارتنا البركه
2: باش يبدا ان شاء الله من الساعه 11 الصباح يكمل ماضي ساعه باش تكون معناتها فيها عده مشاركين في الحلو التقليدي الزمني من عده ولايات من عده ولايات تحت اشرافها بتبيعها هي مدام جميله بالي. من بعد المسابقة هذيك باش تكون فما العشية عنا تقريبا مع 8 من 7 نتاع العشية في مارينا عنا باش تخرج العروسة باش نعملوا عروسة مستيرية نعمل نقولوا من قصر هلال ولا من مكونين باش تكون لابسة معناتها عروسة كاملة باش تخرج من مارينا مع عوامرية حتى لساحة الفنون تجي معناتها مع ما شاء الله جمهور كبير مع الناس اللي معناتها باش يرافقوها مع حضاراتها مع كذا قدرة ربي ان شاء الله تحت اشراف زاده مدام مفيدة فنطر اللي هي باش تكون مشرفة على اللباس وزاده كيف مدام راضية من مكنين اللي هي عندها كرياسيون دار حنيني اللي هي باش تكون معناتها باش تمدنا بالاناقه اللي عندها واللبسه اللي عندها. بالعشيه ان شاء الله مخر شوي تقريبا مع 8 باش يكون تدشين المعرض مع سياده الوالي باش يكون شي معناتها باش يشرفنا بحضوره
0: كالعاده كل دوره ما شاء الله
2: كالعاده مع كرنفال باش يكون معناتها يخرج من بحذا مارينا مع ماجورات باش يكون معناتها باش يمشي الساحة 3 أوت هذيك الكل باش يدور مع الحبيب وباش يدور مع الولاية وباش يدور مع ساحة الفنون باش معناتها يعمل الدورة كاملة مع ماجورات مع العرايس اللي باش يكونوا لابسين لباس التقليدي من كل ولاية باش يكون موجودة في الكاليسات
0: معناها العرضات توكيل عادة معناها من كل ولاية تونس من شمالها إلى جنوبها معناها جي تعمل جولة في تونس في المستير في ساحة الفنون وانت عامل بانكيف شيخ متفرهد تتفرج في التراث كأني صورة جمالية فيها سيرورة وفيها رحلة بين الصور اللي فيها اللمسات
1: الناس كل تتعرف عليها وتشوفها
0: كما عودونا كما عودونا
2: بإذن الله إن شاء الله. هذه بالنسبة لنهارة الربعة
1: سامحني مدام سامح لي سؤال المجورات نتاع قصر هليل هم بيدهم
0: ولا فرقة نحاسية ولا
2: مجورات فرقة نحاسية
1: أحلى حكاية ذيك وحدها
2: نهارت ليلة بدرس والله نهارت الخميس باش تكون عنا يوم إعلام بالتراث يعني يوم مخصص يوم إبراز البعد الإعلامي والترويجي للمهرجان باش تكون بلاتو مدام مينيس أكيد باش تعرفنا بحضورك
0: إن شاء الله إن شاء الله
2: كما مرة اللي فاتت
0: إن شاء الله
2: باش نخرجوا العروسة من نخرجوا العروسة من مارينا
0: هاي وكل عادة يعني مش يكون فما طبيل وفما معناها فرحة وفما فرقة كاملة معناها
1: زفاف
0: عربي متاعنا متاع عاداتنا وتقاليدنا فما الجحفس ولا تغيب الجحفة
2: لا فما الجحفة ما فما عنا حجامة العروس بشي يطلعوها على حصان وعلى كده
1: يدوروا بيه
0: إن شاء الله ربي يوفق الجميع إن شاء الله شنو هو الإضافة اللي انضافت السنة للدورة هذه يا سماح
2: الدورة هي
0: هو الاختلاف والتنوع فيما يخص طبعا المنتو مش خاطر مش نفسهم اللي بشعر اللي
2: عرضوا أكيد مرة هذه ما شاء الله تقريبا حكيت 70 مشاركين معناتها الحرفيات بشي يكونوا موجودين في المعرض أكثر من عام ناول إن شاء الله
1: متنوعين
0: متنوعين هذا دليل على نجاح المهرجان
2: فما يوم تحسيسي زادة الوقاية من أخطار الغرق وسلامة الشاطئية باش يكون نهار 6 نهار جمعة 26 جوان في مارينا
0: في نفس المكان هذا هو اللي ديما تكون فيه الدورة
2: ربي يبارك لك يا حسام ما شاء الله ديما معناتها ديما سباق للأمور هذه بتبيع أنا زادة كيف نهرت يوم السابع اللي هو نهرت 29 جوان هذا أهم يوم باش يكون يوم الموضة والجمال اللي هو المشرف عليها مدام بسمة قحبيش اللي هي من صفاقس منتوجها الجديد اللي هو فازا كوسميتيك اللي معناتها مزيد كي خرجته جديد باش تعمل دورة تكوينية للمشاركين فيها عدة فئات منهم تلامذة من مدارس مختصة في التكوين المهني والمشرف والمنسق السيد فوزي
0: يعني تقرق المكياج وكل ما فنون المكياج وكل ما يخص معناها جمالية الوجه
2: فوزي المرزوقي اللي هو رئيس الغرفة الجهوية للحلاقة والتجميل. وبالنسبة للتجميل زادة باش تكون مشرفة مدام فاطمة كريشين من صفاقس صاحبة كرياسيون
0: ما سمح سمح بدون ذكر بالطبيعة ما كتعرف إشهار بدون ذكر حتى معطينا التظاهرة ككل معناها شنو باش يصير بالضبط. فما عرض أزياء فما معناها مسابقات في الحلاقة والتجميل فما زادة هذا في مخص نهار 29 جوان اللي قلت نهار هي مو متميز
2: 29 باش تكون يوم الموضة باش تكون فما ال عندنا مسابقه نتاع
0: نعرف طقس سخون وجي بشرطه ليلى لا لا محمد رسول الله مسابقه فيش ميسيرش نرجع معك نرجع معك يا سماح خليك بالحق قضيناها لا شربت ماء حتى شيء خليها ترتاح شويه نرجع معك مامي نعيمه وضيفتك الكريمه اللي هي نقول رايده في الاعمال ما شاء الله عليها وهي زاده سباقه في تنظيم فما تظاهره تصير على مستوى التونسي في التسويق وفي الترويج لمنتوجنا التونسي وفما منتوج تونسي بدون ذكر بالطبيعه الاسم شنو الاختصاص نتاع هالمنتوج هذايا وكيفاش فرضتوا رواحكم في الماركتينغ يعني هذا مجالك عاد واختصاصك مدام قد منا روح
3: تفضل اكيد معك مدام منى عادل صاحبة مؤسسة شركة
0: لا لا لا لا يعيشكم
3: مؤسسة للتسويق مؤسسة للتسويق احنا كفريق اليوم شفنا على مدى اعوام 11 سنه واحنا نروجوا المنتجات روجنا منتجات تونسيه
0: نفس المنتوج ولا فما منتجات اخرى
3: ماهوش نفس المنتوج
0: خاطر لريتو سنات برك الله فما تنوع وفما نقولوا في ناس فما في ناس في المنتوج وفما اضافات وفما خدمه دي شيميست يخدموا فيها
3: فما خدمه بتبيعها دكاتره يخدموا فيها الحقيقه نتاع ربي كان ديما فما معناها منتج السعر نتاعو يقبلوه مناسب نقولوا احنا لكن في الكاليتي يكون ماهوش حاجه باهيه ولا ساعات تلقى الكاليتي باهيه السعر عالي برشا جربنا شفنا البرا قلنا ليش لي خلينا نشوفه مش منتج تونسي يا اخي لقينا اونيتمون منتج تونسي خير برشا يعني ساعات الفكره السائده انه منتج جاي من البرا وغالي وتخلص عليه انت كل الاداءات وكل ويكون لي عندنا اليوم شركه ما شاء الله يعني فاتت هي 8 سنوات والشركة هذه اللي أنا أونيتمون والفريق متاعنا بالطبيعة قررنا أن نسوقوا لها المنتج متاعها على خاطر أول حاجة متحصلة على سيرتيفيكاسيون إيزو 22716 اللي هي السيرتيفيكاسيون هذه أول حاجة تعتني بها هي بون براتيك هيجين دو برودوي تعرف أنت اليوم فما حاجة بتاتر بسيطة ما ينتبه لهيش اللي هو المستهلك التونسي اللي هو الهيجين بتاع البرودوي هو راهو قبل كل شيء بل ما تقول لي أنا إفي بوتوكس وكولاجين ويشفط ويبيض وكل هل اليوم الهيجين معناها موجود وإلا لي خاطر كونتاميناسيون سيلة
0: ما تنجمش هو تروج لأي منتوج إذا كان وزارة الصحة مش مصدقة عليه وإلا فما مراقبة كبيرة يعني مشدة خاصة في مواد التجميل وبعد اللي صار معناها في المواد الصبغة اللي جات من برا وبعد اللي ما عادش توا معناها مراقبه محكمه جدا ما فماش تجاوزات وهالشيء اللي قاعد يصير والحمد لله الخاطر وليداتنا وحنا ديما نتوجهوا بنصيحه راه مش كل شيء يقتنى من شبكات التواصل مش كل شيء تاخذوه من شبكات الانترنت مش تراو راهوك الماركتينغ وكل شيء وكل البوز اللي يعملوا فيه راهو كلها حكايه فارغه مش الكل عندهم مصداقيه راهم يروجوا جوست باش يخرجوا مهمهمش انه تكون معناها المصداقيه فك المنتوج هذاك ولكن همهم الترويج ويخرجوا اكثر عدد
3: صحيح
0: همهم ادخال الفلوس يعني ادخال المال. مش همهم صحتكم همهم يعني يردوا بالكم مصدر الشراء
3: هذا هو اللي حبيت نقوله مدام هذا اللي حبيت نقوله حبيت نقول انه اليوم تنجم تخدم بالديجيتال خاطر ما نجموش ننكروا زيد رانا في عصر رقمنا ما نجموش ننكروا
0: الاستوديو هذا اكثر دليل
3: صحتك مبروك ساعه محليه استوديو مزيان برشا وهكا فيه طاقه وفيه انرجي كبيره هذا اكبر دليل على مره كيفاش اليوم انا نشري برودوي يعني اليوم بالديجيتال وانا نشري برودوي لكن زيد انا نضمن اليوم كما قلت انت الصحه نتاعي صحة البشرة متاعي صحة الشعر متاعي
0: قبل كل شيء ثقة الشاري ثقة الناس اللي باش تشري من عندك كونها ترجع تشري من عندك
3: إذا احنا شنو ألينا نحن في نقول لنا الفلسفة متاعنا كفريق مانيش يبيع ديما نقول راهو اسهل حاجه تبيع تعرف علاش خاطر انت تحط باج سبونسوريزي ولا تجيب شكون يبيع تو يتبيع لو برودوي كيما قلت انت وين نعرف المصدر نتاعو وين لكن اليوم احنا ننصحوا يعني ساعات يجي كليون يقول نحب انا ناخذ ذاك الكريمه فيكا نقول لا ما تستحقش الكريمه ذيك انت راهو البوم تاعك
0: راهي البوم تاعك نوعيه الجلد
3: صحيتك راهو النوع نتاع البشره نتاعك ما يمشيش مش خاطر هذاك مشي معاه لو برودوي هذاك باش يمشي معاك انت لا يعني ننصح ينجحوا. ومن هنا ما شاء الله وقل والله واحد وقلنا بدينا نروجوا عن طريق النصح دوبوش او غي. يعني تخيل في بالك بالواحد بالواحد رانا مانيش باج سبونسوريزي.
0: وهذاك اهميه العمل المجموعه
3: صحيتك. وشنو اللي ساعدنا اونيتمون؟ نشكر هنيا شركه تونسيه جدي بيان والمؤسس التونسي واللي فخر التونس واللي ليه هي
0: المنتوج زوجته. هو والمواد والناس اللي تخدم
3: بيان سور اليوم نحكيو سيرتيفيكاسيون راهو بون براتيك هيجين ملي يدخل لانغريديون راهو للابو فما مراقبه فما اوديت كامله تهبط فما كنترول يهبط يشوف وين انت تخلط في البرودوي وما لازمش تصير كونتاميناسيون بين الانغريديون اللي تخل مع البرودوي صحيتك الخرج كيف كيف لي كادر اللي يخدموا زيدا راهو زيدا هذا ما ننساوهش يعلموهم دكاترة اليوم كيفاش يلبس لي غون كيف ينظف يديه كيفاش كل شيء. احنا بتبيع اليوم الفورماسيون اللي تلقيناها كيفاش زيدا ننصحوا اليوم المستهلك التونسي لانه ساعات مش البرودوي اللي فيه مشكله. انت يديك بالفولون انت يديك حطيتها في الاسانسور ومن بعد حطيت الاكران في وجهك بعد تقول عندي أليرجي. ننصح وصدقني دي ديتاي ما تجيش بالك.
0: هو قبل أي شيء معناه يمزج على الوجه ولا يضع تحطوه على وجوهكم يسمى ساعة لافاج دو بو ساعة تنظف فما لي برودوي اللي تعقم بهم وجهك وكل شيء وبعد تحط البرودوي اللي باش تستعمل
3: فما عصر السرعة ساعات تخرج تجري وفي الكهرباء تقول تو نعمل ليكرون تاعي وهي ديجا حطيت يدها في لاسانسور ولبست صباطه ريفليكس صحيتك راهم بعد تجي تقول أمان سامحني البرودوي عمل لي أليرجي ولا البرودوي عمل لي انت صارت الكونتاميناسيون. يعني ريتك لي احنا شنخدمو تخيل في بالك هذا كل تعملوه اي وفما سيرفيس ابريفونت وفما زيد الفيدباك نطلبو الكليان وساتيسفاكسيون كليان شقولك في البرودوي استعملتو مليح سكرت التليفون كي استعملتو تخيل في بالك هذه دماغش كل نستعملو فيها. قررنا ان نكونوا مع الشركة هذه التونسية لانه اونيت ما وفرت لنا المنتجات اللي ديجا ما من عيمة تعرف اللي ما شاء الله سيبا فاسيل باش ترقى 9 على 10 فيدباك ايجابي
0: الحمد
3: لله. يعني يطلبوك العبيد وتشوف انت حتى في لي كومونتير
1: طول الطوم يعني
3: يرحم والديك يقول لك
1: شو اني شو يتمشى معايا شو بتمشيش باللي نحب اللي برودوي الفلاني باللي برودوي الفلاني مشي مع امي مع مامتي مع اختي مع بنتي مع الكني مع
0: يعني
1: حاجه والعرايس والعرايس كلي تحسنوا معناها تحس روحهم معناها كنا مدخلوا
0: ما من اي ما راه تو الشباب الكل يقبل على حاجات البيو في الماكله ولا يبداو ساتيسفيك يحطوا حاجه مثل المصداقيه في حاجة تونسية أصيلة معناها ما تأثرش على الوجه وعلى بشرة الوجه ودي ما يبدأ يبحثوا ويجربوا. تبارك الله شباب واعي وفايق
3: احنا كفريق شنو نعملوا؟ تقولي انت رايدة في مجال التسويق كيف منزجنا هالحكاية هذه كيفين نخليك اليوم تستهلك المنتج هذا وتبدأ فرحان به وكيفيش زيدا نعلمك كيفيش تسوق وتعرف يعني نقولك تدريبات جراتوي ما يقدمها حتى حد في مجال التسويق. نحكيو على تدريبات في تكنيك دوفون طريقة البيع في طريقة الاتصال والتواصل في احتواء الاعتراف يعني كيفيش اليوم تحكي مع الكليون بشيشة كيفيش اليوم تهز التليفون وتكلمه كيف تقبل الاعتراف متاعه وبعد تحلل المشكلة. هذا فريقنا كله يعلمه اللي هو ماهوش موجود في شركة أخرى. بيع وكهو
0: صحيح.
3: خيل أنت هذا السيرفيس الكل
0: هذا هو اللي حكينا عليه هو أنكم تكسبوا ثقة المواطن الساعة والشاري بصفة عامة وأنه سيرورة أنه يقعد متواصل ومحافظ على الماخ كذيك يعني الماخك اللي تروجوا لها ومشو سهل زادة خاصة في ظل هالمنافسة الكبيرة توم بين الشركات ومنتوج تونسي تبارك الله منتوج تونسي قاعد ينتشر معني في تونس وفما معناها أخذة مصداقية من ناس قاعدة تشري معني معاش تلوج على الحاجة من الخارج تشري لك إكرام ما نعرفش أنا بميتين وتمشي تقول لك ليه ناخذ منتوج تونسي من نباتاتنا من مستخلص معناه ناتوريال طبيعي منا احنا طبيعي خير لي من الشيء اللي ناخذ فيه اللي ما عمل لي حتى شيء. هو بصراحه تشوف حتى مؤخرا لك الإبرة التجميلية اللي تصير تاع الكولاجين وكل السيتافيرين وما فيها حتى مصداقية وما تمرش ما تعديش على البشرة.
3: علاش حسب رأيك نقول
0: تعديش على البشرة خاطر البشرة تتطلب بوغ معناها سانفيلتري معناها باش البرودوي يتعدى ما يجيش هكاك بالزريقة ولا
3: شو يعملوا هما مثلا باش نعطيك اكزامبل وهذايا ديجا في السيرتيفيكاسيون 22716 نعطيك اكزامبل بسيط. انت ساعات تلقى بيبليسيتي يقول لك كولاجين وشو وجهي وثلاث ايام تبارك الله في بوتوكس ومحلاه وكل تعرف انت ايش قاعده تعمل ولا انت صبيت كولاجين في وجهك شو عملت معناها عطلت العمليه نتاع الكولاجين الحقيقي اللي في الجلد يعني انت اليوم فما خليه تخدم انت قلت لها ارتاحت ما عادش حاجتنا بيه هاو فما نهار اللي تبطل شنو يصير يبانوا لي غيد وتبين المشاكل بعد لي غيد
0: الجلد تطيح
3: صحيح. شنو الكاركتيرستيك الموجود عندنا في المنتجات نتاعنا يبان اليوم يعني ستيمولاسيون نتاع لي سيلول نتاع الجلده، يعني اليوم يحفز لك صحتك الخلايا نتاع الجلده نتاعك نتاع الكولاجين اللي هي
0: طبيعي
3: بعد 25 طريقه طبيعيه
0: يعني بدنك يزيد يخدم اكثر
3: صحتك. 25 سنه راه تبدا تنقص الكميه، واضح انت ايش قاعده تعمل. كيما عابد ما هو سبورتيف باش تجي تقول لي نعلمك نرجعك تترينا، هذيك اش باش يصير دايوغ ما يعطيكش ريزولتا في نهار وليله، لكن ريت بالاستعمال حتى كنت بطل حتى كنت بطل. وديما نقول تحت
0: تأثير جانبي،
3: بالعكس باش تغزل وجهك ما شاء الله لبون مين تلقى روحك تعبر. ما
0: انت قداش عندك من اللي بديت في المنتوج؟
3: انا في المنتج هذايا 6 أشهر بالضبط.
0: منتوج المنتج هو المنتج
3: منتوج 6 أشهر
0: 6 أشهر
3: بالضبط. 6 أشهر وانا نستعمل استعملت الباك الاولى على فكره ديجا.
0: لا فما لي باك هذه حاجه تفرح زاده
3: لي باك كل واحد ونوع البشره نتاعو. انا ماني صغيره 47 لكن زاده في نفس الوقت كيما برشا نساء ما نحبش الابر وما نحبش معناها اي حاجه معناها تدخل لي للجلده نتاعي. الوجه نتاعي بو بريسكي ما توينسا كل قمحيه هكا فاتحه او ميم طون ميكس مزيته هكا في البارتي هذيا. عندنا لوميديتي وعندنا الشمس هكا. ولي اليوم بديت نستعمل في باك خاصه بالبشره نتاعي، ورغم ذلك بو سنسيبل يعني مش معناها راي زيتها ما هي سنسيبل. انا زيتها الحاله نتاعها حساسه لاي انغريديون ماهوش طبيعي ولا لاي مشكله في ساعه تلفت في ساعه تحمى. اللي خليني نكبش اليوم في البرودوي هذا فرحانه لخاطر وجهي فرحان، انا فرحانه
0: بالحقي،
3: عرفت نفسيتي فرحانه، شعري فرحان، عرفت هذه اللي خليني نتنفس. تشيخ تشيخ من الاخر كي تغزر تقول يا محليها محليها معناها لي سيغ نتنحى، ولا مثلا لابون مين في شعرك زيدا
1: اي سيبيان ولا حاجه.
3: والحاجه اللي تفرحك اكثر شنو؟ فيدباك العبيد، الروتور نتاع العبيد، الروتور. خاطر شوف انت اليوم توخر بالتويل تلقى العبيد هي اللي تجيك وتقول لك حاب نشري نحب ناخذ. هذا علاش قررنا اونيتمون قلنا نشوف من الاخر نشجعوا منتوج بلادنا، نشجعوا منتوج تونسي. عندنا تبارك الله كفاءات في تونس، وعندنا زاده اوبورتونيتي نجموا نعلموا مجانا، جودي بيان رانا نعلموا في الشباب ونعلموا حتى انسانه تخرج اون روتريت تقول ما زلت صغيره شنو 60 سنه في 60 سنه ما زلت صغيره وما زلت تعطي. نعلموا في نسالي في الدار، نعلموا في القاري واللي مش قاري من 18 ل 60 ل 65 إجا نعلموك كيفاش تسوق، منك تعمل فلوس، منك تاخذ منتجات الدخل شهرية، تاخذ منتجات تربح كادوات. هذه كل تخيل وين تلقاها انت
0: تطلع عند الشركات التونسية والمنتوج التونسي ديما فما تحفيز، ديما فما حاجة.
3: كل شجع منتوج بلادك شجع المنتج التونسي.
1: سامحوني، أول شركة تونسية عند المخابر نتاعها،
3: اول شركه في مجال البيع المباشر، اول شركه معناها ما تخافش من ما تخافش من مخابر اخرين وهي تبيع، يعني هما يعني فما شركات
0: منها فيها
3: فما شركات يعني موجوده لكن مش هي اللي تصنع، تخاف من مخابر اخرى. او كلمة تلقاش هي ما تحصل على الايزو 2716، هي الشركه الاولى في تونس راي فوندي 2018، خذيت السيرتيفيك ديجا بديت تعمل في المخبر نتاعها 2019. الايزو 2716 هذا العام الثاني، تعرف العام الاول مش صعيب باش تاخذ.
0: انت تو تقول في المصطلح وتعاود كما احنا نقولوا كودا بار 619 اللي هو 619 للمنتوج التونسي، باش تعرف هذاك منتوجك لازمك تشريه حتى كي تبدا في امريكا، خاطر تبارك الله منتوجنا طال شعوب الكل
1: العالم
0: خرج اللي زو هذه فسرها المصطلح شنو مقصود به.
3: هي تمشي في 4 مراحل. اليوم راهو يقول لك بون براتيك هيجين دو برودوي، يعني لو برودوي ملي يدخل لك التعقيم وكنظافه وكليجين اكسيتيرا اوكي، ومن بعد يجي التعقيم معناها المدراء العبيد اللي تخدم غاديكا كيف كيف اوكي تو
0: منكم فيكم
3: بيان سور. يقول لك زيد ما لازمش تصير كونتاميناسيون بين برودوي خرج وبرودوي دخل، يعني ريت انغريديون دخل للابو لابو يبدا معقم ما يبداش فيه ديجا فما برودوي اخر، عرفت ما تصيرش كونتاميناسيون تاع لو برودوي لهنا. فوالا قلت انا شركه راهو عملوا الايزو هذه برشا عبيد تقول لك شنيا راهي عملوا تقدم دوسي انت عالمي راهو الايزو تقدم دوسي وتقول لهم راني انا نمشي بالليجيان هذا نظافه بتبيع الليجيان والبراتيك نقول ريت الحراره الرطوبه البي هاش الكل يتقاس وفما بين المرحله والمرحله كنترول ولازم كل كنترول يتقيد تعديت الحاجه الثانيه تعديت الحاجة الثالثة وكيتو. اليوم انت من بعد سيئة هذي كل ما صار تعرف العام الثاني أصعب، علاش لخاطر باش يجيك الكونترول ما تعرفش عطيش يجيك فما ديت فما كونترول باش يقول لك شنو هل كلامك صحيح ولا
0: اي آه هل ينطبق على المنتوج هذاك اللي تقول فيه
3: فاليداسيون فاليداسيون علاش قلت العاملو راهو اي انسان ينجم يخلك اليوم باش يجيك ويشوف يا خويا خلينا نشوف هالليجيان اللي تحكي لي عليه خلينا نشوف البراتيك خلينا نشوف العمال اللي يخدموا الليجيان نتاعهم النظافه نتاعهم خلينا نشوف لي زانغريديون خلينا نشوف ما تقول برودوي ناتوريل ولا خالي من البارابين وخالي من السيليكون وخالي من الكول خلينا نثبت يعني العام الثاني انا فالي السنة 2026 وحاجة تشرف معناها مبروك. اليوم بالحق حاجة
0: مرة
3: تشرف
0: ثانية على التوالي
3: على مرة ثانية على التوالي راينا نقول أفرحوا برشا خاطر راه مش سهل خرجنا
0: الثقة.
3: للعالمية مشينا توا حلينا ماركت في ليبيا والعبيد فرحانة كسبنا الثقة وبالحق مدام سامية تحية كبيرة ليها راي تقول لي بيبي نتاعي البرودوي راني نبدا هكا
0: وليدي لازمكم تستحضروا
3: علي خاطر خاطر بالحق راه
0: متبع لي ديتاي كنز تونسي لانه باش يتواصل فلازم نسعى للاستمرارية والجودة
3: محلل
0: يعطيك الصحة
3: نختم لك مدام بكلمة باركة علاش نقول لك راوريت اللابو والشركة والبرودوي وحده راه ما ينجمش يكون فعال علاش نقول لك معاها الناس هذوما اللي تعرف تسوق للمنتج تعرف كيف يتعلم هالوليدات ولا هنسي كيفاش يسوق وزادة وينصحوا العبيد بالمنتج ما تبيعش منتج أنصح الناس كل واحد راه شنو لازم ياخذ بالضبط أنصح
1: وهيك علاش يعطيو في الفورماسيون
3: فورماسيون
1: بالفلوس يتعاملوا هما بلاش
0: قداش قداش عندكم في المجموعه يعني الادغي الكل قاعدين يروجوا للمنتوج
3: نحن استوى 6 شهر بالضبط تقريبا قريب باش نوصلوا ل 2000 بارتيسيبون في الفريق
0: على مستوى معناها جمهوريه الكل تونسي
3: ابار بالطبيعة ما نحكيوش على ماركت ليبيا فهمت في تونس تقريبا في 6 شهر وصلنا تقريبا 2000 مسوق وفيهم بالطبيعة شوف فما ثلاثه اصناف الصنف الاول يستهلك فقط يعني أنا نحب نستهلك عجبني المنتج الصنف الثاني يقول لك علمني كيفاش زاد أنا نروج للمنتج وشنية نربح يقول لك تربح هك البورسنتاج اللي تعطيه لك الشركة تنجم معناها تعمل غوفونيو دو بلوس الصنف الثالث اللي هما برشا يخدموا عليه هما محبوش فقط غوفونيو يحبوا يعملوا زادا هما بتبيع شيفر دافير شركة شتقول لك كل يوم عملت مليون نعطيك بورسنتاج عملت 10 بورسنتاج عملت 100 نعطيك بورسنتاج
0: عملت 20 نعطيك بورسنتاج
3: وهذا
0: ديما فما تشجيع
3: ديما
0: فما
3: تحفيز تم في دويرتك فهمت ولدك بنتك
1: دخل إضافي ما شاء الله
3: وبرودويك ساعات تربحوا جراتوي ومحليه
1: برودويك جراتوي زادة وفما عندك إضافة دخل إضافي يقارب مليون مليون نص شهري شكون هذا يعطيه لك
3: هذاك حسب خدمتك
1: اي وهذاك يتبع بعضه هذاك هو انت حكيت المينيموم ساعتين ثلاثة سوايع في النهار با بليس
3: فوالا
0: شكرا لك مدام يعطيك التوفيق والنجاح لك ان شاء الله ناخذ الترويحه الغنائيه اللي بديت بها واللي قلت لطيفه من اعز الاغاني انت الشرق والغرب والحوم العربي ضمن الاغاني اللي نعشقهم في لطيفه العرفية واغنيه الغربه زاد اللي خصت بها الناس ان شاء الله يا ربي اللي يسمعوا فينا خارج ارض الوطن نقول لهم تبعونا واسمعونا في الاستوديو المزيان بيكم ومعاكم وبهالذبذبات اللي قاعده توصلكم نحبوها ذبذبات ايجابيه استهلكوا تونسي بلادكم تونس العزيزه اللي فيها المشموم اللي فيها الفل اللي فيها الياسمين اللي فيها الملوخية ريحة الملوخية اللي فيها ريحة الشكشوكة اللي فيها المرقيز فيها العلوش فيها الحوت فيها كل شيء الخبيزة كل شيء عربي السلق المعدنوس جونا ما شاء الله على بلادنا اللي نعتز بها ونفتخر بها برغم كيد الكائدين إلا أنه ديما تبقى صامدة وديما التونسي حافظ على أصالته
1: وكملنا بالبرودوي التونسي 100%
0: تونسي هذا هو شكرا ليك مدام منى شكرا على حضورك نورتنا بعد شوية نرجع مع سماح ونكملوا مع مدام إيمان اللي جاتنا أستاذ الموسيقى باش تخصنا بك الصويت المزيان يلا

0: يلا نرجع معكم. قلت لكم الأغنية دي راهي ياسر تمس الجواج، ياسر تمس القلب، ياسر تمس
1: المشاعر، تمس
0: لا خاصة جمالية الوصف والشعر وشعرية، معناها عندها صورة شعرية مزيانة على تونس، مزيانة برشا. خلينا نرحب بالضيفة الكريمة اللي جاتنا، أستاذة الموسيقى واللي محفلتها ومفرحة العرايس الكل،
1: ما شاء الله
0: ما شاء الله، هاكي تغني لكم كما نقولوها، تأثرت لي مذات دوري مي فاسولاسي وتعلمهم أصول الفن والموسيقى، وفي الليل هاني تمشي تفرح بيهم
1: فرايحة محلاها
0: محلاها إيمان محلى جوها، وراي تخفي دعاء خير، راي تخفي دعاء خير من الناس، محبة الناس عندها،
1: ما شاء الله
0: عندك
1: ما
0: تتشريش بالفلوس، إيمان يحبوها برش.
1: ديجا كنت نحكي مع صديقة قلت لها أنا بالنسبة لي دعوة الخير كلمة طيبة خير من كل زدنا الكل، خاطر ذاك اللي باش يقعد لي في الاخر
0: اكيد.
1: فديما نقول يساعد اللي يخدم خدمه بضمير ويكون متقن لخدمته وعمله في كل المجالات، يعني داخل اطار تربوي وخارج الاطار التربوي لازم تكون ضميرك، احنا نقولوا ينجح عليك ديما،
0: ينجح عليك هكا. شو معنى ينجح عليك؟ معناها
1: ديما ديما
0: ديما حي
1: ديما حي ديما حي.
0: ايمان اصيلت اي ولايه؟
1: أني أصلت مدينة سوسة.
0: مدينة سوسة. أي. أما ينجح ذي الحقيقة.
1: لا ولي.
0: مصطلح يتقال.
1: أي يقولوه. أما الولد نتاعي ورداني.
0: علاش نحكي أنا؟ الخطر عنا الديالكت، عنا اللهجات.
1: عنا
0: نحكيو فيها في استهلك تونسي. الخطر عنا. كل بلاد ورتالها، كل حومة ورتالها، كل حي ورتاله.
1: أكيد.
0: ساعات حي يجمع معناها قديش من الناس اللي جاي من لهجات مختلفة، تلقاه جاي من الجنوب، تلقاه جاي من الشمال، محلاهم يكملوا بعضهم.
1: محلاهم.
0: والله. حتى في الموروث الغذائي بداو شيء
1: ثاني
0: صار ليله الشيء هذا
1: اي واللهجات التونسيه الكل جميله جميله، ولكن تو ولات والله الناس كله ياخذ من بعضها ولات تلقت كيما يقعد الكلمه شي قاعد تسمحني
0: ينجح
1: ينجح ينجح هذيك خذتها تلقات المهم القاعده من القاعده قاعده ثقافيه
0: بلاصتنا كل ما شاء الله.
1: انا تونس وليت تحكي زيد باش نحكي لك حكيت انا، يقولوا لي علاش تقول انا وانت سحلي
0: اني
1: كي شاركت في شوف لي حل الديالوج مكتوب فيه انا باهي، وانا نصور عاود جي 10 مرات وانا نصور في اللقطه اللي في شوف لي حل ديما مره نقول انا ومره نقول اني مره نقول انا، قعدت نعاود فيه نعاود فيه لين وليت انا ضربه في مخي نقول انا تو اكثر نقول انا صدقني من 2005
0: نشوف لي حل
1: منشوف لي حل
0: شوف لنا حل معك يا ايمان مع صوتك المزيان جيتنا تعبه شويه
1: تعبه برشا مش شويه خاطر
0: بتعطي اعطي لبدنك كما ديما نقولها راهو اعطي لبدنك وقت باش يرتاح
1: والله يا
0: راهو كي المونجيله
1: اي
0: ردوا بالكم
1: وصوت يسحق الراحه برشا
0: انت بجودك تستحق الراحه وراك برشا مسؤوليات عندك البنوته وعندك الحفلات وعندك مهرجانات وعندك ما شاء الله عيني من دورك اللي بس ما نخافوا عليك وكهو سواء انه الانسان ذكروه ذكر فانا ذكرت
1: حبينا
0: ذكروه
1: صح اهم حاجة تيش فوق راس
0: امونة بنتي تعبة تعبة خلينا نكملوا نسمع حويج عروبي ترى خاطر عنا اقل مدرج باش نخرج ونرجع ساعتين الوقت في ساعة
1: عادة يجري يجري
0: هاي هاتلي من قاع الخابية يا ايمان

0: الله الله عليك يا إيمان.
1: عايش
0: الله عليك. الجبال الصوتية بالرغم تعبها مريض. الحمد لله. بسم الله عليك. بسم الله على أمورك. يلا نرجع بعد شوية ساعة ثانية في ساعة عدد ساعة الأولى. محلاكم ومحلى لمتكم ومحلى وليداتنا ومحلى الناس اللي
2: عدتنا خصيصة ياسر. محلاهم
0: محلاهم. تروحوا سامس.

تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب غدا جلسة بمقر البرلمان لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي. وأفاد بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب أن هذه الجلسة ستنطلق على الساعة 9:30 صباحا. يذكر أن المقترح هذا القانون الأساسي يهدف إلى وضع إطار قانوني جديد ينظم قطاع الاستشارة الجبائية في تونس وتحديد شروط ممارسة المهنة وحقوق وواجبات المستشارين الجبائيين بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتشريعية للبلاد. اعتبر رئيس الكتلة الوطنية المستقلة وعضو مجموعة أصحاب مبادرة مقترح القانون المتعلق بتنظيم نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي طارق الربعي، اعتبر أن المبادرة تهدف إلى إصلاح عديد النقائص في تعاطي نشاط التجارة الإلكترونية، وبين أن لجنة تنظيم الإدارة تلقت مراسلة من وزير التجارة اعتبرت أن القانون عدد 84 لسنة 2000 وعديد القوانين المتفرقة الأخرى احتوت هذه المبادرة الجديدة. تجاوزت كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني المليون قنطار، وذلك إلى غاية 9 من جوان الجاري وفق الديوان الوطني للحبوب. ومن المنتظر وفق الديوان أن يشهد نسق التجميع بمختلف المراكز ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام القادمة بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف الجهات. عاد 260 مهاجرا غير نظامي من افريقيا جنوب الصحراء يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين على متن رحله جويه نظمتها المنظمه الدوليه للهجره الى بلدانهم الاصليه، وذلك في اطار العوده الطوعيه. وما بين هؤلاء عاد 128 شخصا الى غينيا على متن الرحله المستاجره الخامسه لهذا العام، و130 شخصا الى 6 وجهات اخرى بما في ذلك نيجيريا وجمهوريه الكونغو الديمقراطيه والكامرون. خفض البنك الدولي اليوم توقعاته للنمو العالمي لعام 26 و2000 إلى 2.

0: ولا جولة الأخبارية الموجزة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، بوحجلة، سبيخة، حفوز على الموجة 97.3.
3: إذاعة المنستير 97.3.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
3: 8 غربا في مشاعر الصباح
2: بعد نشرة نصف النهار،
3: 4 متاع العشية.
2: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا
1: لا
0: إله إلا الله.
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم

0: ثم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال
2: أنفو المونديال.
1: آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
3: مرحبا بالجميع، ثالث موعد رياضي لموجات إذاعة المنستير. تنطلق مساء اليوم صافرة البداية لأكبر نسخة في تاريخ كأس العالم، باش يلتقي منتخب المكسيك وجنوب أفريقيا في ملعب أزديكا في العاصمة المكسيكية في المباراة الافتتاحية لمونديال 26. تحمل مباراة المكسيك ضد جنوب أفريقيا أهمية خاصة باعتبارها أول فصول النسخة التاريخية لتقام للمرة الأولى، مشاركة 48 منتخب وتستضيف 3 دول هي الولايات المتحدة، كندا، المكسيك، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي هائل من مختلف أنحاء العالم. يدخل منتخب المكسيك اللقاء مدعوم بعمل أرض وجمهور ساعي لتحقيق انطلاقة مثالية تمنحه دفعة قوية في مشواره بالمجموعة الأولى. في المقابل يطمح منتخب جنوب أفريقيا لقلب التوقعات وتسجيل بداية قوية في البطولة العالمية. وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا موعد أول مباراة لكأس العالم 26 بين المكسيك وجنوب أفريقيا باش تقام اليوم انطلاقا من الساعة 8 بتوقيت تونس. منتظر باش تنقل المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا عبر قناة بين سبور المفتوحة اللي باش تمنح الجماهير فرصة متابعة ضربة البداية للحدث الكوري الأكبر على مستوى العالم. ونذكر ثاني مباراة افتتاحية تجمع بين المكسيك وجنوب أفريقيا بعد ما كانت أول مباراة افتتاحية بين زوز فرق كانت في نسخة 2010 وانتهت المباراة بالتعادل 1-1. وأكيد مباراة الافتتاح نسخة جديدة لحظة فارقة في تاريخ اللعبة الأكثر شعبية في على وجه الأرض. تدخل المباراة مرحلة جديدة من التوسع والتطور مع زيادة عدد المنتخبات من 32 إلى 48 منتخب. وجرت العادة في البطولة الكبرى باش تسبق سفيرة البداية حفل افتتاح باش يقام قبل 90 دقيقة. مواجهة المكسيك وجنوب أفريقيا تشهد مشاركة نخبة من نجوم الموسيقى العالمية، تقدم النيجيرية والكولومبية. الكولومبية شاكيرا باش تكون على موعد في النسخة الأولى، والأغنية الرسمية للبطولة داي داي إلى جانب النيجيري بورنا، إلى جانب في حفل افتتاح الكولومبي خوتا بلفينو المغنية الجنوب أفريقية تايلا. بالنسبة للمباراة الأولى للمنتخب الوطني التونسي باش يديرها الحكم الأرجنتيني فالكون بيريز لإدارة مباراة المنتخب الوطني التونسي ضد نظيره السويدي لحساب الجولة الأولى مباراة المجموعة الخامسة اليوم الاثنين 15 جوان الجاري بداية من الساعة 3 صباحا بتوقيت تونس على أرضية مونتيني. سبق للحكم إدارة زوز مباريات العام الماضي في كأس العالم للأندية. نختم معينة الاتحاد الأوروبي لكرة قدم الحكم الصومالي عمر أرتان إدارة مباراة السوبر تجمع بين باريس سان جيرمان ضد أستون فيليا باش تكون يوم 12 أوت القادم في النمسا، ويأتي هذا القرار بعد إقصاء أرتان من إدارة مباراة مونديال 26. باش يكون أول حكم إفريقي يدير مباراة في أوروبا، كما قلت يعتبر حدث نادر. نقطة نهاية سبورانفو، إلى اللقاء.

0: والله ما ننساكم ياسر كوكتيل مزيان يا حاسرة على هالغاني جميلة اللي اتخذنا للزمن الجميل. واليوم زاد جاونا أصوات ما شاء الله شبابية مزيانة مزيانة مزيانة. كنتوا تسمعوا في إيمان والتحق بنا سي خالد اللي جانا من تونس. مرحبا يا خالد، والله فرحتوني اليوم. يعطيكم الصحة، يجبر بخاطركم، يجبر بخاطركم، الدليل على محبتي ذات المسير اللي هي في قلوبكم، تبقى ديما في قلوبكم.
1: إن شاء الله مبروك عليكم المحل الجديد، استوديو مزيان برشا ويستحق، هذا من زمان كنا نستناو فيه راهو لضاعت المستير.
0: والله
1: كيما قلت لك
0: المحتوى مليح يبطا،
1: المحتوى ما عندنا ما نقولوا فيه حاجه راقيه وحاجه الحقيقه ثم برشا حصص قاعده توثيقيه وتاريخ لنحن كتوانسه، ولكن مسحقين توا الصوره الرقميه اللي هي مهمه جدا، وهذا ان شاء الله يكمل معنا المحبة اللي موجودة لإذاعة المستير في تونس كم وغير تونس معنا.
0: والله خممتيك الخاطرك، أنت ديما من الأوائل اللي من الناس اللي كان في عيد تقولي عيدك مبروك، كان في مناسبة تقول معناه إنسان إنساني بالأساس لازم. ويتذكر ديما المناسبات وحبابه وناس وناس كل أصحابك وناس كل أخواتك، كذا شي عجبني فيك.
1: فما واحد ما عيدش على عائلته
0: الثانية ولا دولة وانا وخيتك الكبيرة ما تنسانيش.
1: تاج فقر وسنين
0: عايشك يا خالد. خالد شو فيك رجعت معناها لك الزمان المزيان، وانت نعرفك انت تبارك الله كل شيء تجبده من قاع الخابية ما شاء الله عليك. والله يا خالد أغانينا التونسية اللي ما ننساوهاش كبار ولا صغار،
1: ما نجموش ننساوها، حاجة نحكي على تجربتي الشخصية، حاجة تربيت عليها ملام صغير معنا نسمع الرشيدية والفن التونسي، فرقة الإذاعة وفرقة التلفزة وفرقة صفاقس، وتربينا على نغمة معينة وعلى كلمة معينة. واحد من الناس ما نجمتش نبعد شوية على النهج هيك.
0: عملت حتى غناية على المنتخب بنت،
1: وبالوقت
0: سامحوني
1: وبالوقت اكتشفت اللي ثم محبة كبيرة وثم شوق لك الأغنية التونسية، خاطر على مر السنين قاعدة ينقص البث متاع الأغنية التونسية. وحمد لله تعاملت مع أسامي كبيرة، سي حمادي بن عثمان الله يرحمه، شاعرنا الكبير سي مولد حسين، سي ناصر سموت، شكري عمر، موزعين كبار الحمد لله
0: محظوظ محظوظ والله.
1: قعد شوية إشكال في البث، معناها الأغاني ما وصلتش كيما نحب أنا للجمهور.
0: تتوصل يا خالد. أنت ماكش من الناس اللي تحب تظهر في برشا، ماكش من الناس اللي معناها تروج برشا، تمشي على خطوتك ثابتة، وماكش من الناس اللي تحب تبرز فقط. يعني الناس اللي يحب كيف يجيب الإنتاج متاعه ديما يقول لي راني ما نجمش نجي داي فارغ، هو ما يجيش يدي فارغة من ناحية القفة هذيك ديما ما شاء الله القطو نتاع
1: اليوم زربتني
0: مرحبا بك مرحبا بك، انت بجودك حضورك يغنينا على كل شيء. مرحبا بك يا خالد. نرجعوا لإيمان نسمع تقطوقة. إيمان والله باش تروح ترقد زمه ترتاح شوي. إيمان
2: على ذكر ستايل تونسي، كيما نستاهل كل لبس التونسي ونستاهل كل ماكله التونسيه، لازم نستاهل كل موسيقى التونسيه
0: ماله،
2: والروجوا للموسيقى التونسيه، خاطر كنا احنا ابناء ما نروجولهاش ومن بثوهاش في في في الوطن العربي والغير الوطن العربي، حتى في الخطر اعتزاز ذيك فخرنا وذيك هويتنا
0: كلامنا التونسي ولهجتنا التونسية طبعًا. بالرغم اللي برشا ما يفهموش برا ما صابر حاولي ده الحقيقة، مثلا لبنان كل شنية برشا برشا وشنية ذيك كلك السؤال اللي تطرحه ومعنيه وعملت تراند الغناية خليته ما يفهموش معنيه برشا برشا بالتونسي باللهجة التونسية مش بالعربي.
2: هي الموسيقى لغة شعوب،
0: لغة شعوب
2: هي لغة شعوب، احنا اعطينا النغمه تركز في الاذن والناس تسمعها كي تسمع تقول هذا تونسي.
0: ثم ايمان في عائله عائله فنيه، ولكن انت طلعت هكا تبارك الله،
2: لان الولد يغني مليح
0: البو، هذا هو فما شكون في العائله،
2: الولد نتاعي يغني مليح، وعندي الفاميلي نتاع امي زاده خوالي كل شيء يكتبوا، ودايوغ عندي غنيه جديده باش نعملها باش نطرحها في السوق، وقاعده نحضر لها في كليب.
0: اعطينا شويه
2: وتحكي على الجبه
0: يجب أن تعطين شوية
2: تونسي تونسي تونسي تونسي تقول الأغنية

0: امان يا خالد انا بالحق نحبك انت ويمين تعملوا ديو
1: ما شاء الله
0: عليك تعملوا ديو زوز تعملوا ديو ما بعدكم والله علاش ليه
2: يعني
0: كلمه شكون
3: واحد هذه نتاع حنيتي
0: مماتك هي كنت تغني فيها قبل قعدت في ذاكرتك
3: قبل حنيتي كنت معناها
0: يقولوا لها الورشه من الوردانيين يقولوا الورشه ويقولوا الغنايه ويقولوا
3: كنت تغني مليح والعبيد يعرفوها وكانت الطيبة مليح والكسيكس الكل طيبهم هي في العروسات وكانت سمر للجرية ومعروفة على الأخر يقولوا أمي فاطمة الوردانية أشهر من نار على العالم كانت عايشة في سوسة مالجري سهرة وإخوالي كانوا بحارة ومن طوانك البحارة ما كتعرف دي ما يظنوا دي نحكي كما الفلاح
0: عنده مغاني خاصة بيها ما
3: كي ليجنيو الزيتون تقع عنده مغاني خاصة البحارة عنده مغاني
0: العبين زاد عنده مغاني صحيحة
3: هذا كله تراث كبير
2: هو كلامها صحيح مماتي اللي يرحمها من تعرف من الجم وفي الجم في عرسنا وفروحاتنا وانا صغير كل امراه عندها غنيتها الخاصه لازم يكون عندها اكثر من غنيه هذه تتغنى برازل هذه بولدها هذه بعركتها مع حماتها يوثقوا الظواهر اللي تصير الاجتماعيه في الاغاني ساعات يبدا يغني ويبكي ومنك التاثر لكن هم يلقاو تفرهد عليهم كل حاجه وحفظت برشا حاجات على لمماتي معناها
0: عطيني ترى خالد
2: مثال ثم غنيه تتغنى بو مماتي بوما ماتي كي تولد هو وليد برك في العائلة أمه مدلته
0: ويجيهم راجل عادة والكرش لولا ولد عاد ما كتعرف قبل الغنية والصغريت ناري علينا نساء أي
2: يعني إذا كان غنية ممكن فوق 150 عام
0: ما شاء الله قد توثق فيهم خالد
2: هذه الحال الأغاني العائلية ثم برنامج نحب نوثقهم ونسجلهم نعملهم شوية موسيقى
0: راكوين جيني تقولي بش نوثق راو عيباليك وثقوا وثقوا وثقوا كل شيء وثقوا
3: أمش نشدوا باش نوثقوا مع بعضنا
0: صحيح
3: لا بالحق والله أنا برشا حاجات وثقتهم توا سجلت تقريبا 7 غنيات
2: مهم
0: بارك الله
3: وتوا إن شاء الله هاني قلت لك قاعدة نحضر في كليب وباش نصوروا في المستير إن شاء الله بقدرة الإله الأسبوع القادم يبدأ حضر إن شاء الله وإن شاء الله نجي
0: مرحبا بيك تنورنا لله مرحبا
3: وإن شاء الله ينال أعجب الجميع وأهم حاجة إنه ياخذ رواج ويكون
2: يتقبل
3: ويضيف للسامة. يضيف للساحة خاطر جبة نتاعنا احنا نغنيو على الجبة ونغنيو على السفسير ونغنيو على الدين الكل فمحليها
0: والله من خلالك نحب نحيي بالحق نحبوا برشا وسفيان بالحق اللي جانا اليوم الصباح سفيان بالكاميرا اللي هو سفير جبة التونسية ولو يدافع على جبتنا التونسية هو من ناس حيرة فيه ومتمكن ياسر وجباب نتاعو تبارك الله لبسوه شخصية كبيرة وعموم الناس وزاد الجلباب يعرفوا خالد الباب نتاع نسازة دلبسوه نساء الخليجيات وممثلات معناها متبارك الله يعني من العصر الجميل ومن الزمن الجميل ومن وحتى تو معناها ناس تطلب في المنتوج نتاعه من كل أنحاء العالم ما شاء الله عليه بالحق عنده عالمية هو أخلاق وتربية وزين وتبارك الله عليه ومتمكن جينا خصيصا إن شاء الله وصل سالم لتونس ورجع سالم محبته لإذاعة المسيرة اللي خليته جاي
2: هو زاد برشا غني تتغنى باللباس التونسي حرة محرير وفوتوسوري وذا الدبلجة برشا غني تتغنى باللبس التونسي
0: ونحبوها يعني يا خالد قد ما نسمعوها ما نملوش منها
2: في الخال بورات لين فوق الحنة عدة أغاني تتغنى باللبس اللي متاع المرأة التونسية
0: هي تنجمش تعمل لنا هكا غنية فيها اللبس التونسي من شمالها إلى جنوبها
2: هذه يسمها مشروع معنا.
0: مشروع مزيان حتى ديكوبليه هكا
2: علاش
0: كما عمل محمد جبالي 50 مقطع نتاع اغاني محلاه مجمعهم في غنيه واحده ياسر مزيان الفكره
2: هاكا خرجت لكم العجار الساعه
0: هاي العجار مزيان برشا والله هاي بيسمعني غنيه مماتك
2: الغنيه اش تقول همل الولد وكيفيه والحاجب خطين بريه
0: همل الولد
2: يمل الولد وكيفيه
4: يمل الولد
0: يمل يا ملا ولد نصحاب همل ولد قد أخي ملت ولد همل
2: لا مازال

0: ولد
1: محلى اغنيه والله ياسر مزيانه. ريت راهو الصغيرات كيف يعاشروا هكا ويبداو قراب لما الماماتهم الجدود معناها ريت ياثر ويقعد قعد في باله معناها الاغنيه. قد عمرك وقتها خالد؟
0: 12 عام 13. وكنا عندك الراديو كاسيت وكنا نسجلوا على الكاسيتات. كنت تقول لماماتي غني لي الاغنيه.
1: تي ساعات حكاوتيه هكا الحكايات اللي تحكيهم يختزلوا في الذاكره يبقوا في الذاكره وتخرج منهم حاجه مزيانه معناها تبقى تذكرها.
0: من اغاني مثلا على الحرب نتاع الاعوام الاربعين في اغاني تغنى بك الحرب وش كان صاير في الحرب وهي أغنية توثيقية كما تكون اجتماعية تاريخية
1: فيها التواريخ الكل معناها تلقاها معناها تذكر لك
2: كل شيء كل شيء. أنا نذكر على اللحن هذا في المهمة قبل
0: لحن بسيط
2: صحيح البساطة في اللحن عندهم لحناتي في الوردانين يقولوا يطلعوا عليهم دار فلان دار العياري دار كذا دار كذا عندهم أخوه خالهم خذي كرهبة خذي كاترين هذا كيف أخذ كاتريل فرحين على الآخر خطر أخذ كاتريل ولا يغنيوا عليها كرابت العياري جات كرابت العياري جات وقفت في الصدى وعيات كرابت العيار ياما كوفية قالت كرابة مدعية مبروك على وليدي لبيا إن شاء الله روح بان بات كرابت العياري جات ياما مرزاقة قالت كهربا شفشاقة جات في الصادة وعيت كالي فيها بحجيرة كرهبت العياري جات
1: معناها كلمات بسيطة محلاها محلاها قريبة ياسر
2: باش تسمع كل شيء كل شيء يتوثق كل شيء يشيخوا عليه أكل بساطة
1: ولا كل غنيات
2: أكل بساطة اللي يحسوها يعبروا عليها بالغناية
0: صحيح والله صحيح. والغناء اللي وصل لنا توا على مدة 100-120 عام هو الغناء اللي كان الصادق فيه رسالة صادقة فيه كلمة زادة نقول مختارة لأنه الشاعر بتاع الغناء هو الشاعر يكون بذكاء معناها ماذا بهم ينقصوا معناها في ما يكونش حاجة معقدة حاجة بسيطة وبعد جاء الأغاني الفنية والأغاني القصائد أما كان ثم جانب اجتماعي فولكلوري شعبي تراثي كان معنا مرافق الاغنيه التونسيه
1: مزيان مزيان حاجه تمسنا في الصميم يعني حاجه كي نسمعوها ما نجموش من سبحان الله يبدا هكا يمشي حتى دايخ هكا ولا تصيروا كل استفاقه تفيقوا كل حربوشه اللي تفيقوا هكا ولا كعب الاسبرين ولا كعب هكا نتاع تقول له اغزر اسمع شيء اسمع
2: تراث
1: حاجه التراث نتاعنا حاجه نتاعنا الاصيله اللي نعتزوا بها
2: تمسك
1: هويتك تفيقك تعطيك كل
0: هي ماكلة تراث هي لبسة تراث هو غناء تراث هي عادات هي احنا كنا حط كل شيء نسميه العربي معناها نسبة هو العربي هو التقليدي معناها لانه ما في باش نوريك التونسي ديما يحن ساعات يقول لك نحبك الحاجة العربي اللي يقصد بها الحاجة التونسية معناها القديمة
1: حاجة المزيانة توا خالد حتى الصغيرات نشوفوهم يلبسوا كل بو كل ام كل البو يخرج مع ولده ديما لبس جبة كيبوه معناها فما حاجات مينياتور يعملوها هكا باش فما تواصل يكون فما حتى رمزية اي فما رمزية انه يحب يوصل الصورة نتاعك الطفل هذاك هانو لبس كيبوه ولا الطفلة لبس كيفمها معني هاني هاك أمك تذكر في الصورة هذيك بس شفت أنا وأمي والكل كيفاش لبسين حاجة الحقيقة توثق ومزيانة مزيانة تبقى عالقة في ذاكرة الصغار راهو صغيرك على ما تربيه ديما نقولوها صغيرك على ما تربيه راهو قد ما تغرس فيه أصولنا ومبادئنا والهوية متاعنا قد ما راهي باللي باش يميح كما نقولوها بين الريح قد تشتزوا الريح فترة صحيح. من العمر إلا أنه معناها مش يلقى الطريق متاعه في نهاية المطاف يرجع الأصول مبه؟ تعملوا حبيجة ديو أنت وإيمان قبل ما ناخذ التفاصيل المهرجان ناخذ التفاصيل المهرجان مع سماح تريمش سماح شرقت لنا في استوديو اللي طفع عليها إن شاء الله بيه
3: هكا استوديو جديد
1: هاي تفضل
2: إن شاء الله خير
1: هاي باش تبدأ وي
2: خلي يبدأ
0: هو الطبقه خاطر بين الراجل المراد
1: مثالش خليها
0: هي قبل باش هي تاخذ راحتها مثالش انا نحاول نتبع حتى بالايقاع تحب حوايج صالحة للرياحية تراث خليها هي تختار عادينا أو مش تقول اختار ومتولي
1: اختار واختر
0: أثرش علينا يا عيسى
1: سيدي تفضل
0: تكون ديمقراطية
1: أكيد أكيد تفضل عندك الحق
2: نعمل نجيك
0: بري من أعز الأغاني اللي نحبها
1: والله مستك في السيسك

0: لكم تنجحوا في ديو ما بعدكم. قلت لكم رايكم والله ما شاء الله ملا امتاع. يعطيكم الصحه. شكرا ليك يا ايمان على حضورك اليوم. وانت زاد صوت وذكى هذاك نقول لك انا نبع
1: اخلاقك
0: نبع ومخزون عنده نتاع تراث راهو بالحق قد ما تبربش وقد ما تحكي معاه تاخو ما شاء الله.
1: اللي ذاع برشا من المخزون هو خاطر كنت نسمع الكثير اللي ذاع الاذاعه الوطنيه اذاعه المستير والتو في
0: الخزن الفن قبل كل شيء محبتك للفن التونسي
1: الفن. وعندكم في الخزينه التو في اذاعه المستير والاذاعه الوطنيه ثم اغاني
0: والله
1: ساعات نتمنى نسمعها خاطر سمعتها 30 عام التالي.
0: لا خلت ذكرها اغنية سرنا على الرملي وثرثرنا ثامر عبد الجواد. سرنا على الرملي وثرثرنا كما مزيانة مزيانة. وين هذيكي وين
2: كلها تربينا على إذاعة
0: مزيانة الغنية هذيكي موجودة أكيد في الوطنية
1: موجودة في في الثمانينات وأول التسعينات تامر عبد الجواد والفنانين اللي في وقت نجا تعطي يومين فأخذت والشاد للحاجي والكانت كوكبة نحكيه أنا تقريبا 30-40
0: على الأقل تامر عبد الجواد الحقيقة من الأصوات المزيانة برشا ومحناش قاعدين نستمتع بصوته كمسليم دمق عنده أغاني متميزة وكتسمه بصراحة محناش مستمتعين بأغانيه مش قاعدين نشوفه في أغانيه ما واش قاعد ينتج ما واش قاعد يعطي في الجديد حتى القديم القديم راه كي نرجعوا له راه بالذاكره ونرجع بك الايقاعات وكل الفن المزيان
1: هو ينوسه ثم شكون اعتزل تو الفنانه جميله مثل سوسن الحمامي
0: صندستاغا
1: زين التونسية بعدت
0: ما همش اصواتهم كما الاصوات اللي ذكرتهم لك الحقيقه معني اصواتهم مزيانه واغانيهم كان عندهم حضور متميز ولكن مش كما ثامر عبد الجواد كي تسمعوا معني بصراحه
2: ثامر عبد الجواد تحسوا اختيار خاطر
0: صوت مش
1: ولكن ثامر هو زاد حصل روحه في أداء أغاني عبد الحليم حافظ لأنه توا كيما نوردي الباجي اختار محمد عبد الوهاب لا يختار عبد الحليم حافظ ثم فنان لا يرحم مثل حسن دهماني اختار الفنان الكبي وديع الصافي
2: قاعد مختاروش لهجة خاصة
0: لا يختاروش
1: بالغيث بالغيث صياد يختار مثل فهد بلال كانوا اختاروا توجه وكل فنان مش قاعد متأثر بحد أما بعد ساعات إذا كان ما فصلتش بين المسيرة الشخصية متاعك مش تلقى روحك
0: ما لازمكش تعيش في جلباب الآخرين لازمك تخرج ما كنتش جلباب هذاك
2: صحيح ما نساوش هوني مدام سامحوني ما نساوش لطفي بشناق اللي التونسي على تونسي على تونسي لطفي بشناق أبدع
0: زياد غرسة
2: معلم
0: ما نسمعه بربي تبديش نفس السهرة تتعاود 20 مرة من ملش من صوتش من شلقش من
2: وليه واختار لغة بيضاء باهية باش وصل بها
0: قريبة للناس
2: الكل للعالم العربي الكل هذاك اللي يعجبك فيه انه هو
0: كيبرشا.
2: اختار بين العربية الفصحى واللهجة التونسية فوصل وكان سفير بالحق كان سفير بالحق
0: ربي يطول في انفاسه وربي يفضله لنا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي بنرجع مع لاله سماح ترينش وربيع ان شاء الله نشوفوا الاصوات معاكم زاد يا سماح
3: ان شاء الله
0: خاطر برك الله انتم تشجعوا في المجموعات الموسيقيه عندكم مجموعه صوفيه
3: شرفنا ان نكونوا معانا
1: علاش
0: بنذكروا اللي هو يبدا 25
3: لا
0: يبدا وقتاش
3: التظاهره تبدا نهار
0: 23 من 23 حتى 5 جويليا
3: ان شاء الله باذن الله
0: وتحيه منا لسي فوزي با تحيه من القلب لسي فوزي رئيس جمعية فيليس
3: القائد متاعنا واللي بالحق
2: ربي فضله
3: مجهوداته جبارة بالحق والله. اللي قاعد يعمل فيها
0: الصحة
3: ما نقولوش احنا معناتها
0: حبه للفن ومحبه للتراث
3: ربي ان شاء الله يبارك له بالحق حتى واحد من نجم يعمل حاجات كيما هكا في وقت استثنائي في البريود القصيره دي اللي معناتها وصلنا
2: ان شاء الله
0: ربي يوفق الجميع حتى انت ماكش مقصره سماح
3: اللول اللي هو نهار 23 جوان هذيك نهار باش يجيو فيه معناتها العارضات وش يحلوا معناتها يقعدوا في اماكنهم نهار الأربعاء 24 جوان اللي هو في دار الشارع باش تكون فما مسابقة متاع الحلو الزمني التقليدي تحت تأثير مدام جميلة بالي معناتها فما برشا مشاركين زادة باش يشاركوا من مختلف الولايات باش يكونوا مشاركين بالطبقة متاعهم وذي ينبعتي لي بقدة ربي معناتها
0: يعني مسابقة في الأكلات باش تكون
3: مسابقة في الحلو الزمني بعد عنا مسابقة في الأكلة التقليدية في نفس اليوم 24 جوان باش يكون العشيه مع 7 نتاع العشيه فما كرنفال اللي باش يخرج بالكاليسات في كل كاليس فما عروسه اثنين تمثل الجهات نتاع الولايات اللي شاركوا
0: ما تعطاش ولايه اللي بس تقليدي
3: اي باش يدوروا معناتها بساحه 3 اوت ومن بعد يدوروا من بحذا الحبيب يدوروا دوره كامله حتى لين يوصلوا لساحة الفنون. بتبيع فما المنصة الشرفية نتاع سيد الوالي اللي باش يكون مشرفنا بحضوره باش يكون يدشن المعرض في كل الوقت هذاك ان شاء الله. نهار 25 نهار الخميس اللي هو 25 جوان اللي هو يتابع كذا مدام ايناس باش تكون مشرفتنا في مارينا
0: ان شاء الله.
3: عندنا العروسه باش تخرج من الفضاء هذيك باش تخرج معناتها عروسه اللي هي نقولوا احنا لابسه لباس التقليدي المستيري قصر هلال المكنين مازلنا قاعدين نركحوا في الـ في الـ
0: مكان
3: في اللباس ان شاء الله. باش يكون بلاتو مع مدام ايناس اللي هو باش نجيبوا معناتها بعض الحرفيات اللي باش يكونوا يوريوا المنتوج نتاعهم. في العشيه باش تخرج العروسه من مارينا حتكشي بالعوامريه حتكشي لساحه الفنون. ما تعرفوا الجو اللي يبدا موجود الغادي
0: معناتها السياح مش عادي راهو يدو شيخين والله
3: مع العروسه اللي معها بنيات
0: تعملوا حركيه مزيانه
3: وكلهم معناتها اللي باش كلهم لابسين عرس كبير. يوم عندنا يعني يوم تحسيسي زاد نهار الجمعه 26 جوان يوم تحسيسي الوقايه من اخطار الغرق والسلامه الشاطئيه. وذي كل معناتها البرامج هذه اللي بالحق تعطي هكا حاجة مزيانة برشا بالنسبة للتظاهرة هذه. عنا زاد كيف نهارت عند نهار 29 جوان اللي هو قلنا اليوم الموضة واليوم اللي فيه برشا أنشطة. اليوم الموضة ذي اللي بش يكون من الصباح العشرة متاع الصباح عنا تكوين متاع مدام بسمة قحبيش اللي هي من ولاية صفاقس باش تكون باش تعمل فورماسيون هي خبيرة متاع تجميل باش تعمل فورماسيون تكون صغيرات اللي هما من تلامذة من مدارس مختصة معناتها في التكوين المهني. والمشرف المنسق معها سيد فوزي المرزوقي رئيس الغرفة الجهوية للحلاقة والتجميل. زاد كيف بالنسبة للتجميل أيضا باش تكون مشرفة مدام فاطمة كريشين من صفاقس وهي كاتبة عامة لجمعية المبدعين للحلاقة والتجميل. زاد كيف باش يكون سي بسام دريرة اللي هو رئيس جمعية المبدعين للحلاقة والتجميل. هذمنا كل باش يكونوا باش يعملوا حاجة مزيانة اللي هما باش يكونوا معناتها باش نعملوا عرض أزياء العراوس الكل باش معناتها باش يزينوهم باش نكملوا معناتها نجيبوا حجامات وكذا واللباس التقليدي
0: باش يكون عرس كامل معناها في كل شيء لباس تقليدي.
3: في الليل قد تربي عندنا سهره اللي هي ديفيلي ديمود في قصر الرباط باش تكون معه فرقه زادة كيف
0: حتى الفرق عندها صله معناها بالموروث.
3: اكيد
0: هذه بالنسبه لغرة جويليا
3: بالنسبه لهذيا للسهره نتاع نهار 29. عنا نهار الخميس 2 جويليا عنا حجامة العروس اللي هي بزاد كيف باش تخرج من مارينا. العروس هذيا يلبس جبة ومعاه كيما نقولوا جنادة نتاعو اللي هما لابسين لباس تقليدي وباش يخرجوه بالفرقة حتى ليكشي للساحة الفنون. نهار 3 جويليا عنا مسابقة في الأكل التقليدي اللي باش تكون في دار الشرع كذلك. المسابقة هذه باش يشرف عليها سين مازري عيسى
0: كما تعرف
3: مازري عيسى معناتها
0: غني عن التعريف
3: ديما ما شاء الله عليه ديما مشرفنا بحضوره
1: الشيف النجم
3: الشيف أكيد
0: ما شاء الله عليه.
3: عنا اليوم الاختتامي اللي هو باش يكون نهار لحد 5 جويليا سهرة اختتامية باش يصدر الاستتار على الفعاليات المهرجان ربيع فيليز في دورته الثانية باش نكونوا فما سهرة هكاك معناتها فرقة وباش يكون تكريم الكل إنسان عمل المجهود وقام والحرفيين زاد كل كيف باش نكرموهم.
0: تجيع منكم ليهم يعطيكم الصحة.
3: لمحة بسيطة بالنسبة للمهرجان.
0: يعطيك الصحة سماح تري مش يعطيك الصحة والحمد لله. استكملنا البرنامج ربيع فيليز اللي انطلق نهار 23 جوان والختام إن شاء الله نهار 5 جويليا راهو عندكم ما تشوفوا عندكم ما تراو راهو بالحق راهي مش تحكي كهو دورتين تعداو متميزين على الآخر ونذكر أنا دورة السنة
3: الفارطة
0: في مارينا ياسر حلوة تعديت
3: من خلال التضاري هذه نوصلوا رسالة واضحة تراثنا مش كان ماضي عليه نفتخروا به. أما زاد حاضر ومستقبل النجم نبنيه عليه الإبداع والتنمية. اليوم كي نجمعوا في نفس الفضاء الصناعات التقليدية والأزياء التراثية والطقوس العرس التونسي والأكلات من والحلويات الأصيلة من مختلف الولايات، راهو هدفنا باش نحافظوا على هويتنا ونورثوها للأجيال القادمة بطريقة عصرية وجذابة. تونس عندها مخزون كبير من العادات والتقاليد والثقافة، ويجبنا نثمنوه ونعرفوا به داخل تونس وخارجها، خاطر التراث متاعنا هو جزء من شخصيتنا ومن صورتنا الحضارية، وهو زاد فرصة لدعم السياحة والثقافة والاقتصاد المحلي. ومن هنا جاء شعار التظاهرة من التراث إلى الإبداع، خاطرنا نأمنوا اللي التراث كي نحافظوا عليه ونطوروه يولي مصدر إشعاع وفخر وتنمية إن شاء الله،
0: ويرفع راية تونس عاليا وعاليا إن شاء الله. يا ربي بلادنا ديما هكا في العلالي، وإن شاء الله ديما رايتنا مرفوعة. أمين. بتميز شبابنا ورجالاتنا، رجالاتنا معنا إنسانا ورجالنا، مجتمع يرتقي دائما إلى الأفضل، وديما نحبوا هكا الكمال في كل ما قاعدين نقدموا فيه، خاصة أنك تشوفوا الحرفيين ديما منتوجهم ديما ما شاء الله، يعني لا نحسد عليه، خاطر ديما فما لمسات إبداعية بتلقى فيها حتى معناها خلل، ما شاء الله تقعد باهته في الإبداعات برغم ساعات نقص الإمكانيات وكل شيء، وتلقاها ما شاء الله يعني عندها ربي يعطي سبحان
2: الله
1: الغرام
0: الغرام وحب المهنة
1: والإتقان متاع الصنعة معناها اللي يشوف معناها جدودنا يقولوا بتقعد بالشهرة باش تعمل لك القطعة ولا تطرزها ولا
3: ما هو سهل هذاك
1: صحيح ما هو سهل
0: بربي شوفوا رؤادة من دوم وقت الجيت شوفوا رؤية جيتنا من نابل راي من صبحية ربي هي تجري وتكالي لقات الكاليس قدامها ولقات الكاميون صارت تقبل بعضكم طلعت بيناتكم قرابة يا رؤادة من دوم شنو أحوالك؟ شكرا لك على حضورك، شكرا لك على طبعا برغم التزاماتك في مدينة نابل رؤية صانعة محتوى تبارك الله تعرفوها على الانستغرام ما شاء الله عليها قاعدة تعطي في صورة جميلة على بلادها هذاك حبيناها اليوم تكون حاضرة. وهي بنت راهي بنت هويدة راهي في برامج كانت في برامج الأطفال كانت صغرونة يعني مازالت صغرونة مزيانة محلاها ما شاء الله عليها. باش ناخذك في كلمة يا لالا بعد شوية بقى معنا اش مازال في الحصة، خليني ننهي اللقاء معك إيمان. شكرا لك على حضورك. خالد زيد شنو تحب تقول؟ أمتعتنا ولو أنه بالحق لقاء كان جمعكم محليكم بالصدفة هكا ما كنتوش
2: ربا صدفة
0: والله والله إن شاء الله إن شاء الله نسمع بالحق فما ديو بيناتكم والله أصواتكم تتكامل
1: مشكورة
0: شوية غنية في عندها موروث زيد تنجم تعطيك وتعطيها
1: هو راهو اختصاصي ناس مثل مش زوج دخلوا الاستوديو ما وحدتهمش في غناية ولا في عمل ما بعرف
0: خلصوني في الشكرابي رسول الله يعطيكم الصحة يا
1: حبيبي سعيد جدا بالاستضافة وحاجة تفرحني عبارة أنا في داري معناها بين أهلي
0: والله ربي فضلك وإن شاء الله في حصة نسمع جديدك قريب إن شاء الله كانك موجود مرحبا بك نهار السبت في سكال
1: إن شاء الله
0: نقول لك موجهولك الدعوة إن شاء الله تجيب حدانا نهار السبت الماضي ساعة مع ثلاثة وبالنسبة لإيمان زادة وقت اللي تكون حاضر الإنتاج مرحبا بها زادة بحذينا نستناو فيه بالحق كلمات ياسر مزيانة
1: كيف قال الجبة محلاها طريفة
0: هي ديما كيكة لمساتها سماح نقول لك يعطيك الصحة والتوفيق والنجاح ما من نعيمك معنا اللحظات الأخيرة يعيشك ترويحة هكا قصيرة وندخلوا ناخذوا كلمة ما عند رؤية تفضل

0: جبناكم الدبلج والحدنة والخيرات الكل، وإن شاء الله يا ربي
1: اللي مقبلات
0: من نعيم المقبلات على الزواج، إن شاء الله ربي يفرحهم سيف السنة. يلا رؤية، أهلا وسهلا بيك دمدوب. رؤية تعرفوها وجات بنت استهلك تونسي، مرحبا بها، وبنتي ذات المستير وتعرفوها جويستك ما شاء الله، وصانعة محتوى وديما تحب رأي وتبدأ تدافع على التونسي دور من حوم الحوم، ردوا بالكم منها راه تخرج لكم.
1: يا ناس يا حبيبي
0: شني حوالك؟
1: الحمد لله
0: نورتنا بحضورك ولو في اللحظات الاخيره اللي غالب
1: مش اما
0: يعطيك الصحه بارك الله فيك، جبرت بخاطرنا وجيت والله عملت مجهود، عندها خدمه راه هي وصانعه المحتوى صديقتها
1: هذيك الاخت مش صانعه محتوى هذيك
0: والاخت
1: سوار تحيه كبيره زياده.
0: سوار شنو حوالك سوار؟ خلينا نسمع صوتك. شني حوالك؟
2: الحمد لله ان شاء الله.
0: شعامله فيك واللي انت عامله فيها
2: استوديو ما شاء الله تبارك الله
0: روعة،
2: محلها مستير ومحلى الناس المستير تبارك الله عليكم،
0: حتى انتم النوابلية ما شاء الله عليكم
2: يعيشك.
0: احنا قلنا باش يدخلوا، قلنا باش يدخلوا بشويه زهر مقطر بشويه ما ورد شويه وينو
1: سامحني وقتاش كلمتني؟ استنى نجم هنا نجم وقتاش كلمتني؟ نجم هيش وقتاش كلمتني؟
0: وقتاش الصباح اليوم الصباح
1: كلمتني 9 نتاع الصباح سيوار غزرت لي تعمل لي لاباس، قلت لها سيوار قوم نمشيو للمستير
2: اللي راهي هذيك الطفله الصغيره عمتلي
0: موت عليها
2: 9 بتاع الصباح سيريا سوار نحب نمشي للمستير هزني للمستير
0: والله يعطيك الصحة
2: والله اللي بكيت وكيما البيبي صغرون
0: أنا هي بيبي هي صغرون
2: روحها وقلبها على مستير وقلت لي ما تعرفش أنا هذوكم كبرت في وسطهم
0: والله محلاها محلاها نحبها بنت أصل بنت أصول راه عندك صديقة جوهرة
2: متربية برشا وعندها برشا إنرجي بوزيتيف
1: بكيوني بكيوني
0: علاش بكيو فيك
1: يوسا استوديو جديد والهيلين بسم الله ما شاء الله
0: نجم هكا تخلق لنا شوية شعر هكا سرعة البديهة هاي فيس
1: مستير العزيزة نيتها ريحتها جوها مكلتها وهرتها عبيدها وناسها قاويها ما طعمها مستير العزيزة. وشكون فينا ما يحبش مستير؟ وكي نقوله مستير نقوله وينما عليها أما بنت الشركيو وكسكسي بالشركيو اتسمين عليها وشقوا ديت في عيون الحسين
0: أمين يا
1: رب
0: تبارك الله
1: إني إني إنيس والله إني إنيس والله العظيم قديش آخر مرة جيت معاك وقتها نستنى قلنا الاستوديو في تخافو وقتها نستنى وكي كلمتني صباح قلت لي يا رؤية راهو اليوم لوفيرتور نتاع الاستوديو جديد
0: ما تنجمش ما تكونش موجودة
1: قسما بالله راني البارح في تونس على فكرة طلعت النابل من نابل جيت المستير غزرت لي سيوار تعملي مهم الموضوع قلت لها السي في نتاعي في إذاعة مستير وفي التاسعة وفي راديو
0: ناسيونال سرتها قصت لهنا سرتها سرتها موجودة لهنا مدام
2: صغيره انا اعتبرت قالت لي طولت لهنا
0: والله
1: والله
0: على الناس كلها ما شاء الله والله. هي كل كل كل التوينس الكل يحبوك الحقيقه
1: الحمد لله يا ربي
0: صانع محتوى لله. محترمه محليها تمن في كل الحرفيين مجهوداتهم
1: الحمد لله
3: كل بلاصه خلصت زوالي
1: مدام كنت تبقي
0: تلقائيه
1: مدام إنيس الدنيا هذه راهي ماهي دايما حتى حد
0: انا والله ما شافوكش على البيسكليت يا والله كي شادي عبد الحليم على البيسكليت تدور في المستير ما شاء الله عليها
1: نقولهم الدنيا هذه ما هي دايما الحد في الدنيا هذه لازمك تكون انك مؤثر ايجابي ولا مش لازم تكون انا الولايه هذه طلعت منها وكبرت منها وصلت لولايات اخرى وصلت للتلفزه وغيره نقعد ندور ندور ندور نقول لولا ولايه المستير اني ما نكونش رؤيه من اليوم وابار اذاعه المستير وابار لي اكسبيريونس هاك هاك القدوه الاولى والاخرى
0: صديقتك اكيد
1: راهي بالرسمي الاخت اللي عطتها لي الدنيا والله
0: ما عندك
1: تقول على المستير تقول واش مدخلني
0: انت شكون باش تعمل قلت لي عندي خدمه في تونس وبين تونس ونابل
1: اني اون فيت مني لانسيت البراند الجديده نتاع الحوايج نتاعي اون بلوس اني سيوار ما بعدنا معنا في الخدمه هذه
0: وقاعدين المحجبات
1: اي انا قاعده نخدم في حاجه وسيوار حاجه ومن بعد ما بعدنا سيوار توسكي قفاتن وكش الخامات وكل وهره وكل شيء واني حبيت كيف كيف نكون اليد في اليد على خاطر اذا نقول لك
0: كملوا بعضكم
1: ما فماش كلمه تونس ما تنجمش تنجح فيها ما فماش كلمه تونس ما توصلش ما فماش كلمه تونس بلاد تقتل الطموح لا كي تحب تنجح حرك تنجح
0: والله مش تبقى تركرك في التاي ومن عارف شنو تجلس السيجار وتقولها واعطيني الفلوس
1: وهذيك اقوى رمز
2: اسعى وثابر ومن الضعف اخلق قوة
0: صح
2: ما تقعدش تسكر باب فما عشرة وربي ما يضيع حتى حد قاعد يسعى
0: والله ما يضيع حتى حد
2: اسمع وهي طفلة صغيرة وعندها برشا انرجي باهية وتحب توصل ونقول لك انا اول ما ريتها شفت الانرجي العباد يغزروا لها هكا من غدرت قلت لهم ريتوها الطفلة هذيك تفكروني 10 سنين اخرين شنو هي باش تراوها خاطرني مامنه بها الانرجي بتاعها بتاع حاجه باش تكون باهية
0: ان شاء الله انت وياها ان شاء الله
1: يا ربي
0: ان شاء الله انت وياها رؤية الله غالب الوقت تطبخ
1: ليه بطنة. مش مشكل اني ريت كي ريت اللمة
0: هذي فرحت بيكم على القليلة حقت يا ربي نقول ان شاء الله تلقى حتى درج الاخرين يا ربي وقالت كلمة جاية فسخانة ومسافة بعيدة وكل
1: انا فرحانة فرحانة فرحانة انه الولاية هذية انه قاعدة تكبر بنساها وبرجالها انه الولاية هذية اي انسان يدخل لها يقول لك اني كي ندخل المستير نحس روحي بالرسمي ولد بلاد ماني جديف والحمد لله
0: نفسية
1: والله سي ورقت الكلمة واحنا داخلين من المطار توقت لي ما شاء الله قديش بلاصة نظيفة على مستير قلت لها وي رانا محافظين على النظافة هذيك ولكن زيدا ديما نقولوا ان شاء الله يا ربي ربيو صغيراتنا على الكلمة الطيبة وربيو صغيراتنا على فعل الخير وسورتو ان نحافظوا وتحية لتونس كاملة تونس كاملة من بنزرت لبني قرداني الاني والانا والانا ونية ومرحبا بكم الكل في ولاية المستير اكيد وتنورونا
0: شكرا لك مامي نعيمة على حضورك الراقية مامي نعيمة تونسنا بيك راه بالحق تلتبرمجة كاملة والله كان ثراء متميز في مقاعة خالية ومن برشة تفاصيل حكينا فيها شكرا لك رؤية مرة أخرى شكرا للمجموعة اللي جيت بحذينا اليوم شكرا وربي يوفقكم وإن شاء الله نلبسوا من عندكم إن شاء الله
1: يا ربي
0: نعملوا فيستيفيتي ونلبسوا من المنتوج نتاعكم شكرا لكل الزملاء والزميلات من كبيرها لصغيرها للي يدبي على حسيرها واللي صار ليل ونهار باش كان هالاستوديو هذايا طور إنجاز حلمة مزيانة برشا عشناها اليوم شكرا لك أحمد أمشي خذ علينا المشعل في قسم الأخبار تحيتي لكم الكل ستار كتونسي ما تنسوش كدبار 619 يلا باي باي
3: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
4: 95.7
5: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا
6: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة
7: الآن برامجكم المفضلة حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي
8: انطلاقا من يوم الخميس 11 جوان
9: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات
7: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير
10: لإذاعة المنستير
11: إذاعة المنستير ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما
7: دائما
12: تحية طيبة لكم مستمعينا مرحبا بكم إلى موجز إخباري تجاوزت كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني المليون قنطار وذلك إلى غاية 9 من جوان الجاري وفق الديوان الوطني للحبوب ومن المنتظر وفق الديوان أن يشهد نسق التجميع بمختلف المراكز ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام القادمة تزامنا مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف الجهات سجلت وزارة التربية 955 حالة غش في دورة رئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 مقابل 508 حالات في دورة 25 و2000 وفق ما أفاد به مدير عام الامتحانات الوطنية بالوزارة محمد الميلي اليوم واعتبر الميلي أن هذا الرقم يعد كبيرا ويمثل ضعف ما تم تسجيله في دورة 25 و2000 أعلنت وزارة الصحة اليوم عن انطلاق العمل بمنصة نجدة للجلطة الدماغية حيث نجح الفريق الطبي بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بمدنين في إجراء أول عملية لتذويب جلطة دماغية باستعمال هذه المنصة الرقمية وبتنسيق مع الفريق المختص بجربة وأضافت الوزارة في بلاغ لها أن المنصة مكنت من تسريع تبادل المعطيات بين فرق الاستعجالية والأشعة والإنعاش وجراحة الأعصاب بما ساعد في اتخاذ القرار العلاجي في الوقت المناسب انطلقت اليوم بقصر المؤتمرات بالعاصمة الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيز لتتواصل إلى غاية يوم السبت 13 من جوان الجاري وتنتظم هذه الدورة بمشاركة 50 عارضا من مختلف الجهات الجمهورية من قطاعات البعث العقاري ومزودية تجهيزات والمؤسسات البنكية بهدف عرض أحدث المشاريع السكنية هذا وأكد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري إطلاق نواة بناء جديدة في أكثر من ولاية بألف إطار للكراء المملكة دعت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية في بلاغ أصدرته اليوم المطالبين بالأداء الراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي للسنة الحالية بضرورة الاتصال بمصارح المراقبة الجبائية وإتمام الإجراءات في أجر أقصى يوم 19 من جوان الجاري، وكذا تناوي تعين الاتصال بالقباضة المالية الراجعين لها بالنظر لإبرام رزنامة خلاص ودفع كامل القسط الأول المستوجبة في أجر أقصى يوم 30 من جوان الجاري. دولياً، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المستمر على البلاد إلى 3711 شهيداً و11483 مصاباً، وذكرت الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية أن الطيران الحربي الصهيوني أغار اليوم على مناطق وبلدات عدة في جنوب البلاد. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
1: بالتوقيت المحلي
2: عند الإشارة تكون الساعة.
0: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، تقديم شمس الدين هلال.
3: أجمل التحية لكل السادة المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج بالتوقيت المحلي، والساعة تشير إلى 5:05 على موج إذاعتنا. الترحيب بيأتيكم مني أنا محدثكم شمس الدين هلال، ومن محمد وليد الجاموسي معد مختلف فقرات هذه المنوعة. محمد آخر هو أمام الكونسولات ولقبه الصيدية، في حين يقف إلى جانبه عبر الصورة أعتقد سأصف وليد بخريس، هو من يقف فوق ظهر حسام نوار وإلى جانبه رؤوف غديرة، في حين الأستاذ أحمد أكيد يتابع آخر الأخبار لتقديمها في موجز رأس الساعة القادمة. يبقوا في المتابعة والاستماع، ولو أنه الفريق التقني ما خرجش الريجية نعرفش، لأنه حسام لا يحب أن يظهر على الشاشة، هذا ما فهمت من متابعة البث الصباحي. نعود بعد هذا النغم الذي يهديه لفريق المنوعة السابقة.

0: إن شاء الله ما يضيق الظهر بحتى حد في هذا الوطن الذي يتسع للجميع.
1: خارطة وطن.
0: ترسم مرامح خريطة اليوم كعادتنا مسائل الخميس الأستاذة فدوى المدة بالعياش أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق بسوسة ونشطة في المجتمع المدني. مبروك عليك كأس العالم يا فدوى.
2: مبروك عليكم أنتم الساعة الاستديو محلاه جديد.
0: أي عجبك أنا باش نذكره
2: ديما عملته بالذمة للمونديال يظهر لي
0: أكيد
2: أي باش يعني تكون هكا الناس كل بقلوبها هكا تتفاعل.
0: فما واحد من ضيوف الصباح قال في ذات المستير عملت الشهادة الفلانية عام الثورة واحنا استوديو هذا
2: عامل مونديال
0: عامل مونديال ان شاء الله كل مونديال عنا جديد
2: ان شاء الله ان شاء الله.
0: اليوم باش نحكيو على المونديال
2: اليوم باش نحكيو على المونديال اليوم الحقيقه اني قعدت نترنى في الدار بالكدا قلت شمس اليوم باش يكور بيا
0: لا علاش بطلت الكوره من سنه
2: الموضوع هذايا ماهوش من اختصاصاتي لكن باش نردو لازم من اختصاصاتي.
0: لفدوى رياضيه انت
2: كنت وي
0: كنت شنو بطلت
2: عادي توا ما كنت قبل نعمل أتلتيزم وعملت بالضبط. ناتاسيون وعملت جودو.
0: أها ما شاء الله الله يقدر من يقف أمامك منافسا.
2: هوكا هوكا هوكا كي تاكل بعض عاملة عاملة زادة سكوريزم دونك سافا مليح.
0: من المعتدي إلى المسعف. عنونت اليوم على عتبات المونديال كرة القدم أفيون الشعوب.
2: الحقيقة هو الموضوع جديد ومتجدد. كيفاش احنا اليوم باش نشوفوا الساعة هو تظاهرة كبيرة برشا. احنا من احنا صغار كنا يظهر لي معناها تربينا على المونديال وسواء كان تونس مشاركة ولا مش مشاركة الناس كل تولي متجندة للفرجة معناها في على الكرة. شنو هو الحكمة وعلاش وكيفاش وتاريخها وعلاش كرة القدم بالذات توا الكرات كلها عن الفولي عن الباسكيت عن أنواع الرياضات كلها لكن كرة القدم فيها معناها جمهور خاص بها علاش اللي هو هذاك علاش سؤال أفيون الشعوب. كنقول أفيون دون لو سونس اللي ساعات حتى في الفترة متاع البث متاع معناها نيماتش الكل الناس كل تولي على اعصابها الناس تخرج من الخدمه الناس تتبطل قرايتها في الدار المراه ما عادش تلقى فضاء للتلفزه ما عادش تلهب حتى شيء علاش هذايا ما عادش قاعد نشوف نلوج حتى معناها سوسيولوجيا هو اقرب حاجه يمكن للمواطن وللشعب هو كره القدم باعتبارها كره نتاع حومة بين طرفين تخرج يخرجوا يلعبوا حتى بكلسيته مكعبره الناس كل تلعب فيها معناها فيها تجيش برشا للمشاعر. والحاجة اللي هي لاحظتها زادة في الكورة إنه فما نوعا ما ما عادش مجرد كورة هي سياحة أيضا هي معناها بث لثقافات. واليوم نشوفوا حتى وليت مسألة إنك أنت ما عادش نظمها دولة واحدة وليت نظمها مجموعة دول لأنه وليت تستقطب بها فلوس تستقطب برشا حاجات. علاش لهنايا الناس كل تهتم بالكورة وناس كل تولي كي إنها معناها إدمان والناس كل معاش نجم خاطر حاولت أني قبل كنت مغروب مراني بكرة القدم وكنت نلعب في الحومة بكرة القدم كنت عندي لكيفة متاعي وكنت نفهم التكتيك متاعها بالقدام بعد اللي بعدت شوية حاولت نرجع هي بالحق فيها خطة فيها ذكي فيها كونديسيون فيزيك لعبة مزيانة وتستقطب لكن يبقى لهنا كيفاش نخليه من ناحية معناها نجبدها ليا شوية كيفاش تكون معناها كرة القدم هي فرصة لتلاقي الحضارات هي فرصة لمعناها التعريف بالثقافات بالتواصل باش ما تكونش أيضا العكس معناها يولي فرصة تولي سبب للاحتقان. اليوم نتصور أنه كرة القدم نجحت في اللي ما نجحتش فيه السياسة اليوم العالم أجمع في نفس التوقيت الناس كل قاعد بكل تركيز وراوية وقاعد الناس كل تتفرج على الكرة. انت
0: انا الرالي انت اعطيت نقاط من كلامك ناخذها كأجوبة علاش كانت كرة القدم أفيون الشعوب كان الناس كل تساهمها قلت انت حتى كرة شوالق لأنه بأبسط الأشياء كانوا تتلم من مجموعة العمورية وتتعرف على بعضها الأحياء باش يلعب الكرة لأنه كانت البطاحي موجودة لأنه الديار كانت عربي فيتحول باب كل بيت إلى مربى جاهز للتنفيذ اليوم يا حسرة على أيامات هذه، فبالناس ما تخلطش ولديها تشري لها الكرة اللي نجموا يشوتوها قدامهم، كرة بون مش البلاستيكية.
2: هو قبل كانت شمس والملعب
0: إمكانيات والملعب
2: كانتش إمكانيات قبل، كانت مش حكيت أكثر اللاعبين معروفين في العالم كانوا من لحوم
0: يتو، مازالت لحوم مازلت عدى
2: مالوغوزموي ومعناها كان ما عادش كيما قبل. وهيك علاش قلت لك هي مش حكايه امكانيات، لكن كانت قبل خارجه من القلب، خارجه
0: كانت خارجه. كانت تجي كاس العالم الوالدي طلعني فوق السطح باش نوجه لونطيب كما ينبغي نثبتوه. اليوم
2: كيما حلقت اسبوعي رد بالك للطيح.
0: اليوم يظهر يلزمك تحط سميك مرتين ونص ثلاثه مرات باش تفرش كاس العالم، ما هذه حقيقة.
2: وإلا تمشي القهاوي تبدا معبية بالقهاوي، تبدا من ريزيرفيا،
0: ما عادش عيلة تفرش يعني، خلي مرته وصغاره في الدار
2: ويهبط القهوة. والله آخر مرة وقتها تفرشت، أني مشيت تفرشت ما عنديش برشة في الكورة ولا ولا بالعكس العائلة كلها.
0: كم فيت لك لا
2: عليش قهوة
0: 50,000 أنت والعائلة؟
2: لا مش حاجة كبيرة معناها.
0: القهوة بقديش والدبوست الصافية بقديش؟
2: هم بالعكس في الظروف هذوكم حتى تنجم تقعد القهوة تقعد عليها حتى بساعتين وثلاثة حتى أمبيونس أخرى باش تولي.
0: هذا جانب. أما اليوم دونالد ترامب مرر كأس العالم قبل ما تبدأ الفدوة بأمور قانونية زادة، توا حكم صومالي اليوم روح لبلاده واحتفلوا به ويستحق كل احتفال، كيفاش في القانون وانت يا مرأة قانون؟ انت دولة مستضيفة لتظاهرة عالمية، هو ناقص كان ما يقبلش رؤساء دولته في الأمم المتحدة.
2: انت اليوم تحكي على حاجة غريبة، معناها
0: غريبة في يفترض يدخل رئيس الفيفا وهذا
2: ما ينجم، ما تدخلتش دول في أمور سياسية كبيرة، مش نجم يدخلوا في أمور كما هذه. احنا مع الاسف اليوم معناها في بين ظفرين، مش القانون قاعد يحكم، مش القانون هو السلطه اللي قاعده تحكم عالميا. انت فيش قاعد كل نهار تفرجوا في الاخبار، ماهوش باش يجي معناها في لعبه نتاع كوره وهما باش يتحكموا، معناها اني نتوقع كل شيء.
0: انا نامل في برشا حاجات، بما انه الاسبوع هذا نشوفه في باتريك برويال الاسطوره اللي صنعتها الصهيونيه موقوف في السجن مع انه روح بالرغم اللي فما 30 قضيه وراها، نشوف في ساركوزي يرتعد خوفا في اخر كلماته في المحكمه وهو يقول ان شاء الله ما نرجعش الغادي، يقصد السجن. منع بلاتير زعما اللي بعده يحضر ولا لا، ولا يمتى ذي قاعد ياكد يقول ماذا بيه كان نعمل ثلاثة مرات كأس العالم في قطر، ما يقصدش من أن يجمش ويتهجم على أمريكا فيقول يا حصر على أيامات التنظيم
2: طريقة غير مباشرة. لهنا إيش باش نقول لك، برعرش اللغة القوي هذيك باش تقعد ديما موجودة مهما كان احنا المجال اللي احنا فيه راه، وهي بعض من حسن الحظ مش الكلها في امريكا معناها، فما شطر الاخر تنشوفوا شنو باش نجم يصير فيه. ما هو توا احنا علاش قلت لك كأن نوعا ما ريت ساعات فما شكون يقول لك الكورة اصلا هي مربوطة بالسياسة، فما ناس تستغل معناها الكورة لغايات سياسية الاستقطاب لإقصاء لبرشا حاجات. وإحنا شفنا حتى لهنا إحنا في بلادنا معناها شنو يصير من مشاكل على الكورة، ومعناها من حكيت هاو الفلوس هاو اللاعب الفلاني هاو المدرب الفلاني
0: هاو الرهان ولعب نتائج
2: معناها أني عنا إحنا عنا زميل نحييه من هنا الأستاذ سالم القدر كتب زوز كتب على القانون الرياضي وكتب ميزانين على الأخر توا معناها بالحق كانت نجمه حتى مارس معناها متعمق فيها واختصاص
0: أكيد والدي تبع فينا إن شاء الله. جميل جدا الموضوع، أي أسابيع كأس العالم
2: أي نجم تكون معناها ينفع الحقيقة. حتى تصفحت وشفت شوية معناها الكتاب معناها فيه الحقيقة فما برشا إشكاليات على مستوى القانون، على مستوى تنظيم معناها الجمعيات بين بعضهم، الشكاوى كي تبدأ وين باش تمشي كيفاش،
0: لا عندنا محامين ولا مختصين،
2: فما مختصين بيعصوا في القانون المسألة في المسألة في
0: لكن
2: الرياضية.
0: سؤالي اليوم الفيفا هذه شتولي أكبر من الدول أقوى من الدول ثم
2: مش باش تولي، هي كانت من قبل أقوى الدول. أخي أنت قبل وقت ترجع معناها أني نذكر مليان صغيرة كنت تسمع أكبر شكون يسير فيها يا أخي الفيفا.
0: لا الفيفا في سنوات معينة كانت ترفض باش العرب يعملوا كأس العرب وكأس الخليج، في ذلك الوقت كانوا العرب يقولوا بطلنا ملكورتكم فخليونا نعملوا الكأس. اليوم ولا مش مسموح به. كي كانت في فترات الدول عندها كلمة، الفيفا كانت تتخوف. وسؤالي تطلعش فيفا البريكس غدوة بعد نهاية الحرب
2: وترتد على الرياضة؟ الأغلب متاحهم هم، الأغلب متاحهم راهم سياسيين، الأغلب متاحهم راهم رجال أعمال، الأغلب متاحهم ما همش مستقلين
0: اليوم في الفيفا،
2: اللي موجودين في الفيفا. دونك انت هنا علاش قلت لك هي مربوطة ارتباطين ما وراءها نقطة
0: استفهام. وأغلبهم عليهم قضايا
2: تاع فساد من أنواع
0: الكلها، حتى رشوة في التصويت،
2: أي أنواع الفساد بكل بشتى معناها مجالاتها.
0: هو الجيل اللي قبله مثلا بلاتيني مازال عمره يسمح باش يكون موجود بين أعضاء الفيفا، اتكى على خاطر لفدوة قالوا له راك خذيت رشوة باش صوت لي قطر، وقال لا وما في باليش. ومسألة الغذاء الشهير مع ساركوزي،
2: كما الحكاية تاع بستين أسافوار، شنو الحقائق من من من حاجات صحيحة من الغالطة. أما سكي سور معناها الكورة، معناها خاصة كرة القدم، علاش قلت لك نقطة الاستفهام علاش كان هي أكثر حاجة؟ ربما خاطر حتى المداخيل اللي تدخل منها كرة القدم والغرام متاع الشعوب منها أكثر برشة من من من الرياضات الأخرى. معناها هذايا دونك سي اون سورس دارجون، حتى التبييض الأموال وغيرها كل تتعدى بالكرة، تتعدى بالناس، الناس ولات معناها إلى انفستيس في تلقى مثلا ساعات تجي يعطي يتبرع بين ظفرين معناها بمبالغ خيالية من أجل فريق ولا من أجل اللاعب ولا من أجل هذا الكل، ما ينجمش يكون فقط حبا في الرياضة، ديما فما ما وراءها معناها أشياء. دونك لهنا لكن نرجع معناها نرجع كلمة مأوفيون شعوب. اليوم ربما ساعات ما نعرفش اني بدي كنا بدأ نتفرج كنا مع أخواتي الأولاد والكل نتحمس ونتخمر معاهم. تحس اللي الشعب والشعوب بصفة عامة محتاجين المشاعر من نوع هذية باش تخرجك الضغط،
0: مشاعر موحدة
2: تخرج الضغط، تخرج ناحية الضغط، تحس روحك تتفاعل، تطلع دوبامين اللي فيك. أما لازم تكون في طريقة مقنعة
0: تخرج الضغط. حتى في مجموعة كتب شهيرة كيما السيكولوجيا النفس الحديثة وغيرها، راه في بعض الأحيان في دول فما ما يسمى بالإنسلت بار أو الإنسلت روم، أماكن الشتائم،
2: ولا يشدي كسرك الكره بيدقوها.
0: لا لا لا، حتى خارج الرياض يعني تلاحظ بعض الموظفين حتى السامين في الدولة ما يروحش طول الدار باش ما يزش مشاكل الإدارة، يتعدى إلى مقهى يلعب طرح من الورق، والهدف منه هو تبادل الشتائم والخروج.
2: يخرج. لا هي مش حتى الشتائم في حد ذاتها،
0: فالرياضة لعلها تعمل الجزء هذا اللي تقول فيه انتي،
2: مش بضرورة شتائم. أما كالسوسباس وكل الفجعة، وتحس معناها بالحق تحس روحك تندمج، فهمت؟ مع اني معناها مغرومة، مش بطريقة معناها هوس. أما كيف يبدأ ماتش مزيان وخاصة تلعب تونس ولا كيف تلقاني نحبها بصيي، معناها نولي عرفتك اللي قاعدة هكا وتقوش نولي مساعدك نغزر في التلفزة نقول يا أخي لهالدرجة معناها منفعلين. ومن بعد كي تدخل تلقى
0: روحك انت منفعلة،
2: لكن بيان سور واحد بحدود، مش الحاجة اللي هي لازمها تكون. ربما في المونديال ما فماش إشكال، مش كيما في الكرة كيما في الرياضة الوطنية معناها متاعنا، تولي فما مشاكل بين الجمهور وغيرها. اليوم مش نلقاو جمهورنا موحد، مش نلقاو الشعب التونسي كله معناها موحد مهما كان، فماش إشكال. وهذه ربما فرصة اللي هما متاع تصالح. ساعات تتكسر، ساعات على طرح كارتة تكل بعضها.
0: أنا شفت في أوقات في تاريخ بلادي اللي التوانسة كله لات مغرومة بالفولي، خاطر المنتخب تميز، وجات أيامات التوانسة كله تحب تلعب الهاندبول لأنه المنتخب تميز. أما اليوم أنا نشوف في عائلتي في زوجتي في اللي محيطين بي اللي كانوا المنتخبات السابقة يعرفوا أسامي اللاعبين، اليوم أنا نقول لك اللي كنتي واللي يسمعوا فينا يوقفوا شباب، يوقفوا إنسان مار يقولوا له هسمي لي سبعة من المنتخب بكله الناس، يعني يظهر لي بداية. أنا رأيي لفدوة
2: قعدوا كل المغرومين على الأخر
0: نتيجة احتكار مشاهدة هذه الرياضة الشعبية الأولى في العالم من قبل قنوات مدفوعة للمشاهدة، من قبل قنوات مش توجهك برك في الرياضة، فما جهات معينة أصلا في التعليقات تلقى تشبيك بين دولة ودولة وشعب وشعب وجمهور وجمهور، ومعلق يجي في وسط المباراة أو أي دولة من خليج يعلق ويعطي موقف في التونسيين والتونسيات.
2: فما حاجة أخرى جدا شامس لهنا، قبل ما كناش معناها احنا شباب ما كناش حنا حاجة أخرى باش تلهينا، معناها كان كما تحكي الكورة والبطحة والحومة والكل. توا نرجع لنفس الإشكال متاع الريزو سوسيو والأولياء والدنيا الكل، معناها ما عادش برشا يتفرجوا، ما عادش برشا يتبوا. يعني بيدي الحقيقة شفت، حبيت نشوف التشكيلة معناها شكون وكل أبار، معناها حنا باعل ودشون كلية تسميه ما همش جدد شوية شوية، لكن قبل كنا معناها أسماء كانت أشهر من نار على عالم ودخلت التاريخ،
0: والشباب يعرفوا في بلاي ستيشن. اليوم الشباب يعرف الكرة في بلاي ستيشن، يعني يمكن يعرف نتائج كون بطل العالم في بلاي ستيشن، وما يعرفش في الكرة فعليا.
2: فعليا كيما تحكي ما عاش، ربما حتى لو كان ما عاش تحس فما قاعدة مشكل غرام المستدى. يعني مواسم حبك، مواسم أكلي كي تجي مونديال، جي مثلا الماتش فينا الحاجة، لكن الباقي الكل ما عشني. قبل كنت مثلا تبع برشا، تو برشا مثلا توكيم الماتش متاع تونس وبجيك اللي برشا ناس سألت ومش برشا تفرجوا فيه، معناها يتبعوا الأخبار شنو صار وكهو. دونك فما احنا ماشيين فينا سق، معناها نوعا ما كل باراليل هكا، فهمت؟ دون بار فما يعني غرام كبير لدرجة نتسألوا أفيون الشعوب بالحق، لأنه تو تشوف من بعد الكياسات، وتو تشوف الخدم، وتو تشوف البيروات اللي بيشتوى اللي يظهر لي فارغة أصبح
0: نلعبوا فجر. احنا
2: اي نلعبوا فجر بعد بشي صبح لك وينجم يمشي لك كم يلفو معناها ان شاء الله.
0: لكن في رأيك أفيون الشعوب هذا بش يكون فما صراع سياسي على الملعب بشراء أيامات الحرب هذه والمواقف وخاصة إيران تلعب
2: نتصور
0: عندها وإلا رياضة،
2: رياضة 100%
0: ولا فيها
2: تصور فيها تصور فيها ونتوقع وما نعرشتها. وإحنا قبل صارت وقت هزوا عالم فلسطين ولا هزوا عالم، تنجم تصير معناها مشاحنات ما نستغربوش لما حالة. أما إن شاء الله ليه، على خاطر في النهاية هي الغاية من الرياضة. شنية هي الغاية؟ أنه معناها هو نوعا ما فن، هو إبداع، كل واحد كيفاش باش يبدع. معناها كيما الاخر عطاه صوت وهذا يعطاته وسقيه، الاخر عطاته يتيب باش يلعب، الاخر عطاه مخه شطرنج غيره. يعني في النهايه فما مهارات والرياضه الجماعيه هي اللي مسيطره اكثر من الرياضه الفرديه. دونك تجي فرصه وباش يولي معناها زاد اسم البلاد تونس، معناها احنا اليوم فما برشا قاعدين يربحوا على معناها الالعاب الفرديه، لكن مع الاسف ما همش ماخذين حظهم وما همش ماخذين ليكول يستحقوه. لكن كي يبدا منتخب يلعب وما عادش فما جهويات، ما عادش فما معناها انفصال، بالعكس هي فرصه للوحده. ان شاء الله تكون معناها هذه الرياضه والفكره انها مش افيون بين ظفرين رغم اللي هي الدوده معناها، اما تكون فرصه للتعريف. طيب مثلا نعرفش اني شفت قاعده نتبعك الغنيه اللي عملوها على تونس وعلى نصور هذيك ديجا تسويق، تسويق لينا، تسويق لثقافتنا، تسويق لغتنا. معناها فما حاجات تجب تاخذها الجانب الإيجابي إذا كان أنت بيانسور تكون معناها إنسان واعي وإنسان متحضر. والرياضة في النهاية هي معناها لعبة، ماهيش باش توفى بخلافات. يظهر لي في المونديال الخلافات ماهيش باش تصير بين الصغار، كيفاش تصير بين العمالقة.
0: هو أنت اخترت الأفيون، البلاد اللي قامت عليها حربان على الأقل من أجل لأنه شعبه بالسيف يستهلك الأفيون هي الصين. واللي يقرأ مذكرات ماو سي تونغ يظهر لي في الجزء الأول اللي بتاعه في صفحات يقول كيفاش كان يخطب ويرافج في الشعب ويتماوج أمامه نتيجة الأفيون وموجود في الكتاب حتى نص الخطاب. اليوم هم يقودوا العالم ولا يستهلكون أفيون. إن شاء الله جمهور الكورة ياخو على الأقل حق وأنها ترجع للبطاح، ترجع للشعوب.
2: هي لازمهم الحقيقة رأيني لهنا يا ربما المسؤولين أنه بالحق معناها الرياضة هذه تقعد وبش تقعد هي ديما فيها برشا إيجابيات. يكثروا شوية معناها في الدور الشباب غيرها بشي سهلوا شوية، خاصة تو مثلا وليدات صغار بربي نهار كلهم قاعدين سوغ إيكرام ما يعمل في حتى شيء،
0: حتى كشي بشي يلعب في ملعبك بفلوس
2: كابتين وكعبة وتنقنيق مش اللعبة متاعك البطحة هذاك هو يخرج معناها لعبيد خرج معناها طاقات كبيرة.
0: إن شاء الله كيفاش تتوقع على الافتتاح؟
2: كيفاش نتوقع الافتتاح؟ اني قعدت اسمع، اما قلت اسمع لازمني شمس، اسمع مختص لازمني نقرا دروسي.
0: لا مش مختص، يعني انا بطلت الكوره من التسعينات.
2: مغروم انت بالكوره.
0: كنت
2: قعدت نشوف
0: الى انا تركته في
2: السويد، وقعدت نشوف شنو التكتيك، وقعدت نتذكر لسه انسان كات كات وكات.
0: لا نحكي على الحفله، الحفله بيدها،
2: الحفله بيدها.
0: فرنسا صدمتنا في افتتاح الالعاب الاولمبيه، امور شيطانيه،
2: شذوذ
0: اطفال على طاوله الخمر.
2: هي رايح كانت امكانيات،
0: لا بخلاف حتى المعاني اللي عادتها فرنسا في افتتاح الالعاب الاولمبيه كانت. لا نحكي المعنى، وقت اللي يطلعونا ماري انتونيت راسها مقطوع، كيف يطلعونا طفل على مائده
2: المسيح. هنا احنا نتوقعوا كل شيء باش نتفرجوا على مسرح سياسي قبل ما يكون مسرح رياضي.
0: اي جمعه الجايه ان شاء
2: الله هكا معناها
0: تقول شو
2: تكون فما تكون حتى وكان مش بطريقه مباشره، تكون عن طريق الايحاءات. اما شنو باش يبدل في حاجه؟ باش يبطلوا باش يهزوا سفسريهم ويروحوا مش يلعبوا
0: في نقل كاس العالم، عفوا افتتاح للالعاب الاولمبيه. معظم القنوات الامريكيه في الخمسين دوله قطعت البث لانهم مجتمع محافظ. الصور اللي تعدت امامهم
2: شكون المجتمع المحافظ؟
0: الولايات المتحده الامريكيه، اي من اعلى المجتمع.
2: لا محافظ لا حتى شيء. الفسوق ونسبة الجرائم والدنيا اللي عندهم والتجاوزات وكلها من المحافظة. اسمعني هذيك قعد أخذ شوف قعد مجرد يمكن تاريخ موروث لكن مش صحيح.
0: لا لا من بعد أسأل إذا كاستناء الافتتاح على الألعاب الأولمبية قعدت تقريبا على 50 دولة بين 3 و4 قنوات، فما 3 كملوا
2: باقي كلهم لك حاجة.
0: نتيجة ما شاهدوا
2: لعبة سياسية ما هيش منين فيش المحافظين بربي فيش.
0: في اللوحات اللي تعدت ظهروا رأس الشيطان اللي بالقرون إلى آخر ذلك مع رقصات على السين، فاعتبروا لهذا هجوم مباشر على الكنيسة
2: وتموا بقطع البث. البدع كلها الموجودة في الشذوذ في الأفكار في كل شيء، في الفن في اللبسة، الكل مني جاينا جاينا من عند شكون؟ من عند الامريكا، احبابنا مكارهنا. هذيك هو بعتيلي هذيك ورقه يلعبوا بها وقت اللي يحبوا هما يزيحوا حد. ولا جات فتره وقت اللي ما عاش الصين في بعض المنتوجات حتى متاع اللبسه كي حبوا يكسروها ولا يخرجوا هذيك كونسيغو ودرشو. يعني شاك فوا وفما حاجه مس مصالحهم الله اعلم شنية هي من داخل يقولوا ويطلعوا هما الكارت نتاعهم اللي حاجتهم
0: بها. نحكي على عموم الشعب، يعني جوز ابن كي حب
2: مراش الحقيقه
0: كيف حب يعلن الحرب طلع الشعب وقال البارح جاني المسيح اللي هو عندهم اله بس وقال لي عليك ان تقضي على محور الشر. يعني في عمل ما فعله نابليون عند دخوله مصر عندما اعتلى منبر جامع الازهر، يعني هذا قصدي. في
2: الشعب تو راهو بدا ينفتح، قبل كان منغلق على روحه. ربما السنوات الاخيره هم قبل فما الريزو سوسيو، اما صار يمكن بالتوسكي انتليجنس ارتيفيسيال وانترنت معناها تطورت برشا اللي هو انفتح على العالم الاخر. اما قبل ما كانوش راهو معناها العالم عندهم صغير برشا محصور فيهم هما حتى ثقافتهم راهو ثقافتهم جغرافيا ثقافتهم تاريخيا ثقافتهم من حيث حتى معناها ما نعرفش يعني العلم الشعر كل كانت محصورة عندهم هما برك. احنا تعرف الشعب متاعنا راهو مطلع لكن عنا برشا طاقات لكن مع الأسف ما
0: في كل حالة هما قريبا سيحتفلوا بعيد ميلاد دولتهم اللي بيت جدي أقدم من
2: عيد ميلاد.
0: شكرا لك أستاذ فدوى.
2: شكرا وإن شاء الله نتمنى تكون
0: أنت باش تقوم. أنا الناس من الناس اللي تصبح لين يجي الماتش.
2: أنت من الناس اللي في الماتش
0: من أجل وطني
2: من
0: يهون النوم
2: كهو. إن شاء الله إن شاء الله مربوحة والمفيد نتفرجوا على حاجة تكون راقية وتكون فيها تمثل تونس نورنا وباش نشوفوا اليوم خاطر الولايات برشا فني. ساعات كي نراه في برنامج رياضي تلقاها نسيفه ما برشا ساعات تعليقات شو تعمل المراه فاش دخلها في الرياضه راهي هي في النهايه رياضه مهما كانت. الناس كل اللي مغروم مغروم كورنا قبل حتى احنا ما نخليهمش يكوروا بينا تو
0: والله جعلنا كوره.
2: شكرا اتفقلوا.

الموجة 104.7 صوت أوضح، صورة أجمل.

0: تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة.
1: إذاعة المنستير،
0: صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة.
2: إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم
0: انطلاقا من يوم الخميس 11 جون.
3: عين على الجهات،
4: عين على الجهات.
5: عيننا مساء اليوم هي لأسامة سعد عن الراديو ويب أمواج. مرحبا بك أسامة، مساءك سعيد. أهلا وسهلا أسامة. أهلا وسهلا بك.
6: مساء النور.
5: مساء الفلي والياسمين.
6: أحوالك شمس الدين.
5: أسأل عن حالك وعما تشاهد أمامك لتنقل لمستمعي إذاعة المنستير.
6: قبل ما أقول لكم أنا وين، حبيت أن أقول لكم تهاني أكيد للاستوديو البث الرقمي الجديد لإذاعة المنستير، استوديو بمواصفات اللي هو عالمية من الجودة ومن كاستوديو معناها كتجهيزات. فهنيئا لكم لكافة أكيد عاملي إذاعة المنستير وإلى السيدة ليلى بشيخ.
5: وهذا كله من أجل متابعي الإعلام العمومي في أرجاء الوطن وخارجه.
6: هذا هو. نحن اليوم موجودين في مدينة المنستير وبالتحديد في المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمنستير، في أكيد ختام السنة الدراسية 2025-2026. نعرف بعض المؤسسات يكونوا منظمين للعديد من الحفلات الاختتام في لصالح أكيد الشباب ولصالح أكيد التلاميذ المشاركين في العديد من المؤسسات، كما دور الشباب كما دور الثقافة، ومن هذا كذلك المعهد العمومي للموسيقى والرقص اللي ينظم اختتام حفل السنة الدراسية تحت عنوان 2025-2026 يوم 19 جوان 2026 على الساعة 6 مساء بأكيد مقر المعهد. أكثر تفاصيل نعرفوها على الحفل الاختتام، الاستعدادات وأكيد الأجواء العامة بالنسبة للحفل الاختتام هذا، مع السيد مدير المعهد العمومي للموسيقى والرقص السيد سامي الزهاني اللي هو موجود بحضنا،
5: اللي هو فنان كبير كذلك.
6: أكيد فنان كبير.
7: مرحبا ومرحبا خونا شمس، وإن شاء الله أولا نبارك الإذاعة بهذا المولود الجديد والهام، وإن شاء الله متميزين كالعادة، وإحنا إذاعتنا نحبوها دي ما شاء الله متألقة ومتفوقة، وبتوفير مثل هذه الفضاءات معناتها ما يكون إلا النجاح الباهر إن شاء الله.
5: إن شاء الله بنشوفك هنا ومصحوبا بكمانك.
7: عايشك عايشك يا شمس. الله إن شاء الله، تعرف
5: تولي دار أخذتنا شوي، نعرف وألوم عليك بعض الشيء في هذا، وأثيب فيك هذه الأجيال اللي إن شاء الله تخرج من تعبك أنت والأسادة زاد اللي تشرف على دراسة هؤلاء. ما ننساش أنا كنت أحد تلاميذ هذا المعهد،
7: والمعهد يتشرف أنه كي تعرفت مثلكم أنتم كنتوا يعني مريتوا بالمؤسسة هذه، ولا العديد بطبيعة من الفنانين توا من الوجوه المعروفة في سواء مدينة المؤسسير ولا في الجمهورية التونسية، ونحمد الله ذلك وبارك الله في اللي أسس وبدأ، وإحنا إلا أن مهمتنا نواصل المشوار إن شاء الله في ظروف باية. والحقيقة إحنا في هذه السنة الدراسية كما تعرف إحنا المعهد يضم عدد لباس به متلامذة قرابة 550 تلميذ إن شاء الله في اختصاصات متعددة في الآلات الموسيقية، أغلبها تكون كانت متوفرة والحمد لله، وبطبيعة مع الدروس النظرية، وإحنا بصدد معناتها ما زلنا كيف تمنى مع الامتحانات عنا أكثر من 24 ساعة، ولهذا كان بالحق هو التاريخ يظهر قريب شوية أن هذا 19 جوان، إلا أنه الحقيقة حبينا التلامذة يعني اللي هم مازالوا بطبيعة موجودين بحضنا، ما تعرف عندهم عطل وعندهم برامجهم الصيفية، حبينا يكون الحفل الحقيقة هو تكريم للبيانسير التلامذة الكل والأولياء بطبيعة اللي هم أساس تواجد هذا المعهد واللي هم بطبيعة منظورينا، وحبينا الحقيقة يكون حفل اختتام متنوع و من كما نقولوا احنا من المنتج للمستهلك، يعني لهنا الاولياء فرصه باش يراو يعني بعض من أبنائها المتميزين بطبيعة باش يكونوا موجودين في بطبيعة سواء كان في العزف أو في الغناء. يكون هناك مداخلات إن شاء الله فردية بطبيعة خاصة على الآلات المتعددة كما البيانو، جيتار، كمانجا، أداء بطبيعة سواء الأوبرالي سواء العربي، وتفكيه بعض المداخلات الثنائية والثلاثية. حبيناها تكون يعني احنا متنوعة شوية في خلال الحفلة في سير شهر نهار الجمعة والمساء يوم الجمعة للساعة السادسة بالفضاء الداخلي المعهد، ساحة المعهد الداخلية. ان شاء الله احنا البرنامج عطيناه يعني بطبيعة اولوية باش يكون يعني من التلاميذ والى التلاميذ، ومع تكريم بطبيعة المتفوقين وتوزيع الجوائز بتاع المتفوقين لتحفيزهم. وديما نقولوا الا المعهد هذا يلزم ديما التلميذ ولا الولي يلقى اللي هي معناتها يلقى فيها الراحه نتاعه ويلقى اللي هو متنفس بالحق معناتها بالنسبه ليهم، بالنسبه للجينيراسيون ولا للفئه الطالعه ولا من الاطفال ولا من الشباب. ونحبوهم ان شاء الله يكملوا معنا بالطبيعه، واحنا نحاولوا ان دائما نحاولوا نسعى ان باش تكون ديما الظروف ملائمه، وديما ان شاء الله يكون في كل عام فما تجديد مع بطبيعه ما نساوش الفضل لوزاره الشؤون الثقافيه الا مدعم المعاهد هذه وعندها ميزانيات خاصه، وبطبيعه ان شاء الله ديما فما الجديد هم يتابعوا فينا بطبيعه، وديما بطبيعه كل حاجه يعني ينجزها المعهد تكون الا في درايه وعلم بطبيعه بأدارتنا بالمندوبية الجهة والشؤون التقريب المستير أو كذلك إدارة موسيقى رقص والوزارة بصفة عامة.
5: أكيد سيدي المدير الأعداد للموسم القادم يبدأ بعد الحفل
7: بطبيعة، هو مباشرة الأولياء يبدأ يتسألوا على كيفية يعني الدخول في السنة الموالية. بطبيعة احنا يكون عندنا صفحة المعهد الخاصة بطبيعة عن بعض المعلقات اللي بطبيعة نوفروها، والإدارة مفتوحة يعني بحول الله. هو إن شاء الله سنة عنا مفاجأة كبيرة، لا فما إن شاء الله صيانة بشتية للمعهد، وإن شاء الله فما ميزانية ترزت لتحسين الواجهة وتحسين بعض بطبيعة تهيئة يعني بشتير شان للمعهد. هذا إن شاء الله نعلم به كل منظورينا في أقرب وقت كيف تكون طريقة الرجوع للمعهد بعد ذلك إن شاء الله.
5: مبروك علينا، والمعهد يتوسط وسط مدينة المنستير الذي إن شاء الله ديما من أجمل إلى أجمل.
7: شكرا، واحنا ساهمنا بدورنا في هذه العشيه يعني بحمله نظافه مع زملائنا من الاساتذه والعوائل الاداريين وبعض التلاميذ، وحاولنا نكونوا في يوم 11 جوان اللي هو يوم اختص هذا بالنظافه اللي ان شاء الله تسود جميع احيائنا وجميع مؤسساتنا وبلادنا الكل. ان شاء الله هذا غايتنا ان شاء الله تتحقق، ويعطيك الصحه خويا شمس ونسيبك وعايش.
5: شكر جزيل لك ولكل زملائك، وأعطاك الله مستقبلا زاهك قلبك الجميل صديقي، وأكيد أنكم تستعدوا لمهرجان المنستير الدولي إن شاء الله في مرات أخرى نتحدث عن هذا الموضوع، لأنك من المستشارين الهامين في القطاع.
7: الله حديم على ذمة المهرجان، وما ربي يوفقهم إن شاء الله، وإذا كان يستحقون في حاجة ندير الخدمة معنا حتى مش بلادنا نحب ننهضوا بها بجميع السبل إن شاء الله بحول الله. فمك الخير،
5: الرسالة وصلت، شكرا لك جزيلا، وشكرا لمن رتب هذا اللقاء وانتقل على عين المكان
7: إن شاء الله
5: لينقل لنا بالصورة والصوت هذه الفقرة. قصدت بذلك أسامة سعد عن راديو ويب أمواج المنستير.

0: بواكير. بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
1: مساء الخير. في وقت يسعى فيه ملايين الأشخاص لإبطاء آثار التقدم في العمر، تكشف دراسة دولية حديثة أن الإجابة لا تكمن فقط في نمط الحياة الصحي، بل أيضا في تركيبتنا الجينية. فالعلاقة بين ما نأكله وكيف نعيش ومدى احتفاظنا بصحتنا مع تقدم العمر تبدو أكثر تعقيدا مما كان يعتقد سابقا. فالدراسة التي قادها أزميراو أماراي من كلية الطب والصحة في جامعة أديلايد بأستراليا تقدم دليلا جديدا على أن تأثير العوامل اليومية مثل النظام الغذائي والنشاط البدني والنوم والتدخين لا يكون متساويا لدى الجميع، بل يختلف بحسب الاستعداد الجيني لكل فرد. ففي سعي العلماء لفك لغز الشيخوخة ظهر مفهوم جديد يعرف بالقدرة الجوهرية، وهو المقياس الذي يجمع بين القدرات الجسدية والعقلية التي يحتاجها الإنسان للحفاظ على استقلاليته وجودة حياته. هذه القدرة تشمل الحركة والتفكير والتواصل وأداء الأنشطة اليومية. وفي دراسة مكثفة اعتمدت على بيانات أكثر من 13 ألف مشارك ضمن الدراسة الكندية الطولية حول الشيخوخة، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتمتعون بمستوى أعلى من هذه القدرة يعيشون حياة أكثر نشاطا وصحة، بينما يعاني آخرون من تراجع وظيفي أسرع مع التقدم في العمر. هذا ويأمل الباحثون أن تسهم هذه النتائج في تطوير برامج وقائية وعلاجية موجهة تستند إلى فهم أعمق للتفاعل بين الجينات ونمط الحياة. فبدلا من انتظار ظهور الأمراض، يمكن التركيز على الحفاظ على القدرة الوظيفية والاستقلالية مع تقدم العمر. وفي النهاية يبدو أن الشيخوخة ليست مجرد رحلة بيولوجية محددة سلفا، بل هي مسار يتشكل من تفاعل معقد بين ما نحمله في جيناتنا وما نختاره في حياتنا اليومية.
0: بواكير. بواكير مع محمد أحمد مخلوف.

وتواجهني بعيبي تكشف سيئاتي حياتي اللي بشوف جواها ذاتي وتواجهني

0: السادسة مساء على موج إذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت الذي يحبك به.
0: وتقديم نشرة الأخبار وهذه العناوين. وزارة التربية تسجل حوالي 1000 حالة غش في الدورة الرئيسية للبكالوريا. وزارة الفلاحة تعلن أسعار قبول صابة الحبوب للسنة الجارية. وفي النشرة متابعة لأشغال الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيز. مساء الخير من المقدمة للتفاصيل. سجلت وزارة التربية 955 حالة غش في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا مقابل 508 حالات في الدورة السابقة وفق ما أفاد به مدير عام الامتحانات الوطنية بالوزارة محمد الميلي اليوم. وأضاف الميلي أن وزارة التربية حريصة ومتمسكة بتطبيق القانون بأقصى درجات الزجر وفق تعبيره على المخالفين من أجل الحفاظ على مصداقية الشهادة التونسية التي يعتز بها وتقارع أعطى الشهادات على المستوى العالمي وفق تعبيره. وذكر الميلي بالتراتيب المنظمة للامتحان والتي تمنع على المترشحين استحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان، كما يفرض القرار عقوبات على مرتكبي الغش ومحاولة الغش بأي وسيلة كانت تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة 5 سنوات مع الرفض من جميع المؤسسات التربوية العمومية. في متابعتنا الجهوية ودعما للتنمية المحلية بالقيروان ومساهمة في الأمن الغذائي والحفاظ على التربة والفلاحة المندمجة والطاقات المتجددة في المناطق الريفية، تم اليوم تنظيم جلسة تأسيسية للشركة الأهلية مدار للتنمية المستدامة بحضور عدد من ممثلي السلطة المحلية والمندوبيات الجهوية. التفاصيل عن أهداف هذه الشركة يتحدث عنها شكري لكريشي العضو في الشركة والذي تحدث في ميكروفون نادرة برشب.
2: اليوم الجلسة العامة التأسيسية للشركة الجهوية ونشاطها الأساسي في 3 مجالات: الفلاحة المندمجة، الطاقات المتجددة، والتكوين المستمر مدى الحياة، وهو المسؤولية الاجتماعية للشركة. بالنسبة للفلاحة المندمجة هي بالأساس فلاحة بيولوجية وفلاحة مستدامة، وهي رهان حقيقي للإشكاليات اللي مطروحة اليوم من أجل المساهمة في الأمن الغذائي والمحافظة على التربة للأجيال القادمة. الطاقات المتجددة بالأساس في الطاقات الفوتوضوئية وتثمين النفايات وتحويل الأزمة إلى قيمة خاصة في البيوغاز. الشركة الجهوية بالأساس نسيج اقتصادي واجتماعي.
0: حددت وزارة الفلاحة أسعار قبول للحبوب للصابة الجارية كما يلي: بالنسبة للقمح الصلب 140 دينارا للقنطار باعتبار منحة التسليم السريع وقدرها 40 دينار. القمح اللين 110 دنانير للقنطار باعتبار منحة التسليم السريع والبالغة 30 دينار للقنطار، والشعير والتريتيكال 90 دينارا للقنطار باعتبار منحة التسليم السريع والبالغة 25 دينار للقنطار الواحد. وأوضحت وزارة الفلاحة في بلاغ لها اليوم أن يوم 15 من جويلية سيكون آخر أجل للتمتع بمنحة التسليم السريع على كل قنطار من الشعير المحلي والتريتيكال من صابة 2026، فيما يكون 31 من شهر أوت القادم آخر أجل للتمتع بمنحة التسليم السريع بالنسبة للقموح. هذا وبلغت كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني حوالي 1,374,000 قنطار إلى غاية 9 من الشهر الجاري وفق ما جاء في بلاغ لديوان الحبوب. ومن المنتظر أن يشهد نسق التجميع بمختلف المراكز ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام القادمة.

0: لصالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيز لتتواصل إلى غاية السبت 13 من الشهر الجاري. وتنتظم هذه الدورة بمشاركة 50 عارضا من مختلف جهات الجمهورية من قطاعات البعث العقاري ومزودي التجهيزات والمؤسسات البنكية بهدف عرض أحدث المشاريع السكنية. وزير التجهيز والإسكان صلاح الزويري أكد أن الآليات الموجودة لاقتناء مسكن تسعى لتحقيق حلم امتلاك مسكن لأكبر عدد من التونسيين، مضيفا بإطلاق نواة بناءات جديدة في أكثر من ولاية في إطار الكراء المملك.
1: هو كل مواطن دائما وابدا يحلم بالسكن، لانه باش ياخذ عقار ويسكن فيه الحقيقه فتره معناتها صعيبه برشا، لكن الدوله دائما وابدا تقف مع كل ما هو فئه اجتماعيه غير قادره على تحقيق الحلم هذايا. لكن اليات اللي وقع وضعتها معناتها الدوله هذه في كيفيه اقتناء مسكن بالامكانيات الموجوده، وبطبيعه الحال معناتها الاليات اخرها تعرفوها الكل انه الكراء المملك معناتها هي اليه من الاليات اللي ينتظر فيها المواطن، وهو معناتها فيق باش الحلم هذا يتحقق. نعتقد أنه احنا مؤخرا يعني اعطينا إشارة انطلاق أول نواة في تونس العاصمة، لكن إن شاء الله معناتها في خلال الفترة الجاية يعني بعض أسابيع أخرى وننطلق باش نعطيه إشارة انطلاق زادة كذلك نواة ثانية في ولاية القيروان وكذلك في ولاية سوسة ثم صفاقس، وتباعا باش نمشيو لكل الولايات حتى المشروع هذا يشهد انطلاقه كما وعدنا أنه أكثر من 1000 مسكن في إطار الكراء الممالك كآلية لفئة الأجراء في كل الولايات. هذا تقريبا المرحلة الأولى. صحيح المعارض هي فرصة باش تتلقى فيها كل مكونات العاملين في الميدان من صناعيين من وكلاء من مقاولات من مؤسسات عقارية اللي تنشط في الميدان، عندهم بعض المشاريع يعرضوها، وهو ملتقى يعطي إمكانية أنه الإنسان يتعرف على كل المشاريع الجارية حاليا.
0: الزميلة نفيسة حسني تحدثت إلى عدد من العارضين في الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيز.
2: لهنايا كي جينا الكليون ياخذ فكره اكثر من اللي نبداو غاديكا في البيرو يبدا محصور ببروجي بركة، لهنايا نوفروا له العروض نتاعنا الكل، وهو من بعد يعمل الشوا نتاعو كل سوا يمشي يزور غاديكا سيغ بلاس باش يشوف على عين المكان معناها لي زابارت اللي موجودين عندنا، من بعد ياخذ الديسيزيون نتاعو ومن بعد يجينا للاداره ان شاء الله باش نتموا عمليه الشراء. تيتغ ديكزامبل معناها نجبدو كليون يكون عنده نقدا معناها بالحاضر باش يشري، تكون عنده هذيك ريدكسيون معينه، اللي يكون عنده كريدي كيف كيف زيد نحاول باش نلبيو طلبات الناس الكل.
3: المشاركه نتاعنا في المعرض هذايا خطوه من احنا باش نقربوا للمواطن اكثر، نلتصقوا باكثر شريحه من المواطنين. احنا الشركه الوطنيه العقاريه البلاد التونسيه سنيت، عندنا مشاريع بصدد التسويق اللي تتباع ولا اللي بصدد الانجاز، فيها الفوبرولوس فيها المسكن الاول لخيان المواطنين باش ياخذوا كل المعلومات الضروريه كسوا على المساحات على الاثمان وعلى اجال البيع وطرق البيع والتسبقه وكل التفاصيل اللازمه ان شاء الله.
4: بالنسبه للديفيكولتي اللي يلقاهم تينا هما الكريدي بانكير. اول حاجه وليت توا الكريدي ايموبيلي يعطيو حتى 15 عام، قبل كنا نمشيو 20 عام 25 عام. لي سالير في تونس نعرفوهم الناس الكل، مش في مقدور اي انسان توا باش ياخو ان كريدي ايموبيلي. سي بور سلا ديما القدره الشرائيه نتاع المواطن التونسي حسب الوظيفه نتاعو وحسب توا لي كونديسيون دي كريدي تولي صعيبه برشا. احنا تويك الاكثريه نبيعو المواطنين بالخارج، صعيب توا الموظف في تونس باش ينجم ياخو ان كريدي ايموبيلي.
0: أكد العميد بالديوانة التونسية الياس بالخير إطلاق الإدارة التونسية جملة من الإجراءات الرقمية والإدارية المباشرة لتسهيل شؤون التونسيين بالخارج وتقليص آجال الانتظار في مختلف المعاملات خلال فترة العودة الصيفية. وتتركز أهم هذه التسهيلات في التطبيقات والإجراءات الديوانية عن بعد، والتي تشمل تطبيق رخصتي لاستلام رخصة الجولان للسيارات الأجنبية إلكترونيا عن بعد، وتطبيق أمتعتي الذي يسمح بالتصريح المسبق عن الأمتعة الموردة في إطار العودة الوقتية.
5: تم الاعتماد على الرقمنة وهو خيار الإدارة العامة للديوان اللي انتهجته منذ سنوات. عنا التطبيقات الإعلامية اللي موضوع على ذمة التونسيين بالخارج على غرار تطبيق رخصتي اللي عمناه قمنا بحملة إعلامية عليها وولت إجبارية القادمين بالمواني بسياراتهم ذي يتحصلوا على رخصة الجولان وكيطلعوا الباخرة يسكنوا الكود كيير متاعهم يتحصلوا على رخصة الجولان حينيا وعند الوصول أيضا كيف كيف يتعديوا في أسرع الأجال. السنة عملنا حملة الإعلامية حول تطبيقة أمتعتي تخص الأدباش والأغراض الشخصية للتونسيين المقيمين بالخارج اللي جايين باش عدي الصيف، دونك العودة المؤقتة تمكن أيضا عند الوصول من الاستظهار بالوثيقة هذه عوضا عن البحث على قلم وورقة.

0: هو القيم بالتعمير لو تبدا ورقتنا حاضره باش نقدموها للعون الديوانيه عند التفتيش للقيم بالاجراءات بسرعه. عندنا اقبال لا باس به، رخصتي تقريبا 99% ولا 98% الناس كله اللي تطبق فيها، الا بعض الحالات الاستثنائيه اذا تبدا الوثائق فيها اشكاليه ولا حاجه كيوصل نولي ولوطه نقوموا له بالاجراء هذا. عندنا ايضا تطبيق التصريح بالعمله عن بعد، هذه زاد عندنا فيها اشكال كبير على خاطر كانت قبل كيف يوصل المواطن بالسياره نتاعه ولا كيوصل للطائرة دونك الصف يولي طويل رغم تواجد عديد الشبابيك، علاش يولي يتعطل؟ خاطر ناخذوا الاوراق ونشرج نعملوا شرجمون بعد نحسبوا بعد نثبتوا اتسيتيرا، دونك يولي هو يعمرها من داره عن بعد ويتحصل على كود كيير، معناتها نجم نصلحوا من بعديك، اما على الاقل نلقاو المعطيات كي نسكانيو الكود كيير واضحين نساعدنا في التسريع وبالتالي استخراج القرار تاع التصريح بالعمله بسرعه.
1: في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز، وزارة التربية تسجل حوالي 1000 حالة غش في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026. لقاكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي متواصل في ساعته الثانية مع شمس الدين هلال.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: الكاسك ماهيش اكسسوار، عائلتك تستنى فيك في الدار. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: بالتوقيت المحلي. مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
1: بالتوقيت المحلي.
2: عند الإشارة تكون الساعة.
0: بالتوقيت المحلي. الإعداد العام محمد وليد الجاموسي. تقديم شمس الدين هلال.

0: سامحني كان جايت فيه
1: وفات الغناية
2: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.
3: تحية طيبة. ما إن حلت طلائع الصيف حتى بدأت جحافل الوشواشة في هجومها السنوي المنظم، كأنها أعلنت التعبئة العامة ضد راحة الناس وسكينتهم، لا تفرق بين بيت وآخر، تتسلل بخفة مزعجة وتفرض حضورها الطنان على تفاصيل اليوم التونسي. فجأة تحول الليل إلى معركة يومية صغيرة، طنين قرب الأذن وصفعات عشوائية في الهواء ومحاولات يائسة لاكتشاف مكان العدو المختبئ في زاوية الغرفة أو خلف الستائر. السهرات التي يفترض أن تكون مساحة للراحة وتبادل الأحاديث تحولت بقدرة قادر إلى جلسات مقاومة جماعية تشهر فيها المبيدات والمراوح وكل وسائل النجاة الممكنة، بينما تظل الوشواشة قادرة على المناورة والعودة إلى قواعدها سالمة غانمة. الوشواشة لم تعد مجرد حشرة موسمية مزعجة، بل أصبحت في تونس ظاهرة بيئية وصحية متكررة تؤرق المواطن على مدار أشهر طويلة من السنة. فالتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ ساهم في جعل البعوض أو الوشواشة أكثر قدرة على التكاثر والانتشار، بل ساهمت هذه التغيرات في خلق ظروف مثالية لها لتفريخ اليرقات. ولا يمكن فصل انتشار الوشواشة عن أزمة النفايات التي تعيشها عديد المدن التونسية، فتراكم الفضلات المنزلية وتدهور منظومة التصرف في النفايات يخلقان بيئات رطبة وملائمة لتكاثر الحشرات، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وتسرب السوائل من المصبات العشوائية. وهكذا تتداخل المشاكل البيئية والخدماتية لتجعل المواطن محاصرا بين الروائح الكريهة والحشرات والأمراض المحتملة. وفي قلب هذا المشهد يبرز تقصير البلديات بوصفه أحد أهم أسباب تفاقم الظاهرة، فحملات المداوات إن وجدت غالبا ما تكون ظرفية ومتأخرة تأتي بعد استفحال الأزمة لا قبلها. المواطن يشتكي من غياب استراتيجية واضحة ومستدامة لمقاومة الوشواشة، إذ لا تقتصر المعالجة على رش المبيدات بشكل مناسباتي، بل تتطلب خطة متكاملة تشمل تنظيف البلوعات وتجفيف أماكن المياه الراكدة ومراقبة النقاط السوداء وتكثيف حملات النظافة والتوعية البيئية. نعلم أن ضعف الإمكانيات اللوجستية ونقص الموارد البشرية كلها عوامل تجعل التدخلات محدودة التأثير، ولكن لا مناص لنا من إعلان الحرب الشاملة على الوشواشة، فالمسألة اليوم هي حرب وجود. لا ننسى أن تداعيات هذه الظاهرة لا تتوقف عند حدود الإزعاج وفقد النوم وامتصاص كميات من الدم، بل تمتد إلى مخاوف صحية حقيقية مرتبطة بإمكانية نقل بعض الأمراض الفيروسية والجلدية خاصة لدى الأطفال وكبار السن. صحيح أننا اعتدنا الوشواشة واعتادت هي بدورها علينا، حتى صار بيننا وبينها موعد صيفي ثابت لا يخلفه أحد. وصحيح أيضا أن أدائها التكتيكي تطور بشكل لافت، فهي اليوم أكثر سرعة وجرأة وقدرة على المناورة، بينما ما تزال أسلحتنا التقليدية تراوح مكانها وغير ذات جدوى. وصحيح كذلك أن الحرب لم تعد متكافئة، فالوشواشة تمتلك خططا ليلية محكمة وسلاح الطنين النفسي وقدرة خارقة على الاختفاء، أما نحن فندخل المعركة بلا استراتيجية ولا خطة ولا روح معنوية أو قتالية عالية نوجه لها الصفعة تلو الأخرى. والحقيقة أن أغلب الصفعات نوجهها لأنفسنا، لكن هل نستسلم؟ أبدا لا ينبغي أن نستسلم، فكرامة المواطن التونسي تأبى ذلك ولا تسمح بأن يحتل كائن لا يتجاوز بضعة مليمترات غرفة نومه دون مقاومة. سنواصل المقاومة ونقضي عليها كما قال شرشبيل، وإن كان ذلك آخر يوم في حياتنا. قد لا نربح الحرب نهائيا، لكن يكفينا شرف المحاولة، ويكفي أن تعرف الوشواشة أن هذا الشعب دمه مر وحتى إن نالته قرصة فحتما سينتصر.
2: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.
1: Oh, je voudrais

0: كانت هذه السيدة وردة تغني بكلمات فرنسية لتأخذنا للقانا الموالي اللي سيأخذنا لجنوب أفريقيا، لكن سنتحدث فيه عن ملامح كتاب مميز من حيث التتويج ومن حيث المحتوى. هذا الكتاب صدر، قلت لمن هو مقيم في جنوب أفريقيا منذ سنوات طويلة لكنه تونسي شحم ودم، وقصدت بذلك سيد هشام بن عزوز الطبيب التونسي بمناسبة حصوله على الجائزة الأولى للكومار الذهبي للرواية باللغة الفرنسية عن رواية مميزة نتعرف على تفاصيلها بعد قليل.
1: تحت المجهر،
2: تحت المجهر،
1: تحت المجهر.
0: دكتور، مساءك سعيد وسعداء جدا باستقبال صوتك من جنوب القارة إلى شمالها. أهلا وسهلا بك ضيفا كريما على أمواج إذاعة المنستير.
3: مساء الخير، يفضلك خويا، بارك الله فيك. أنا سعيد جدا اللي رأيتوني البرنامج، فرحان برشا وأنه نتواصلوا هكا من آخر القارة، من جنوب أفريقيا، من جوهانسبور وين الشتاء والبرد.
0: في الحقيقة أنت رحلتك الإنسانية دكتور تجمع بين ما تعانيه الإنسانية جمعاء من برد وحر وعدم مبالاة، وكذلك ما تسعد به من عشرة طيبة، في رحلة إنسانية في البداية ثم حولتها إلى كتاب لقى الكثير من الترحاب والجوائز. فلنتعرف في البداية عن هشام عزوز هذا الطبيب التونسي. أنت من عائلة تشتغل في الطب بالأساس دكتور؟
3: لا لا لا، الأكثرية يعني عملوا صنف أداب، ولا ما عنديش يكون عندي ولاد عمي بعد شوية ما عنده في الطب كده، مش من عائلة اللي في الأصل هكا طبية نوعا ما.
0: لأني تابعت في الحقيقة مجموعة من لقاءاتك، روح المفكر التي قد تصل إلى الفلسفة تظهر كثيرا بين طيات كلامك دكتور هشام بن عزوز.
3: أي صحيح صحيح، هو ولو أنا مشيت قريت في الطب في كلية المنستير، وبالمناسبة نحب نبعث تحية كبيرة كبيرة للكلية متاعي، لزملائي، للسادة متاعي، العمداء اللي كانوا، الكاتب العام اللي توا معتها، كلهم يخدموا يما في المنستير ولا في بلايس أخرين، إحصائيين وأساتذة وكذا، اللي أنا في الحقيقة يعني وقت نكتب في الكتاب نخمم فيهم، فهمت؟ لكن حد نهدي لهم هالرواية بكل صراحة، خط تحكي على الطب ولو أنه بعد تتجاوز ميدان الطب.
0: أي نعم.
3: فهمت؟ ومن ناحية أخرى يعني كما قلت أنت الحق، أنا ملي صغير وبعد خيط الباك ودخلت للطب قعدت مولع يعني بالأداب وبالفلسفة. وقريت يعني الأدباء بتاعنا التوانسة الأجانب باللغة الفرنسية والفلسفة تبعت كذا، فقعدت معايا نزعت التفكير، فهمت؟ أما من نجمه نحكي فيهم بعد يعني زادة الميولات الفنية اللي كانت عندي من قبل هي السينما. فنجمت من اللي أنا طالب، من اللي أنا طالب نقرأ الطب ونقرأ زادة شوية وحدي ونعمل استجابة بتاع السينما اللي مكلني اللي باش عملت يعني أخرجت أفلام وثائقية، خرجت خمسة وخدمت بعد في الديوان القومي للأسرة والعمران البشري نحييهم زادة.
0: أي نعم،
3: عملت يعني أفلام تعدوا في التلفزة وديسبوت وكذا واحد ومضات صحية
0: يعني سانجومالي غريسير كنا نجم نشوفوه وثائقي جميل.
3: هو كان بالضبط، شوف هي حكاية يعني غريبة شوية. عام 2014 وقت نقلت من السبيطارات اللي كنت نخدم فيهم، جيت لجوهانسبورغ العاصمة بعد ما كملت يعني السبيطارات وكذا، فخممت في مشروع متاع فيلم وثائقي انه بش يحكي مش على السانجوما، يعني حتى بش يحكي على السانجوما شوية لكن بش يحكي على الأطباء اللي اللي اللي منهمكين مع المرضى في البلدان الأفريقية والمنظومات الطبية يعني كارثة وطايحة وكذا. يعني لقيت هكا جات فكرة، هو من عاش كان يعرفوها الجمهور التونسي ولا أنا ما كنتش نعرفها إلا حتى 2014، اللي أقصى يعني مسافة في القارة الأفريقية يعني ما بين هي تجي ما بين راس انجلا في تونس حتى الكاب ديزيغني في جنوب افريقيا اللي هي طولها افول دوزو 8300 كيلومتر. فحتى حد يعني في الوقت ذاك ما عملها ما عملوه الثنية هذه يعني سيمبوليك. لذا تلقى يعني في راس انجلا فما معلم فما مونيمونت عمل ما نعرفش.
0: هذه هي النقطة الأقصى في قارة الأفريقية. نعم شمال في شمال القارة الأفريقية. نعم
3: ولوط الجنوب في جنوب أفريقيا اللي هي كاب ديزيغني. فأنا تخيلت يعني فيلم وثائقي أنه أنا وصحابي أتبع ونعمل طب إنساني وصحفيين ونزلنا الكاميرا متاع ميكروفات ونشقوها هذه يعني باللي كاتفوكات وكذا. لكن مع الأسف 2014 الوضع يعني في السودان وفي ليبيا خاصة الحرب أهلية وكذا فوحنا ما لقيناش منين باش نمشيو وبعد ظروف وكذا. وإحنا توانسة زاد يعني البلدان الكل أكثرية في فريق يطلبوا منا فيزاوات تأشيرات تحط على بكري وكذا. فكثرة الصعوبات ونسينا. لكن بلك شي توا بالكتاب الحق فما يعني ناس أيوة.
0: دكتور قصة الكتاب، في الكتاب بدي كطبيب غادرت تونس مع فتاة اخترتها لتشق معك القارة إلى جنوب أفريقيا، هذه من خيالك؟
3: من الخيال. لا هو
0: من هي مواصفات هذه المرأة اللي اخترتها لي؟ لأني أنا نحب ندعو الناس باش تقتني الكتاب وتقرأه لأنه مشوق.
3: فهمت. هي نوع من أنتيغون أفريقية.
0: أي نعم.
3: قصة أنتيغون اللي ضحات بنفسها على خاطر أخوها وكذا. فهي نوعا ما يعني فتاة يعني ما في الفس بتاعها في تونس اللي هو موش أنا يعني التجربة ذيك يعني من الخيال.
0: تحب تأكد اللي هي ليست سيرة ذاتية لك الدكتور هشام بن عزو ذاتية. واضحة الفكرة.
3: لا ما هي سيرة ذاتية، لكن بالطبيعة فما فترة بالطبيعة كي تكتب يعني كتاب شخصيات لازم فيها يكون فيها شوية مواصفات منك أنت تعطيهم وكذا. لكن ما هوش أنا، إنما الفترة اللي وقت اللي الدكتور سليم هذا يشق القارة معه يعني الفتاة هذية ويخلط لجنوب أفريقيا. ففي جنوب أفريقيا تجربته خاصة وقت اللي يدخل المستشفيات هذه أنا عطيتها يعني عطيت الوجوه متاع الناس اللي أنا عرفتهم الموت اللي يعني توفيوا بنيدي الأصحاب الأتباء اللي دخلوا معناتها في بيرناوت معناتها سور مناج واللي صارهم كوارث. فهذيك البارتية هذيك كلها هي موحاة من التجربة الشخصية متاعي.
0: أنا الحقيقة لم أتمكن من مطالعة كامل الكتاب، لكن في بعض ما اطلعت عليه تجاوزت دكتور هاوس وغيره في وصف معاناة الطبيب الذي يتحول في حد ذاته دكتور إلى وكأنه كبير المرضى في مستشفاه.
3: هو صحيح يعني ممكن من التجربة متاعي سيدي أنه كي مشيت أنا في تار مشيت في تار يعني عقد متاع كوبيراسيون يعني ما بين جنوب أفريقيا الحكومة جنوب أفريقيا والتونسية. فمشيت مش وحدي، مشيت مع جروب يعني مع زملاء وتبات وانس وكذا. كنا جروب صغير يعني مشيناش برشا، ودير ملي مشاهو فما برشا روحوا قعدوا شوية فما ناس لتاو مازلنا موجودين. فوقت اللي مشيت أنا يعني البلاصة اللي باش نخدم فيها وتفاجأت الحكاية سكنوني في عرفتك يعني المحميات الكروغر بارك سفاري ويعني جنة على الأرض يعني سكننا وكذا أنا والعائلة متاعي. بعد 15 يوم قالوا في يوم عملوا لي حتى تدريب خاصة أنه جنوب أفريقيا فيها أنماط متاع أمراض يعني غريبة وديفيرونت بالنسبة لي نحن في تونس السيدة والتوبركلوز والعنف والأكسيدونات وكذا شيء. فما عملوا الناس يعني تدريب عملوا الناس خرين في بلايس خرين. في الفترة الأولى يعني كنت عايش في الجنة يعني أنا وعائلتي في المحمية حيوانات دايرة بهين وكذا وناس بهين. بعد 15 يوم قالوا لي هاي تبدأ سبيتار متاعي. دخلت مشيت يعني بالكهرباء نشق الغابة يعني أنا الترافيك متاعي كيفش نوصل السبيتار هذا 30 كيلومتر هي تكون زرافة يعني واقفة يزم نستناها ولا شوية زابر هكا زادة يتعدي وكذا يعني روعة كبيرة. دخلت للسبيتار قروح في بلاد صغيرة يعني حاجة أخرى تماما فهمتني اللي هو كانت هذه المدينة الصغيرة كانوا اللي سماوا بانتوستان اللي عملهم النظام نتاع الابارتايد للسود فهمتي كيف كان السود في فقر كبير في سبيطار يعني كبير. فلقى روحي في سبيطار يعني ضخم فيها 400 فرش في النهار يجيو ما بين 500 حتى 800 مريض وكنا ثلاثه طب انا واحد من زيمبابوي وواحد كونغولي. ف من الجنه اللي كنت فيها لقى روحي في جحيم يعني بروبرموندي لقى روحك يعني في موقف انك يعني يصعب عليك بورتون باللي كومبيتونس نتاعك اللي كان كنا موجودين انك باش تنجم تداوي خاطر ما فما حتى شيء
0: نظرا للكثافه قله الادويه. واعتقد دكتور انت مأساتك باش تزداد لانك ما سكتش على الوضع دفعت على مرضاك بالاساس صحيح. وعلى زملائك فعوقبت أيه. اكثر فاكثر
3: ايه عوقبت وحبوا يعطيوني على مجلس الاداب فهمني لكن ما سكتش كنت انا اللي يسميه يعني لونسور دالرت يعني مع دخلت مع ديزون جي ونحاول نعاون وكذا. ف الحمد لله وقفوا معايا برشا وقفوا معايا من جوهانسبورغ وكلموا الوزير الصحه وكذا وهبطت السلطه وقالوا له ما تمسوش قالوا له ما تمسوش هذا يعني يعرفوا اللي فما حكايه وراها فهمت. لكن شنو هو اللي صار سيدي انه في الموقف نتاع قلت الامكانيه انك تنجم تعاون وتداوي خاطر المشكل نتاع اللغه المشكل نتاع الامكانيات ما فما حتى شيء ناس تموت قدامك ناس يعني مريض والسيدا وقت انا مشيت وقت الابيديمي البيك نتاع موجه السيدا وكذا يعني فصابني حاجه لي ما صابنيش انا سور ملاج ولا برن اوت الحمد لله لاني يعني كنت زاد نعيش في عيشه يعني رائعه كما قلت لك. انما اللي يسميه هذا كارل يونغ لو غران بسيكاناليست بسيكياتر السويس اللي هو يعجبني يسميه لو سوانيون بليسي فهمت هو الطبيب الجريح. فحسيت بجرح مورال فهمت هذاك عمل لي نوعا مش من ارهاق انما كولبابيليتي اتسيترا يعني ما كنتش فرحان فكان يلزمني فهمتني. فاش كنت نعمل انا باش نجم نشد فك الجحيم نتاع السبيطار فهمتني اش نعمل نكتب جملة مثلا بين زوز مرضى نكتب فقرة هكا نحكي فيها نقول سيبوجي كذا مات بين يديا ما نجمنا نعملو له حتى شيء حتى ما تنجمش ترانسفيري حتى سبيطار ما يقبل منك كبير. فولا تعب كما قلت لك تعب أخلاقي أكثر منه نفساني
0: تعب الأخلاقي حبيت ترتح نفسك بهذه الأسطر اللي هي والتي هي العمود الفقري لقصتك
3: رواية بالضبط.
0: واستعنت بعين المخرج الوثائقي لأنه التفاصيل قعدت منقوشة في ذهنك دكتور هشام.
3: أيه بالضبط بالضبط بالضبط يعني شو قلك يعني التفاصيل ما نسيتهاش لأنه حاجات تقعد منك تقعد معاك تقعد تصاحبك الوجوه بتاع الناس اللي ماتت وزملاء اللي يعني ضربوا برناوت وكذا
0: انت وقت اللي العالم يكرم في الديمقراطية في جنوب افريقيا وفي مانديلا انت كنت تعيش في نتائج الفصل العنصري الكارثية حقا وهي على الورق انتهت لكن فعليا التونسي هشام بن عمر عاشها بن عزوز عفوا عاشها ووثقتها كلحظة ألم ثم حولتها إلى إبداع يأخذ جائزة.
3: عايز كفضلك لا بالحق شوف أنا كمخرج وطبيب يعني نلاحظ فهمت ونكتب فهمتني فلاحظت لأنه سمعنا قبل ما نجي وأنه يعني كما قلت مانديلا جنوب أفريقيا جديدة وفال الأبارتايد إنما مع يعني كي دخلت وتغرق فيه ما عادش عندك النظرة متاع السياحة تشوف يعني أنه برشا حاجات ما تبدلتش حتى لتوا فهمتني. وأنا متأكد يعني ولو أنه خرجت من سبيطارات من 2016 مشيت وليت في منظمات والأمم المتحدة وكذا الوضع يعني حتى لتوا ما تبدلش يعني مازالت هي لأنه سعيد شوف بعد 30 سنة باش
0: يعني مازال لليوم الفرق ما بين منتجع اللي تعيش فيه أنت وعائلتك والمستشفى اللي تداوي فيه مرضاك مازال موجود بعد كل هذه السنوات دكتور؟
3: وي لا أكثر هو في جوهانسبورغ يعني الفرق لينيغاليتي سوسيال في جنوب أفريقيا هي أعظم ما فما في العالم فهمت تلقى يعني فروقات يعني الميز العنصري ما عادش يعني تراه يعني قدامك في العلاقات الإنسانية لا ممنوع معتلي.
0: أما وليت ترى الميز الطبقي وهو بخطور
3: الطبقي الاقتصادي الثقافتي العمراني
0: لكن
3: العمران ما تبدلش.
0: دكتور يبدو أنه جنوب أفريقيا دخلت إلى قلبك لأنك بقيت فيها، أنت الآن تحدثنا من جنوب أفريقيا، تزور وطنك، تحصل على الجوائز لتعود، أصبحت مصدر إلهام، رسالة تريد إتمامها. أم ننتظر في الأماكن الخلابة اللي تعيش فيها أن تكتب بهذا القلم الجميل وبعين الموثق روايات أخرى؟
3: شكرا شكرا يفضلك. لا شوف يعني هي شوف جنوب أفريقيا بلاد بالمشاكل الكبيرة اللي فيها، بالجراح اللي مازالت موجودة اللي تشوفها، يعني فيها يعني زاد بلاد عظيمة يعني من ناحية ثقافية، من ناحية الطلابة، الطبيعة، الناس فيهم عندهم 11 لغة يعني معترف بها في الدستور، عندهم دستور من أروع من أقوى ما فما. فمالقرير هذا فما بارش ناس في البيض وفي الكحل وفي الهنود والمسلمين اللي تحب تبدل الوضع، تحب تعاون وتعاون، فهمت؟ لكن مع الأسف يعني الله غالب، لاينسي اللي هو حزب مانديلا يعني كيش قلوها خان، نجم قولك خان أهله، خان الناس متاعه، وذا مش أنا راهو كلام يعني جنوب أفريقيين، وذاك علاش تاو لاينسي
0: هو ذاك علاش حتى العائلة كلها في قضايا دكتور اللي يحب يتبع معناها هذا اللي نشرت قضاياه من الأبناء إلى الزوجة إلى آخر ذلك للأسف شديد، وهذا عشته كثير من الحضارات من صلاح الدين الأيوبي وأبنائه اللي ضيعوا وعودهم لأمة إلى ما تعيشوا في جنوب أفريقيا. لكن بالنسبة لك أنت سعدت بجائزة قمار، وهل ستكون هذا الدافع لتصدر كتب أخرى وكذلك لتنقل للغات أخرى؟ لأنه قلمك جميل جدا بالفرنسية لكن الإنجليزية هي الأكثر قراءة، هل هناك وعود من قبل الناشرين للترجمة؟ لا هذا حقيقة أنت محدث لبق وكتاباتك أكثر جمالية.
3: عايش بفضلك. شوف يعني والله تمنيت أن نكتب بالعربية بصراحة، فما مشروع أولا أنا يهمني أنه يترجم العربية إن شاء الله مع الناشر قاعد يشوف كذا، فهمت؟ ساعة فرحت بارش، ما كنتش بصراحة يعني ما كنتش استنى بالكل في الكوماردور ولا الدوزيام بري ولا الثالث بصراحة، معناته ولو أنه هو الكتاب خرجته عام 2025 في سبتمبر أكتوبر وقدمته يعني في تونس، فبرشا ناس معناته رجعوا لي يعني قرأوا الكتاب وعجبهم برشا وكذا، فكنت أنا عندي برشا شكوك صراحة، كنت باش نجيب يعني حكاية من جنوب أفريقيا وأفريقية وفيها حكاية سانغوما وغريبة وكذا وكل شيء، فيعني وسعدت أنه الناس عجبتهم برشا، وأكثر أنه عجب برشا الكوماردور جوري اللي فيه ناس يعني ناس كبار يعني أدباء صحفيين بريمي سادة جامعيين كبار يعني صدروا كتبهم في فرنسا وكذا، وكانوا إنانيين يعني كلهم معناتها تعجبهم، ولقيت صدى معناتها في كي قابلتهم يعني حكاوا لي علاش كتابك يعني عجبنا وكذا، فساعد برشا برشا يعني ما عندك فكرة، كنت يعني هز لي هذا الكل، وبالطبيعة هذا ما ينجم يخليني إلا ما أنه نزيد نكتب. وأنا كل صراحة يعني توا أنا جيت يعني مخر شويه الكتابة تنجم تقول، ولو أنا في فيش عمر أنا عمري 62 وبديت، لأنه مشاريع نتاع الأفلام السينما اللي كنت أنا أحلم بيهم ما صاروش، ولو أنه عملت 5 أفلام عملت فيلم هوني يعني وثائقي، فولات لي يعني جاتني نزعة الكتابة وكذا، فبديت في الثاني من عام ناول يعني بعد ما كملت هذا بديت في الثاني، وإن شاء الله عندي مشاريع أخرين. وأنا فرحان برشا يعني
0: ننتظر ذلك على شرف. فما زميلك طبيب وطبيب أثناء على الأصواني كتب متأخرا جدا يمكن بعدك وباش خذا كبرى الجوائز وبعد كانت شيكاغو وبعد عمارة يعقوبيان، إن شاء الله ما يكون نفس مسارك دكتور في نسبة للإصدار الموالي. لكن نحب نسألك، لو كان يقترح عليك هوليود أنها تشري منك القصة أو تعطى جزء من هذا المال تخرج شخصيا في القصة على شكل فيلم، ماذا تفضل أنت؟
3: والله هوليود سايب شوية، إنما لا لا بتبيع ما نوخرش يعني حتى دقيقة، بالعكس نكون
2: لا
3: نكون
2: القصة الإنسانية التي قدمت تليق بهوليود، بالعكس تليق بكبار نجومها. قصة هذا الطبيب الرحلة والمغامرات ورفقة الفتاة اللي اخترتها أنت هذا ليس بحياتك الخاصة، بطبيعة الحال أنت رجل متزوج مش من شخصة تشبه لبطلة القصة، لكن أنت خيالك كان خصب باش ياخذ القارئ في الأحداث، ثم وصولك وتصويرك الفوتوغرافي تقريبا لتفاصيل هذه الفترة الحقيقية، بمعنى اللحظات اللي البيت الأبيض يحتفي بمن دخلوا في سلام في جنوب أفريقيا كان دكتور تونسي كطبيب إنسان بطبيعة الحال يعيش عكس تلك الصورة ونتائج الأبارتايد يراها ما زالت متواصلة، وعندما يطالب بحقوق مرضاه يعاقب، ولولا شبكة العلاقات لا أعيد إلى بلده يمكن بملف سيء.
3: ايه لا صحيح بالضبط بالضبط. انا في الدمارش يعني مثال تاع الكتابه كما قلت ان شاء الله تقرا الكتاب وتعطيني رايك وزملاء وكذا، يعني نتبع نمط سينماتوغرافي كاين نعمل في فيلم هذاك عليه برشا ناس قراوه يعني بارش لليوم الغدوه يقولوا لي هشام راه كاين تفرجنا في فيلم. قول ما صحيح والله كي تحس انا انسان حس هذاك نعتبر ان الكتابه كانت باهيه وتعدات فهمني، لأنه أنا تكونت في السينما قبل فهمت. فأنا شوف والله كان من ناحيتك أنت نعملوا هكا نداء مخرجين توانسة نعرف أنا هنا إن شاء الله بش يخرج بالإنجليز بحول الله بالإنجليزية ويستناو فيها صحابي هذوما وحبابي اللي عملت لهم يعني أنوماج اللي هما ناس موجودين اللي عاونوني وكذا وكل شيء يعجبهم برشا برشا فإن شاء الله بش ننشروه هنا، ونعرف اللي فما إمكانية كبيرة زادة أنه نقترحوه كفيلم وكذا. فإذا كان يعني مخرجين توانسة أنا نعرف الناس في السينما هنا حبوا يعملوا يعني إنتاج مشترك بين تونس بين ومع جنوب أفريقيا فشخص ياريت معناتها
2: ياريت وأشرف شخصيا بمشاهدته في قرطاج السينمائية لهذه النوعية من الأفلام هي هدفها الأساسي عند تأسيسها. سعد جدا بلقائك، الحقيقة ما تسنى لي إلا أن أقرأ صفحات سامح الذكاء الاصطناعي باش التقطها من كتابك دون تجاوز القوانين في انتظار أن أجده أمامي. تحياتنا لدار حكايات للنشر اللي زاد قامت بنشر هذا الكتاب اللي هو جاء كتابا فخما وضخما من حيث الصفحات ومن حيث القصة الإنسانية الحقيقية اللي يثبت فيها التونسي مرة أخرى كطبيب أنه إنسان بالأساس وأنه ينتمي كل الانتماء لهذه القارة. أنت ابن أقصى الشمال وعنيت من أجل أبناء أقصى جنوب هذه القارة الصبراء.
3: يفضلك نحب زادة نشكر كما قلت يعني دار حكايات اللي خذوا يعني نوعا ما ريسك معايا لأنه صحيح. الكتيبة تشوفها يعني مقصوصة وخاطر غرض معين وقصيرة وكذا فتولت في الصفحات، لكن يتقرا ما يمنعش ما هوش يعني كثيف ما خليته هكا محلول خفيف يتقرا بسهولة برشا يعني هذا القراء ما يزمش خافوا من شوف 500 صفحة وكذا. استعملت يعني نوعا ما كما البروز الشعرية هكا شعرية في الكتيبة فيخلي الحق. والبارح يعني هذا ممكن سكوب مع نزلت ما حتيتوش استدعاوني يعني المعهد الفرنسي نتاع جوهانسبور لانستيتو فرونسي في جوهانسبور قدمته يعني في لانستيتو نتاعهم في المعهد هذا كان حضور رائع للجمهور فرنساوي فرانكوفوني وتوانسة أصحابنا وأفارقة اللي يعني شو نقول لك يعني رحبوا به برشا وشروه مع الحمد لله يعني شروا منه برشا وكذا واحد فصري يعني فرحت برشا.
2: احنا سعداء بهذا التتويج ليك، دمت متألقا دكتور هشام بن عزوز، دمت انسانا لانه الانسان هو الوحيد على هذا الكوكب من ينتج فنا وثقافة.
3: اي بالضبط وانا سعيد راهو اللي كلمت من مستير لانه يعني انا قريت الطب نتاعي في مستير ومستير يعني عزيز عليا والجهه الكل سكانها بالسبيطار اللي يعني قريت فيه وكذا فانا مسرور برشا باللقاء معك.
2: كل السرور لنا، نلتقي ان شاء الله مع ترجمات ثم انتاجات اخرى وان شاء الله فيلم لملا لهذه الروايه سانغوما لغريشر.
3: شكرا يعيشك سلامه.

0: ومسميات. أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
1: مرحبا بكم. نسلط الضوء اليوم على اسم غادر العالم هذه الأيام بعد أن أمضى أكثر من قرن في التفكير والبحث والتأليف. إنه إدغار موران، أحد أبرز الفلاسفة وعلماء الاجتماع في فرنسا، الذي توفي عن عمر ناهز 104 سنوات. ولد في باريس سنة 1921، واشتهر بمفهوم الفكر المركب الذي دعا من خلاله إلى فهم العالم بصورة شاملة تربط بين العلوم والفلسفة والمجتمع، رافضا تجزئة المعرفة إلى مجالات منفصلة. عرف إدغار موران بمؤلفاته الكثيرة التي ترجمت إلى عدة لغات، وفي مقدمتها سلسلة المنهج التي أصبحت مرجعا عالميا في دراسة التعقيد والطبيعة البشرية. وقد وصف بأنه أحد آخر المفكرين الفرنسيين الكبار وعملاق فكري، خالف علم الاجتماع التقليدي وسعى طيلة حياته إلى فهم الإنسان وتعقيدات العالم المعاصر. وبرحيل إدغار موران يطوي الفكر العالمي صفحة أحد أبرز رموزه، لكن أفكاره تبقى شاهدة على أن فهم العالم يبدأ من فهم تعقيده.
0: أسماء ومسميات. أسماء ومسميات مع غادة العياشي.

هكذا نصل مع السادة المستمعين والمستمعات إلى نهاية منوعتنا بالتوقيت المحلي. ثواني تفصلنا عن تمام الساعة السابعة، سيكون معكم الزميل علي الجلاصي لتقديم أهم الأخبار.

0: السابعة مساء على موجة إذاعة المنستير. موجز الأخبار. مساء الخير. حددت وزارة الفلاحة أسعار قبول الحبوب للصابة الجارية كما يلي: بالنسبة للقمح الصلب 140 دينارا للقنطار باعتبار منحة التسليم السريع والبلغة 40 دينارا للقنطار. بالنسبة للقمح الليل 110 دنانير للقنطار باعتبار منحة التسليم السريع البالغة 30 دينار. أما بالنسبة للشعير والتريتيكال فتبلغ 90 دينارا للقنطار باعتبار منحة التسليم السريع البالغة 25 دينارا للقنطار الواحد. وأوضحت الوزارة أن يوم 15 من شهر جويلة سيكون آخر أجل للتمتع بمنحة التسليم السريع على كل قنطار من الشعير المحلي وتريتيكال من الصابة الجارية، والحادي والثلاثين من أوت كآخر أجل للتمتع بمنحة التسليم السريع بالنسبة للقموح. هذا وتجاوزت كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني المليون قنطار إلى غاية 9 من شهر جوان الجاري وفق الديوان الوطني للحبوب. ومن المنتظر وفق الديوان أن يشهد نسق التجميع بمختلف المراكز ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام القادمة بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف الجهات. سجلت وزارة التربية 955 حالة غش في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا مقابل 508 حالات في الدورة ذاتها من السنة الماضية وفق ما أفاد به مدير عام الامتحانات الوطنية بالوزارة محمد الميلي اليوم. واعتبر الميلي أن هذا الرقم يعد كبيرا ويمثل ضعف ما تم تسجيله في دورة 25 و2000 والتي كانت في حدود 508 حالات. أعلنت وزارة الصحة اليوم عن انطلاق العمل بمنصة نجدة للجلطة الدماغية، حيث نجح الفريق الطبي بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بمدنين في إجراء أول عملية لتذويب جلطة دماغية باستعمال هذه المنصة الرقمية وبالتنسيق مع الفريق المختص بجرفة. وأضافت الوزارة في بلاغ لها أن المنصة مكنت من تسريع تبادل المعطيات بين فرق الاستعجال والأشعة والإنعاش وجراحة الأعصاب، بما ساعد لاتخاذ القرار العلاجي في الوقت المناسب. انطلقت اليوم بقصر المؤتمرات بالعاصمة الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيز لتتواصل إلى غاية السبت 13 من الشهر الجاري. وتنتظم هذه الدورة بمشاركة 50 عارضا من مختلف جهات البلاد من قطاعات البعث العقاري ومزودي التجهيزات والمؤسسات البنكية بهدف عرض أحدث المشاريع السكنية. وعلى هامش التظاهر أكد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزويري إطلاق قنوات بناءات جديدة في أكثر من ولاية في إطار الكراء المملك. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 8 ليلا.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية:
2: 8 غربا في مشاعر الصباح
1: بعد نشرة نصف النهار،
2: 4 متاع العشية.
1: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. ندخل استوديو المونديال متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية

0: مرحبا بالجميع في المونديال. اكيد اليوم انطلاق كأس العالم، كل الانتظارات في المباراة الافتتاحية. بعد شوية تنطلق المباراة الافتتاحية في المونديال لأول مرة، 48 منتخب. واكيد الحفل الافتتاح انطلق في ملعب أستيكا، يتزين بمواجهة المكسيك ضد جنوب افريقيا. واليوم شهدت محيط الملعب الواقع في العاصمة المكسيكو سيتي توافد جماهير كثيف منذ فتح الأبواب استعدادا لانطلاق النسخة الأوسع في تاريخ البطولة، وسط ترقب حضور يزيد تقريبا 80 ألف متفرج يملؤون مدرجات المباراة الأولى. يحظى ملعب أستيكا بمكانة خاصة في كرة القدم العالمية، كونه أحد الملاعب الأكثر رمزية، حيث يدون اليوم فصل جديد في سجله الحافل بانطلاق أكبر حدث كروي على مستوى المنتخبات وسط متابعة عالمية وإعلامية واسعة. كما قلت، المباراة الافتتاح تجمع المنتخب المكسيكي اللي يستعد لتسجيل رقم تاريخي جديد في سجله مشاركته ببطولة كأس العالم على مدار التاريخ، عندما يلتقي منتخب جنوب أفريقيا في 8 مساء بتوقيت تونس بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة كأس العالم 26. سعيد جدا باستقبال أنيس بالحسن. مرحبا بك أنيس.
1: مرحبا بك حبيبي.
0: شوف مصدف أنيس في الثوب الجديد، يعني بالضبط. يوم الأول في المونديال وثوب جديد في إذاعة المنستير.
1: حكي مرحبا بك، مرحبا بجميع مستمعي إذاعة المنستير. ساعة الحاجة الأولى نحب نبارك لكل ممكن متابعين الإذاعة، لكل العاملين في إذاعة المنستير. إذاعة المنستير هي إذاعة الجميع بصراحة، منذ الصغر يعني مغروم برشا بإذاعة المنستير، مش على خاطر موجود في إذاعة المنستير، تربينا على الصوت نتاع برشا إذاعيين وإعلاميين في إذاعة المنستير. بما أني كنت مغروم برشا بالرياضة، أنا منذ الصغر تربيت على صوت سي الحبيب الصغير، ربي يفضله وربي يبارك له، كيف سي منصف جقيرين، برشا أصوات كانت موجودة، سي فرج عجينة، سي ناصر الله يرحمهم، برشا أصوات. وبصراحة إذاعة المنستير ديما تقعد الإذاعة حسب نظري الإذاعة الأولى في الجهة. إن شاء الله مزيد من التألق، استوديو من أعلى تراس بصراحة. مشيت برشا إذاعات ما ريتش النوع من هذا من الاستديوهات، وهذا حاجة إن شاء الله تكون تحفز الناس كل باش المزيد التألق ومزيد التطور. وإن شاء الله نكونوا على مستوى الرياضي حاضرين وديما نعطيوا الإفادة.
0: كما قلت، اليوم المباراة الافتتاحية، قبل هذا انطلاق حفل الافتتاح، ونذكره اليوم في كأس العالم 26 زيادة المنتخبات من 32-48 منتخب، مما يمنح فرصة أكبر لتمثيل مختلف القارات ويجعل المنافسة أكثر تنوع وإثارة من أي وقت مضى. والمكسيك تحظى بشرف استضافة المباراة الافتتاحية، كما قلت باش تصبح أول دولة في التاريخ تستضيف مباراة كأس العالم في 3 نسخ 70-86 وأيضا 26. ذكر المكسيك تتقاسم مع الولايات المتحدة الكندا تنظيم البطولة اللي تمتد على مدار أكثر من شهر، وسط توقعات باش تكون الأكبر جماهيريا وإعلاميا في تاريخ المسابقة. 90 دقيقة باش تفصل انطلاق المباراة الأولى، مباراة المنتخب المكسيكي ومنتخب جنوب أفريقيا. نذكر زوج منتخبات ثاني مرة يتلقاو في المباراة الافتتاحية، ذكروا في 2010 كانت قابلوا وكانت انتهت المباراة بالتعادل 1-1.
1: صحيح، كانوا تقابلوا كانوا، ولكن ممكن قلبوا الأدوار، كانت جنوب أفريقيا هي المستضيفة متاع الدورة. اليوم المقابلة الافتتاح في مكسيك، في مكسيكو بالتحديد، مقابلة نتصورها مقابلة بنشوفوا برشا كورة، زوز فرق وخاصة المكسيك في الفترة الأخيرة قاعد يمر فترة زاهية، كيف جنوب أفريقيا عودتنا على اللعب الجماعي، عودتنا على اللعب الشمولي. إن شاء الله نشوفوا كرة مزيانة في مقابلة الافتتاح. قلت لي جماهيريا صحيح ممكن انتظارات كبيرة من الحضور الجماهيري، واليوم اليوم يظل بين 85 ألف و 87 ألف متفرج موجود في الملعب. إن شاء الله يتبعها نكون نسق فني متميز، خاطر بصراحة ممكن سمعنا برشا أخبار وبرشا ممكن حاجات في بداية الدورة ما تسرش برشا حكيم، وخاصة نحكيه على المجموعات الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. بون منش نرجع

0: يعني حكينا عليهم قبل وممكن نرجعوا لهم أكثر. معناها فما كانت حاجات غريبة على المونديال, خاصة بعد مونديال قطر. وتعرف أنت مونديال قطر نجح على المستوى الرياضي, على المستوى التنظيمي, على المستوى الجماهيري. إن شاء الله فنيا راو مونديال محترم, باش نشوفوا هل أنه زيادة في العدد المنتخبات باش تضيف المونديال ولا خاطر فما برشا ممكن رياضيين وإعلاميين حكاوا على الموضوع هذا, وأكثر الناس ماشي أنه العكس, وين تزيد وين ينقص المستوى الفني. باش نشوفوا خاطر صحيح على المستوى المادي نتصور فما ممكن ربح كبير وفما معناها حاجات كبيرة للفيفا, ولكن هل أنه مستوى الرياضي باش يكون فنيا أقوى, هذا باش نشوفوه. منتخبات باش نشوفوا أول مرة باش نشوفوهم في المونديال, برشا منتخبات راهو موجودين, منتخبات عندها برشا ما شاركتش.
1: كيف تقريبا العائق الوحيد في تونس هو الوقت, لأنه
0: الوقت صحيح
1: هو المباريات تعرف أنه 8 متاع الليل, أيضا فما نص الليل, فما 5 متاع الصباح, فما 3 متاع الصباح.
0: المقابلات القليلة اللي موجودة 8 ذلك كان مقابلة
1: مباراة الافتتاحية,
0: باقي المقابلات باش تكون.
1: حاب نعيشك ونعيش السادة المستمعين عبر موجات إذاعة المنسير أنه لاعبي منتخب جنوب إفريقيا خطفوا الأنظار بعد وصولهم لملعب مكسيكو سيدي استعداد المباراة المرتقبة من منتخب المكسيكي. ظهروا نجوم جنوب إفريقيا في أجواء مميزة بعد دخولهم لمحيط الملعب, أدوا رقصات جماعية على نغم الموسيقى, تعرف أنه وسط تفاعل كبير بين الجماهير ووسائل الإعلام الحاضرة في مشهد أضفى أجواء احتفالية على الساعات الأخيرة سبقت انطلاق البطولة. يعني باش تعرف أنه متعودين أنه في إفريقيا وخاصة من جنوب إفريقيا أنه الملاعبية متاعهم يدخلوا باش ينقصوا شوية ستريس على المباراة الأولى.
0: بالطبيعة هذوكم معروفين بهم لفارقة ينحيوا الضغط, ممكن حاجات سنسوا بها وحاجات تعاونهم, وتشوف في بعض الأحيان تقول أنت برشا ممكن تنحي لهم التركيز, لا العكس, هما الحاجات هذوكم اللي يخليهم مركزين في المقابلة, يبعدوا برشا على المقابلة من سوى من الغناء ولا الرقص, حاجات معناها خاصين بالأفارقة.
1: واللي يتسألوا برشا يتسألوا على المباراة الافتتاحية باش تكون منقولة على بين سبور المفتوحة, يعني تقريبا في أعداد قليلة أنه المباراة الافتتاحية تكون منقولة على عدة تلفازات مفتوحة, وبصفة خاصة اليوم البين سبور المفتوحة باش تنقل المباراة الافتتاحية بين المنتخب المكسيكي والمنتخب جنوب أفريقيا, ويرجعوا ل 16 عام على المباراة الافتتاح كما قلت في جنوب أفريقيا في منافسات مونديال 2010 بين المنتخب المكسيكي والمنتخب جنوب أفريقيا.
0: صحيح, وإن شاء الله فما يظلي برشا مقابلات المرة هذه, يظلي في موجودين على قنوات مفتوحة إن شاء الله المتابعين, خاطر راهو شوف كرة القدم ولات نقولوا للأغنياء حكيم, معناها في بعض الأحيان تلقى مقابلات ما تنجم تتفرج فيها كان في قنوات مشفرة, معناها ما عندوش معناها الميزانية الخاصة باش يتفرج على المقابلات, يلقى روحه بعيد على المونديال ما ينجمش يتبع المونديال. إن شاء الله نقاوم المقابلات هذوما, خاطر راهو كرة القدم ويزمها الفيفا حسب نظري يزمها تتدخل في الأمور هذه, يزم تكون على الأقل فما إمكانية أنه المتابعين والعشاق كرة القدم ينجموا يتفرجوا على المقابلات في أكبر تظاهرة عالمية. هذه من ناحية, من ناحية المقابلة كما قلنا مقابلة نتصور نستناو منها الكثير, مقابلة متاع افتتاح كل فريق أول حاجة يخمم فيها أنه ما ينهزمش, وهذا بشوف ممكن حتى يأثر شوية على, خاصة نحكيه على لونتام دي ماتش على بداية المقابلة, ثم أنه المنتخب المكسيكي بما أنه على أرضه بش يحاول يستغل عامل الجمهور بش يفوز بالمقابلة الأولى. كيف كيف جنوب أفريقيا تعرف أنت الدورة كي تبدأ مجموعات حكيم وفيها أربع منتخبات, راه المقابلة الأولى مهمة بارشة, المقابلة الأولى تلجم تربح المقابلة تخليك معناها تضمن الترشح بنسبة كبيرة, خاصة في ظل القانون الجديد متاع الموسم هذا أنه الثالث فما أحسن مركز من الثالثين بإمكانه أنه يترشح للدورة الثانية, وهذا مهم برشا باش يخلي المنتخبات الكل تلعب لآخر لحظة لآخر مقابلة لما لا تختف ورق الترشح.
1: حكينا على المباراة الأولى، نذكروا في نفس المجموعة إن شاء الله الثالثة صباحا، وأكيد برشا مغرومين بكأس العالم باش يسهروا الثالثة صباحا. والمباراة الثانية في نفس المجموعة كوريا ضد تشيكيا الساعة الثالثة، ثم نحكيوا على المجموعة الثانية كندا بوسنة والهرسك غدوة في الساعة الثامنة ليلا، وإذا كما قلت قطر سويسرا الساعة الثامنة ليلا باش تكون يوم السبت. هذا البرنامج بالنسبة غدوة في البرنامج الثالثة صباحا كوريا التشيكيا والكندا البوسنة والهرسك الساعة الثامنة ليلا. هذا بداية المباريات بالنسبة لكأس العالم. ذكر المنتخب الوطني التونسي أول مباراة باش تكون فجر يوم الاثنين الساعة الثالثة صباحا ضد المنتخب السويدي، كما قلت تونس السويدي. ننتظر إن شاء الله المنتخب الوطني التونسي يفتتح المشوار المونديال بنتيجة إيجابية، خلينا نقول
0: إن شاء الله. هي مقابلة مهمة ومقابلة ممكن حسب نظري هي نحكيه في التورنوا هذه في الدورة هذه هي مقابلة مصيرية، معناها المنتخب التونسي إذا حب يترشح راهو ما عنده حتى حل إلا الانتصار على السيد، خاطر حسب نظري مزوز مقابلات جايين وخاصة مقابلة اليابان وحتى مقابلة هولندا مقابلة صعب. دونك إذا معناها تحب تترشح وتمشي لبعيد ومشي للدورة الثانية إن شاء الله الانتصار هو السبيل الوحيد. إن شاء الله أولادنا ولاعبين يكونوا في عند حسن الظن، إن شاء الله نشوفوا ممكن مردود آخر، إن شاء الله تكون مفاجأة مرة ذي تكون إيجابية، إن شاء الله تكون التشكيلة اللي حضرها المدرب اللاموشي معناها هذيك التشكيلة معناها المنتظرة والتشكيلة اللي تكون قادرة أنها تفوز بالمقابلة. فما تغييرات على المقابلة الأخيرة ضد بلجيكا، وهذا معناها متأكد منه على الأقل في الدفاعيا مستوى ظهير أيمن ظهير أيسر كيف حكيم على مستوى وسط الميدان، نتصور رجوخ خضيرة كيف على مستوى الهجومي، ممكن حتى ثلاثة لاعبين باش يتغيروا في الهجوم. إن شاء الله اللاعبين اللي باش يكونوا على الميدان يعطيوا للآخر، وإن شاء الله لما لا ما يكونش أول ثلاثة نقاط في المونديال.
1: حسب رأيك قبل انطلاق المونديال تقريبا أقل من ساعة، شنو المنتخبات، خلينا نبدأ بالمنتخبات العربية اللي تتوقعها باش تكون بارزة في هذا المونديال؟
0: والله يشوف حسب التحذيرات الأخيرة، يعني نتصور منتخب الجزائري قاعد يقوم بتحذيرات مركزة، لاعبين في أتم الاستعداد، فما تحس تركيز كبير، كيف الممكن الاتحاد الجزائري عمل خطوة ممتازة حسب نظره، زاد في ممكن تركيز اللاعبين والإطار الفني كي جدد للمدرب متاعه قبل المونديال، عطيه ممكن فكرة للاعبين للعالميين أنه الاتحاد الجزائري متمسك بالمدرب السويسري، وهذا مهم برشا، خلى ثقة كبيرة للمدرب نتصور باش يوصلها للاعبين، فما تحس عنده حلول كبيرة في المستوى خاصة الهجوم. بالنسبة للمنتخب الثاني نتصور كيف المنتخب المصري، منتخب المصري نعرفه في المونديال ما لعبش برشا المونديالات، ولكن بوجود مرموش بوجود صلاح من لاعبين كبار، نتصور المنتخب المصري عنده ترسانة من اللاعبين قادرين أنهم يكونوا موجودين في المونديال هذا. المنتخب المغربي إلا نسكت السنة فيه، صحيح منتخب المغربي ما عادش مفاجأة، منتخب المغربي بعد وصوله الدور نصف النهائي في المونديال قطر ولا من المنتخبات الكبار، ولكن حسب نظري حكيم ما تصورش منتخب المغربي باش يعمل نفس المسيرة اللي عملها في
1: المغرب، رغم أنه الوسائل الإعلام البرازيلية حضرت المنتخب بلادها من المنتخب المغربي. نعرفوه أنه رابع كأس العالم الأخيرة قطر 22 قبل مواجهة اللي باش تجمع زوز منتخبات يوم السبت، كما قلت يفتتح المشوار ضد مواجهة المنتخب البرازيلي. والصحافة البرازيلية تحدث برشا على المنتخب المغربي لأنه قالت أنه حتى المنتخب المغربي عنده دفاع حديدي، نجم نقوله استقبل مرماه 4 أهداف فقط.
0: هو عنده دفاع حديدي ولكن فما نقائص خاصة حراسة المرمى، بونو بصراحة من أحسن حراس اللي يعتبره في العالم، ولكن على مستوى المحور فما تغييرات صارت مع وصول المدرب محمد وهبي، رينا فما بعض التغييرات مع إصابة زلزولي في الهجوم على المستوى الجناح ولا تأكد غياب متاعه. دونك المنتخب المغربي عنده نقائص، المنتخب المغربي حسب نظري تغيير المدرب والمحمد وهبي مقاش برشا وقت باش يحضر الفريق متاعه، معناه يظل هذه ثالث مقابلة ودية قام بها المدرب المنتخب. نتصور أن المنتخب المغربي في الوقت الحاضر مش حاضر 100%، ولكن تبقى ديما عنده الوسائل، عنده لاعبين قادرين على المستوى الفني أنهم ينتصروا على أي فريق. نتصور أني كيف كيف ما زلنا ما حكيناش المنتخب العراقي، المنتخب الأردني إلا نعتبرهم ممكن بعدوا برشا على المونديال. المنتخب الأردني يظهر لي أول مشاركة ليه في تاريخه، وهذه مهمة، هي ديجا حدث بالنسبة للأردن. إن شاء الله المنتخبات العربية على الأقل يوريونا مردود محترم، مردود يليق بالكرة العربية ويليق حاجة ثانية بالبلدان متاعهم. كيف كيف حتى على المنتخبات الإفريقية، نتصور فما منتخبات باش تكون حاضرة، خاصة المنتخب السنغالي ننتظروا منه حاجة كبيرة. كيف كيف فما منتخبات لأول مرة تشارك، حكيم راهو المنتخب كي يشارك أول مرة راهو يبدأ حدث كبير في البلاد متاعه. صحيح في تونس احنا استنسنا بالمشاركة، يقول لي 7 مشاركة، ولكن في منتخبات تصور انت منتخب بلادك لأول مرة يكون في المونديال، كيما منتخب رأس الأخضر، معناها كيما منتخب الكونغو الديمقراطية في المسمى الجديد، خاطر قبل الزاير شاركت، ولكن منتخب الكونغو الديمقراطية بالمسمى الجديد. فما منتخبات غابت برشا نسخ ثم رجعت، ان شاء الله يكون مونديال المتعة، مونديال باش نتعلموا منه حاجات، خاطر الناس كل توا تنتظر في الاساليب الفنيه. حكيم شوف كل منتخب كيفاش يلعب، كل مدرب المدرسه، هذا كل التقارب. راهو فما لجان خاصه من الفيفا خصصت للاحصائيات، خصصت للجانب الفني. ان شاء الله نشوفوا حاجات جدد في كره القدم، حاجات تنفع المشاهد وتنفع حتى الاختصاصيين تاع كره القدم.
1: حسب رايك انه شكون المنتخبات اللي توقعها باش توصل، خلينا نقول نبدأ بالنصف النهائي حسب رأيك قبل افتتاح المونديال؟
0: النصف النهائي
1: نبدأ يعني بالأربع منتخبات اللي بشكون موجودة في الربع.
0: نصف النهائي، نصف النهائي في كأس العالم صعيب برشا من الأول باش تحكي على الأقل بعد دوري المجموعات نجمو نحكي، ولكن بوم باش نحكي لك على المنتخبات التقليدية، يعني باش نحكي على المنتخب الفرنسي إلا نحكي لك على المستوى اللاعبين، أعتبره عنده أكبر ترسالة متاع لاعبين، عنده برشا في المراكز كل، معناها ما شاء الله لاعبين على أعلى مستوى. بون نمشي للمنتخب الإسباني، كيف كيف المنتخب الإسباني بالرغم من صغر سن اللاعبين، معناها كي نقولوا المنتخب الإسباني راهو معدل الأعمار صغير برشا، ولكن لاعبين عندهم خبرة، خاصة لاعبي برشلونة عندهم 8 لاعبين معناها من أعلى تراس، معناها تحس فما أوتوماتيزم في طريقة لعب المنتخب الإسباني. المنتخب الثالث فما برشا منتخبات راهو في الآونة الأخيرة أظهرت إمكانيات كبيرة. منتخب الألماني راجع خاصة بعد فترة فراغ، تواصل
1: ما خرجتش من أوروبا أنت.
0: ما نحكي لك، أنا نحكي لك المنتخبات التقليدية، باش نحكيو على الأرجنتين. المنتخب باش نحكي لك على المنتخب الأرجنتيني بعد منتخب الألماني، منتخب الأرجنتيني اللي هو صاحب كأس العالم الأخيرة، منتخب كيف كيف ورى برشا كورة في المقابلات الودية الأخيرة، وخاصة المقابلة الأخيرة معناها عمل مقابلة كبيرة برشا وانتصر يظل 3 أهداف مقابل 0 بالرغم من غياب ميسي، معناها تخل بعد في أثناء اللعب وكان قدم تمريرة حاسمة وسجل هدف عن طريق ضربة جزاء. معناها هذوم الأربع المنتخبات إلا حسب نظري معناها عندهم الأولوية، ولكن في كل نجم يتلقاو هذو مقبل دور نصف النهائي. هذه كالإشكالية، معنى الوام النجموش نحكيه على دور نصف النهائي، خاطر مش نشوفه الطريق لكل منتخب. خاطر في بعض الأحيان تلقى المنتخب كبير بش يلقاقي منتخب كبير في دور ربع النهائي، دونك بش نحي منتخب منهم. نتصور أن هذو من الأربع المنتخبات إلا عندهم إمكانيات أكثر، إلا عندهم استقرار خاصة في الآونة الأخيرة في المقابلات الودية ولا حتى في المقابلات الرسمية في طريق التأهل إلى المونديال. ما ننساوش منتخب برازيلي اللي يقعد ديما البرازيل بمدربه أنشيلوتي اللي جاب ترسانة كبيرة من نجوم، ولكن ديما المنتخب البرازيلي يقعد عنده الهشاشة الدفاعية بالرغم عنها من أسماء موجودة على مستوى الدفاعي، نحكيه على ماركونوس ونحكيه على برشا لاعبين، ولكن على مستوى قبول الأهداف معناها تشوف منتخب البرازيلي سواء في التصفيات سواء في المقابلات البدية بريسك في كل مقابلات قاعد يقبل في أهداف، وهذه ممكن إشكالية كبيرة لأنشيلوتي. دونك هذوما المنتخبات كما قلت التقليدية، مع إن شاء الله تكون فما مفاجآت، ولما لا تكون مفاجآت إن شاء الله إفريقية على الأقل، رغم منتخب إفريقي يوصل للدور ربع النهائي وهذه أمنيتنا. فما المنتخب حسب نظري أحسن منتخب إفريقي في الوقت الحاضر هو المنتخب السنغالي، ثم المنتخب المغربي، إن شاء الله تونس تحدث المفاجأة ولما لا ما تمشيش للدور الثم النهائي، خاطر بصراحة احنا الترشح للدور الثاني هو الأساس، هو الهدف الأول، وبعدها نحكي ونجم نحكي على حاجة أخرى. إن شاء الله على الأقل المونديال يكون في المستوى اللي نستناه فيه.
1: من ناحية الحكام، أنه تعرف أنه تم تعيين الحكم بيريز الحكم الأرجنتيني لإدارة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي، وأيضا تكريم المنتخب الحكم
0: الصومالي
1: عمر أرتان باش يدير مباراة سوبر باش تجمع باريس سان جيرمان وأستون فيلا لأول مرة صراحة تصير بعد الإقصاء أرتان من إدارة مباريات المونديال 26، أول حكم إفريقي يدير مباريات في أوروبا، يعتبر حدث نادر نجم نقول.
0: حدث مش نادر، ما يصيرش، صعيب برش، ولكن ممكن الحادثة اللي صارت خلت ردود أفعال كبير. تعرف أنت الحكم هذا معناها الحكومة متاعه استقبال شعبي، معناها تقول معناها عمل إنجاز كبير، ممكن فما ناس تعاطفت بصفة كبيرة مع الحكم هذا، خاطر رد ظلم كبير صار وظلم من أعلى سلطة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما خلى الناس كل تتعاطف مع الحكم، سواء فما رجال أعمال وكان فما قدموا له منحة، سواء من الجمهور والشعب الصومالي اللي كان بجانب الحكم هذا، وأيضا حتى على مستوى الرياضي فما ممكن تعاطف كبير، والاتحاد الأوروبي هو اللي كان معنا سباق وحاول أنه على الأقل يعطي قيمة للحكم ولا يعوضه بمقابلة من الطراز الكبير اللي هي مقابلة السوبر الأوروبي. ونعتبر الحكم هذا اللي كان من أفضل الحكام في إفريقيا في الموسم الماضي، هو عمل مقابلات كبيرة وكان مفاجأة الحكام الإفريقيين في المدة الأخيرة. إن شاء الله يكون معنا في ممكن عند حسن الظن ويكون قد الثقة اللي أعطتها له الاتحاد الأوروبي وشرف التحكيم الإفريقي.
1: أكيد التقنيات الجديدة في المونديال هذا أكيد بش يمنح الأكثر الفرجة في المباريات بدون أخطاء، إن شاء الله تكون المونديال بدون أخطاء تحكيمية، وهذا ما يمنح أكثر فرصة بش يشوفوا أكثر أهداف في المونديال هذا.
0: هو مونديال نقوله ممكن الحاجات الجديدة مونديال الحدث، خاطر فما تطور كبير على مستوى التقنيات، حتى على مستوى الفار، حتى مستوى عدد الكاميرات، حتى على مستوى التكنولوجيا، كيفاش البروتوكول متاع الفار كيفاش بيش يصير، هذا كل لأول مرة بيش يصير. أيضا فما قوانين جديدة حكي بيش يتم تنفيذها، وهذا مهم بيش نشوفه برشا حاجات جديد، معناه كي واحد بيش يتبع المونديال راه مش بيش يخسر، خاطر بيش يشوف حاجات، بيش يتعلم حاجات. نتصور المونديال عندي فرصة أنه خاصة متابعين كرة قدم باش يشيخ كرة، باش يتبع، باش يكون عنده ممكن حاجات وإحصائيات تفرق ما بين الكرة العادية والكرة في الهونيفو، نحكي لك في المستوى العالي.
1: نرجع قبل نهاية البرنامج وقبل المباراة الافتتاحية بين المكسيك والجنوب أفريقيا، تقريبا منتخب جنوب أفريقيا بالتشكيلة اللي كانت متوقعة بالنسبة لمنتخب جنوب أفريقيا. المنتخب جنوب أفريقيا لأنه تعرف أنه الفرق وخاصة أنه إحرازه على كأس ربيع الأبطال الإفريقية عنده دفع معنوي، يعني فما لحمة بين الملاعبية،
0: خاصة أنه الفريق الأكثر تمثيلا في جنوب أفريقيا هو فريق سان داونز.
1: ابدأ من الحارس ويليامز قائد الفريق اللي موجود،
0: مديبا
1: يعني سي بي سي، يعني أيضا أدامس فوستر، يعني تقريبا برشا ملعبية،
0: سبع لاعبين،
1: برشا ملعبية موجودين
0: من سان داونز، وهذا مهم برشا في فريق في منتخب تلقى الأوتوماتيزم موجود. صحيح تقول لي المستوى الإفريقي مش مستوى العالمي، ولكن ديما الأوتوماتيزم يخليه الفريق يمشي لبعيد، يخليه أكثر لحمة. إن شاء الله جنوب أفريقيا بما أنه فريق منتخب أفريقي يكون له الكلمة الفصل مع منتخب رو محترم جدا منتخب مكسيكي، يعرف المونديال في بلاده، دونك خاصة مقابلاته بتصير في بلاده، دونك باش يحاول ماكسيموم أن يستغل الفرصة باش يحاول يجيب 3 نقاط الأولانين من المقابلة هذه.
1: توقعاتك أني بالنسبة للمباراة هذه، كما قلت نرجو 16 عام نتذكره في جوهانسبورغ، المباراة انتهت بالتعادل 1-1، وعامل الجمهور والأرض بالنسبة للمنتخب المكسيكي. تعرف أنه المنتخب المكسيكي خاصة وقت يلعب على أرضية ميدان وما يضيعش المباريات.
0: صحيح حكيم، ولكن منتخب جاي ضد منتخب منظم جدا، منتخب مع المدرب البلجيكي، معناها بصراحة تنظيم دفاعي محكم، مع يلعبوا برشا ترانزيسيون أوفنسيف وتكون رابيد، معناها سرعة التنقل ما بين دفاع للهجوم، وخاصة أنه يتقن اللعب 4-5-1 اللي تتحول في بعض الأحيان إلى 3-4 مهاجمين في الخط الأمامي عند الهجمة المعاكسة. مع منتخب مكسيكي أكثر فنيا، عنده خاصة تمريرات في ما بين الخطوط، يعرف يستحوذ على الكرة، عنده نسبة امتلاك الكرة كبير برشا، دونك إن شاء الله نشوفه مقابلة به، ولكن نتصور أن نتيجة التعادل أقرب للواقع في المقابلة هذه، وباش تكون نفس إن شاء الله نتيجة
1: في أهداف المباراة حسب
0: نتصور رأيك. لا موجود الأهداف، أما نتصور نكون نتيجة التعادل تكون نفس النسخة متاع 2010 نفس النتيجة.
1: شكرا لك أنيس بالحسن، شكرا لكل السادة المستمعين، شكرا لكل زملاء اللي يعملوا هذا النقل المباشر. تحيات أيمن الشابي، تحيات معاذ الحداد، حاكم اسطنبولي، تصبحون على محبة وإلى اللقاء.

0: لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات تلامس الروح.
1: في ذات المنستير ما يفوتك شيء، ما يفوتك شيء، ما يفوتك شيء.
0: السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.
2: زريبة، صويف، زهوان، عالموجة 104.7
3: 104.7.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير. نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: تمام الثامنة في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تدخل الإذاعة التونسية مرحلة جديدة بتدشين استوديوهات رقمية بتكنولوجيا البث عبر الأنترنت تشمل الإذاعة الوطنية وإذاعة تونس الدولية وإذاعة الشباب بالإضافة إلى الإذاعات الجهوية بكل من صفاقس والمنستير والكافة. وفي هذا الإطار تم اليوم تدشين الاستوديو الرقمي الجديد لإذاعة المنستير المجهز بتقنيات حديثة في مجالي الصوت والصورة. بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للنظافة الموافق لليوم انتظمت اليوم حملة كبرى لتنظيف الشواطئ بشاطئ الفلاز والنخيل وصولا إلى شواطئ المنطقة السياحية، وذلك عبر رفع الأوساخ والفضلات البلاستيكية ومختلف النفايات، إلى جانب تنفيذ أنشطة تحسيسية وتوعوية لترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة المحيط. أعلنت شركة النقل بالساحل أنه حرصا على إعادة تشغيل الخطوط المنقطعة تقرر استئناف النشاط على خط المنستير الجمة، وذلك بداية من يوم الاثنين 15 من جوان 26 و2000 الحصة الصباحية يكون الانطلاق من الجمة على الساعة 6 صباحا والرجوع من المنستير على الساعة 10 صباحا، الحصة المسائية الانطلاق من الجمة على الساعة 4 مساء والرجوع من المنستير على الساعة 6 مساء. قال وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري إن المرحلة الأولى من برنامج الكراء المملك ستشمل إنجاز أكثر من 1000 مسكن بمختلف ولايات الجمهورية، مؤكدا أن أولى مشاريع البرنامج انطلقت بتونس العاصمة، فيما سيتم خلال الأسابيع المقبلة إعطاء إشارة انطلاق مشاريع جديدة بكل من القيروان وسوسة وصفاقس قبل أن تعمم تدريجيا على بقية جهات البلاد. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام التاسعة مع وقفة إخبارية جديدة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: سمر ومؤانسة
4: يوميا تجمعنا فضاءات للبوح، شعر، أدب، فن وموسيقى،
3: فن موسيقى،
4: والكل أذواقكم
3: محطة
4: من محطات السهر.
3: عناوين
4: حل السهرية في إذاعة المنستير.
5: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
6: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
7: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا، وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي،
8: انطلاقا من يوم الخميس 11 جوان.
6: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
7: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
9: لإذاعة المنستير.
6: إذاعة المنستير ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما.
7: دائما.
10: مش

مساء الخير، مساء النور لكل المستمعات والمستمعين، مشاغل الجامعية في عدد جديد، في استوديو جديد، في أجواء حلوة برشا في إذاعة المنستير. نسلم عليكم مستمعينا وين ما كنتوا، عديتوا معنا نهير نتصوروا فرحتوا فيه كما فرحنا فيه احنا من خلال استقبالنا لعديد الضيوف وعديد الزملاء اللي كانوا موجودين في إذاعة المنستير وإلى الزملاء الحاليين، وفرحانين الكل بالاستوديو الرقمي الجديد المتطور واللي هو ثمرة عمل لسنوات واجتهاد كبير لبرشة زملاء تعبوا فيهم اللي فارقونا. ونترحموا على زبير بالقاسم صديقنا اللي توفى، نحب نترحم زاد على زميلتنا أمال مخلوف اللي علاقتها كبيرة بالإذاعة وتوفيت مؤخرا أيضا. وتصور أمال كان ما وفتهاش الألمانية راهي كان

0: زاد حلو وسعيد للأصوات كالعادة المتميزة، وخلينا نقول الفكر موجود والمثقفين موجودين كيما الدكتور أنور بالطيب والأستاذة مريم حرزلة في فريق اليوم من مشاغل جامعية كالعادة تعودتوا بهم، وإن شاء الله نواصلوا العمل زاد في الصيف في طريق إلى الجامعة إن شاء الله من خلال عديد الفقرات وعديد النصائح للطلبة متاعنا. الدكتور مرحبا بيك.
1: مرحبا أحمد، مرحبا مريم، مرحبا بالفريق التقني اللي مصاحبنا الليلة. فرحان برشا
0: صوتك تحسن راهو
1: اليوم. أنا تبعت إذاعة المنسير عن كثب يوم كامل.
0: أيوة.
1: ولاحظت اللي يكونوا الأصوات تبدلت نحو نوعية وجودة متميزة. أجمل التهاني إلى كافة العاملين والموظفين والإدارة في الاستوديو الرقمي اللي اليوم وقعت تشينو. تحياتنا إلى كافة الأجيال اللي ناضلت واللي خدمت على مدى منذ بعث إذاعة المنسير، وخاصة الناس اللي انكبت ليلا نهارا على تحضير هذا الاستوديو وما يضيف كان نوعية وجودة على الإعلام التونسي بصفة عامة.
0: قالوا لي شريت كوستيوم بالذمة صحيح؟
1: أنت
0: عندك كل جمعتين كوستيوم جديد.
1: الحمد لله. يعني نواكبوا الحدث كما هو في أحسن حلة. احنا كذلك إن شاء الله متواجدين، وتحياتنا إلى كافة مستمعاتنا ومستمعينا والطلبة متاعنا اللي نهنيوهم بالمناسبة بالنتائج وخروج النتائج اليوم. كما تعرف بالنسبة للكلية متاعي والمعهد متاعي أعلننا على نتائج السنة الثالثة. نسبة قوية جدا في التربية والتعليم والحمد لله، وأجمل التهاني وكلمة شكر إلى كافة زملائي وزميلاتي وإلى الإدارة على نهاية السنة الجامعية في كنف يعني الاحترام وكذلك بكل عز وافتخار اللي نودعوا السنة الجامعية 25-26.
0: نجاح الطلبة هو بمثابة نجاح الأساتذة، ويؤكد نجاح الأساتذة في تقديمهم المعلومات وفي تدريسهم وتكوينهم للطلبة امتعنا. وهوك علاش ديما كنقولوا مبروك للطلبة وللمؤسسات الجامعية اللي فيها نسب نجاحها كبيرة ومتفوقة. أكيد هو في حد ذاته تكريم أيضا للأساتذة اللي تعبوا واللي اجتهدوا واللي وصلوا الطلبة باش ينجحوا ويحققوا نتائج ممتازة. أستاذة مريم مرحبا بيك.
2: مرحبا مرحبا بيك أحمد. أصرتي. مرحبا
0: ما شاء الله عليك.
2: اسمعني
0: الفن ديما موجود الأساتذة. يلا مريم استوديو مزيانة عجبك
2: ما شاء الله. معناه أنا والله نتقدم بكل بأحر التهاني لإذاعة المنستير إدارة وموظفين وتقنيين وإذاعيين. هذا كسب صراحة، كسب ولاية المنستير ككل والمستمعين إذاعة المنستير بصفة خاصة. خاطر بالحق أنا كما الدكتور اليوم تبعت الإذاعة مصباح من الافتتاح، وسمعت زاد الإذاعة وسمعت الجودة متاع الأصوات، سمعت حسيتك
0: أصواتنا تبدلت شوية.
2: فما كان نوعا ما
0: وزينا زادة في الليكرون
2: زينا وفما موتيفاسيون.
0: غرت 10 سنين على الأقل
2: ما شاء الله. أنت صغير يا أحمد
0: ما وزدت شوي.
2: لا لا لا بس
0: زدت شوي. عادل موسى ما شاء الله معناها في 70 سنة يظهر تقول
2: بارك الله ما شاء الله
0: 30 زميلنا عادل موسى. نحب نقدم تحية لسامية دغيم زادة اللي كانت بحذانا صديقتنا. نسلم على الناس الكل زادة اللي تفكرتهم اليوم مع علي رحيم الاسم الكبير اللي إن شاء الله تجي علاش ليه تكون حاضرة بحذانا في الأيامات القادمة. برشا أسماء ريناهم اليوم وفما اللي ما ريناهم شو قدمهم تحية. كمل مريم فكرة.
2: كيف تحية للكل، كل إنسان ناضل من أجل هذا الكسب هذا، لكل التقنيين اللي تعبوا اللي كل مرة يقولولنا هو قريب
0: هو قريب
2: هو قريب. تحية لخويا أيمن، خويا هيثم، الخويا لطفي، دونك تحيه لهم
0: من كل مريم راهو
2: اسمي ولا انا نعرفهم راه يخدموا معنا في الليل
0: جماعه الليل. بايمن الشابي في الاخراج التقني حصة اليوم، معاذ حداد استقبال المكالمات الهاتفيه، وعادل موسى كما قلنا اللي معنا كالعاده في التامين السيكوريتي
2: عندها
0: تقدموا له تحيه. معاذ بيان سور ديما منورنا في مشاغل جامعيه. باش نحكيوا اليوم باش نقدموا نصائح للطلبه نتاعنا كالعاده، طلبه كما قلنا اللي كملوا اغلبيتهم الدراسه وتخرجوا فيهم فما اللي نتائجهم طلعت، فما اللي في دورة الأبطال وبدينا نصائح من الأسبوع الفارط فيما يخص الكونترول، ونتمنى التوفيق والنجاح للطلبة اللي باش يعديوا دورة التدارك. بالنسبة للطلبة اللي تخرجوا واللي الريزولتا نتاعهم طلعت، ماذا بهم الصيف يعديوه معناها بحاجة فيها

إثراء للمكاسب والمهارات متاعهم خاصة في الميدان الدراسي متاعهم. دونك مهم جدا باش يعملوا تربصات باش يستغلوا عطلة الصيف باش يطوروا المهارات متاعهم وياخذوا التجربة باش يلقاو روحهم حاضرين بعد التخرج للحياة المهنية. دونك باش نحكيوا على الستاج مع مريم إن شاء الله بعد شوية, وكيف كيف زادة باش نحكيوا كيفاش نجموا نعديوا عطلة باهية نستثمروا وقتنا كيما يلزم مع الدكتور أنور بالطيب إن شاء الله زادة في الجزء الأول من البرنامج. الجزء الثاني باش يكون فيه المشاغل الطلابية, دونك باش نحكيوا على الأخبار اللي تهم الطلبة ونعلقوا عليهم بطريقتنا. فما خمسة أخبار باش نحاولوا نحكيوا فيها, وفيها النجاحات متاع جامعاتنا التونسية ومؤسساتنا الجامعية وأيضا للطلبة متاعنا اللي يتفوقوا في عديد التظاهرات خاصة العالمية والدولية مع الاتفاقيات مع حاجات جديدة تهم الجامعة التونسية باش نرجعوا لها بالتعليق ونحكيوا عليها شوية. كان المفروض يكون معنا زاد ضيف من الضيوف واللي هو كان ضيفنا في وقت سابق سي هشام شعبان مدير المعهد الإعلامي وتكنولوجيات الاتصال بسوسة اللي قابش يتأجل لفرص أخرى إن شاء الله نظرا لالتزاماته. سي هشام حابين نحكيه على جديد المعهد الإعلامي وتكنولوجيات الاتصال بسوسة خاطر عندهم ظهر لي لاكتواليتي وعندهم جديد وعندهم أيضا تظاهرة كانت في الفترة الأخيرة الأسبوع الفارد جورني دو ريشيرش دينوفاسيون حابين نحكيه عليها شوية, لكن للأسف سي هشام تعذر عليه الحضور معنا في حصة اليوم. شوية موسيقى وبعد نبدأ مع مواضيعنا في مشاغل جميعية.

0: تحية متجدد كل من التحق بنا في الاستماع مشاغل جامعية حتى العشرة متاع الليل سعادة بتجديد اللقاء بكم مستمعين الطلبة الأساتذة الأولياء اللي تابعوا البرنامج اليوم يمكن على صفحتي الخاصة فماش اللايف لكن بروشين ما إن شاء الله في القريب العاجل باش يكون على صفحة اليوتيوب باش تلقاو ديما البرامج متاعنا مسجلة وإلا في المباشر كيف كيف راديو مناسير بوان تي ان اللي يحب يتفرج علينا على ستريمينج يلقى البث متاعنا المباشر وينجم يستمتع بهذا الاستوديو الجميل والمميز الاستوديو الرقمي الجديد لإذاعة المنستير. باش نبداو بالمواضيع باش نبداو مع الدكتور أنور بالطيب. اليوم نسألو كيفاش الطالب يقضي العطلة الصيفية متاعو بعد التخرج بعد ما طلعت النتيجة. ناخذوا حتى الطلبة اللي في الكلية متاعك اليوم عارفوا النتيجة متاعهم ما شاء الله نسب ممتازة متاع نجاح دونك صلاعة نجم نقولوا بدأت اليوم برشا ناس.
1: شكرا أحمد, نجد التهاني بتاعنا إلى كافة الطلبة بجميع المعاهد والكليات التونسية وإن شاء الله البرنامج بتاعنا كان عطاء الإضافة ويحق لهم وساهم في نجاحهم من خلال النصائح. هما تو ماشيين العطلة كما تعرف مريم ولكن نحبوا احنا العطلة دي يقع استثمارها. الاستثمار نعطيتها تحت شعار أحمد هو كونوا نواصلوا في التعلم لنكتسبوا تجربة وإلى جانب ذلك نرتاحوا ولكن يلزم زادة تخطيط لهذه العطلة. النصيحة الأولانية هو الاستغلال هذه العطلة بذكاء لتحقيق يعني الفرق في المسار الدراسي والمهني اللي سواء نقلت من سنة إلى سنة أو عام جاي عندك يعني سنة تخرج أو أنت ماشي بشتى للمسار يعني فما عديد الطرق للاستثمار الذكي والناجح لهذه العطلة. أول حاجة باش تعمل على تطوير المهارات الدراسية متاعك وتدعيم التخصص الجامعي اللي انت فيه. كيفاش باش يكون هذايا؟ من خلال دي تون زون تون نعمل مراجعات للمواد الأساسية للاختصاص متاعك, مش كان بالضرورة عبر الكور اللي خذيتهم أو الكور متاع عام جاي, من خلال يعني قراءة كتب مقالات علمية مرتبطة بالتخصص هذاك ما يزيد كان الإضافة للتخصص متاعك. كذلك الاشتغال على مشاريع صغيرة مهما يكون الاختصاص متاعك مهما يكون التخصص, تعمل دي ميني بروجي في نفس الاختصاص. إلى جانب ذلك عنا مثال ناخذ طالب في الإعلامية أو طالب, أنا اليوم باش ناخذ طالب في التربية البدنية نظرا نحن في أجواء كأس العالم وكذلك في المعاهد العليا للتربية البدنية فما اختصاص كرة القدم, نجم تستغل أنت كأس العالم هدايا باش تفرج فيه بأعين المختص في كرة القدم. مثال ذلك تقوم تعمل تشاهد المقابلات يمكن دراسة طرق اللعب طرق الحديثة في تحليل أداء اللاعبين الرياضي. نصيحة ثانية هو التدريب والتجربة المهنية, هذه هو الأهم. كيفاش نكون البحث على تربص يعني والتدريب ميداني أو قصير, مريم عندها باش تحكي على بعد شوية التربص بعد شوية. كذلك العمل الجزئي مش بالضرورة وكونوا تعمل راحة ما فيها بس, انت في استقلالية حاليا تنجم تعمل عمل جزئي باش تعمل إضافة للكابيتال يعني على مستوى تصور الفلوس, تجمع عمل جزئي ماما حتى خارج الاختصاص, امشي عيش تجربة أخرى عمل آخر. عنا كيف كيف زاد التعرف على بيئة العمل الحقيقية, مثال في التربية والتعليم في العطلة ينجم يعمل محاكاة مع ناس عندهم تجربة 20 سنة مع محاكاة مع الأساتذة الزملاء اللي عندهم مدة مع المفقدين مع الكونسي بيداغوجيك. ثالث نصيحة هو تطوير المهارات الرقمية, باش يكون هذايا مثلا في الإعلامية تطور إمكانياتك ومهاراتك وقدراتك فيما يخص الإعلامية كسوال باوربوينت إكسل إنسي سويت ولكن بشكل احترافي, ما هوش متقعدش كان مبتدأ, تطور مهاراتك في تحليل البيانات والبحث العلمي, متابعة دورات على منصات مثل كورسيرا أو إيديمي إنسي سويت, وخاصة ننصح بها الطالب هو تعلم اللغات يعني الإنجليزية والفرنسية بصفة عامة. الطلبة متاعنا ما يحذقوش الكتابة بالفرنسية بلغة سليمة
0: حتى الكلام معناها في حد ذاته معناها
1: سواء كان مهارات على مستوى الكتابة أو مهارات على مستوى التواصل التخاطب الشفهي. تحسين الإنجليزية ضروري لأنه مش يحتاجه في البحث العلمي متاعه بلوتار. تعلم لغة ثالثة تعلم لغة ثالثة الألمانية الإسبانية، وثلاثين أربعين دقيقة كافية، سواء تعلم عن طريق الوسائل الوساطة أو تمشي تاخذ ديكور عند بروفيسيونيل. النصيحة الخامسة اللي نقدموها أخويا أحمد للطلبة متاعنا اللي في عطلة، الاشتغال على مشروع شخصي. حاول كيفاش تعمل كتابة بحث صغير حتى في اختصاصات أخرى. اليوم وانا جاي للإذاعة فما شكون طبيب في أحد البرامج كتب كتاب كامل، وهو طبيب ولكن كتب كتاب اللي يكونوا على مسيرة من المسيرات. إلى جانب ذلك إنشاء مدونة أو قناة تعليمية، تطوير فكرة مشروع تبدأ بيها باش تحضر روحك. أنا راح أقول احلم باش تقول نعمل ستارت اب أبدأ يشتغل عليها، وهذا يمنح للطالب ميزة تنافسية. النصيحة السادسة، نحاولوا كيفاش بناء سيرة ذاتية. حكينا احنا على بناء سيرة ذاتية مع مريم مقبل، ولكن هاي فرصة باش انت تطورها تراجعها. ما كان نجحت للتروازيمانية او خذيت
0: ديبلوم
1: نزيدها عدد سي في احترافي. انشاء حساب لينكدين إضافة المهارات والتجارب متاعك. نصيحة نمرو سبعة اللي نعطيوها وديما أنا نأكد عليها وبحقني أنا بديت بها وإحنا في فترة راحة يا أخويا، النشاط على الحفاظ على الصحة والنشاط الدائم. تويك الدنيا ولا تزرق على بكري
0: ما شاء الله، عندك الوقت نهار طويل
1: الوقت ولا وأنا نصور وكونوا منيش فنقة روحي أنا يعني وبعض أقليات على الشاطئ الساعة الرابعة ونص صباحا أو الخامسة صباحا، مشي الناس وشولي تخرجوا طلبة يخرجوا ويعملوا نشاط رياضي، ممارسة رياضة بانتظام، بربي تنظيم النوم. نصيحة للناس كليك ننظموا النوم متاعنا باش يقللنا من التوتر. إلى جانب ذلك نصيحة نمر التخطيط للمستقبل، أبدأ فكر وحدك مش بالضرورة يكونوا معناتها يلزم يوجهوك، يلزم تحديد أهداف السنة القادمة. أبدأ حط خذ ورقة وسيل وأبدأ قايد الهدف الأول، الهدف الثاني، الهدف الثالث. التفكير في التخصص الدقيق في الماجستير، يبدأ يقول لك شنو الماجستير اللي عملها وفق الإمكانياتك، وفق البوتنسيال متاعك، وفق أنت الأفاق التشغيلية لك الماجستير يستعمله، وكذلك في مجال العمل والتشغيلية نهار آخر. التعرف على متطلبات سوق الشغل، السوق الشغل متاع 2030 2040. تعرف على كذلك نموذج بسيط، أنا مش نعطي نموذج بسيط يا أحمد لو تسمح ونختم بهدايا اللي يوم الطالب يقول لك قلقت فديت. لا ما تقلقش ما تفدش. مثلا تعمل تقسم إلى جانب 8 ساعات متاعك، ساعتين تعلم دراسة قلنا ودورات ونسي سويت، ساعتين التدرب على مشروع، ساعة رياضة، وقت للراحة والترفيه، وخاصة أنا ننصح باش يشبعوا بالعائلات متاعهم، يقعدوا في كنف العائلة، زيارات العائلة، وكذلك التقاسم لبارتاج، ولما لا دي سورتي يا أخوة سكدو كما برسونيل مو معناتها قبل فماش سكدو
0: تولت لي روندوني معناتها
1: دي روندوني، وخاصة فما إقامات شباب يبدأوا من تو يريزرفيو في إقامات شباب ويخموا نشي سويت، ونتمنى لهم عطلة نشيطة مليئة بالراحة والاستجمام وكذلك يعني بالتفكير النشط.
0: واللي تأجلت العطلة متاعه إن شاء الله بالتوفيق والنجاح بعد نتيجة دورة التدارك وبعد الليزيكزاما بتبيعة، وتعملوا عطلة متميزة جدا وتسمعوا نصائح الدكتور وتطبقوها خاصة على أرض الواقع. دكتورنا برافو. مريم عندك شي تعليق؟ أنت كيفاش تعدي عطلتك؟ حبيت نسألوا لكم الحقيقة معناها قبل كيفاش كنتوا تعديوا العطلة في وانتم فترة القراية
2: قراية هو احنا راهو قبل ما كانش عندنا شكون يأطرنا كيما والنصائح هذه
0: هو نحسه كالطبيب النفسي الدكتور
2: ما كانش عندنا
0: هذوما الكل نعرفوه من النصائح هذوما، لكن هو يوجهك للزاويه اللي حاجتنا بها كيما الطبيب النفسي تقريبا فاهم العقليه والنفسيه نتاع الطالب. يمكن ما تجيش لبالنا برشا حاجات معناها الدكتور هو اللي يوجهك واللي يفيقك بحاجات اللي لازمك تعملهم باش تحسن الحياه الجامعيه نتاعك.
2: شباب توا وطلبه نتاع توا محظوظين اكثر منا، احنا ما كانش عندنا اون اي با اوفير معناها ما كانش عندنا برشا des opportunités qui m'attaw les bootcamp توا par exemple les hackathons
0: فرص باش تفرهد اكثر ولا
2: اي ما نجموش نعملوا دي كومبيتيشن ما كانتش كيما قبل كيما توا بلوز اون اي بلوز اوفير توا منفتحين اكثر فما نوادي موجوده اكثر فما نوادي راهو حتى طلبه راهو يقعدوا نوادي طلبه يقعدوا راهو يشتغلوا حتى في الصيف توا باغ اكزومبل لي 3
0: بين سوق اقل من السوق نتاع الموسم
2: ما يحضروا يحضروا الموسم ويقعدوا وتوا حتى لي ريونيون اون فيديو كونفرنس معناه توا ماهوش كيما قبل احنا قبل كنا امون ايبوك معناه ما نعرفش انت احمد والدكتور اما احنا كنا شويه مطالعه شويه تلفزه احنا اما احنا
0: برشا تلفزه نصور
2: برشا اي
0: سيري وكل
2: سيري بالضبط سورتو احنا كنا قبل اون دي فرانسيزون معناها فرانس 2 ما كانتش ما كانوش تي اف 1 وذوكم الكل ما كانوش معناها
0: عرفتوا الجيل نتاع مريم
2: فوالا معناها احنا كنا وبعدها معناها وبقوا شويه بحر ولا برشا بحر خاطر احنا بيسكون ني سور لا كوت كان نظمنا احنا والاصدقاء والاقارب شويه سبور وعملنا ديز اكتيفيتي هاكا في بها مهرجانات في الليل معناها الحقيقه يتعدى هكا ما بين المطالعه شويه كتب كنا نبدلوا برشا مع بعضنا اون بوكين نقراو باللغات الكل بالفرنسيه بالانجليزيه وحتى بالعربيه راهو نلقاو روحنا هذا في الـ في الـ في الفاكولتي باغ اكزومبل في الليسي كنا قبل زاد نشوفوا شنو البروغرام اللي باش نقراوه كيما توا طلبة ينجموا يعرفوا راهو شنو باش يقراوا عام الجاي ينجموا ياخذوا دي ليان بالماتيير هذوك
0: نصيحة الدكتور مهمه جدا المواد الاساسيه اللي تعرفها معناها تابع الاختصاص نتاعك وكاهو حتى ما تقراش في الجديد اعمل رابيل اللي قريته سنين شويه شويه معناها الملخصات نتاعك عاود
2: ذكرهم شاد فوالا لي كونسيبت هو اون جينيرال فما بوكو دو ماتيير كي يتبدلوا معناها يتقدموا انت فما دي كونسيبت ما يتبدلوش هذاك هو معناها حاجات تيوريك ما تتبدلش صحيح باش نبني وعي بهم صحيح فما عنصر ليا اللي هو تو تخلي الطلبه تو احنا بالحق معنا وحاجه اخرين انت قلت كورسيرا وقلت ما نعرفش فوالا دونك فما دي ماستر اللي هما محلولين فما دي يونيفرسيتي امريكان اللي هي تحل غير سونسيتي لي نون دي يونيفرسيتي تحل فما دي ماستر غراتويت معنا لي ماستر هذوكم فما مده معينه يحلوهم اي بوف سانسكريغ معنا نجموا يسجلوا طلبه ونجموا وصلوا راهو دراستهم ان باراليل وراهو سي غراتوي وراهو سي انورم في الفلوس في الكوم تاعها هي بارابور
0: هذه باش نكلفك بها ان شاء الله الطريق الى الجامعه اذا في الصيف كان فماشي دي سيت والا فماشي دي ليان نجموا نفيدوا بهم الطلبه نتاعنا اللي نعملوها كاريبريك
2: اي هما يا احمد مشكله فيهم شنو هي خاطر يجوك في اوقات معينه يحلوا مش ناس الكل تشوفهم معنا ما يفيقوش بهم الطلبة ناس الكل سورتو كان إلا عندك لينكد إن ينجم يفيق وإلا أبوني على الباج نتاعها كذا وكذا ينجم
0: تطلع له في
2: وفما ديز أي فوالا وفما ديز يونيفرسيتير لهما في باغ إكزومبل في ليز إتازوني توانسة ساعات يبارتاجي وهما باش يفيدوا التوانسة
0: لازم كارني دادريس وعندك متابعة لدي باج معينين
2: فوالا
0: به دونك احنا تنحاولوا نختصروا المسافات ونفيدوا الطلبة نتاعنا بمعلومات خاصة اللي يحب يعمل ماستر اون ليني ولا يعمل يعدي مثلا حاجه فيها سيرتيفيكاسيون مهاره من المهارات اللي تنجم تفيد الطلبه نتاعنا اون ليني ان شاء الله
2: هو فما فما روبريك ياسر ممتازه راهو تو لي ستود ولا حتى لي ام بي اي اللي هما تو سي معناها سي اون توندونس معناها لي ام بي اي حتى ستوديون يقرا ماستر ونجم يعمل ام بي اي ا ديستانس راهو اي بو سانسكريغ ياك علاش قلت راهو تو توفرت برشا حاجات معناها لي ستوديون نجم يعمل تو ام بي اي نتاعو وهو ا ديستانس نجم يعمل معناها فهم برشا فرص متاحه ماهيش كيما احنا قبل راهو استغلوا الفرصه خاطر انتم زاد ما كومش باش تكونوا كيما الجيل اللي باش يجي ومن بعد يكونوا هو خير منكم دونك لازمكم تكونوا او موا عندكم هكا لافونس احنا نقولوا لازمك عندك افونس على باش تبدا تكون اب تو ديت خاطر الجيل اللي كل سبحان الله جيل تو جينيراسيون زد مش كيما جينيراسيون الفا
3: معناها
2: فوالا
0: ما غير ما نسالكم انتم في اما جينيراسيون
2: نسائي
0: انتم شباب انتم
2: في الجينيراسيون
0: هو
3: ديما يتبدلوا لي جينيراسيون اون فونكسيون راهو من ظروف العائليه
2: صحيح.
3: يعني توا العائلات مثلا في ليبوك اللي عشت فيه هنا وقت اللي انا تيجون ولا تلميذ اغلب جينيراسيون نتاعنا يمشوا يخدموا في الصيف سواء معناتها يتنقلوا خارج حدود الوطن وكانت سهله برك
2: ترى
3: هلا والا شخصيا انا كنت في الصيف نمشي ونخدم في الصيف في ايطاليا يعني السكد وتاخذ المطلوب
4: سهلة الحياة
3: سهلة من غير فيزا وتخدم على روحك وتحاوس ونسي سويت هذه حاجة. اثنين كيف كيف زادا نحاولوا كيفاش فما دورات تكوينية في الصيف أحمد ويتحلوا فما المجتمع المدني يحل دورات تكوينية راهو فما عدة أنشطة في الجمعيات الملتقيات مشيو نشاركوا فيهم هكا في على مدار السنة قاعد تقرأ ونسي سويت بالضبط. لكن في الصيف موجودين وخاصة ونساهموا في العمل بربي الجمعياتي نمشيو نكونوا دي فولونتير البينيفولا بينيفولا راهو هامة جدا وتخليك انت تطور السيرة الذاتية متاعك من خلال المشاركة في ملتقى ملتقى يعني عملته جمعية من الجمعيات عملت تطوعي في النظافة في البيئة في كذا نشاركوا هذا يحسن لهم مهاراتهم الحياتية والمستقبل
2: نتاعهم.
0: يعطيكم الصحة. بعد شوية مع مريم معك الدكتور زادة كيف كيف باش نحكي هو على معناها التربصات كيفاش ننجمو نستغلوا الفترة نتاع العطلة ونتاع الصيف باش نعملوا تربصات وباش نكونوا فاعلين وزادة نكتسبوا خبرة واحنا مازلنا طلبة بطبيعة. بعد شوية معك مريم.

0: رجعنا لكم مستمعين في مشاغل جامعية. المواعيد متواصل حتى للتسعة في الجزء الأول من البرنامج, وحتى العشرة بتبيع في البرنامج. ساعة ثانية بش تكون فيها برشة أخبار وش حاولوا نعلقوا عليها إن شاء الله مع الدكتور أنور بطيب والأستاذة مريم حارز الله. حكينا كيفش نجم نعديو الصيف مع الدكتور, طب بش نحكيو شوية على التربصات على استغلال زادة الصيف ذي, بش نقرأ شوية ونخدمه شوية ما فيها بس.
1: هو دكتورنا يعطي الصحة ذكر اللي راهو نجمو نعملو تربصات في الصيف, باش ماهوش احنا صحيح باش نعملو تربصات, راهو مش باش نملاو فراغنا كهو, مي راهو باش نتعلمو. وتربصات هذا ما يخفيكش سيد احمد, راهو فما تربصات إجبارية للطلبة وغير إجبارية للطلبة. احنا في توا شنو نسميهم دي ستاج دي تي, فما دي ستاج دي تي اوبليغاتوار اي نون اوبليغاتوار
0: حسب الاختصاص والمرحلة الدراسية,
1: مي احنا نحبذو للطلبة الكل تعمل دي ستاج
0: خيبه.
1: على خاطر استاج لوما ما عادش مجرد مرحلة إجبارية في الدراسة, بل ولا فرصة باش الطالب يكتشف عالم الشغل ويطبق اللي قراه ويبني شبكة علاقات مهمة مهنية تنجم تعاونه بعد التخرج. شنو يعمل الطالب باش يحضر روحه باش يعمل استاج؟ أول حاجة يحضرك السيرة الذاتية اللي حكينا عليها توتولو نتاع العام نتاعنا. برشا طلبة يبعثوا مطلب نتاع استاج بسيرة ذاتية ناقصة أو فيها أخطاء. المختصر المفيد, السيرة الذاتية شنو يلزم فيها غوصو مودو؟ يلزمها تكون واضحة ومختصرة منظمة فيها معلومات الاتصال الصحيحة, ميل ونمرو تاع تليفون, الاختصاص والسنة الدراسية, المهارات اللغوية والإعلامية, الأنشطة الجمعياتية والتطوعية إن وجدت ولا هي مهمة جدا كما قال الدكتور مبكر. ثانيا تعمل لتر دو موتيفاسيون تاعك, زاد قلنا فيها لي ديتاي تاعنا المره اللي فاتت شنو راه لازمنا نعملو. لازمك تكتب تحط شكون انت, وين تقرا, شنو تقرا, علاش اخترت المؤسسة هيكي, شنو تحب تتعلم خلال استاج هذا, شنو باش يفيدك, راهو ذا الكل يدخل في بناء الشخصية باش المتقبل الروكروتور اللي باش تمشي انت تتواجه له بالمطلب نتاعك باش يعرف شخصيتك من خلال هذه الحاجات الكل هذوما. ثالثا مهمة جدا, اذا كان ما وفرت لكش الفاكولتي اللي انت تقرا فيها سيدي خويا, راك انت لازمك تستغل شبكة العلاقات نتاعك. الا احنا من وسط العام والدكتور يقول اكل كارني دادغيس راهو مهم جدا, راهو كالجمعيات ولا كل
0: السيمبوزيوم
1: كل لقاءات اللي تتحضروا فيهم الكل راهي مهمه جدا. راكم الكارت فيزيت لازمكم تحطوهم عندكم وتستحفظوا عليهم للنهار هذا. ثانيا دونك لازمك تعرف سامحني في تونس نرجع نقولوا اللي راهو العلاقات مهمة جدا. علاش؟ عندك أول حاجة الأساتذة متاعك يتوسط لك سي أنور, راهو ما يبخلكش ما ينبخلوش لي زيتوديون تاعنا سورتو خاطرنا احنا ولا لا ريكومونداسيون تاع لونسيون معناها شنو لا ريكومونداسيون
0: توجيهات
1: الاستاذ ولا كي يوجه الاستاذ ولا يريكوموند للانتربريز معينه راهو ياخذوها بعين الاعتبار خاطر الاستاذ كي كونت يل ريكوموندي يل ريكوموندي
0: حكم المصداقيه نتاعو.
1: ايوه عبد راهو باش يمثلو وراهي المراه نتاعو مراه المؤسسه نتاعو في الجهه هذه. به رابعا يستعمل المنصات الرقميه اللي قالهم الاستاذ توتالاغ, لينكدين, تاني جوب, كي جوب, اوبسيون كارير تونس اكسيتيرا, ونجمو نزيدو نحكيو عليهم بعد النجمو
0: نزيدو نذكرو بهم ديما في كل مره على خاطر هذوما راهم دي زابليكاسيون دي سيت اللي يعاونوا برشا الطلبه باش يلقاو تربصات, وكيف كيف زاد المتخرجين باش يلقاو معناها فرص نتاع عمل مهمه جدا, معناها ولات حاجه اوبليغاتوار كيما السي في بالضبط.
1: خامسا ما تنساش هيك الاعلان, غلط كبير انك تنسى تستنى المؤسسه تنشر عرض استاج والا تستنى شكون باش يقول لك راهو هذيك طالبه. لا, قدم انت, بادر انت, خاطر ساعات انت تقنع ما حشتهمش بيك كاستاجير وما حشتهمش باش يحلوا البوست هذاك, اما ساعات تجي انت وتقول له غراتويتمون راهو ما همش ماكش طالب باش تعمل ستاج بالفلوس، راك تتعلم خير من تعمل بالفلوس، راهي هذيك كومبيتونس باش تستغلها نهار اخر.
0: خاصة انت في مرحلة نتاع قراية مازلت ما تخرجتش.
1: يعطيك الصحة، تستغل كما قلنا بكري المنتديات اللي عملناهم قبل والملتقيات باش تتعرف على المؤسسات اللي انت ديجا والا فما زاد ملتقيات في الصيف يصيروا راه، وفما دي جورني بورت اوفيرت هذوكم تستغلهم، فما زاد كيف كيف لازمك تقدم انت نفسك فيهم، لازمك توزع السيفي نتاعك، لازم تكون نقولوا احنا ميلي بلاستو فهمت.
0: بالنسبه للدوسي نتاعك دونك عندنا السيفي ليتر دو موتيفاسيون، لازم تكون زاد كما قلنا تعمل الميزاجور نتاع السيفي نتاعك، خاصة في الابليكاسيون ولا في المنصات اللي فيهم برشا مؤسسات يتبعوهم كيما لينكيدين كيما برشا دي سيت اخرين. شو اخر بالنسبة للدوسي مريم؟
1: بالنسبة لي ساعة هذا المهم والاهم انك تحضر روحك للمقابلة.
0: ايوا
1: تنيو فيستيمونتير كوريكت، ما تبداش تكون يزم عندك ان سبيتش تدربت عليه وتعرف تتدرب مع، قلنا ديما نقولوا المرآة، انت تتدرب مع المرآة، فما سؤالات بالنسبه يعاونك برشا الذكاء الاصطناعي، في تحط له اسم المؤسسه وتقول له شنو هما السؤالات وهذا البوست اللي باش نتقدم
0: فيه
1: اي نتقدم له شنو هما السؤالات اللي نجم الريكروتور اللي نجم يسالهم لي، هاتو تكون فما حاجات كار وفر ما بينك انت وما بين الليا وتتدرب وتزيد كيف كيف تاخذ شويه استعلم معلومات وتستعلم من عند المحيط وشنو الانتربريز هذيك وشنو طالبه، لازمك عرفت كلا اون ديغي ان استراتيجي نتاع اون غير سي لا استراتيجي سي احنا ما نقريوها التو نقريوها من استراتيجار. دونك انت لازمك تعرف معناها اللي قدامك شكون باش انت تعرف كيفاش تواجهه.
0: واضح
1: فوالا
2: دكتور. إضافة أحمد مرسي مريم على لي زانفورماسيون تري انتريسونت. أنا باش نحاول كيفاش نرجع شوية للواقع التونسي اللي يكونوا الجامعة تاعنا والنسيج المؤسساتي يا حبذا لو تويك فرصة باش يعملوا شوية ملتقيات مع بعضهم وتصير شوية إفار باش يقولوا راهو خلينا أنا من المؤسسات اللي حاشتها باش تحب تكون هنا المؤسسات اللي حاجتها باش تقبل الطلبة، يصير تعاون بين الجامعة وبين المؤسسات، وهذا انفتاح الجامعة على محيطها المؤسساتي. فما حاجة في المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات راهو يزيدوا الربريك هذه وكونوا رانا احنا نحلوا بيبانا للطلبة باش يجيوا نميوا كفاءاتهم ومهاراتهم، راهو هام جدا وقت اللي احنا نعاونوا زاد شوية، هو باش يلوج هو باش يبادر هو باش يتنقل للمؤسسات. ولكن نحب ننصح الطلبة متاعنا بربي نتحلوا بالصبر، مش من اول وهلة تمشي وتقول راهو ما قبلونيش راهو في الباب مسكر، قالوا لي ارجع غدوة ما فيها باس ميسالش نرجع ونستنى ونشوف، ولكن في الجهة المقابلة باللي الطالب راهو بوه نزل عليه يحتمل أمه تقول له أطلع برا لوج على جوب برا لوج على تربص يعني ما تقعد ستريز امبورتون، خلي احنا نحط رواحنا في بلاصة الطالب ونعاون يعني من موقعنا احنا كأساتذة كما قالت مريم راهو ما نبخلوش في أي الكل عنا علاقات، نداء إلى زميلاتي وزملائي بربيك الصدر الرحب ومسالش نهز التليفون ونوجه ونعاون ونمد يد المساعدة، لأنه ما تقولوش برا امشي انت إذا كنت نجم انت توصلوا وتحلوا المشكلة أليزي. دونك سي تريز امبورتون. حاجة أخرى باش نكمل بها اللي يكونوا انت حط في ورقة شنية المهارات والكفاءات اللي انت تحب تحققها ناقصتك في التخصص متاعك وتأكد عليها، وبعتيلي حاول كيفاش زادة تعمل البيلون كي تروح للدار بعد كل يوم عمل لذاك، اعمل النقاط القوة اللي انت عملتها ونقاط اللي انت تلوج عليها، وكل المتر دستاج ما تنساش راهو يعاونك وانت تتوجه له وتعمل امتي بيلون في اخر التربص متاعك.
0: يعطيك الصحة دكتور، يعطيك الصحة مريم. مريم بعد شوية بعد الأخبار متاع التسعة باش نحكي، وفي فقرة توجهني على اختصاص هندسة الصوت على خاطر المجهود كان كبير برشا متاع التكنيسيان متاعنا.
1: تكريم
0: موقع الزملاء والأصدقاء التكنيسيان والليزانجينيور في الصوت في إذاعة المنستير على المجهود الكبير والجبار. اليوم نحكيه حتى على الهندسة الرقمية وعلى العمل الرقمي، ونذكره صديقنا حسام نوار اللي عمل مجهود كبير في الفترة الأخيرة. حسام قدرية أيضا تقنيا فاق ديفاي بحاجات تفاصيل خاصة في الكونسولات الجديدة، واللي خلات بالحق يمكن المؤسسة اللي أشرفت على التجهيزات هذه تستغرب وتتعجب وتفرح بكفاءة حسام قدرية. دونك باش نعطي حق الناس زادة، هذه حاجات شفتها اون ديريكت وروحي مسؤول باش نحكي عليها شوية ونوصلها للمتابعين متاعنا. دونك بالحق أولادنا نفتخروا بهم، كفاءة كبيرة. أيمن الشابي من الكفاءات ما شاء الله، تجربة كبيرة في الإعلام الخاص والعمومي، في الأخير عرف اللي مكانه الحقيقي اللي نجم يتميز فيه ذات المنستير جاب حذانا. دونك تحية لكل التقنيين وزملائنا، باش نحكيوا على هندسة الصوت إن شاء الله بعد التسعة.

0: تمام التاسعة في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الذي وحب كبير.
0: بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. نجح الفريق الطبي بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس في إجراء أول عملية لاستئصال ورم دماغي بتقنية الجراحة الدماغية اليقظة، حيث تم إيقاظ المريض أثناء العملية لمراقبة الوظائف العصبية الحيوية بشكل مباشر وضمان المحافظة عليها أثناء استئصال الورم. وأنجزت هذه العملية الدقيقة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى ولاية صفاقس والجنوب من قبل فريق جراحة الأعصاب بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس وبمساهمة فريق التخدير والإنعاش في إطار تعاون وتكامل متعدد الاختصاصات، مكن من توفير أعلى درجة السلامة والدقة الجراحية للمريض. أكد وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارة ميدانية أدها اليوم إلى مركز إصلاح امتحان البكالوريا بولاية بن عروس، أكد أن العدل في تقييم أوراق المترشحين واجب مهني وأخلاقي لا تهاون فيها، مشددا على أن ورقة الإجابة تمثل أمانة في عنق كل مصححة. وقال وزير التربية إن كل الظروف مهيئة لضمان إصلاحا منصف وشفاف، لافتا إلى أن أوراق امتحانات المترشحين تخضع للتقييم في كنف النزاهة والحيادة بما يضمن إعطاء كل ذي حق حقه حسب ما جاء في بلاغ صادر اليوم عن الوزارة. أعلن وزير التجهيز والإسكان إصلاح اللزواري عن تواصل المشاورات بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات المالية والجهات النيابية لإيجاد آليات جديدة لتدعيم تمويل السكن، من بينها مراجعة نسبة الفائدة المرتفعة على أمل تضمين إجراءات عملية في مشروع ميزانية سنة 27 و2000 لتيسير الحصول أو حصول المواطنين على سكن. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام العاشرة مع نشرة مفصلة للأنباء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.an. إذاعة
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: مشاغل جامعية.
5: مشاغل جامعية.
4: مشاغل جامعية مع أحمد موسى.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في مشاغل جامعية. تحية متجددة لكل ما التحق بنا في الاستماع. نصايحنا للطلبة كنت في الجزء الأول, بعد شوية باش نعلقوا على شوية أخبار تهم المؤسسة الجامعية, تألق الطلبة, وأيضا زادة فما اتفاقيات وبرامج عمل جديدة في الجامعات متاعنا, تنحاول نرجع لها بأكثر تفاصيل من خلال التعليق والتحليل مع الدكتور أنور بالطيب والأستاذة مريم حرز الله, فريق تقني مميز الحقيقة اليوم يترأسوا والزعيم بتاعه أيمن الشابي المتميز على الدوام. أيمن تحية كبيرة ليك, مواضحة حدات تستقبل مكالمة الهاتفية والتنسيق, وتحية للزملاء الكل اللي قاعدين يأمنوا لكم في هذا البث المباشر اللي إن شاء الله تلقوه على غاديو منستير بوينت إن بالصورة والصوت. باش نمشيو لوجهني وتحية لمهندسي الصوت في كل الإذاعات, في كل المؤسسات, في كل الاختصاصات, خاطر مش كان في الإذاعات يخدم مهندس الصوت, أكيد في مجالات أخرى وفي مؤسسات أخرى. دونك باش نحاولوا نحكيوا على الاختصاص هذايا جامعيا أكاديميا, كيفاش نجموا نقراو, وعنا أيمن ينجم يعاوننا في الجانب هذايا. باش نحط الكاسك باش ينجم يقول لي, على خاطر أيمن مازال يقرأ يواصل في الدراسة نتاعو, اختار باش يكمل الماستر سنة. دونك أكيد باش يعطينا إضافات فيما يخص الباركور نتاع مهندس الصوت وتقني الصوت في تونس. هاي مريم.
1: شكرا. دونك من خلال وجهني اليوم باش نقدم تحية لكل مهندسي الصوت وتقني الصوت اللي هما احنا الأكثر, مهندس الصوت والوسائط المتعددة
0: هكا تسمى أيمن
1: صون اي ملتي ميديا, خاطر هو راهو بتنزيد الانسان. شوفوا احنا مش كان صوت, خاطر فهم برشا حاجات مع توا طورنا, وكعلاش سي ايمن رجع يقرا باش يزيد يتطور ويتالق ويعطينا وياخذ الجديد والاضافات ويجيبهم لنا احنا باش نزيدو نطور.
0: جينا بالذمه هو راهو على الحكايه
1: به. شنو يقرا الطالب في الاختصاص هذا؟ الطالب هذا يقرا تقنيات التسجيل الصوتي, الهندسه الصوتيه والايكوسيتيك, المونتاج الرقمي, الانتاج الاذاعي والتلفزي, معالجه الاشارات, الاشاره الصوتيه, تصميم الجرافيك, التصوير الرقمي والفيديو, برمجه تطبيقات الوسائط المتعدده, الذكاء الاصطناعي في الاعلام الرقمي, التسويق الرقمي وصناعه المحتوى. شنو هي الصفات اللي نجم لازمها تكون في الطالب يا سيدي؟ يلزمك باش تنجح في المجال هذا سيدي ايمن, لازمك تحب التكنولوجيا والإعلامية. لازمك تكون
0: يحبهم. أيمن
1: فني وإبداعي.
0: موجود.
1: لازم تكون موجود. عندك دقة في العمل والانتباه للتفاصيل.
0: شاب.
1: كيف كيف القدرة على العمل ضمن فريق يا أحمد.
0: هذا هو أيمن شابي.
1: أيوة. حب الموسيقى والصوتيات.

0: معدننا قبيله في الاستوديو
1: يغني وحده صحيح.
0: الرغبه في تعلم البرمجيات والتقنيات الحديثه كيف كيف لازمك تحب اذاعه المنستير
1: هذه بون اوبسيون ميسالش نجم نعتبره اوبسيون هذه
0: نرجع شويه زاد كيف كيف الاهم البرمجيات اللي يتعلمها الطالب كيما البرو تولز الاوبود اوديشن لوجيك برو الكوبيز الافتر افكتس الفوتوشوب الالستراتور اليونيتي اكسترا. وين ينجم يقرا الاختصاص هذا في تونس؟ نجم نقرا الاختصاص هذا في الانستيتو سوبيريور دي زار ملتي ميديا نتاع منوبه.
1: ايوا
0: اللي يعتبر من اهم المؤسسات المختصه في الفنون الرقميه والوسائط المتعدده كيف كيف ليكول سوبيريور دي كوميونيكاسيون دو تونس اللي توفر تكوين هندسي متطور في الاتصالات والتكنولوجيا الرقميه. زاد كيف كيف نجم نقرا في اليونيفرسيتي نتاع صفاقس اللي عبر بعض المسارات الاعلاميه اللي تنجم تتوجه لها الاختصاص هذا عبر بعض الاختصاصات والمسارات الاعلاميه والملتي ميديا. كيف كيف نجم نقرا في الانستيتو سوبيريور دي زيتود تكنولوجيك في اختصاصات تطوير الوسائط المتعدده والاعلاميه. به شنية الأفاق المهنية؟
1: فوالا راه ما فماش كان الإذاعات والتلفازات في بالي برشا برشا مجالات نتاع عمل.
0: مهندس صوت في في الإذاعات والتلفزيات مختص في إنتاج لي بودكاست تقني استوديوهات التسجيل مصمم وسائط متعددة مختص في المنتجات والمؤثرات السمعية البصرية ومطور محتوى رقمي كذلك مدير إنتاج إعلامي مختص في الواقع الافتراضي والألعاب الإلكترونية وأيضا مستشار في الاتصال الرقمي. كي نجي نشوف ويقولوا شنو الطلب على هالاختصاص هذا اسكو سوق الشغل موجود ولا لا؟ اليوم مع تطور الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي الطلب على المختصين في الصوت والمحتوى الرقمي قاعد يمشي ويكبر. المؤسسات الإعلامية شركات الإنتاج وكالات الإشهار وحتى الشركات الصناعية تحتاج المختصين قادرين على إنتاج محتوى احترافي. لذلك ننصحوا إذا كان الطلبة متاعنا ولا الشباب متاعنا اللي يسمعوا فينا إذا كان كنت تحب التكنولوجيا الصوت الموسيقى التصوير والإبداع الرقمي فإنه الاختصاص هذا هو اللي يساعدك ويواتيك. وشكرا سيدي خوي
2: دكتور برافو مريم. يعني تعليق متاعي فيما خص ما تفضلت عليه اللي يكونوا هندسة الصوت وكذلك الاختصاص هذايا هو يعني اختصاص خلينا نقولوا اون فوغ اكتويلمون والشباب كامل سواء كان على مستوى زاد الفتيان والفتيات لانه انت قلت انا باش نحكي على زوز نقاط. النقطة الأولانية أكون طبيعة التكوين والدراسة في هكذا اختصاص نقول أنا يلزم التجهيزات تكون تجهيزات راقية وحديثة وكبيرة والجانب التطبيقي يكون هو اللي مهيمن على الوحدات الأساسية والوحدات الاختيارية وكذلك الوحدات المكملة اللي هي خطرات براتيك باش يكون عندك دي كومبيتونس بروفيسيونيل اون لا ماتيير. يلزم تدخل مع لي تابل دي ميكساج وتدخل على يعني التقنيات الحديثة وخاصة توي اكتويلمون يعني الرقمنة والديجيتال وكذلك ولات تقنيات جديدة واحنا اليوم في
1: إطار هو
2: في إطار جديد
1: الاي بي هذا معناه التقنية الرقمية الجديدة تتطلب تكوين جديد وتكوين فيه ميزاجور. دونك الحاجة الأولى اللي يمكن مع أيمن توا اللي هو قاعد يواكب منعش الماجستير متاعك شنو الاختصاص بالضبط. أيمن خلنا نعطيه زادة فكرة للزيتوديون متاعنا اللي بيش يكملوا الليسانس ويحبوا يواصلوا ويقرأوا كيفك مثلا هندسة تقنيات الصوت. دونك هذه الترجمة متاع الاختصاص متاع خونا أيمن. وشو هم المواد اللي يمكن ما ذكرتهمش مريم تقرأوهم في الماستير أكثر عندهم علاقة بالموسيقى؟ دونك اي فوالا خاطر المعهد العالي للموسيقى زاد هو ديجا فيه الاختصاص
2: هذا في حاجه ما ذكرتيش مريم هو فيما يخص يعني كانت اكثر تكنيك والمواد اكثرها تقنيه ولكن راهو الجانب ذلك نظن فما زاد اللغات نظن فما زادة يعني حوجات أخرى اللي تابع السافوار إتر.
0: هو أنا ما حكيت لكم ما قلتهمش لأون ديتاي من نجم نعطيك في السنة الأولى رياضيات فيزياء إعلامية شبكات إلكترونيك معالجة الإشارات. في السنة الثانية بار إكزومبل عنا هندسة الصوت تقنية التسجيل ميكروفينات وأنواعها الصوتيات والأكوستيك التصوير الرقمي والتصميم الجيوغرافي. في السنة الثالثة المونتاج الصوتي والفيديو المؤثرات الخاصة إنتاج المحتوى الرقمي البث الإذاعي والتلفزي إدارة المشاريع الإعلامية وكذلك اللغات.
2: voilà donc تكوين كامل وشامل. وإلى جانب ذلك راهو بالنسبة للتشغيلية النقطة الثانية اللي أفاق التشغيلية اللي قالتهم مريم هو قوية برشا في الدومين هذايا. الناس كل ولات تعمل البودكاست, الناس كل ولات تعمل بيبليسيتي, وبالتالي سوق الشغل متوفر.
1: عندهم لافونتاج نتاع يخدموا فريلانس زاد الاولاد, معناها ينجموا يكونوا في دي بروجي خاصه في السينما. كيف كيف كما قلت دكتور لي بودكاست معناها مع دي جون والا مع بعض المنصات اللي تخدم على الديجيتال, دونك اضافتهم مهمه جدا. واليوم زاد حتى نقل المباريات الرياضيه اللي فيها عمل مع شركه انتاج يلقاو المكان نتاعهم
2: وافاق تشغيليه ما حتى
0: والبر حدود والبر. انا ما حبيتش نحكي اون ديتاي,
1: احكي ليش عندك مثل دقائق.
0: الاجر الشهري للمبتدأ يكون ما بين 1200 و
1: تحكيش على الفلوس باش ياخذوهمش في
0: العين مال مليون و200 وزوز مليون و500 في الشهر في تونس حسب المؤسسة.
1: حسب المؤسسة راهو فما مؤسسات
0: والخبرة
1: في المجال الإعلامي راهو ما نتصورش فما هذا في البريفي خاصة. ما قبل نتفكر عندي برشا أصدقاء وحتى التوا اللي سالير نتاعهم ما همش معناها على مستوى العمل نتاعهم والمجهود نتاعهم في بعض الإذاعات الخاصة, خاطر يمكن مشاكل المالية زادة والظروف المادية تخلي اللي سالير يتيحوا شوية, لكن في مؤسسات أخرى تلقى بارك الله بالقدها.
0: بالنسبة للخارج سالير entre 3000 et 6000 euros.
1: ايوا
0: معناها فرصه سي
2: اي
1: دونك شكون لك وين في الخارج دكتور في كلمه قبل
2: في كلمه. انا الدومين نعرفه برشا فيو يكون ابني الكبير اشرف هو في هندسه التركيب والاخراج ومنتسب لحسابه الخاص وفرص العمل الكبيره برشا دي بروجي وعندهم نفسيه خاصه اللي في الهندسه بصفه عامه ويلزمها برشا صبر.
1: قرا في تونس ولا البر؟
2: قرا في تونس ولكن الخدمه نتاعو قاعد معناتها في زيارات خارج حدود الوطن ويخدم معناتها فيك دو ريشيرش في دومين بيان بريسي. وبالمناسبه انا نحب نشجع ايمن حظ سعيد نيفر جيف اب.
1: ده هو ما شاء الله
2: عنده مستقبل زاهر.
1: هو من اللي يعرف اللي انت معناها عملت الدكتوراه الثانيه وتبارك الله فوق الخمسين سنة بديت تقرأ في التوجه والمسار الثاني. هو تشجع وقتها أيمن المستقبل قدامه وتبارك الله لي
2: بون كوراج أيمن
1: بون كوراج. وبالحق نفرح الحقيقة اللي عندها زملاء اللي يحبوا يطوروا مرواحهم معناها بمجهود هكا يقراوا قراية إضافية ولا يواصلوا الدراسة في اختصاصهم باش يطوروا دونك يعطيه الصحة
2: وراهو
0: تشجعهم.
2: ريت البرامج التلفزية أو الإذاعية بدون التقنيات وبدون هندسة الصوت وبدون الفريق التقني لغديك راهو تكتمل الصورة والصوت إلا بهم هما. ونحييهم تحية خاصة بهذا خاصة اليوم في استوديو جديد.
1: أيوة اختيار مريم راهو على الحكاية هذه.
2: لا برافو اختيار صعب
1: تك الصحة. بعد لحظات إن شاء الله باش نرفعوا الأذان, ما تنساوش بعد الأذان وبعد اختيارنا الغنائي القادم باش نرجعوا للتعليق على بعض الأخبار الخاصة بالمؤسسات الجامعية. احنا الحقيقة في آخر الموسم الدراسي الجامعي كما قلنا أغلبية الدورات الرئيسية في طلعت النتائج متاعهم بعد الكنترول نحكي ومعنا الفترة القادمة, دونك ذروة الأنشطة فتناها توا فما بعض التظاهرات وبعض الأنشطة لكن فما النجاحات خاصة فيما يخص عمل الطلبة متاعنا وأيضا الأساتذة الجامعيين في بعض المسابقات الدولية. راجعين بعد شوي.
3: نصر الله الوسلتية حاجب العيون على الموجة 97.3 صوت أوضح صورة أجمل

تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة المنستير، صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم، انطلاقا من يوم الخميس 11 جون.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: رجعلكم الجديد مستمعينا كالعادة في مشاغل جامعية معكم حتى العشرة متاع الليل. وقيت باش نعلق على بعض الأخبار تم المؤسسات الجامعية. نبدأو بالخبر الأولاني، وطالبات في كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس اللي هما ميسة بن كريديس، ياسمين غرسلة، وعزة القاسمي، وأمينة سلامة، وريهام جمعة، تميزنا في مسابقة التحكيم الدولي بباريس وبلغنا الدور النصف النهائي في المسابقة هذه، وهي مسابقة طلابية دولية للترافع بين فرق جامعية من العالم أجمع في قضايا متصلة بخلافات افتراضية ذات طابع اقتصادي وسياسي. تميز جديد للطالبات التونسيات وخاصة طالبات كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس. مجال اختصاصك دكتور هذا؟
1: شكرا أحمد. خلينا نقول ليكونوا التناظر أو المناظرات اللي تتنظم خاصة في البلدواري، يعني هي تتعمل في تونس برشا، ويشاركوا الكليات الحقوق ومنافسات يعني وطنية، والمتميزين والمتميزات ينجموا يمثلوا تونس خارج حدود الوطن. نعم. الطلبة التوانسة في مجال القانون بجميع تفرعاته واختصاصاته، يعني أنا مش نحكي على أولا نقدموا لهم أجمل التهاني، وهذا يفخر إلى الجامعة التونسية وللدراسات القانونية بمناسبة اللي كونوا خذوا النصف النهائي. المناظرات خلينا نقولوا احنا والترافع هو عنده عديد الإيجابيات لما يمثل من إضافة على مستوى التكوين متاعه. التناظر كما تعرف وقت اللي ياخذوا مسألة من المسائل أو موضوع كما التحكيم لهنا راهو يصير عليه يعني تحذير مسبق، يحذروا المرافعات متاعهم، وتكون فرصة للطلبة باش يقتحموا يعني الميدان التطبيقي للترافع، يكونوا شخصيتهم، ياخذوا أكثر ثقة، وخلينا نقولوا التكوين متاعهم اللي اخذوه على مستوى نظري يحطوه الغديكة أمام قضاة تري كونفيرمي، إلى جانب ذلك باش يتعرفوا على الناس خرينا وإشكاليات، وراهو تصير شما شبكة تقييم صارمة في الشيء هذايا، والنص بونت والنقطة الفلانية، وراهي التكتيكات، وراهو أناهو الأسلوب اللي باش تدخل بيه، وناهي المنهجية اللي باش تستعملها، وناهي وسائل الإقناع، وخاصة انتش باش تستعمل على مستوى يعني القوانين اللي باش ترافع بها والقواعد القانونية اللي باش تستعملها، وخاصة مدى تكوينك على مستوى فقه القضاء في الجوريسبرودونس. الجوريسبرودونس اللي تريز امبورتونت، واذا كان يربحوا التناظرات هو اكثر حاجه كيفاش باش تمشي، لانه القوانين او مسطره في الكود وفي المجلات واضحه، ولكن كيفاش انت تستعمل فقه القضاء، وخاصه كيفاش باش ترافع وتقنع. راهو ماهيش كان تمكنك من في باش تترشح وتتواصل، ماهيش كان تمكن من المادة القانونية أو من الفصول أو من هو كونه طريقة الإلقاء،
0: حضورك
1: والحضور متاعك، الكاريزما متاعك، التواصل متاعك، وخاصة التنسيق بين الفرق هذاك بيترافعوا، هو التنسيق بيناتهم خاصة أهم جدا، راهي مربوطة بالوقت، يعني لا جيستيون دي تون، اللي باش يقول لك راك عندك خمس دقائق باش كيفاش باش توصل باش توصل وتقنع وترافع فيك المساله هذيك. انا نقول كونوا سيتون شانس للناس اللي تمشي تترافع، ويلزم نكثروا من الحوايج هذيا، هاك تشوف نجموا نوصلوا نصف النهائي، ونجموا يكون فرصه باش هما خاصه يحسنوا من مهاراتهم وامكانياتهم من كفاءاتهم في الماده.
0: مريم،
2: والله لاكاتون هذاك نحبوا نسميوه، ولا الكومبيتيسيون هذه اللي فيها بيتش، معناها اللي فيها مرافعه، هي ما تنجم تكون كان حاجه ايجابيه جدا. علاش؟ احنا راو في حتى في تونس ولات عندنا عاده بين لي فاكولتي، ولات فما دي كومبيتيسيون من نوع هذا، كو سوا ان انترن في وسط مثلا الفاكولتي ما بين لي جروب، معناها يصير سورتو توا باللي كاتسي ولاو ينظموا برشا هالتظاهرات هذيا، والا في نطاق
1: انتر فاكولتي،
2: فوالا انتر فاكولتي. نذكر عمناو كليه الحقوق بسوسه يظلي توجد في كومبيتيسيون كيما هكا ومن هون نقدم تحيه للاستاذ منتصر الشريف اللي اشرف على الكومبيتيسيون هذه على التتويج معناها على تاطير الطلبه. كيف كيف هذه تخليك انت ساعة هذه دليل انه تونس ولادة، دليل انه احنا المجهودات متاعنا ومجهود الأساتذة ومجهود الجامعة التونسية ككل ما تمشيش هباء. احنا الطلبة متاعنا هذوما الحقيقة شرفونا وإن شاء الله يتوجوا معناها في فرص قادمة بالمكانات الأولى. ومن ناحيتنا احنا بنجمو كان نشجعوهم ونشجعوا المبادرات هذه.
0: طيب نمشيو للخبر الثاني، ضالي باش نعمل ثلاثة اخبار، نمشيو للخبر الثاني ونكمل الخبر الاخر نعلقوا عليه فيما يخص كما قلنا جديد الجامعات والمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا لينسات تحصل على جائزة بيست اي 3 او راس ستودنت تشابتر ان ذا وورلد في اطار فعاليات اي 3 او اكراد 2026 بمدينة فيينا، اكبر مؤتمر عالمي في الروبوتيك. إنجاز جديد ينضاف لطلبة لينسات يؤكد أن الكفاءة التونسية قادرة على أن تنافس وتبدع على أعلى مستوى عالمي. باش نبدأ معك أنت مريم هالمرة.
2: الإي 3 هي منظمة أو كما نجم نقوله هما سون دي كلوب في جل الجامعات التونسية. هي منظمة ناشطة جداً وفيها تأطير ورائع من كسوا من الأساتذة وإلا من الطلبة، خاطر يخدموا اون سينيرجي والله ونحييهم، ما يكلوش وما يتعبوش، ديما عندهم جديد، ديما عندهم دي تام يخدموا عليهم، عندهم كما نقولوا عندهم نقولوا السناب باش نخدموا في التام هذا، معناتها تلقى عندهم حاجات هذيك بالذات الاي 3 او التجديد والاخلاء والخلق والابداع. الكومبيتيسيون راهي ماهيش سهله حتى طرف، لاكاتون هذا ماهوش سهل حتى طرف، وماهوش سهل سورتو في دومين الروبوتيك راهو ماهوش معناها هذا هذيك
0: واحنا تو لينا متالقين في المجال هذا نتاع الروبوتيك والتكنولوجيا وخاصه ولاد الانسات، دونك في كل مسابقه دوليه لازم تلقى ولاد الانسات اذا شاركوا ويكونوا في المراكز الاولى الحقيقه. وولات عندنا زاد الثقافه نتاع الروبوتيك من خلال الجمعيات اللي تبدا تنشط من اللي يكون معناها الطالب هو في عمر صغير، معناها هو كان تلميذ وبعد يولي طالب، دونك الحاجه الباهيه اللي ولات عندنا الثقافه هذه والغرام بالمجال هذا.
2: والغرام هذا يا احمد نجم نقول لك اللي تزرع في الصغار منذ الصغر،
0: اي من الصغر اي من الابتدائي
2: ولينا عندنا الثقافه هذه ولات موجوده، ثقافه روبوتيك تو انت من الابتدائي كما قلت في لي فاكانس في الابتدائي تحطوهم في كلوب نتاع روبوتيك، اي
0: مؤسسات العلميه خاصه الجمعيات لا تاست نذكروا حتى المقنين اللي
2: حتى تخدم البالي دي سيونس هذا كيف
0: ولا قصر العلوم،
2: قصر العلوم فيه دي كلوب كيما هكا انيسياسيون للروبوتيك، دونك روبوتيك ولا مهم في حياتنا وهو مهم باش يزيد يكون متطور واهم من نهار لنهار. دونك نجم كان نحيوا الطلبه نتاعنا هما سباقين ورائدين خاطرهم هما رواد كما في رياده هما في رياده علم الروبوتيك، دونك كما رياده الاعمال رياده الروبوتيك، دونك ما نجمو كان نهنيوهم ونقولوا لهم ان شاء الله من حسن الى احسن، ان شاء الله ديما متميزين ومتالقين، وهذا حاجه تفرحنا وتفرح بلادنا وترفع راي تونس.
1: دكتور راه جوست كليما نحب نهنيو الانسات، وهذا راهو تتويج للجامعه التونسيه بصفه عامه، ريت اللي يكونوا البوتنسيال، وانا نقولها ديما مريم اللي يكونوا راهو الطلبه نتاعنا عندهم طاقه وعندهم من الذكاء اللي نجم يوظفوه وكذلك يعانقوا العالميه. هذا راهو زاد وليد بيئه تكوينية، وإحنا حكينا برشا أحمد على النوادي ويشاركوا ويعملوا، شوف كيفاش معناته لهنا باش نربليكي وخذت المرة اللي فات ما هتعقلين على يوم العلم وتطويره قاد صدى كبير برشا، وكذلك الشالة باش تكون كم مثل هذا كذا فرص ناس عملت إنجازات وعملت جابت كؤوس من البرة وجابت ميداليات. أخوي يوم العلم نكرمهم ونعملهم. لهنا للطلبة نداء بربي هاي العطلة بكري كان أعطيت نصايح تويك باش نعطيهم شوية جماعة الروبوتيكا زملاي امشيوا لدور الشباب متاع بلادك هك الصغيرات تاع الابتدائي نشتوا نوادي مدولهم المساعدة اخدموا لهم على دي ميني بروجي وكيكا فما تعطي الإضافة الاجتماعية. أنت طالب امشي أترك الكلوب في دور الشباب راه تري امبورطون.
2: ساعات الإمكانيات تحكم فيهم وما تصورش شكون ما يحبوش سورتو هذوما اللي 3 او هذوما الشباب هذا أما فما إمكانيات تحكم فيهم باش يمشي دار شباب لازم توفر إمكانيات ولازم فما بيدجي وكل شيء. دونك هذا احنا من هنا المنبر هذا نجمو نطلبوا من دور الشباب يخصوا ميزانية مثلا روبوتيك خاطر هذاك راهي هذه تو احنا ماشيين في الحكاية هذه في ما نجموش نخرجوا من حاجة ما فماش روبوتيك حياتنا كلها بتولي بروبوات.
1: صدقني راهو بالنسبة لدور شباب ونعرف أنا عديد مديري دور شباب ونحييهم من هنا وكذلك زاد صديقي المدير العام لدور الشباب الأستاذ أنور يحيى اللي نتواصل معاه يشجع على حكاية هذه وخاصة انفتاح دار شباب على محيط الاجتماعي والاقتصادي والأولياء يجيك يقول لك أخويا شنو تحب أنا نوفر لك لأنه الصغار متاعنا كي يخرجوا يزمهم يمشوا يقاو نوادي يبدأوا مأكترين يبدأوا أكومباني الطلبة لهنا منه أن اكزرسيس بيداغوجيك لهم هما وكذلك يخدموا حتى دي ميني بروجي في الروبوتيك يعطي أكلوا راهم سي تري امبورطون باش هما ينفتحوا وتريف العلم والخذوها في الجامعة يعطيوها للصغيرات.
0: قبل الأخبار الأخير وما نحاول ما نطولوش برشا الخدمات عندنا برشا وقت وجامعة تونس المنار تتألق مجددا على الساحة الدولية بعد تتويج 2 من أستاذاتها بجائزتين مرموقتين والدكتورة سوسن التركي كانت فازت الدكتورة سوسن هي الأستاذة المساعدة بالمعهد العالي للتكنولوجيا الطبية بتونس بجائزة جون ديمال للتجديد البيداغوجي 2026 تقديرا لإسهاماتها في تطوير التعليم وإدماج مبادئ الاستدامة في التكوين الهندسي كما تم اختيار الدكتورة نهال بن يوسف الأستاذة المساعدة بالمعهد العالي الإعلامية ضمن القائمة النهائية لجائزة سيدة العام في الأمن السبراني 2026 في فئة المتطوعة اعترافا بجهودها التطوعية ومساهمتها في دعم مجتمع الأمن السبراني. نبدأ بيك دكتور كلمة
1: أولا هني زملائنا سوسن ونهال يعني الكورونسانيون ولي شارشور تونيزيان كيما الطلبة متاعهم فهمني هما ميروار متاع الأساتذة متاعهم. التجديد البيداغوجي هام جدا يعني ناس تصبر تضحي يعملوا دي ريشيرش عملوا دي اكسبيريمونتاسيون جربوا دي بروتوكول ولا كي نقولوا لينوفاسيون بيداغوجيك سي با سي دو لانجينيوري دي لينوفاسيون بيداغوجيك وهذايا هكا علاش قد ما منطوروا من اساليب التدريس ومن طرق التدريس راهو العالم قاعد يمشي وكعلاش الطلبة متاعنا حاليا يزون بيزوان دي نوفيل تكنيك دانترفونسيون. التجديد البيداغوجي يزمو يعمل يزمو يواكب ومثل هكذا انجازات وجوائز عالمية يا خويا راهو فخر لنا احنا كأساتذة جامعيين وبارك الله فيهم ومن المنبر ذا نهدي لهم بقت ورد
0: تيك صحة وقدامك النوار دي جارك نهديو الأسادة المتألقين. عنا أخبار أخرى نخليوها للأسبوع القادم نحكيو ديما على الاتفاقيات أيضا بالنسبة للجامعات فما جديد في جامعة قفصة وجديد في جامعة جندوب نخليهم للأسبوع القادم على خاطر زادا فما عمل مميز في مؤسساتنا الجامعية والإدارات المشرفة على المؤسسات هذه. مريم
2: والله يا أحمد أنا ما نجمش خاطر إحنا كنا نسمعوا طوع على الطلبة متاعنا المتميزين الطلبة ما نجم يكونوا متميزين كان بتأطير متميز وما يجينيش عجب إلا الأساتذة أو الأساتذة متاعهم هما اللي يشجعوهم هما اللي يأطروهم والكفاءات متاعنا التونسية راهي معطاءة وراهي قيدومة وعندنا كفاءات دي ريفيرانس احنا في العالم راه ونحيي السيدات على خاطرهم نعرفهم مناضلات ونعرف عندهم تحديات.
0: مش بهم رجال سوا.
2: والله لا ما انا مانيش جو سوي با فيمينيست.
0: الجندره هذه والتقسيمات هذه
2: لا ما راه فما التضحيات التضحيات نتاع المراه نحييها.
0: المواضيع اللي تفرز بين عمل الرجل وعمل المراه
2: دكتور تعطيني راي.
1: انا ندافع برشا على المراه
0: اما الرجال
1: معناتها عندي دبلوم في الدراسات الجندريه حقوق بسوسة. سواء كان رجال أو نساء انتهى المشكل هذايا. أنا أم لي غران تاش. اثنين راهو قد ما نتواصلوا قد ما تكون أنا النادي من المنبر هذايا بربي الجامعيين وكونوا نخدموا سوليدير وكونوا نخدموا اونيكيب تيم بيلدينغ
2: ونعطيوا المعلومه لبعضنا
0: ونكملوا بعضنا
1: وبارتاج ونكملوا بعض ونبعدوا في امتلاه على التنافسيه اللي مش في بلاصتها. راهو اذا كان فما فضاء ما فيش التنافسيه ليتيك بروفيسيونيل لا قد ما تخدم اونيكيب قد ما تمشي. بالمناسبه هذه نكونوا نحب نحيي المعهد العالي للدراسات التطبيقيه في الانسانيات بالمهديه على كافه الزملاء والزميلات وكذلك الإداريين على صبرهم على خدمتهم تحت إشراف سيد مدير المعهد العالي للدراسات الأستاذ رؤوف الفالح على الانسجام. وكانت سنة جامعية متميزة ونحيي الطلبة والإداريين والعملاء والعملاء اللي يكونوا
0: نشخ الموسم يعني الجامعي والدراسي
1: راهو ما تصورش كل الجزير احمد خليني نقولها نحيي انا عاملاتك اللي لهنينا بالكلوار اللي يحضروا الصاله اللي يعملوا انا الريكرياسيون بين الساعه والساعه نعديه مع العمل في الجامعه. لا قد ما قري في الجامعات الكليكة خديش كل بساطة متاحب وكل عفوية متاحب والتلقائية راهو منجي ونقاو كل شيء حاضر. تحية ليهم وإن شاء الله الطلبة متاعني يعديو عطلة طيبة ويتبقوا النصايح اللي اعتناها لهم.
0: كيما احنا نقدموا تحية زاد الناس الكل اللي أشرفت على الاستوديو هذايا وتجهيز الاستوديو هذايا وعرفكم لماذا بيكم تاخذوا الوقت متاع برنامج شكر يتكملوا عجبتكم القاعدة ونديري واحد عاود نقل معناه خدمة أخرى معناها اليوم حسيت صار ريكروتمون في مؤسسة أخرى مشيت وكلموا عايشين في انفيرونمون جديد
1: معناها يعطيك تحفيز جديد
0: تحفيز جديد يخليك ماذا بيك تقعد تكمل السهرية بعد أيمن الشابي وتستمتع ببرنامج شكر السكلي اون ديريكت لهنا في الإذاعة معناها مش بالراديو مع معاذ مع ليكيب الكل اللي نقدم لهم تحية ونشكر مرة أخرى الناس اللي خدمت وتعبت باش تخرج لنا استوديو مزيان متميز على بقية استوديوهات. الحقيقة عمل طلب باش ما متغشش حد كل استوديوهات مزيانة خاصة في الإذاعات العمومية لكن استوديو متاعنا حاجة أخرى ما شاء الله معني على الديكور والعمل والتجهيزات هي بيدة صحيح في الاستوديوهات الكل لكن احنا نتميز بالديكور المزيان هذا والأجواء الإيجابية الحلوة برشا نراوها في استوديو ثلاثة من إذاعة المنستير. أمل شابي شكرا لك معاذ الحداد بعد شوية شكري السكلي يواصل معكم السهرية.

0: الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات تلامس الروح.
1: في إذاعة المنستير ما يفوتك شيء، ما يفوتك شيء، ما يفوتك شيء.
0: السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.
2: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
3: 8 غربة في مشاعر الصباح
2: بعد نشرة نصف النهار،
3: 4 متاع العشية.
2: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. ندخل استوديو المونديال ومتابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال.
4: أهلا بكم إلى هذه البانوراما الإخبارية مباشرة من إذاعة المنستير وفي عناوينها. الإذاعة التونسية تنطلق اليوم في استغلال استوديوهات رقمية جديدة. 955 حالة غش في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 مقابل 508 حالات في الدورة السابقة. وزارة التجهيز والإسكان تؤكد أن الآليات موجودة لامتلاك مسكن لأكبر عدد من التونسيين. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية. انطلقت مؤسسة الإذاعة التونسية اليوم بداية من الساعة 10:30 صباحا في استغلال استوديوهات الرقمية الجديدة إيبي لكل من الإذاعة الوطنية وإذاعة تونس الدولية وإذاعة الشباب، بالإضافة للإذاعات الجهوية بصفاقس والمنستيرة والكافة وقفصة. وفي هذا الإطار تم اليوم تدشين الاستوديو الرقمي الجديد لإذاعة المنستير المجهزة بتقنيات حديثة في مجالي الصوت والصورة. السيدة ليليا بالشيخ مديرة إذاعة المنستير.
5: جميل، يسعدني أن أعلن انطلاق العمل رسميا بالاستوديو الرقمي الجديد لإذاعة المنستير الذي يمثل خطوة جديدة في مسيرة إذاعتنا نحو مزيد من التطوير والتحديث. نلتقي بكم اليوم عبر تجهيزات حديثة تعتمد أحدث تقنيات البث والتصوير الرقمي عالي الجودة في إطار حرصنا المتواصل على تحسين جودة خدماتنا ومواكبة التحولات التكنولوجية في المجال الإعلامي. هذا الاستوديو ليس مجرد فضاء عمل جديد، بل هو استثمار في مستقبل إذاعة المنستير وفي قدرتها على مواصلة أداء رسالتها الإعلامية بكل مهنية وقرب من مستمعيها. شكرا لكل من عمل على إنجاز هذا المشروع وتحقيق هذا الحلم. شكرا للسيدة الرئيسة المدير العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية السيدة هند بن علي الغريبي. شكرا لكل زملائي. شكرا لكم أنتم مستمعين ومتابعين. شكرا لكل محبي الإذاعة. شكرا لضيوفنا.

0: لما أفاد به مدير عام الامتحانات الوطنية بالوزارة محمد الميلي اليوم، وأضاف أن وزارة التربية حريصة ومتمسكة بتطبيق القانون بأقصى درجات الزجرة على المخالفين من أجل الحفاظ على مصداقية الشهادة التونسية التي يعتز بها وتقارع الشهادات على المستوى العالمي. وذكر الميلي بالتراتيب المنظمة للامتحان والتي تمنع على المترشحين استحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان، كما يفرض القرار عقوبات على مرتكبي الغش ومحاولة الغش بأي وسيلة كانت، تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة 5 سنوات مع الرفض من جميع المؤسسات التربوية العمومية. وفي سياق متصل، أكد وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارة ميدانية أدها اليوم إلى مركزي إصلاح امتحان البكالوريا بولاية بن عروسة، أكد أن العدل في تقييم أوراق المترشحين واجب مهنية وأخلاقية لا تهاون فيها، مشددا على أن ورقة الإجابة تمثل أمانة في عنق كل مصححة. أكد العميد بالديوان التونسية إلياس بالخير للإذاعة الوطنية إطلاق الإدارة التونسية جملة من الإجراءات الرقمية والإدارية المباشرة لتسهيل شؤون التونسيين بالخارج وتقليص أجل الانتظار في مختلف المعاملات خلال فترة العودة الصيفية. وتتركز أهم هذه التسهيلات في التطبيقات والإجراءات الديوانية عن بعد، والتي تشمل تطبيق رخصتي استلام رخصة الجولان للسيارات الأجنبية إلكترونيا عن بعد، وتطبيق أمتعة التي يسمح بالتصريح المسبق عن الأمتعة الموردة في إطار العودة المؤقتة.
1: تم الاعتماد على الرقمنة، وهو خيار الإدارة العامة للديوان اللي انتهجته منذ سنوات. عنا التطبيقات الإعلامية اللي موضوع على ذمة التونسيين بالخارج، على غرار تطبيق رخصتي اللي عملناه وقمنا بحملة إعلامية عليها وولت إجبارية القادمين بالمواني بسياراتهم ذي يتحصلوا على رخصة الجولان، وكي يطلعوا الباخرة يسكنوا الكود كيير بتاعهم يتحصلوا على رخصة الجولان حينيا، وعند الوصول أيضا كيف يتعديوا في أسرع الأجل. عملنا حملة إعلامية حول تطبيقة أمتعتي تخص الأدباش والأغراض الشخصية للتونسيين المقيمين بالخارج اللي جايين باش يعديو الصيف، دونك العودة المؤقتة. تمكن أيضا عند الوصول من الاستظهار بالوثيقة هذه عوضا عن البحث على قلم وورقة والقيام بتعمير، دونك تبدأ ورقتنا حاضرة باش قدموها للعون الديوانة عند التفتيش للقيام بالإجراءات بسرعة. عندنا إقبال لا بأس به، رخصتي تقريبا 99% ولا 98% كله للطبق فيها، إلا بعض الحالات الاستثنائية إذا تبدأ الوثائق فيها إشكالية ولا حاجة يوصل نولي ولوطا نقوموا له بالإجراء هذي. عنا أيضا تطبيقة التصريح بالعملة عن بعد، هذه زادة عندها فيها إشكال كبير، على خاطر كانت قبل كيف يوصل المواطن بالسيارة متاعه ولا كيف يوصل بالطائرة، دونك الصف يولي طويل رغم تواجد عديد الشبابيك، علاش يولي يتعطل؟ خاطر ناخذ الأوراق ونشرج نعملوا شرجمون بعد نحسبوا بعد ثبتوا اتسيتيرا، دونك يولي هو يعمرها من داره عن بعد ويتحصل على كود كيير، معناتها نجم نصلحهم بعديك، اما على الاقل نلقاو المعطيات كي نسكانيو الكود كيير واضحين، نساعدنا في التسريع وبالتالي استخراج القرار تاع التصريح بالعمله بسرعه.
0: انطلقت اليوم بقصر المؤتمرات بالعاصمه الدوره 15 لصالون المشاريع السكنيه والتمويل والتسجيل، تتواصل إلى غاية يوم السبت 13 من جوان الجارية. وتنتظم هذه الدورة بمشاركة 50 عارض من مختلف جهات الجمهورية من قطاعات البعث العقاري ومزود التجهيزات والمؤسسات البنكية بهدف عرض أحدث المشاريع السكنية. وزير التجهيز والإسكان إصلاح أزواري أكد أن الآليات موجودة لتحقيق حلم امتلاك مسكن لأكبر عدد من التونسيين، وأكد أيضا إطلاق نواة بناءات جديدة في أكثر من ولاية في إطار الكراء المملكة.
2: هو كل مواطن دائما وابدا يحلم بالسكن، لانه باش ياخذ عقار ويسكن فيه الحقيقه فتره معناتها صعيبه برشا، لكن الدوله دائما وابدا تقف مع كل ما هو فئه اجتماعيه غير قادره على تحقيق الحلم هذايا، لكن اليات اللي وقع وضعتها معناتها الدوله هذه في كيفيه اقتناء مسكن بالامكانيات الموجوده، وبطبيعه الحال معناتها الاليات اخرها تعرفوها الكل انه الكراء المملك معناتها هي اليه من الاليات اللي ينتظر فيها المواطن، وهو مع معناتها آفاق باش الحلم هذا يتحقق. نعتقد أنه احنا مؤخرا يعني اعطينا إشارة انطلاق أول نواة في تونس.

0: العاصمة، لكن إن شاء الله معناتها في خلال الفترة الجاية يعني بعض أسابيع أخرى وننطلقوا باش نعطيو إشارة انطلاق، زاد كذلك نواة ثانية في ولاية القيروان وكذلك في ولاية سوسة ثم صفاقس، وتباعا باش نمشيو لكل الولايات حتى المشروع هذا يشهد انطلاقه كما وعدنا، أنه أكثر من 1000 مسكن في إطار الكراء الممالك كآلية لفيت الأجراء في كل الولايات. هذا تقريبا المرحلة الأولى. صحيح المعارض هي فرصة باش تتلقى فيها كل مكونات العاملين في الميدان، من صناعيين، من وكلاء، من مقاولات، من مؤسسات عقارية اللي تنشط في الميدان، عندهم بعض المشاريع يعرضوها، وهو ملتقى يعطي إمكانية أنه الإنسان يتعرف على كل المشاريع الجارية حاليا.
1: بهذا نأتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية والتي كان في أبرز عناوينها. الإذاعة التونسية تنطلق اليوم في استغلال استوديوهات رقمية عالية الجودة. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11 مع وقفة إخبارية جديدة.

0: نسمع إذاعة المنستير
1: تغطيات لقاءات لحظات لا تنسى
2: لا تنسى
1: أحنا الموجة
2: الموجة

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
1: مرحبا بكم. مونديال 1930 بالأوروغواي شاركوا فيه 13 منتخب منها 4 من أوروبا. ملاعبيت ووفد فرنسا وبلجيكا ورومانيا سافروا على نفس الباخرة، ومنتخب يوغوسلافيا سابقا وصل لمارسيليا فرنسا بالقطار في رحلة لمدة 3 أيام، ومن بعد خذ البطو وقعد 3 أسابيع في البحر، وكانت التمارين تصير يوميا في مختلف الأماكن متاع الباخرة. وصول 4 منتخبات الأوروبية العاصمة الأوروغوانية مونتي فيديو قابلوا استقبال حار في الميناء التجاري، وكان حدث تاريخي في الوقت ذاك في الأوروغواي.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر. ماذا لو كنت في موقف ينتظر الحل من مسرح الحياة؟
2: من مسرح الحياة. من مسرح الحياة.
0: رصد لآرائكم حول وضعيات من الواقع اليومي.
2: من مسرح الحياة. إعداد وتقديم
0: شكر السكري.
3: أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج من مسرح الحياة. بتبيع الحصة هذه الأولى في هذا الاستوديو الجديد إذاعة المنستير، وسهرتنا الأولى مع برنامج من مسرح الحياة. صحيح الاستوديو هذا تم تدشينه اليوم، إن شاء الله مبروك على كل العاملين في إذاعة المنستير، وكذلك على السادة المستمعين الأوفياء خاصة لهذه الإذاعة. فقط نقول إن شاء الله بقدر ما الاستوديو الجديد إذاعة المنستير الاستوديو البث يعني هنقول مجهز بتقنيات دقيقة وتقنيات حديثة وصورة جميلة، إن شاء الله يكون كذلك محتوى البرامج والمادة الإذاعية المقدمة في مستوى وتطلعات بطبيعة السادة المستمعين. هك علاش احنا يلزم كل شيء يمشي مع بعضه، يعني كيما التقنيات تكون حديثة حتى المادة المقدمة، إن شاء الله الزملاء المنشطين يجتهدوا في تقديم مادة تليق بتاريخ إذاعة المنستير أولا وبهذه التقنيات الحديثة. إن شاء الله ننطلق معا في هذه الرحلة، لمحالة ديما نقول أنه في آخر المشوار، إحنا في آخر مشوارنا، إن شاء الله الجيل الحالي والجيل القادم بتبع يأخذوا المشعل علينا، مش تشاؤم فقط، يعني الحمد لله اللي لحقنا على التقنيات الحديثة، لأنه تعرفوا قبل خدمنا بتقنيات بسيطة جدا مع منشطين أفذاذ اللي يتذكرون في مثل هذه، وكذلك تقنيين الحقيقة اللي قدموا الكثير وضحاوا في إذاعة المنستير، تعرفوا كل باند والتقنيات القديمة والكاسات وما فماش، يعني هنقول الصحوة هذه والانفورماتيك وكل شيء، يعني هنقول بشكل جديد ومتطور. الحقيقة كانوا التقنيين تعرفوا قبل وكان يسمعوا فيه أكيد، وتحية ليهم جميعا. وكذلك بصراحة باش يكونوا خاصا للشباب الجديد لإذاعة المنستير واللي ربي معهم إن شاء الله، باش يعرفوا الحقيقة اشتعبوا. تعرف قبل التقني حليت قوس صغير فقط، يعني الهاتف في اليد من هنا ويركب البوند مغادي، يعني يركب الشريط، شريط فيه الأذان، شريط فيه الموسيقى التنشيطية، شريط الآخر يلزم الأغنية لبعد حاضر، ما يقعدش بالحق بصراحة، كان ما يقعدش على الكرسي. تحية ليهم جميعا اللي الحقيقة حلوا الأبواب على مصراعية لهذا الجيل الجديد اللي ممكن يلقى الأمور أسهل شوية لمحالة، لكن بصراحة يلزم نتفكروا الأوائل واللي قدموا الكثير لهذه الإذاعة. واللي الحقيقة فقدنا العديد منهم الله يرحمهم وينعمهم، والحيين إن شاء الله ربي يطول أعمارهم على الخير، لأنه بصراحة خدموا بجد وكد وحزم من أجل النهوض بالمادة الإعلامية، وخاصة إذاعة المنسير كانت سباقة الحقيقة، وخرجت العديد من المسؤولين الأفذاذ اللي تقلدوا مسؤوليات هامة في مختلف الإذاعات الأخرى، وكذلك يعني منشطين، وكانت الحقيقة قاطرة في بعض الأحيان في الإعلام السمعي التونسي بشكل عام. إن شاء الله أحكي عليش عملت المقدمة ذي باش ما نتساوش القديم، ويلزم نبنيه ودائما نبنيه وما نعملوش شكل قطيعة، وناخذ المش على بعضنا. الحمد لله نلحقت على يعني هنقول مرحلتين، مرحلة التقنيات البسيطة والتقنيات الحديثة، لكن النجم يقول شاهد على العصر. هكا علاش نحب ديما نوصل الرسالة للشباب اليافع باش يثمن مجهودات الناس اللي خدمت قبل، وفي نفس الوقت يعني يجتهد في العمل متاعه. هذه مقدمة بين قوسين وليدة اللحظة، يعني ما حضرت شيء، ما قلت ما فيها بأس، يعني بما أن ندشنوا استوديو جديد دائما نحن الماضي أما زاد المستقبل إن شاء الله جميل. على كل حال اليوم الخميس 11 جوان 2026، الحصة رقم 61 من برنامج من مسرح الحياة. قبل ذلك حبيت نحيي سي أنور الطيب، الأستاذ أنور الطيب والأستاذة مريم حرزالله اللي كانوا منضحين مع زميلنا أحمد موسى، تحياتنا لهم وإن شاء الله يكونوا في الاستماع. الحقيقة يعني قاعدين يقدموا في الإفادة والإضافة لإذاعة المنسير ويتمتعوا بأخلاق عالية، نحييهم دائما معنا في إذاعة المنسير. فريق البث المباشر المصاحب ليلى صديقنا أيمن الشابي المحظوظ معنا، أخونا أيمن مرحبا بك أيمن. نفس الشيء صديقنا معاذ الحداد إن شاء الله يواصل معنا هذه الرحلة، قصة جديدة، ودائما من خلال القصة اللي دائما القصة يعني واقعية، لكن طريقة التقديم بتاعها والصياغة بتاعها بتبع نقوم بها بشكل فردي وشكل شخصي. إن شاء الله تنال إعجابكم قصة الليلة، وإن شاء الله دائما نخرجوا بالعبرة والفائدة في العبر اللي نستخلصوهم من هذه القصص بمشاركة السادة المستمعين. القصة رقم 61 من برنامج المسرحيات هي الآتية. في إحدى المدن عاش خالد، اسمه خالد الشاب هذا، وهو شاب طموح وذكي. توفي والده وهو في سن المراهقة، فتولت والدته تربيته بمفردها وتكبدت مشاق والتضحيات بطبيعة كبيرة لكي تراه ناجحا. كان خالد يشعر بامتنان جارف وعميق تجاه أمه، وقطع على نفسه عهدا بأن يعوضها على كل حرمان عاشته وأن يضع رضاها فوق كل اعتبار. تخرج خالد من الهندسة وتفوق، وجاءته فرصة عمل ممتازة في الخارج براتب يضمن لهما حياة رغيدة، يعني لهما هو والوالدة متاعه. فرح خالد بالفرصة، لكن الأم بكت بحرقة ورفضت سفره قائلة: من لي في هذه الدنيا غيرك؟ هل تتركني وحيدة بعد كل ما ضحيت به؟ يعني أمه كانت متعلقة بياسر، نفس الشيء هو عنده كان والدته وهي عندها كان ابنها. تألم خالد واعتبر أن سفره سيكون نوعا من الأنانية وعقوقا لأمه. اعتذر عن الوظيفة وقبل بعمل محلي براتب متواضع جدا ليبقى بجانبها. سرت الأم واعتبرت ذلك دليلا على بره، واضح تقريبا ضحى بالخارج وقعد يخدم لأنه يعني مهندس، لكن بتبيع لا يقارن بتبيع المرتب في الخارج مع في تونس. وفرحت الوالدة متاعه ببقائه وحذوها. مرت السنوات وبلغ خالد 30، أراد الاستقرار والزواج واختار زميلة له في العمل تناسبه فكرا وأخلاقا، لكن الأم التي اعتادت أن يكون خالد محور حياتها وعالمها عالمها الوحيد شعرت بالتهديد من وجود امرأة أخرى كما سائر النسوة. بدأت تختلق العيوب في الفتاة وتقول لخالد: هذه الفتاة لا تناسبنا، إذا تزوجتها فلن أكون راضية عنك، ممكن حب ساعات ومن الحب ما قتل، قال الرجل. هنا وقع خالد في الفخ النفسي الأكبر، خاف من غضب الأم وظن أن برها يقتضي أن يترك قلبه وخياره. انفصل عن الفتاة إرضاء لأمه، وتكرر السيناريو مع فتيات أخريات حتى عزف تماما عن فكرة الزواج خوفا من أغضاب والدته، وبقي يعيش معها. مرت عقدين من الزمن، بلغ خالد 50 من عمره، وأصبحت الأم عجوزا طاعنة في السن، لكن الأمور لم تنتهي نهاية سعيدة. فمع تقدم السن بدأ خالد يشعر بإحباط داخلي هائل ومرارة لا توصف. رأى زملائه وقد أسسوا عائلات وأصبح لديهم أبناء، ورأى نفسه وحيدا بلا زوجة بلا أطفال وبلا مستقبل مهني كما كان يطمح. هذا الكبت النفسي تحول تدريجيا وبشكل غير واع إلى غضب واكتئاب حاد. أصبح خالد دون أن يقصد دائما العصبية، قليل الكلام مع أمه، ينظر إليها أحيانا بنظرات لوم صامتة. الأم بدورها أصبحت تشعر بالذنب والخوف. رأت ابنها يكبر ويمشي نحو الشيخوخة وحيدا بائسا بسببها، وأدركت بعد فوات الأوان أن حبها الأناني وحمايتها المفرطة دمر حياتها. في سنواتها الأخيرة لم تكن الأم سعيدة ببره، بل كانت تعيش في جحيم من تأنيب الضمير، وهي ترى ثمرت تضحيتها رجلا محطما، حست كأنها هي لحطمت حياة ولد الأم، وماتت وهي تشعر بأنها ظلمت ابنها، بينما بقي هو يعيش وحيدا في بيت بارد يملأه الندم. بعد مدة قصيرة تعرف خالد على فتاة جميلة في آخر العشرينات من عمرها. في تلك الفترة كان يبحث عن الحنان وملء الفراغ الذي تركته والدته بعد رحيلها، فتعلق بها واستغلت هذه الفتاة ذلك لتشترط عليه أن يقتسم معها ممتلكاته لتقبل الزواج منه، وكان لها ما أرادت. لم يمضي على الزواج سنة وبدأت العلاقة تسوء بينهما، إلى أن طلبت منه الانفصال وتم الطلاق، وكذلك تم بيع المنزل وتقسيم ثمنه بينهما، ليجد خالد نفسه من جديد وحيدا فريدا في شقة صغيرة أجرها بطبيعة للغرض. يعيش الندم والخذلان بعد علاقة بنيت على الطمع، مستغلة الفراغ الذي تركته والدته. هذه قصة خالد. الحقيقة حبي يرضي الوالدة بتاعه ومشى معها، كملت يعني لوين توفيت الله يرحمه ونعمه، يلقى روحه وحيد فريد، حبي يتزوج باش يعوضك الفراغ ذاك. يعني بطبيعة كانت الفتاة جميلة، طمعت فيه وطمعت في أرزاقه، ومن لول ناوي على الشر، يعني قتله قبل ما تتزوج به، لأنه أكبر يكبرها بال يعني في السن تقريبا، فما 30 عام فارق بيناتهم. فتشرطت قتله لابد تكتب لي المنزل أو ممتلكة أخرى بالنصف معك. وبعد أقل من عام بدأت تختلق في المشاكل وتم الطلاق، وتلقى روحها يعني نصف ممتلكة خالد عندها هي الفتاة هذه، ويلقى روحه هو باع المنزل اللي كان يمتلكه مع والدته، ويلقى روحه في وضع أسوأ، ويعيش في منزل اكتراه للغرض. منعرفش العديد من الأسئلة، موقف الأم، موقف الابن، حبي يرضي والدته على حسابه على حساب حياته، منعرفش نجمه تحكيه معنا بعد. بطبيعة فما الاستغلال من طرف الفتاة والزوجة الجديدة. قصة مؤلمة، لأنه خالد قعد يعيش الحرمان والوحدة، ويلقى روحه بمفرده يواجه الواقع المرير. نجموا تتواصلوا معنا على الرقم 73-460-800 مشاركة معنا في البرنامج، وإبداء الرأي والاستئناس بأراكم مهم جدا، لأنه ينجم إنسان يتعرض لقصص كما كاكا، ظروف صعبة يعيشها. على كل بطبيعة ننتظر المكالمات، في استقبال المكالمات صديقنا معاذ الحداد، واللي في جانب التقني نذكر أنه زميلنا أيمن الشابي. إلى جانب المكالمات عفوا المداخلات الهاتفية، الأنغام المختار، اخترنا هذا النغم الأول. الأنغام عادة يعني عند علاقة بالقصة. النغم الأول في الحصة بصوت أنغام، ثم نستقبل الدفعة الأولى من المكالمات الهاتفية على بركة الله.

0: نواصل من مسرح الحياة على موجات إذاعة المونستير. بعد شوية باش نستقبل الدفعة الأولى من المكالمات الهاتفية بطبيعة المشاركة معنا في الحصة وقصة الابن اللي ضحى من أجل والدته ليجد نفسه وحيدا بعد وفاتها ورغم زواجه من فتاة حبيت اللخص فقط أخرى فتاة يعني تصغره في السن يعني بعد ذلك استغلته هذه الفتاة وتم طلاق بينهما ليجد نفسه وحيدا من جديد. أكيد باش نستأنس بمكالمات سادة المستمعين في هذه الحصة رقم 61 من برنامج من مسرح الحياة. المكالمة الهاتفية الأولى على بركة الله نستقبلها مع بعض. حاضر المكالمة يا أيمن. باين ننتظروا بطبيعة العديد من السادة المستمعين اللي نحييهم دائما. ألو مساء الخير. ألو المكالمة الهاتفية الأولى من معنا في المباشر؟ ألو مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
1: ليلى. أختك ليلى من الوردانين.
0: مرحبا أختي ليلى. عندك مديدة مشاركتش معنا. مرحبا بيك.
1: والله ظروف ساعات صادف ظروف
0: إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله لاباس يا
1: عايش خويا خليك بيك. أما ديما نسمعكم أما تصير لي ساعات ظروف ولا حاجة
0: إن شاء الله ما عندك سو إن شاء الله ما نسمع لك كان الأخبار السر. آية ليلى سمعت القصة
1: سمعت القصة عايش خويا
0: عايش
1: بصراحة ساعات الوالدين ما تخافش ربي في صغار
0: هكا
1: اي والله لا تخافش ربي اما خير وليدها يعمر لها الدار ويتهنى ويجيب صغيرات ويخدم ويبدا فرحان ما بين امه وعائلته ولا تحرمه وهو مشي برضات الوالدي لكن ربي ما قالش هكا ما قالش انك انت تحرم ولدك باش يكمل نفس دينه
0: يعني كأنك حبيت تقول الأم تاعو كانت أنانية شوية مع ولدها
1: أنانية برشا مش شوية عليك هكا خلت وليدها وخاف في الأخر ندمت
0: وتوفيت وقعد وحده
1: وزاد طحت به طفلة بالتحرق الأخير فيها لا في والدها غرت به وخذت فليساته مسكين خليته هكاك حرم عليهم وعيب وما يجيش زي لا لا ما يجيش حتى ربي ما يحبش الشيء هذا ومسكين قعد هو ضحي
0: هو ترى انت خطر هو قعد في حيره يعني بين يرضي الوالده نتاعه
1: هو مسكين
0: وبين يعيش حياته يعني ويختار اللي
1: حب هو يعيش لكن بخاف ويقول لك امه رباتني وصبرت عليا وخلتني لين وليت راجل ونخدم
0: لمنا
1: قعد
0: يعني
1: لامه لو قعد ما بين ناري مسكين قعد ما بين الناري
0: لو فرضنا سمحني نتفاعل معك يا أختي ليلى لو فرضنا أنت حالة إنسان دون يحط روحه مكان لو فرضنا تحطيت مكان الولد الساعة كيفاش كنت تتصرف مع الوالدة متاعك
1: نحاول نسيسة ونفهمها إيش قال ربي وإيش قال نبي ومش شي ضايحها ويقول له يا مارا نقول له يا ماراني من ضيعك شرك في عيني أنت الزوج
0: هذا من ناحية الولد يحاول يقرب يعني وجهة نظر
1: وإذا
0: كان سمحني وإذا كان أنت كنت في مكان الوالدة تاو
1: ما نضحيش بولدي نحب ولدي ونموت على ولدي لكن هنا ولدي وعمار الدار ولدي ما نخليش ولدي ضحية يقعد كاك أنا لا قدر الله أني مت شكون لي على الأقل نخلي ولدي بمرأيته
0: وهذا
1: يعمل عيلة
0: وهذا اللي صار للأسف قد وحده وتسغلته فتاة لأنه ما عنده تجربة كبيرة
1: إذا كان القصة حقيقية ربي إن شاء الله طايح به بني تحليل اللي تخاف فيه ربي
0: مسكين. أمين إن شاء الله
1: هو ما عملش حاجة عيب شي برضاية الوالدين إن شاء الله ربي
0: إن شاء الله ربي يعوضه خير بالحق قصة مؤثرة هي بالنسبة للشاب هذا يعني احنا الله. قعدنا يعني بين طاعة الوالدين يبر والديه واللي في نفس الوقت يعيش حياته وخسر حياته للأسف يعني وكان ساعات الوالدين يغلطوا ساعات الوالدين يغلطوا مع ابنائهم على كل حال
1: يغلطوا ما لما يغلطوش وخاي اخويا شكري رحنا صوابع يدينا مش قد قدوا رحنا من مش نقام بي حد ولا مش احنا نغلطوا بطبيعة نغلطوا
0: على كل حال
1: ما يجيش
0: هكا غلطت
1: الوالدين ناخذ عبره انا الوالدين ما تضحيش بصغيراتها
0: واضح شكرا لك اختي ليلى يعطيك الصحه سمعنا رايك
1: يخليك ربي فضلك وربي فضلك حتى انت يا اخوي شكري وربي يخلي لك وليدك
0: يعيشك شكرا لك
1: وبلغ سلامي لاخواتي في ذات المستير وبربي الشيخ منور
0: نور المدى
1: الله يعيشك. يخليك
0: وبارك الله فيك.
1: ليلتك زينه اخويا.
0: الى لقاء اختي ليلى، مشكوره جدا على الاتصال. نواصلوا مع المكالمات التي فيها، ناخذ المكالمه المواليه. الو مساء الخير.
2: الو عكلمه، شكري، تحياتي هدى معك.
0: مرحبا اختي هدى الدبابي من خنيس.
2: عايشك ساعه مبروك وعليكم استوديو جديد، ان شاء الله يكون عليكم، ان شاء الله يجيب لكم يجيكم بالخير
0: ان شاء الله يا رب
2: وبالسعاده، وان شاء الله يا ربي على نجاح بنتك.
0: يعيشك ربي يفضلك
2: بالنجاح،
0: بارك الله فيك. عايشه
2: ان شاء الله، معناتها استوديو ذي تحقوا فيه برامج يعني مزيانه، وبرامج معناتها تطلع بالاذاعه، ونحيي كل اللي توفوا معناتها وربي يرحمهم، والحيين ان شاء الله معناتها نشوفوا برامج باهيه في اذاعه المستير ان شاء الله، تعملوا لنا حياه الكوني ما دام حياه الكوني، وانت زاد نحبوكم تقعدوا لنا معنا في سهراتكم الليليه، معناها اني كنت اتمنى المديره بربي اعملوا لنا برامج معناها تعملوا لنا مواضيع كما هكايا ونتواصلوا معاكم، معناها مش تخرجوا في كولجي بربي يقعدوا يخدموا
0: باذن الله. ان شاء الله موجودين معاكم باذن الله في البرامج القادمه
2: ان شاء الله، ديما ان شاء الله في تفوق ورقي ومعناتها وفي سعاده، وربي يعطيكم كل ما تتمناوا، وان شاء الله معناتها تشوف فيها الخير والبركه، وربي ينوركم اللي في بالكم. بالنسبه
0: ان شاء الله زاد انتم المستمعين يعني كيما استوديو جديد، هو اللي تكون الاستوديو الجديد لغايتنا باش نوصلوا البرامج الهاتفه ونوصلوا الماده الراقيه للساده المستمعين. كيفكم انتم؟ ان شاء الله تكونوا في مستوى الحدث، تكونوا جميعا ان شاء الله.
2: بارك الله، اسمع الصوت واضح مزيان برشا مش عادي.
0: هاي هدى القصه كيف شفتها؟
2: على كل حتى القصه مش عاديه
0: ليلى، مش عادي. ايوه كل شيء مش عادي، حتى معاذ مش عادي، اخونا ايمن مش عاديين ليلى. بارك الله كلهم حيويه،
2: ربي يعطيكم كل ما تتمناه والله. خليكم هاي القصه يعني مؤثره برشا. الام اني نعتبرها مريضه، هذه كي تعمل لك الولدها هي مريضه وهو مريض زيدا،
0: يعني انانيه شويه يعني.
2: انني وجه اقول لك موجود الشيء هذا موجوده والله، القصه هذه موجوده، يعني ثم اولياء يدخلوا في اولادهم شنو يا اخو وشنو تيودي يا ولدي، علاش حرام هاو يا سيدي هكذا مرت ولدك انت، وهو علاش ياخذ كلامه يشد العصافه في الوسط، معناه يقول يا مين انت راهو هكا وهكا، اني راضيك اما ما يلزمنيش نعمل روحي، ما يلزمنيش ندمر روحي زاده، مش معناتها خاف من امي ونحب امي وقلش.
0: ايوه نسمع فيك،
2: تسمع فيها ولا
0: نسمع فيك يا هدى؟
2: ايوه خاطر الصوت مزيان برشا. المهم قلت لك معناتها مش على خاطر اني نحب راضي امي، معناتها معناها ندمر حياتي، فهمت كيفاش؟ ما كرهش يعمل لك هكا،
0: يعني يعني يعني مش هك مش بالضروري يكون هكاك بر الوالدين، تضحيه بالكيفيه ذي.
2: اي ما يجيش هكاك هو يسلم نفسه، معناتها هكاك هو غلط، راهو انا ما نعتبروش معناها زعما رضى ولدي، لا مش هكا ترضي الوالدين، احنا نرضيو الوالدين نخافوا منهم نطيعوهم نسمعوا كلامهم.
0: سامحني يا وداد، زعما هو على حسن نيه راهو ذاك هو يعني
2: يعني مش حسن نيه، لا
0: يعني ايش معناتها؟
2: قلت لك معناتها نعتبره اني مريض كي يعملك، يعني انسان ما عرفش يعني قال شنو نسمع كلام امي، ليه ما يجيش هكاك اخي يعني شي نخاف من امي، معناها نخاف من امي وبابا، معناها نمشي ندمر روحي ونقعد هكاك، وزيد عاد ياخذ طفله كملت
0: عليه
2: حياته، كملت عليه وبيعته في الدار، وهذا يجي مش معقول يعني
0: انا استغلته، يعني تلقى وحيد وخارج يعني من في عزله وظروف قاسيه،
2: بما انه مريض معناتها ما مشاش دواء روحه وما مشاش حتى طبيب نفساني موقفش روحه، هو كره هكاك مشى لطبيب نفساني وقال له راني عندي هكا وهكا وقول لي شنو نعمل، وامه زاده يشوف معها حد يجيب لها العائله كان جات حيه يجيب لها اخواتها خالاته معناها عمومات ويدخلوا
0: ساعات الحب يفوت يعني الحد نتاعي ولي مضره يا بالحق،
2: اي ولي دمار والله. الام اني يعني نعرف الام اللي تحب ولدها وتموت عليه معناتها تخليه يعيش، تخليه يختار على راحته، مش تو صحيحه يدخلوا ساعات كي يقول له معناتها اني نعطي رايه مثلا نقول له راهو كذا وكذا ننصحه، اما هو مش معطي كلامي معناتها هذا كيفه، معناتها مش اني ندخل راهو ذيك تولي لك تعرف معناتها تولي انت وجودك حتى ضميرك قاعد يأنف فيك، هيك هي ضميرك قاعد يأنف فيها حتى لين ماتت،
0: فهمت؟
2: معناتها شوف ما يجيش هكاك، معناتها ما يلزمناش ندخلوا احنا في القرايه كي يختاروا ما ندخلوش فيهم، خلي عدا في الماخذه فهمت؟ يعني ما تجيش تقول مثلا هو اختار تو في الباك ان شاء الله بنتك تنجح، ما تصورش باش تدخل لها وتقول لها اختار هيك ولا اختار هيك.
0: لا لا لا، كل حاجه بلاصتها.
2: صحيت يعني ما يجيش واحد يدخل ويقول ويا ذيك وعملك،
0: فهمت؟ باهي هو في الاخر يعني تقول ضحيه، يعني المحبه المفرطه اللي ولدته.
2: انا ما نعتبروش ضحيه، انا نعتبره
0: مشارك
2: دم الروح وبروحه،
0: دم الروح وبروحه.
2: نعتبره مريض، ما نعتبروش ضحية. أنا سمحني معناها يسامحوني المستمعين، أنا ما نعتبروش ضحية، وسمحني كنت قاسية ما على خطر سبحان الله. يعني
0: مش كنت قاسية، ما خليتلوش أصل يعني. يا ودي يعني والله هو مسكين يعني، جاء في ظروف خايبه وعيش عيشه صعبه ومدمر كما قلت انت وزدت عليه انت توا.
2: لا خاطر ما يجيش، لا ما يجيش. ايش اقول لك، اني توا نحب والدي، نحب بابا وامي، نحب شنو ونحب ما اني نمشي معاه في
0: نعيش حياتي
2: نقعد دكاك، ما يجيش. انسان مري هذا، يا مري يا هو مش عادي، يا معناتها ما يجيش. لا ما نعتبروش ضحيه،
0: ممكن
2: الام زادة، وان شاء الله الام ربي يسامحها على خاطر صراحه
0: الله يرحمها وين عمها
2: دمرت ولدها، هو هاكا هاكا في الاخر معناتها شنو صار فيك
0: تو شنو يعمل ترى انت تو في الوقت الحاضر، هو كيفاش ينجم يتصرف؟
2: يمشي طبيب نفساني تو ينجمه هو
0: باي بعد بعد صدمات اللي هذوما شافهم باي يمشي لطبيب نفساني متفاهمين، وبعد ذلك كيفاش يتصرف حسب نظرك؟ يعني يحاول يجدد حياته،
2: يمشي طبيب نفساني، يحاول يلقى معناها يدور هكا يلقى شي طفله معناها ترضى به، ومعناتها يشوف كيفاش بشويه بشويه معناتها يزمو ينظر كونه يزمو يعيش في الدنيا هذه ما دام هو موجود، يزمو يعيش
0: مازال الوقت يعني باش يعيش فيها.
2: معناها خاطر هو تو ولات عنده عقده، هو معقد راهو ولات عنده. علاش قلت لك كان يزمو طبيب نفساني؟ خاطر هو تو ولا معقد، ونخاف عليك باش ياخذ مره راهو باش يعاود يطلق مره، خاطر هو تو ولا معقد. يعني هيك علاش قلت لك يزمو يدور روحه قبل ما
0: يدور ياخذ وقته متلي يعني يحاول يعني
2: صحيح.
0: اما ما يلزمش اسم الحياه، يلزم ديما يكون متفائل.
2: صحيت قلت لك يعيش اي هيك يحاول باش يسهل مع روحه،
0: واضح،
2: ويمشي وانيته وياخذ طفله، مش حتى هو متكبر يعني، غرور وتكبر ومريض
0: هو زاد. حتى الاختيار ممكن غلط شوي، يعني بيناتهم 30 عام في السن يعني قد والدها وتزوج منها وظهرت تستغل فيه، يعني عرفت اللي عنده يعني ممتلكات
2: بني قد ما خذاش ولا مغرور ومتكبر وزيد معقد.
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
2: هذيك مني كل الحب وان شاء الله بالنجاح
0: والوفيق، بارك الله فيك.
2: وديما في ديما يعني في اذاعه مكتب في العالي
0: يا عايشك يا وداع،
2: ونحييكم الكل، نحيي كل من يخدم فيها.
0: بارك الله فيك، مشكوره وربي يفضلك، ومرحبا بك دائما معنا اختي هدى الدبابي من خنيس. نمر للمكالمه التي فيها الثالثه في هذه الدفعه الاولى. الو مساء الخير. الو
3: الو عسلامه،
0: مرحبا بك سي فوزي.
3: عسلامه سي شكري، شنحوالك؟
0: مرحبا، شنحوالك سي فوزي من القيروان؟ مرحبا.
3: ثاني طليت على الاستديو سيدي في التليفون، ما شاء الله ان شاء الله مبارك عليكم وطول العمر خويا، ان شاء الله طول العمر ليك انت وزملائك.
0: يعيشك بارك الله فيك سي فوزي، وانتم كذلك سادة المستمعين مبروك عليكم، لانكم بطبيعه انتم يعني خلينا نقول ركن اساسي في المشهد الاعلامي وفيما قاعدين نقدموا فيه. الماده الكل موجهه للسادة المستمعين، وان شاء الله مداخلاتكم تكون دائما رشيقه وفي مستوى معين. مرحبا بك سيدي فوزي.
3: عايشك سيدي شكري، والله يعطيها الصحة الأخت اللي كانت تتكلم، عندها شخصية قوية ياسر.
0: هدى
3: شخصية قوية ياسر، أما هو بطبيعته ولا غارب أجنات عليه أمه.
0: يعني يعني يعني يعني تشوف انت ساعات الانسان يبر بوالديه، ساعات حتى البر بالوالدين فيه زاد نوع من الإفراط، يعني في بعض الأحيان الانسان لازم يعرف الحدود.
3: يلا غالب مسكين مشى معايا في الخط، مشى معايا في الخط وهي معناها ما حقاش هكاك،
0: هي غلطة الوالدة بتاعه صحيح.
3: شنو غلطة؟ كان عطي ربي تشوف له بنت حليل وصغيراته معناها يكبروا يوليوا بين يديها والدار تتعب عليها وتولي امورها مريقلة، اما هي ذليلها ذليله، معناها هي معناها ما لا فرحت هي لا خليته يفرح.
0: حول ولا قوة الا بالله.
3: واحدة معناها اطمع حشاك.
0: يعني فعلا هي مو استغلت انه خارج يعني من ظروف صعبه مع والدته، بعد ولبس عليه ماديا وفي سن معينة وقولك فاتوا ممكن يفوتوا قطار العمر، يقولك حتى هي داني ظاهر على طمع يعني دخلت بيناتهم سن
3: على طمع.
0: هو في هو يعني في أواسط الخمسينات وهي في أواسط العشرينات 30 عام بالتمام والكمال، استغلت يعني خلينا نقول الفرصة دي باش تستولى على المال.
3: فما قلنا مقطع بتاع الذهاب يقول فيها ضحيت هنايا فداك بتاع عشق الروح.
0: عشق الروح صحيح
3: والله العظيم
0: بالضبط كان هكاك نفس الموضوع بتاع القصة.
3: والأخرى ذيك معناها وقت اللي كسرت له العود فك اللي يحيى الحب ولا شنو هيك الفيلم هذاك حاسينه
0: معنى هو تصرف بالأساس. قلت الأم خاطئة يا سي فوزي هيك ولا هو كان ميمشيش مع الوالدة متاعه، يعني كان ينجم يقنعها حتى مع بالنسبة للزوجة اللي كانت زميلته اللي كان باش يتزوجها ورفضتها أمه لأن خافت لا يهرب عليها وكانت أنانية شوية، كان ينجم هو زاد يتصرف مش كان ينجم يعني لا إفراط ولا تفريط.
3: مش مستانس
0: واضح
3: مستانسة اللي تقول أمه
0: واضح ولد ميمته يعني حبيت تقول هو ضحى من الأول بالسفرية البرة يعني قالت له ما تسافرش ورملقى عرض يعني في عمل ممتاز وممتاز جدا في إحدى دول الخليج ورمى ذلك ضحى وبالتالي زاد كيف يعني قال باش نتزوج زميل قالت له لا
3: ابني على الشيء ذاك ابني معناها مستقبله معناها وزوجه وفلوس معناها دوبل وكل معناها ما مشيش معناها اللي تقول امه كهو مستانس محتك بامه ياسر محتك بامه ياسر وكهو
0: وناقص تجربه في شويه في الحياه يظهر
3: ما قلت المخالفه مش مخالط ومش مدير
0: وساعات الوالدين كي يخطوا كل شيء لاولادهم ويسيطروا عليهم مش باير او التربيه نتاعهم في خليله شويه مهامش من الحريه الزمنيه
3: تريف منا وتريف منا مش مثلا نولي شي فين جاي شنية الغالبة ذي تسمى طول عمره عايش لوحده مسكين
0: طول عمره عايش لوحده وقصة يلزم إن شاء الله تكون عبرة لكل من يسمع فينا والوالدين زادة مش بالضرورة يعني يلزم الولد يمشي في النهج اللي تسطرهوله عنده راو بطبيعة يلزم تخليله هامش من الحرية باش يختار الزوجة المناسبة. صحيح إذا كان فما في بعض الأحيان يعني تعرف مع عيوب اللي ما يعرفهاش هو مثلا ولا تعرف يعني ما نعرفش ما تليقش بيت ووضح له الأمور هذه مع ذلك ما يلزمش تدخله في حياته.
3: نعم مثلا معنى العبد مش يناسب عبارة مش يأخذ في أرض هل يعقل يأخذ أرض ملاحة شيك
0: بالضبط
3: يأخذوا أرض اللي تنتج يأخذوا بمعنى بنت ناس واللي مش تهنينا ومش تجيب لنا صغار ومش معنى مش تكون أسرة مش نحن معنى ما في العبد أبدا الأرض يبدأ يشوف أن هي اللي تنبت وما يسهلش على اللي ما
0: صحيح. هو للأسف لأنه جات زادة الزوجة ذي والفتاة ذي عرفها يعني فترة حرجة من حياته فترة يعني بعد وفاة والدته عفوا، وفي المرحلة ذي الإنسان عادة يكون ضعيف في حالة نفسية ضعفة يعني صعبة ويبحث على الأمان وليبحث على الحنان وليعوض
3: يعطيه فش يكبش
0: يعطيك صحة وصارت للأسف الفتاة هذه طمعت فيه وقاتوا لقمة سائغة باش ما فكرش
3: يتزرت زرتان حشيك
0: بالضبط
3: الله غالب هي يرحم
0: تعيش سيفوزي
3: وموجود منها ياسر هذية ونبه على الأولياء يهديكم ما تكبسوش ياسر معناها طلوا منا ومنا وكهوة ونسلم على المستمعين ونسلم على إن شاء الله مبارك عليكم استوديو وعلى المستمعين الكل ويرحم والديك ويرحم ابويك
0: يا سيدي عايشك سيدي فوزي بارك الله فيك
3: ربي ينجحهم لك صغير
0: يا ربي فضلك عايشك سي فوزي مرحبا بك شكرا لك على الاتصال بينا تحية لكل السادة المستمعين احنا باش نستقبلوا ان شاء الله بعد الاخبار دفعة ثانية من المكالمات التي فيه في خصوص قصة الليلة ولأن قصة مؤثرة حقيقة خونا خالد حبيت نحيي الأخت مونيا برحال دائما على المتابعة والوفاء لبرامج إذاعة المنستير وكذلك الأصدقاء دليلة من جمال وسالم بالقاسم بالحاج دون أن ننسى خونا المولدي السكلي من خنيس تحياتي ليك مولدي شكرا ليك دائما على المتابعة والكلمات الجميلة وإن شاء الله بعد شوية نسمع عبد الحليم نعرفه ما روبي حليم إن شاء الله بعد ما نرجع في الساعة الثانية بإذن الله باش يكون عبد الحليم حاضر في أغنية ممتازة وممتازة جدا نعود بعد حين

0: تمام 11 في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الذي يحب كبير.
0: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. اندلع عشية اليوم حريق بغابة الرمال التابعة لولاية بنزرت، ولا تزال أسباب هذا الحريق مجهولة إلى حد الآن. وفور انتشار ألسنة اللهب تحركت كافة الأليات التابعة لمصالح الحماية المدنية وإدارة الغابات وبلدية مزل جميلة في محاولة جادة للسيطرة على توسع النيران، لا سيما وأن العوامل المناخية الراهنة المتمثلة في هبوب الرياح ساهمت في سرعة انتشاره. وفي سياق متصل، أعلن ولي بنزرت ورئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث سالم بن يعقوب عن تفعيل أعمال اللجنة وتنسيق الجهود الميدانية للسيطرة على الحريق وحماية النسيج الغابي بالمنطقة. أثار قرار إخلاء دار رعاية المسنين بسوسة بسبب خطر وشيك بالانهيار ونقل المقيمين بها إلى دار الرعاية بالقيروان بصفة مؤقتة أثار موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضحت مصادر متطابقة أن دار المسنين بسوسة خضعت في وقت سابق إلى أشغال تهيئة بسبب وجود تشققات خاصة في المطبخ، ما شكل خطرنا على سلامة المقيمين، لكن الاختبارات الفنية التي أنجزها مكتب دراسات مختص أظهرت أن المؤسسة أهل للسقوط وتستوجب إعادة بنائها بالكامل بما يضمن ظروف إقامة آمنة للمقيمين البالغ عددهم حوالي 30 شخصاً. أكد وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارة ميدانية أداها اليوم إلى مركزي إصلاح امتحان البكالوريا بولاية بن عروس أن العدل في تقييم أوراق المترشحين واجب مهني وأخلاقي لا تهاون فيها، مشددا على أن ورقة الإجابة تمثل أمانة في عنق كل مصححة. وقال وزير التربية أن كل الظروف مهيئة لضمان إصلاح منصف وشفاف، لافتا إلى أن أوراق امتحانات المترشحين تخضع للتقييم في كنف النزاهة والحيادة بما يضمن إعطاء كل ذي حق حقه حسب ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة اليوم. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.

0: ماذا لو كنت في موقف ينتظر الحل من مسرح الحياة؟
1: من مسرح الحياة. من مسرح الحياة
0: رصد لآرائكم حول وضعيات من الواقع اليومي.
1: من مسرح الحياة إعداد وتقديم
0: شكري السكري.

لو كان بإيدي كنت أفضل جنبك وجيب لعمري 1000 عمر وأحبك.

في سنة إهدى الجراح.

0: 11:17 دقيقة ليلا على موجة إذاعة المنسين. نواصل برنامج من مسرح الحياة، قصتنا قصة الابن اللي ضحى من أجل والدته. كانت فما محبة وعلاقة كبيرة ياسر بيناتهم، لقى نفسه وحيد بعد وفاتها، وفاتوا يعني بين قوسين فاتوا الزمن. ورغم زواجه من فتاة بعد ذلك، فتاة تصغره يعني صغيرة في السن، استغلته وتم الطلاق بينهما، ووجد نفسه وحيدا من جديد. يعني الحقيقة في وضع لا يحسد عليه الشاب ذي اللي اسمه خالد، والقصة واقعية ومؤثرة إلى أبعد الحدود. نواصل مع المكالمات الهاتفية، المكالمة الموالية وهي الرابعة في حصة اليوم. ألو مساء الخير.
1: ألو مساء الخير شكرا.
0: أختي هادية مرحبا بيك.
1: عايش بيك عايش.
0: كلام فينا من زغوان.
1: أي من زغوان.
0: مرحبا أختي هادية تفضل. أي.
1: عايش بيك. والله أنا الحق راها القصة الأم حتى كما خالت ولدها يسافر على الأقل خلاته يتزوج على الأقل باش يتزوج يجيب صغار وكل شيء، معناها ذلك معين عليها الدار ومرته وكل شيء.
0: فهمتك. هي معناها يعني أنت تو ساعة في البداية تكون ترى غلط، يعني ما نعرفش الأم والولد زاد خنقول البر المفرط بوالدته، يعني ما نعرفش صحيح يلزمنا نسمع كلام والدينا، لكن زاد مش بالشكل هذا يعني اللي سطرت له حياته. ولا
1: هي أفرطت ياسر في معناها عندها إفراط، ما عندها معناها مفرطة في الحكاية هذه، خاطر ولدها معناها أخذ كلامها ما سافرش، مش مشكلة ما سافرش، معناها ما تمنش ماهوش نهاية العالم.
0: فهمتك.
1: على الأقل هي خليت تتزوج ومعناها ومليين عليها الدار بالصغار وتعيش معاه لين ربي معناها هيتأمان.
0: قول قول الرزق بيد ربي، يعني مش مشكل انه ما خرجش الخارج، اما ان اختار يعني زميلته في العمل وما حبتوش يعني يبعد عليها ولا يتزوج بها، هذيك تولي أنانية شوية يعني الحقيقة.
1: لا صحيح، اما زاد حتى من حقه شال الولد باش يتزوج،
0: هي
1: على الاقل يبقى مع امه، معناها
0: لا يبقى مع امه، لكن هي معناش كانت خايفه تقول كيمشيش الفتاه اللي باش يتزوجها يعني تهربوا تبعدوا عليا ولا حاجه كيما هيك، خوفها كان مفرط.
1: هي امهات هيك تهربوا عليا ويولي ما عادش يحبني ولدي وتولي معناها كيما احنا نقولوا بلهجتنا الدارجه معناها
0: كأنه معاش تحمل الحماية. بالضبط، تقول تفكوا مني يعني ما نعرفهاش، خاصة أني ما تعرفهاش ما هيش قريبتها وتخاف منها.
1: صحيح.
0: هو مشي مع أمه
1: أخرى سمحني
0: تفضل.
1: ليه الحمد لله كبرت الأم وكل شيء، حست بنا دم وكل شيء.
0: أيه.
1: وغلطت خالتي كي معناها أقل البنية الأنانية كالزوجات، ومعناها الزوجات عن خخبت معناها ماش زوجات عن حب باش تكمل مع حياتها،
0: عن طمع ظاهرة طمع فيه.
1: اي طمع فيه يعطيك صح شكرا، هذاك حبيت نشوفها خطر ما جيت تحب ولا كانت معاها في حياتها كل شيء، أنا هي خمت في الإرث في
0: أكيد من البداية، وهي أصغر منه يعني تقريبا بيناتهم 30 عام يعني واضحة يعني طبعا. وهو ما عندوش تجربة تغلته ومتأثر بالوفاة متاع الوالدة متاعه، يعني جات مع بعض الأمور كلها.
1: هو يقول لك مثلا خلاها معايا وكل شيء، ما هي ظهرت أنانية معناها أخذته عن طمعه وتخوفت معناها.
0: صحيح.
1: أنت تو ما وراكش الوجه الحقيقي بالعالم
0: فعلا. فهمتك هادي، يعني كنت تو باش تنصحوا يعني خالد هذا الشاب هذا، ولا مش شاب وتو كهل ولا في واش 50 عام تو في حياته ذيك، فاش ينجم يعمل حسب نظرك؟
1: والله شنو ينجم يعمل
0: خاطر يعيش وحده
1: خاطر فات الأوان على كل شيء، ما يلزم معناها مش احنا ما نقولش شيء لبسي ولا حاجه، خاطر حتى حاجه اي معناها اي ما نعرفش انا
0: يعني ترى انت يعني يعاود يعني مش حبيت نقول لك هادي يعني يعاود تجربه اخرى، يعاود يتزوج حسب نظرك ويشوف الفتاه المناسبه.
1: يجدد حياته معناها بنيه قريبه من العمر نتاعو.
0: واضح. اي هيك هيك ايش حبيت نقول يعني حبيت تقول يعني ما بينتهمش ياسر في السن، يلزم باش ما يبداوش يعني على الاقل يبدو متفاهمين ونفس الافكار
1: معناها على الاقل يكمل معاه بقيه حياته هذيك هي،
0: ومعناها
1: حتى في الاربعينات مش مشكل، المهم ما تكونش معناها
0: لا
1: لا يا لخر، المهم الحمد لله ما انا كم باب يرمي القش واحد وخاطر
0: واضح هي
1: المجتمع لازم معناها
0: أي.
1: الوحدة ما يحبها حد راهو.
0: فهمتك واضح كلامك يا هادي، يعطيك صحة على المشاركة. ومرة أخرى يلزم الوالدين ما يكونوش يعني خلينا نقول أنانيين شوية مع أبنائهم، ويخلي لهم يعني هامش من الحرية باش يختار حياته ورفيقة حياته خاصة.
1: خاطر الزواج سنة الحياة، وزيدني معناها
0: بالضبط
1: ما سافرش على الأقل معناها يتزوج ويعمل صغيرات ويمنع لها الدار.
0: واضح.
1: لا غالب حصل ما لم يكن في الحسنان. لا غالب.
0: الله غالب. شكرا لك هادية، يعطيك صحة على المشاركة معنا في برنامج مسرح الحياة، وإن شاء الله نلتقي في مواعيد إذاعية قادمة بإذن الله. نأخذ المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مساء الخير. ألو.
2: أهلا.
0: مرحبا. زوز مع بعضكم فرد وقتنا، عاش تكون معنا تو.
2: أنا راضية مكروه.
0: أختي راضية، مرحبا بك يا راضية.
2: شنحوالك
0: أختي راضية؟
2: عايشك يفضلك، مبروك علينا ساعة استوديو جديد.
0: عايشك علينا وعليكم، فعلا كلمة علينا راه في بلاستها، حتى أنتم زاد عندكم يعني أقول يعني باي معانا، كان صح العبارة.
2: بشتر أنتم تنشطوا وإحنا نستمعوا ونشاركوا.
0: شاركوا صوتك مسموع في استوديو جديد، أنت تو صوتك يسمعوا فيه تبارك الله الآلاف من المستمعين، يعني أنت شريكة معنا تو في البرنامج.
2: أكيد أكيد، وعندي تصويرة في استوديو زيدا صورت فيه.
0: مش تو كدشن يعني كي الفترة اللي فاتت كي واخدين حضروا فيه.
2: لا منذ أسابيع.
0: أي ملا إن شاء الله تزورنا، وهو يعني في حي يعني تو قاعدين نستغلوا فيه في وقت الاستغلال متاعه، ومرحبا بكم كل السادة المستمعين.
2: إن شاء الله إن شاء الله.
0: هاي يا راضي.
2: نرجعوا سي خالد تو.
0: نرجعوا له.
2: خالد دفع ثمن قرارات أمه للأسف، معناتها دفعته المفرطة ربما ومخايف من مخالفتها وكل معناتها من راه اللي أخذها قرارات الحقيقة ما هيش بلاصتها مرة الأولى، أو البلد ساعة وقت هي منعته في السفر باش يمشي كما معناتها يشوف حياته ويشوف مستقبله ربما لا يعيشها في نخي كيما نقول. هي هذا تعديت لنا ميساج قلنا، أما هي معناتها تقول له ما تتزوجش وكل مرة تعارضه هذه الحقيقة، هو زاد لول ما عنده الشخصية هنا يظهر لي.
0: يعني كان ينجم يقنع الوالدة متاعه بطريقة أو بأخرى بالفتاة اللي اختارها،
2: أي لينا هكا ويحاول يقنعها كما قلت أنت ويوصل للهدف متاعه. علاش يقعد مثلا قعدها وفي التالي الأم حاجك مخفيت وقعد وحيد
0: يعني علاقته تحس بها يعني خوف أكثر منها، يعني خلينا نقول بر بالوالدة متاعه،
2: خوف وخايف من المخالفة متاع أمه، خايف معناتها مش بلاصتها الحقيقة كما قلت لك، يزمو يقنع.
0: واضح وواضح أنه ما عندوش تجربة بعد، يعني جات الفتاة في الوقت وغلط حسب نعش توافقني ولا غلط اختيار متاعه أنه اختار فتاة صغيرة في السن شوي
2: صغيره في السن، وهو ما عرفش معناتها ينجم المره الاولى راهو يسلم معاها ساعه مش طول، وهي تقول له نقسموا بالشطر ولا من هنا ليلى، لازم فما اتفاقيه واضحه ما بيناتهم، هو ياخذ حقه وتاخذ حقها معناتها مش معناتها في ظرف ربما فتره وجيزه يعمل هكا وينفصل وتاخذ هي الشطر ممتلكاته يا اخي، هذا حتى معناتها تو يلزم تو شحنا فيه، ما يلزمش تو يقعد يشكر في الماضي ولا يقعد يتاسف، ولا يلزم تو يعاود يعمل علاقه حتى مع الاصدقاء والاقارب الساعه وما يعيش العزله
0: وحده. العزله والوحده واحد قاتله صحيح. وفي الفتره دي يعني تراش انه في مستقبلا ينجم يعني يرتبط بزوجه اخرى ولا يختار
2: يهتم ساعة بصحته النفسية قبل.
0: أيوة.
2: ينجم زادة من جهة أخرى يحاول باش معناته يحاول يكسب مخير، يولي يزيد يشوف عمل إضافي باش يرجع كلا خسره.
0: يدارك كلا خسره.
2: أي وبعد يولي هي العبرة طوى من القصة هذه الكل. شوف. أي. دبر الوالدين مش معناته نلغي شخصيتنا ولا
0: قرارنا
2: ولا حقوقنا. كما قلت يلزم تم تشاور ما بيناتنا وتحاور يقنع يلزم يقنع الأم ربما تكون أنانية شوية ولا محبة في ولدها تقول لازم ولا هي غالطة أكيد، توش يعمله توش يلزمه يعاود يبدأ حياته من جديد. مهما كان العمر نتاعو حتى في الخمسين ينجم يرتبط بوحدة مع الشرط أتخذ درج هو من زواج الأولاني هذيك يلزمو يخلوا معناتها يلزمو يعرف كيفاش يتفاهم معها فهمت. هي عنده حقوق وهو عنده حقوق يلقى بقدرة ربي شكون اللي ما مش تكون صغيرة عليه زادة 30 سنة
0: يختار يعني الفتاة المناسبة واللي تناسبه في السن وفي خنقول الحالة الاجتماعية في التفكير في كل شيء
2: صح اي ويعاود توتر ويفكر اتفاقيات معناتها واضحه من المره الاولى كما قلت لك تحفظ حقوق وحقوق الزوجه اللي مش تجي وبقدره ربي ما ينسى الفشل
0: واضح
2: يمشي نقول وتنتهي بخساره
0: ما يقفش غادي يعني يحاول يجدد حياته ولانه الانسان يعني الفشل ما له عابر وما ينجمش يسلم روحه للياس حبيت تقول
2: اي ما ينجمش الانسان ديما عنده امل وديما عنده ما يبدأ من جديد مازال قدامه العمر لباس
0: واضح أختي راضي يعطيك صحة على المشاركة والرأي متاعك محترم جدا في حصتنا الليلة إن شاء الله
2: مسؤولين
0: ومحليه
2: الصوت واضح
0: برضه يعيشك ربي يفضلك حتى أنت صوتك واضح كذلك راضي يعيشك إن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله شكرا إلى اللقاء المكالمة التي فيها الموالية أخونا نجيب من القلعة مرحبا بك سي نجيب
3: ألو أنا سكري
0: مرحبا بك سيدي شنو أحوالك
3: سيدي مرحبا بك
0: وبيك يعيشك بارك الله فيك
3: هني ورواحنا بالمولود الجديد
0: واو كذلك يعطيك صحة سي نجيب
3: يا سيدي ندخلوا في
0: تفضل أنت من القلعة الكبيرة ولا القلعة الصغيرة سي نجيب
3: القلعة الكبيرة
0: مرحبا بك تفضل أي
3: ندخلوا في مسألة يا خالد أمه مش تحبه هو تحب روحه
0: أها طلعت تحب روحه
3: لا طلعت تحب روحه مش تحبه هو هي خايف على روحه خير ما يسلم به وهو تقول لي انت مثلا انا غلطت وانا واخذها بعد واخذيه وطفله واحد هو مسير
0: فهمتك
3: هو مسير تحت اجناح امه لين ماتت امه قعد واحد وحب يعوض
0: وما عندوش تجربه ما عندوش
3: تجربه
0: يعني يفتقر للتجربه
3: ما عندوش تجربه هو مسير هو مسير في حياته سيرته امه
0: واضح
3: فهمت خرج من هذا الخير روحه من في الصحراء فعلا. إلا مش يلقاه الأول هذاك المشي حظه
0: صحيح واستغلته من حظه لسيء يعني استغلته فتاة يعني حبت يعني
3: نجم تستغله تنجم تستغله خاطر هو ما عندوش تجربة
0: صحيح
3: هو ما فماش تجربة ما فماش
0: ومتأثر بوفاة الوالدة بتاعه زادة
3: وتأثر بوفاة الوالدة وإحنا عنا تو للحياة بتاعنا الاجتماعية فما الأم اللي تحب بنا كيكا تحب هي تحب روحها ما يحب نهرب
0: ساعات الوالدين يكونوا يحسبوا روحهم يعني يخافوا على صغارهم يحبوا صغارهم هما يعني ما ناش يتصرفوا بأنانية ساعات
3: هو يتصرفوا بأنانية ساعات ولكن ما يشعروش
0: ما يشعروش
3: حس أخوي القطوسة كي تحب ولادة تأكله
0: هكاك المثل صحيح ومن احنا مو هذه مقاله رانا المثل يقول لكم من الحب ما قتل ساعات الحب ياسر ياسر مفرط يولي
3: وهذه من حالة جات من جملة الحالات هون الواحد يأخذ منها عبرة
0: صحيح كل عبر يا سي نجيب الكل عبر الحياة الكل
3: عبر هنا يأخذ عبرة في الحياة كيفاش يعيش
0: أنت ترى أنه توا يعاود يشوف كيفاش يجدد حياته يحاول يعني
3: يعاود يجدد حياته أمه مش ما بين الفرق 20 و 1 فما اللي عمره 40 45 هم تقارب تقارب من الاجتماعيين وتأوزوا في السن
0: صحيح فهمتك يعني يلزم يتريث ويختار الزوجة المناسبة
3: فما اللي يحب يهني على روحه صحيح وما هوش من هذا مش نرد الناس كل
0: مو
3: هو ذاك جاء هو تو زاد مو فما حاجة أخرى زاد هو اختار الدنيا
0: صحيح
3: وش منها في حياته فترة من الدنيا لكن نربح الآخرة
0: أي كلامك صحيح وبطبيعة صحيح يعني بتبيع هو بشي أمره شي يوكله للمولى سبحانه وتعالى يعني بتبيع ماش بشي حتى يغضب في الدنيا ولا يقول ما عنديش حظ في الأخرة يقول كذاك هو اللي كاتب له
3: هو احنا تو احنا نروه اللي هو اختار منا شوية من حياته
0: اي بتبيع
3: حياة الدنيا دي
0: من ضرنا احنا
3: الاخر ربحها
0: ان شاء الله عند ربي خير بتبيع
3: هذا بلما يكون امه وام الفايدة
0: صحيح صحيح هو النية طيبة انه حبي بر امه
3: هو النية طيبة هو نيته لا هو منال حتى حتى والحتى الموجود مين يجمش يعطينا حتى أمر خطر تقام هو من صغير من حين تلو صغير وهي محضناني
0: محضناني ويأخذ الأوامر ويتيع فيها
3: يأخذ الأوامر مو مسير موش مخير
0: معناها لقيت له أعذار أنت سي نجيب هذا هو
3: ولا موجود هذا يخطر أني نعرف أني نعرف برشا ناس برشا ناس كيك هو ما عندوش حتى شيء ما عندوش حتى شيء اختيار آخر
0: ما عندوش ذنب يعني تحب تقول
3: هو راو مثلا راو بوه مات مناه
0: وهو ايه خلاه صغير شوية
3: صحيح هو صغير مناه احتضنته هي مناه احتضنته ياسر برشا برشا وقعدت تصير فيه
0: هو هو الغلطة كما قلت انت الغلطة غلطة الأم أكثر من حاجة أخرى بصراحة هي
3: الغلطة الأم وراو مناه لحسن نية واضح.
0: يعطيك الصحة سي نجيب مشكور جدا على المشاركة وعلى رأيك سديد شكرا لك وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله نأخذ المكالمة التي في الموالي الأخت زينب من سوسة مساء الخير يا زينب زينب
4: مرحبا السلام عليكم
0: وعليكم السلام مرحبا بك شن أحوالك
4: عايشك الحمد لله
0: عايش أختي بارك الله فيك زين
4: أول حاجة حبيت نهني بعضنا ونهني إذاعة المسير والعاملين بها بالستوديو الجديد
0: يعيشك يا زينة بارك الله فيك نهني وكل نهني أنفسنا
4: أي وثاني حاجة حبيت نبلغك وكمية المحبة والاحترام والتقدير من برشة الناس اللي نعرفهم يعرفوني نتواصل معاكم
0: يعيشك
4: معنا حبيت نبلغ سلامهم وتحياتهم وتقديرهم
0: سلمنا عليهم الكل الأحبة الكل والأصدقاء اللي ميشاركوش معنا أم يسمعوا الإذاعة مشكورين جدا على المشاعر ذي وعلى إعجابهم بإذاعة الليمون السير شكرا لك يا زينب
4: حبيت نرجع تول
0: القصة
4: مؤثرة الحاجة الأولى أنا حبيت نقول عليها راهو فما برشا أمهات وبرشا آباء يربيوا كما الأم هذه ربيت ولدها تحت جناحها محاكلوا شخصيته ألغاتها خليته يفكر بتفكيرها خليته ديما يلزمني انت أمي انت ما يلزمنيش منها نعترض على أي حاجة من كلامها وإلا خاطر احنا عنا حاجات هذية انا قد ما جريت معاك انا قد ما وقفت معاك اللي شكون قرات شكون وصلت شكون كبرك بوك متوفي ولا امك توفيت ولا خيره وانا اللي ربيت وانا اللي جريت وانا وانا وانا وانا بربي نديه لكل امهات والاباء راهو ما يجيش هكا انت ربيته ايه
0: ربيت واجب هذاك يعني مش ماكش عامل مزيا اي
4: اي فوالا واجب تربيه ما هو الا ولدك
0: صحيح
4: ولا بنتك ولا اي حاجه انت يزنك تكبره هذيك وربي وانت مش تربي جيل غير جيلك
0: صحيح يعني مش بالضروره كيما عشت انت كيما تربيتي تربي صغارك يعني اي
4: حبيت ان الحاجه الاولى باهي ما تسالش كي حب يسافر الخارج وانت اعترضت
0: باهي مش مشكل يقول لا بس عليه ما دير
4: ليش امه وحده ولو هو ينجم كي
0: يستقر يا زعما تي خفت ماك الفتره الاولى تدخلك يقعد 3 شهور مثلا ولا 4 شهور ولا 6 شهور وبعيد عليا تصير ليش حاجه اي باهي هذيك مش مشكل كي لبى طلبه نتاعها باهي
4: يعني مش مشكل
0: خاطر يخدم لبس عليه وفي تونس
4: مش يتزوج زواج هذه قال يا ربي سبحان الله وانت راكز انت مش تفرح بولدك باش يجيب صغار باش تربيهم باش تزيد تتواصل تكبر العائلة يقول لك الولد خير من معناها ولد خير من الولد
0: اي يقول لك ما عزم الولد كان ولد الولد
4: وتفرح بيهم وكل وتنسى ربما كي يجيب لك الأولاد الصغار تنسى ولدك
0: صحيح.
4: تنسى مرت ولدك معناها والحياة تستمر وانت تكون فرحانة وولدك فرحان
0: فهمتك يعني انت زينب اللوم الكل على الأم يعني ترى هي
4: لا حتى عليه هو حتى عليه هو كبر وقرأ وكتم وعرف ناس وعرف معناها ودخل ما ترك الحياة واختار زوجة واختار يعني اللي بش ربما تناسب وكذا معناها مهوش بر هدايا بالوالدين هدايا
0: يعني معناها يعني يتزوج رغم امه مش راضي عليها
4: مش رغم امه
0: يحاول يقنع امه
4: يفهمها يفهمها وقالها راني أنا يزمني نتزوج، راي هذيك هي اللي حبها قلبي، هذيك هي اللي أنا منها حلت فيها عيني، هذيك اللي أنا منها أنا نحس بها اللي هي باش تشاركنا حياتي منا وترديك أنت زادة، وأنا نشرت عليها يزمها ترديك يزمها ما تخرج عن توها حاجة كما هكا، عرفت؟
0: واضح واضح.
4: هذا هو يجيها بالليل، يجيها بالسياسة ويكون عنده شخصيته
0: في الأخير. يعني للأسف هو تورجع يعيش الوحدة بعد الطلاق من
4: المرأة الثانية. المرأة اللي حبي يتزوجها بيناتهم 3 سنة ربي هو كيجي يفكر، يجي يفكر خمش تاخذوا التواد عينيه. هي أول حاجة راهي طلبته باش تقتسم معها الميراث نتاعه ممتلكاته.
0: واضح النية يعني.
4: واضح.
0: إيه مو لقاته في ظروف صعبة وبعد وفاة والدته، يعني يعيش الوحدة ويعيش البؤس ويعيش الحزن، ومن ناحية ثانية زادة ما عندوش تجربة كبيرة في الحياة. يقول لك الفتاة الجميلة الأولى اللي شافها أمامه، يقول لك هذه نتزوجها.
4: هو شاف برشا، مش حسب منها الرواية، شاف برشا، شاف الفتاة الأولى، شاف برشا عبيد جدا.
0: موافقتش عليهم، موافقتش الوالدة متاعه. ما هذه بعد هذه جات في فترة يعني حساسة لربما.
4: أنا نسول مفهم الحياة، ما بقات على غالب، وما هو الإنسان وقت اللي يولي كان يحب روحه ماذا بي يولي صغير.
0: ممكن على كل حال يا زينب،
4: أنا راهو ميزمش يكون معناها عنده، يجب يكون عنده أمل،
0: أمل
4: في الحياة. راهو مازال فما أمل،
0: راهو
4: مازال فما أمل، ينجم يعيش حياته.
0: واضح.
4: حتى في 60 و80
0: سنة يتزوجوا في 60 و70 و80.
4: أيوه عادي، مازال عنده أمل. أما بربي ما وجليتش واحدة عمرها 20 سنة وهكا الحمد لله ما عادش عندها باش ما تاخذ من عنده، ما عنده حتى شيء توا سيء.
0: يعني يلزم يعتبر من الحكاية هذه وما عادش يعاود.
4: لا عبرة لي هو وللي يسمع فينا، خاطر انت برامجك الحمد لله هي عبرة.
0: يعيشك زينب، هذا من حسن ذوقك وشكرا ليك، ويعطيك صحة على المشاركة معنا ورأيك المحترم اللي بطبيعة مديتنا به في هذا الموعد. ومهم جدا ناخذ بأراء السادة المستمعين باش حتى لربما إنسان تعترضوا مثل هاته القصص أو مثل هاته يعني الحالات الاجتماعية والظروف يعرف كيفاش يتصرف. على كل حال شكرا ليك زينب، شكرا ليلتك سعيدة. باش نسمعوا لنغم آخر ثم نستقبل الدفعة الأخيرة من المكالمات التي فيه في برنامج من مسرح الحياة.

0: نواصل من مسرح الحياة على موجة إذاعة المنستير باش نستقبل زوز مكالمات هاتفية أخيرة فقط لأنه الوقت ضبطنا شوية في هذا الموعد الإذاعي، ونجدد التحية دائما لكل الأحبة والسادة المستمعين اللي تفاعلوا معنا في إذاعة المنستير في حصة الليلة. شكرا الأخت منوبية يعطيك صحة على التفاعل، والشكر لكل الأصدقاء دائما اللي تابعوا في إذاعة المنستير. دليلة من جمال شكرا لك ومساء صغيدة وكل الأحبة. ناخذ المكالمة الهاتفية قبل الأخيرة على بركة الله بطبيعة باش تكون الثامنة في حصة اليوم. اليوم 9 مكالمات فقط، يعني ليش خط؟ لأنه بدينا ببعض التأخير انطلقنا، ثم كذلك القصة مشوقة ومؤثرة إلى أبعد الحدود. المكالمة الهاتفية الثامنة. ألو مساء الخير.
1: أهلا بولدي على السلامة.
0: مرحبا بيك.
1: يعيشك شنو حوالك؟ ان شاء الله مبروك عليكم الاستوديو وعلينا احنا.
0: يعيشك علينا وعليكم ان شاء الله اجمعين.
1: سيدة نعيمة من الحمامات.
0: مرحبا مرحبا سيدة نعيمة، شكرا لك على المشاركة. مرحبا وعلى الكلمات الجميلة.
1: عايش ولدي ربي يفرحك. عايش ولدي.
0: ايه مدام نعيمة، كيفاش شفت القصة نتاع الليلة؟
1: والله العظيم شيء اسف. انا لي على الاخر
0: هاللمة ذي، يعني
1: هي انا تربيت. نحكي لك على روحي، انا تهجلت 32 سنه. معناها وقتاش يكبر ولدي، بنتي اكبر منه، بنتي طبيبه وهو الله يرحمه وخلالي صغيرات كيما يقولوا نشمت الريحه منهم منه هو. نفرح وقتاش نعرس له، ما نكذبش عليك، نفرح وقتاش ناخذ له. اما هي ما عملتش بصراحه. هي الام تغير على ولدها وتغير ملكنا، هذه حاجة معروفة. أما لكن تفرح بولدها ترى صغيراته ويشوف حياته، هي وكان خلته يمشي للخارج، عملت عمرة وعملت حجة وعملت تحويسة وراي تفرهدت في جرة ولدها وراي خذت من الخليج ولا من الخارج اللي هو فيه، ما عملتش والله ورث ولدي لا عملتها. نقسم بالله كنت نبكي، والله كنت نبكي
0: للأسف. يعني حياته يعني تحس كأنها
1: سخفني. أو في الأخر هو تبع رضاية الوالدين. في الأخر شنو اللي ربح؟
0: ربح مرضات الله لما حالة، وربح لما حالة مخسر في دينته للأسف. يعني احنا لما حالة احنا رأوا هذي هي لما حالة المعادلة صعبة. يا ويلو يرضي والديه، يا ويلو يعني ما يعيشش حياته ويضيع فرصته في الحياة واختياراته واللي
1: هنقول ورث ولدي وكان عفص على عفص وهو واخذ امرأة وربي ما يعقبوش الساعة اولا ويمشي برضاية والديه ويربيها وكل شيء. ولا هو لو اقترح بعثت لها جماعة يقنعها يقولوا لها يا بنتي لو ما هوش الطفلة تقعد اللي ينوف العمر ما تاخذش، ولا الطفل هذه حياة للناس الكل يشوف حياته ويشوف صغاره وتشوفي له انتي صغاره. هو لو بعثت لها ناس طيبين كهالوجه يقنعها ويردوها. أما الله يرحمها هي توري ماتت بحسرة على قلبها، بحسرة في قلبها هي على ولدها.
0: هي قاعدة متأثرة بعد في الخفاق دي بروحها لي، يعني غلطت مع ولدها
1: حاجة معروفة قاعدة محصورة لولدها.
0: أما في الأخير استغلته الفتاة له، حبت يعني تتزوجه لأجل مصلحتها.
1: يا ولدي موجود استغلته
0: وموجود للأسف.
1: والله موجود بشكل غريب. أما هو تسرع ما يأخذهاش صغيرة أولا. هو تطول عمره 70 يأخذ عمره 20 و25. قسمته بالله جيراني هنا في الحمامات، عندك بنات الحمامات على ذكر البنات يكبروا برشا كما كنا نحكو، يأخذوا البكر ولم تخلاه يخلاه مسكينة ورغم اللي لبس عليه. فهمتني؟ في الأخر تأخذ يا ما طفل صغير عمره 30 35، يا ما تأخذ من ندها.
0: فهمتك.
1: موجودة هذي. أما هو تسرع ما يأخذهاش صغيرة
0: وما عندوش تجربة، لأنه للأسف هو كاليس
1: هو مسكين عاش تحت لم جناح لم. راي ربيت لم عندها وانتو صرع وما خرش مذكرة.
0: فهمتك. لا محاله، هو حقه كان ينجم يوفق بين رضاية أمه وإقناعها بطرق يعني، يحب فتاة من لوله حب يتزوجها زميلته، حقه أقنعها بشوي بشوي يقول لها
1: صحيتك صحيتك لو بعض تعبيد
0: مثلا مثلا
1: يقنعها ويردها ويقولوا لها مش معقول وفرحي لوليدك ولا فرحوا معاك وشوفي صغيرات
0: في الأخير سيدة نعيمة قولوا ربي يهدي، وخاصة الأولياء والأمهات ماذا بيكم المحبة ما تغلطكمش، فما فرق بين تحب ولدك ولا تكون أنانية في المحبة متاعك.
1: هي على الذكر احنا كان رواحنا اختي تو عندها بنتها تقرا في الخارج وعندها ولدها كبير عندها وليد وبنيه وانا عندي وليد وبنيه
0: ربي فضله،
1: انا عرضت لهم ورغم ما نشني ميسوره كيف
0: فهمتك
1: الفقر والغنى بيد ربي
0: واضح
1: لي للتو ولدها معناه مقطعها
0: للاسف
1: شاخذه وحده وما يقبلهاش وما يسلمش عليها،
0: لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، ولا لا منحبوش زاده لا هذا ولا ذاك به والله. ربي يصلح الذريه ان شاء الله سيده نعيمه، وربي معك وربي يفضلهم لك وفضلك ليهم ان شاء الله،
1: يعيشك الله يفرحك وان شاء الله من رتبه لرتبه وان شاء الله مبروك عليكم الاستوديو،
0: يعيشك
1: السعاده والهلا وكل عمر لصغيراتك وصغيرات زملائك
0: يرحم وديك، بارك الله فيك سيده نعيمه، شكرا لك والى اللقاء. المكالمه التي فيه الاخت مينا، مش باش ناخذ ياسر وقت يا مينا لان الوقت ضبطنا شويه، مرحبا بك اختي مينا من صفاقس. مينا مساء الخير، انقطع الخط مع مينا. به نكتفي بهذا القدر لأنه ما نعرفش الظرف ضبطنا شوية، أنا حتى مينا قلت مناش ناخذ ياسر وقت على أقصى تقدير كناش ناخذ زوز ثلاثة دقائق، على كل حال مينا المعذرة إن شاء الله في لقاءات قادمة. وفي الأخير نتفقوا الكل، نحن الحوصلة من مداخلات سادة المستمعين الكل متفقوا أنه الأم يعني كانت قاسية شوية بالرغم أنها تحب ابنها، لكن مشكلة محبة لأن محبة فيها بعض الأنانية وحبة تربيه يعني كيما هي يعني تحب، وهذا ما يلزمش. وزاد في نفس الوقت بر الوالدين مش معناه نبر والدينا زاد يعني في كل شيء، صحيح نبر والدايا ونقدرهم ونحطهم فوق راسي، لكن في اختيار الشريك في اختيار الزوجة صحيح نستشيرهم، لكن إذا كنت مقنع وهذه حياته خاصة الوالدين هذه حياته ولدك وبالتالي هو باش يعيش مع شريكة حياته مش أنت باش تعيش معها، يعني كي يختار نحاولوا صحيح نوجهه هذه كان نعرفوها الفتاة نحاولوا تعرفوا عليها أكثر نحاولوا نقربوا لها، في الأخير إذا كان عنده إصرار باش يكمل حياته مع تلك الفتاة يلزم بطبيعة ما نعكسوش أبنائنا. وإن شاء الله وخاصة نحب نلاحظ على الطمع بالنسبة للعديد من فتيات اللي تولوا يتزوجوا على طمع وعلى المادة حب المادة، صحيح يكبرها بس أنت تعرف اللي يكبرك أكبر منك بثلاثين عام تقريبا في مقام والدك، ومن البداية واضحة داخل على طمع لأنه تعرفوا ميسور الحال ولباس حبت تقسم على الدويرة وهذا ما كان لها، ما نعرفش الوالدين وين كيفاش بنتك تخمم باش تتزوج بشخص ومخمم في بالها وحاطة في بالها بالأساس أنا باش تنفصل عليه لأنه باش تربح بعض المال، للأسف وربي راه مش باهي الحكاية هذية سواء كان من الرجال أو من النسوة، إذا كان خمم هي العلاقة فيها مودة ورحمة، إذا كان الأول تخنم من باب الطمع والاستغلال والجانب يعني الجشع وجانب المادي على حساب المحبة وعلى حساب فيه غدر تولي خيانة، وربي ما يحبش الغدر والخيانة ومش باهي الأمر هذايا، وحتى العاقب باش يكون سيئة. على كل حال بالنسبة لخالدي يزم يخمم في حياته من جديد ويفكر أنه مازال قدامه الأمل وما يأسش، وبطبيعة الرب ضارة نافعة ولعل يلقى بنت الحلال اللي تكمل معه الحياة متاعه. على كل حال مشكورين جدا كل الأحبة اللي شاركوا معنا واللي للأسف من نجمش تحصلوا عليهم ولا مشاركوش معنا إن شاء الله في حصص قادمة. غدوة كان حياتنا القدرة من 9-10 متاع الصباح مع سيدنا الشيخ منور مداني في برنامج أنوار من الكتاب والسنة، تحيات كافة المستمعين، تحية لفريق البث المباشر اللي صاحبني أيمن الشابي وكذلك معاذ الحداد، تحياتي شكري السكلي، نلتقي بإذن الله في مواعيد إذاعية قادمة، إلى اللقاء وتصبحون على خير.

0: ونسيم الحمامات تاكلسا بوعرجوب عالموجة 104.7
1: 104.7
2: تمام منتصف الليل في إذاعة المنستير. أهلا بكم معي إلى آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. تشرع وزارة الصحة في تنفيذ التجربة الأولى لمنظومة التصريح الرقمي بالولادات بعدد من الهياكل الصحية، بما سيمكن مستقبلاً من إسناد المعرف الصحي آلياً للمواليد الجدد مع مراعاة الحالات الخصوصية والاستعجالية وفقاً لبلاغاً أصدرته الوزارة. تمكنت الفرق التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان بالتنسيق مع الوحدة الأمنية من تحرير 147 محضراً جزائياً ضد الحفر العشوائي للأبارة في مختلف معتمديات القيروان، وذلك خلال الفترة الممتدة من مطلع شهر جانبي 26/2000 وحتى موفى شهر أفريل المنقضية. وتأتي هذه الحصيلة ضمن حملات ميدانية يومية تسفر بشكل دوري عن حجز معدات الحفر ثقيلة ورفع المحجوزات لإيقاف نزيف استنزاف الثروة المائية بالجهة. يتميز الطقس اليوم الجمعة ببعض السحب بأغلب الجهات والحرارة في انخفاض طفيف، أما الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسطى ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب سواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر شديد الاضطراب فمحليا مضطرب بحسب ما أعلنه المعهد الوطني للرصد الجوية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران ربما سيوقع مطلع الأسبوع في أوروبا، وصفا إياها بتسوية رائعة. وأوضح ترامب أن نائبه سيحضر مراسم توقيع الاتفاق، كما أفاد أنه تحدث مع القادة المنطقة من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن هذا الاتفاق. شكرا لكم على حسن الانتباه وتصبحون على خير.
0: بعد حجب الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على الفيسبوك، يمكن لمستمعينا الكرام متابعة برامجنا على الصفحة الجديدة راديو منستير لايف.

أنا عمري في لحظة يمر الذكريات ألبوم صور في الصورة دي ضحك القمر لما تقابلنا في السفر.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنهار.

دلوقتي قصيدة اسمها رسالة من تحت الماء. الشاعر الأستاذ نزار أباني وتلحين الأستاذ محمد الموجي. هيشترك في

حيشترك في الصلوهات بتاعت القصيدة دي الأستاذ أحمد الحفناوي على الكمان. ولأول مرة بنقدم الكمان الكهربائي هيعزف عليه الأستاذ محمد مصطفى. الأستاذ عمر خرشد على الجيتار. الأستاذ هاني على الأورج. مش هفضل أقول لكم بقى أسماء الفرقة، لكن طبعا معنا الأستاذ حسن أنور عازف الإيقاع الأول في مصر. أستاذ عبد الحكم عازف الكونترباس الأول في مصر. وبعدين معنا آلة جديدة حيعزف عليها الأستاذ مختار السيد.

لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحب، لو أني أعرف أن البحر عميق

لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحببت، لو أني أعرف أن البحر

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت

الموج الأزرق في

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج حنين. سهرة كما تعودتوا بينا نقضيها مع الفن الجميل والطرب الأصيل، قلت مع الأغاني هذه بتاع الزمن الجميل. تحياتنا لكل المستمعين، شكرا لكم دائما على المتابعة والوفاء للبرنامج اللي عنده مدة الحقيقة وإحنا معكم في هذا الموعد. لأنه علاش طولت شوية مدة تقديم برنامج؟ لأنه أكيد الأغاني هذه ديما حية معنا وديما في قلوبنا وديما نتفاعلوا معها، هكا علاش يعني الأغاني ما تموتش يعني. والحقيقة عدد كبير من المطربين